ولا شيء في الدنيا بيساعدنا يا حبيبي من يوم ما بدنا ولا شيء في الدنيا بيساعدنا.

حتانك يا حبيبي دريت، إذا حبيت وإذا خبيت، وحتانك يا

0: صباح الخير من مكان. السادسة الأربعة في راديو مكان. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في صبيحة هذا اليوم الأربعاء 13 من أيار مايو لعام 2026 ميلادي، الموافق 26 من شهر ذي القعدة لعام 1447 هجرية. راديو مكان يأتيكم على موجات الFM التالية: في الشمال حيفا، الناصرة، غور الأردن، وفي الجنوب بئر السبع إيلات وغزة على 92.3. في شمال البلاد صفد الجليل، أواسط البلاد أورشليم القدس وتل أبيب على الموجة 88.8. في حيفا، الناصرة، الجليل، صفد أورشليم القدس على الموجة 99.3. كما تستمعون لراديو مكان عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالإذاعة والتلفزيون بالعربية www.makan.org.il. معكم دوما مستمعين الكرام في كل مكان. سيداتي سادتي، بعد أجمل تحية صباحية ندعوكم للاستماع لآيات من الذكر الحكيم مما تيسر من سورة النمل، يتلوها على ما سمعنا القارئ الشيخ فراس ناجي القزاز.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

استمعنا سيداتي وسادتي لآيات من الذكر الحكيم مما تيسر من سورة النمل، تلاها على مسامعنا القارئ الشيخ فراس ناجي القزاز. هنا راديو مكان، حتى السادسة موعدكم مع نشرة الأخبار، نمضي وياكم هذه الباقة من أغاني فيروز.

0: سلام الله عليكم. عناوين الساعة من مكان: ترامب يؤكد أن منع إيران من امتلاك سلاح نووي يمثل أولوية مطلقة بالنسبة له. جرح محاربين من جيش الدفاع إثر انفجار مسيرة مفخخة بالقرب من الحدود مع لبنان. مشروع إقامة المدينة الخضراء في رفح يشهد عراقيل، والحرارة تنخفض بصورة ملموسة.
1: راديو مكان الأخبار.
0: سلام الله عليكم. السادسة في أورشليم القدس. سيداتي وسادتي، إليكم التفاصيل. أكد الرئيس الأمريكي ترامب أن منع إيران من امتلاك سلاح نووي يمثل أولوية مطلقة بالنسبة له، حتى مع تصاعد الضغوط الاقتصادية داخل الولايات المتحدة وارتفاع معدلات التضخم المرتبطة بالحرب الجارية مع طهران. وقبل مغادرته البيت الأبيض متوجها إلى الصين، أوضح أن الشيء الوحيد المهم هو ألا تحصل إيران على سلاح نووي. وفي السياق، أفاد 4 أشخاص مطلعين لوكالة رويترز بأن السعودية نفذت ضربات غير معلنة على إيران خلال الحرب. بالقرب من الحدود مع لبنان، أصيب الليلة الماضية ضابط صف من جيش الدفاع بجروح متوسطة وجندي احتياط بجروح طفيفة إثر هجوم بمسيرة مفخخة أطلقها حزب الله. تشترط الإمارات التقدم في مشروع إقامة المدينة الخضراء في رفح بإزالة التهديد الذي تشكله حماس، وبأن تضمن إسرائيل بألا يلحق أي ضرر له في حال استؤنف القتال في قطاع غزة. ويفيد مراسل قناة كان رعي كيس أن رسائل بهذا الخصوص نقلت مؤخرا من أبوظبي إلى أورشليم القدس. هذا وكشف مراسل قناة كان إيتاي بلومنتال عن أن حماس يمنع تحت تهديد السلاح مقاولين غزيين من العمل في هذه المدينة. يشير استطلاع للرأي العام نشرته قناة كان الليلة الماضية في ظل الأزمة الائتلافية الحالية إلى تراجع كتلة نتنياهو بشكل طفيف لو جرت الانتخابات العامة الآن. ويظهر هذا الاستطلاع أن حزب الليكود يفقد مقعدا واحدا بالمقارنة مع الاستطلاع السابق، بحيث يحصل على 26 مقعدا، فيما يفوز حزب أحد برئاسة بنت بمقعد آخر ويحصل على 25 مقعدا. أما القائمة العربية الموحدة وتحالف الجبهة والعربية للتغيير فيحصد كل منهما 5 مقاعد. ويستدل من هذا الاستطلاع أن كتلة نتنياهو مع الأحزاب الحريدية تفوز ب51 مقعدا، أما كتل المعارضة فتفوز ب59 مقعدا. وأجرى هذا الاستطلاع للرأي العام معهد كانتار وشمل حوالي 2400 شخص. تأهلت إسرائيل إلى نهائي مسابقة الغناء الأوروبية اليوروفيجن الذي سيقام في فيينا مساء يوم السبت المقبل. ويمثل إسرائيل في هذه المسابقة نعم بيتان مع أغنية ميشيل. في الخضيرة، أصيب ليلة الماضية رجلان، أحدهما بجروح خطيرة والآخر بجروح طفيفة، بنيران ضابط شرطة خلال محاولته إحباط محاولة الاثنين إلقاء زجاج حريقة، وبوشر التحقيق.

0: www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا. بعد قليل صحافة نت مع عبد الله خضر.
1: أكل جاي على الطريق، أنتوا معي؟ أنا بستنى التحلاي، بحب التحلاي.
2: يلا
0: غدا على قناة مكان تنجر وغطاها، برنامج طبخ وضيافي مع الشيف حمودي عكري.
1: نوع من تارت ليالي بيروت اللي مع الفستق والمستكة ومية الورد،
0: ومع ضيوف بيحملوا معاهم قصص ونكهات مختلفة.
3: بعد ما تطلع له إياها للشوي قال بينفع تتحمل إياها؟
2: نحن جوعانين وجاهزين.
4: اللحمة فظيعة.
2: واو واو واو، إشي فاخر من الآخر.
0: تنجر وغطاها غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: قولولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
0: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني. الآن في مكان صحافة نت مع

أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم معنا في هذه الجولة من صحافة نت لنقرأ على مسامعكم أبرز ما جاءت به الصحف العبرية الصادرة لهذا اليوم الأربعاء الموافق 13 من أيار مايو لعام 2026 ميلادي، الموافق 26 من ذي القعدة لعام 1447 هجرية. سنكون مع صحف معاريف يدعو تحرنوت هآرت إسرائيل هيوم وأبرز ما جاءت به من عناوين، كذلك نعرج على مواقع بعض الصحف العربية المحلية والعالمية ونختم من موقع مكان الأخبار. معكم من وراء الميكروفون عبدالله خضر ومن الهندسة الإذاعية الزميل كوبي مور. وقتا ممتعا وأصغاء طيبا نرجو لكم ومعكم نبدأ المشوار.

في الصحف العبرية الصادرة اليوم، إسرائيل تتجه إلى انتخابات مبكرة. الزعيم الروحي لهدوتا تورا يقول لم يعد لنا ثقة بنتنياهو. استطلاع للرأي العام يظهر تراجع بسيط في قوة معسكر نتنياهو. المحكمة العليا تناقش قضية تعيين جوفمان رئيسا للموساد، والشرطة تعتزم تعيين ضابط رفيع المستوى للمساعدة في إنشاء مزارع في الضفة الغربية، وعناوين أخرى تناولتها الصحافة العبرية الصادرة اليوم.

ونبدأ من صحيفة معريف التي عنونت على صدر صفحتها الأولى بالبنط العريض الاتجاه لحل الكنيست. أزمة في العلاقات بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ورؤساء

الأحزاب الحريدية بعد أن أبلغهم نتنياهو أمس بأنه لا يعتزم سن قانون إعفاء المتدينين الحريديين من التجنيد بسبب عدم وجود أغلبية مؤيدة له داخل أحزاب الائتلاف الأخرى. على إثر ذلك تعالت تهديدات في الأحزاب الحريدية بطرح مشروع قانون حل الكنيسة وتبكير الانتخابات العامة. معاريف تعرض صورتين كبيرتين على صدر صفحتها الأولى لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزعيم أو الرئيس الروحي لحزب يهدوت هاتورا الحاخام دوف لاندو، الذي قال إنه ليس لدينا ثقة أو لم يعد لدينا ثقة بنتنياهو. ودعا الحاخام لاندو أعضاء حزبه إلى العمل من أجل حل الكنيسة بأسرع وقت. لاندو أضاف كما تكتب معاريف أنه من الآن فصاعدا سننفذ ما هو لمصلحة الحريديم والأعضاء وطلاب المعاهد تدريس التوراة، والكتلة الداعمة لنتنياهو لم يعد لها وجود بالنسبة لنا بعد الآن.

ورفض رئيس كتلة هدوت هاتورا موشي جافني طلب نتنياهو اللقاء معه. وذكرت وسائل إعلام أن جافني رفض أيضا الرد على اتصال هاتفي من نتنياهو بموضوع طرح القانون واستمرار الدعم للائتلاف الحكومي. صحيفة آرتس قالت إن أعضاء الكنيسة في هدوت هاتورا ينتظرون أو كانوا ينتظرون قرار حاخامهم حول ما سيبدرون إليه إلى حل الكنيسة. وأخيرا جاء قرار الزعيم الروحي لندو بحل الكنيسة والتوجه إلى حل الكنيسة كما تقول الصحيفة.

وتضيف صحيفة معاريف على الرابعة منها أن زعماء في الأحزاب الحريدية تحدثوا وقالوا أنه متوقع صدور قرار من جميع الحاخامات وقادة أحزاب ديجل هاتورا وحزب هدوت هاتورا حول القرار بعدم المضي قدما في دعم الحكومة والتصويت لحل الكنيست. لم نعد نثق بنتنياهو، لم نعد نشعر بأننا شركاء من الآن، فالصاعدة لن نفعل إلا ما هو في مصلحة اليهودية الحريدية، ونرى أن الانتخابات ضرورية في أسرع وقت ممكن. لم يعد هناك أي حديث عن كتلة داعمة.

أيضا في الصحافة العبرية الصادرة اليوم، دراما في محكمة العدل العليا ونقاش حاد ساد أروقة المحكمة قبيل تعيين رئيس جديد للموساد. القضاء كما تكتب معريف صعبوا الأمر على ممثل الادعاء وألمحوا إلى أن الادعاءات ضد نزاهة اللواء رومان جوفمان لا أساس لها من الصحة. المحكمة ناقشت الالتماسات المقدمة ضد تعيين جوفمان رئيسا للموساد. هذا التعيين الذي يسعى له ويريد أن يقره رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. جوفمان كان يشغل منصب السكرتير العسكري لنتنياهو. وتضيف الصحيفة أنه بالنسبة إلى لجنة جرونيس تم الإشارة إلى ضرورة استدعاء شهود إضافيين للإدلاء بشهاداتهم. القضاء أمروا بتسليم اللجنة جميع المواد المتعلقة بالشبكة التي تدير أو بالدلائل والبراهين التي تدور حول قضية تعيين المراهق المكايس الذي أثار أو أثيرت حوله قضية تتعلق بجوفمان. وما لم ترفض المحكمة العليا الالتماسات وتصدر أمرا مشروطا فمن المتوقع عقد جلسة استماع أخرى في هذه القضية. القضاء أيضا كما تضيف الصحيفة انتقدوا موقف المستشارة القضائية لانضمامها لمواجهة حادة بين نتنياهو ورئيس الموساد دافيد برنيع بعد إرسال الأخير رسالة سرية إلى المحكمة العليا ضد تعيين جوفمان خليفة له. وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية فإن نتنياهو استدعى برنيع رئيس الموساد الحالي بعد علمه بالرسالة، وفي رسالة وصفت بأن أو محادثة وصفت بأنها متوترة. وبخ نتنياهو برنيع بسبب تمرير موقف وهذه الرسالة إلى المحكمة العليا دون إبلاغه مسبقا. نكون مع أولى أغنياتنا ثم نعود.

20 دقيقة بعد السادسة في راديو مكان، عدنا إليكم من جديد مستمعينا الكرام نتابع قراءة عناوين من الصحف العبرية في صحيفة معاريف. استطلاع للرأي العام يظهر تراجع بسيط في معسكر نتنياهو. الاستطلاع أظهر أو هذا الاستطلاع الذي نشرته قناة كان الليلة الماضية في ظل الأزمة الائتلافية أظهر تراجع كتلة نتنياهو بشكل طفيف وحصولها مع الأحزاب الحريدية على 51 مقعدا، في حين حصلت كتل المعارضة على 59 مقعدا لو جرت الانتخابات العامة الآن. وشمل هذا الاستطلاع الذي أجراه معهد كانتر حوالي 2400 شخص. وبحسب هذا الاستطلاع يحصل حزب الليكود على 26 مقعدا متراجعا بمقعد واحد مقابل 25 مقعدا لقائمة بياحد برئاسة بنت التي عززت قوتها أو قوتها بمقعد. هذه القائمة عززت قوتها بمقعد واحد. وأظهر أيضا هذا الاستطلاع أن معسكر نتنياهو بما يشمل الأحزاب الحريدية التي باتت تشكك قيادتها بجدوى الشراكة مع نتنياهو في ظل عدم سن قانون الإعفاء سوف يحصل على 51 مقعد فقط، وهو ما لا يكفي لتشكيل الحكومة. أحزاب المعارضة أظهر الاستطلاع أنها سوف تحصل على 59 مقعدا ودون أغلبية تتيح بتشكيل الحكومة. في المقابل تحصل الأحزاب العربية وفقا لهذا الاستطلاع على 10 مقاعد برلمانية. وفي استطلاع آخر أيضا داخل حزب الليكود، هذا الاستطلاع الذي أجري داخل حزب الليكود أظهر أن تالي غوتليف النائبة غوتليف هي في المقدمة، سوف تحصل على أكثر الأصوات، يليها أمير أوحنا رئيس الكنيست، ولكن بنيامين نتنياهو لا يزال فوق الجميع حتى مع ظهور العديد من المؤشرات التحذيرية في الميدان. هذا الاستطلاع الذي أجري بين أعضاء حزب الليكود النشطين يقدم لمحة عن المزاج السائد في قلب هذا الحزب، ولاء كبير لنتنياهو إلى جانب تحفظات واضحة بشأن التحركات الشخصية والعائلية والسياسية التي قد يسعى إلى تحقيقها. وهذا الاستطلاع الذي أجري هذا الشهر بين كوادر الليكود الذين يقرب عددهم من 120 ألف شخص لا يمثلون جميع ناخبي الحزب، يتضح من هذا التصويت أن النائبة غوتليب تصدرت القائمة بنسبة 71%، تليها أوحنا أمير أوحنا بنسبة 61%، ثم النائب موشي سعدة بنسبة 69.9%.

في معريف أيضا ضربة قوية لوزير الاتصالات في المحكمة العليا. تم إلغاء قرار الوزير موشي كرعي الخاص بإقالة رئيسة لجنة البحث الخاص في مجلس إدارة البث العام. وتضيف الصحيفة أن المحكمة العليا أصدرت حكما بالإجماع بأن قرار وزير الاتصالات شلومو كرعي الوزير شلومو كرعي الصادر في 17 سبتمبر من العام الماضي بإقالة القاضية بدموم نحامة رئيسة لجنة البحث في أعضاء مجلس إدارة هيئة البث الإسرائيلية من منصبها قد تم اتخاذه بدون سلطة، وبالتالي فهو باطل ولاغي. هذا ما قررته المحكمة العليا من أن قرار وزير الاتصالات باطل، وهذه ضربة قوية كما تقول الصحيفة لوزير الاتصالات شلومو كرعي. المحكمة طلبت من الوزير كرعي أن يعمل في أسرع وقت على تعيين رئيس جديد للمجلس، مجلس إدارة البث العام.

أيضا صحيفة دعوت أحرنوت تتطرق إلى هذا الخبر في صفحتها أو في الصفحة الرابعة منها حول قرار المحكمة العليا عن إلغاء قرار الوزير كرعي بقراره بعزل رئيسة البحث في مجلس إدارة البث العام. بنت زعيم حزب أحد يقول تحالف المراوغون ينهار ونتنياهو في حالة هستيرية. لقد سئم ناخبو الليكود من هذا الوضع ويجدون فينا ملاذا، لهذا السبب يشعر نتنياهو بالهستيريا، يقول بنت. إنه يشعر بالهستيريا إزاء الأمل الذي ولد هنا، وهذه هستيريا مبررة لأن هذا الأمل سيحل محل الحكومة في إسرائيل. ورئيس المعارضة أيضا يائير لبيد تحدث وانضم، الذي انضم إلى حزب بنت في فصيل يشكل تحالفا بينهما وأطلق عليه بياحد أي معا، تحدث وقال لا ندعي أنا وبنت أننا نتفق على كل شيء، هو يميني وأنا وسطي، ولكن نحن نقول المجتمع الإسرائيلي انظروا نحن لا نتفق على كل شيء، نعرف كيف نعمل معا ونعرف كيف نبني الثقة والصداقات من أجل هدف أسمى. الغالبية العظمى من الإسرائيليين يريدون حكومة تنقذهم، حكومة تهتم بأمرهم، يريدون حكومة لا تعتبر مجزرة 7 أكتوبر خطأ تكتيكيا، لا تقدم حلول تافهة، إنهم يريدون حكومة طبيعية، يقول لبيد في الحديث الذي أيضا حول وانتقاده لنتنياهو. من العناوين أيضا في الصحف العبرية الصادرة اليوم، الرئيس الأمريكي ترامب الذي قال إنه سوف يجري محادثات مطولة مع نظيره الصيني شي جين بينغ خلال قمة بكين تتناول الحرب على إيران. ترامب قال سنجري محادثات مطولة حول هذا الموضوع، وأعتقد أنه كان متعاونا نسبيا، يقصد الرئيس الصيني. سوف نتابع أيضا ما قاله ترامب، لكن بعد أن نستمع إلى هذه

0: هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
1: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
2: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
3: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
4: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
5: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
0: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان.
6: نجدد لكم التحية مستمعين الكرام أينما كنتم، في البيوت أو أماكن العمل أو على طرقات البلاد. نتمنى لكم السلامة دوما أينما كنتم. نقرأ على مسامعكم أبرز العناوين في الصحف العبرية. الرئيس الأمريكي ترامب يوجه تهديدا لإيران ويقول إما أن تفعل الشيء الصحيح أو سننهي المهمة، وأشار أنه لن يتم إبرام اتفاق مع إيران إلا اتفاق جيد. نحن متأكدون 100% أن إيران لن تقوم بتخصيب اليورانيوم، يقول الرئيس ترامب، أو سوف تتوقف عن تخصيب اليورانيوم. ترامب كرر تصريحاته بالقول لا يمكن للسماح لإيران بالحصول على سلاح نووي، هي تعلم ذلك ونحن لا نمارس الألاعيب. من يريد السماح للمجانين في إيران بالحصول على سلاح نووي شخص غبي. وقال ترامب رسالتي بسيطة هي أن إيران لا يمكن أن تحصل على سلاح نووي ولن تحصل عليه أبدا. الإدارة الأمريكية قالت إن ترامب يعتزم استغلال الزيارة التي يقوم بها إلى الصين للضغط عليها لاستخدام نفوذها على إيران للمساعدة في حل أزمة مضيق هرمز. الصين تعد شريك اقتصادي وسياسي كبير لإيران، هي أكبر مستورد للنفط الإيراني بفارق كبير عن سائر المستوردين. هذه الدولة العملاقة تتأثر بشكل مباشر بالمواجهة الأمريكية الإيرانية وإغلاق مضيق هرمز بصورة شبه تامة. ووفقا للتحليلات فإن أكثر من نصف واردات الصين من النفط الخام المنقول بحرا مصدرها الشرق الأوسط وتمر بشكل أساسي عبر مضيق هرمز. صحيفة دعوت أحرنوت تطرقت إلى هذا الموضوع وكتبت على الخامسة منها لن ينقذ الصينيون ترامب. الرئيسان الأمريكي والصيني يوليان أهمية كبيرة للمباحثات والاجتماع الذي سوف يعقد بينهما، بالإضافة إلى تمديد الهدنة الاقتصادية بين البلدين. ترامب يسعى إلى حث الرئيس الصيني على إقناع طهران بقبول مبادئ الاتفاق الأمريكي، لكن الصين لها مصالح أخرى متضاربة. فعلى الرغم من علاقتها مع إيران والنفط الرخيص الذي تشتريه منها، يتعين على بكين أيضا تجنب إفساد علاقاتها المتينة مع دول الخليج الغنية. كل هذه الأمور يجب أن تأخذها الصين بالحسبان. والصين تمثل أو اهتمام الصين في منطقة الخليج يتمثل في القيمة الإجمالية للتجارة مع دول الخليج، حيث تقدر البحوث تقدر معاهد البحوث الاقتصادية التعاون مع دول الخليج ما بين 99 و100 مليار دولار سنويا. التجارة الصينية مع المملكة العربية السعودية بما فيها الإمارات تقدر ب100 مليار دولار. ومن ناحية أخرى بلغت قيمة التجارة مع إيران، التجارة الصينية مع إيران ما بين 30 و40 مليار دولار. لكن في النهاية الصين يجب أن تأخذ بالحسبان ما هو في مصلحتها. تقديرات في إسرائيل بأن الرئيس الأمريكي ترامب قد يحسم خلال الأيام القريبة موقفه بشأن مستقبل المواجهة مع إيران. هذا العنوان أيضا في صحيفة دعوت. استعدادات إسرائيلية لاحتمال تصعيد سريع مع نهاية الأسبوع في ظل تعثر المحادثات بين واشنطن وطهران. القناة 12 قالت إن المؤسسة الأمنية والمستوى السياسي يقدران أن ترامب قد يتخذ قراره فور عودته من الصين، وفي وقت تتزايد فيه القناعة داخل إسرائيل بأن الاتصالات بين الولايات المتحدة وإيران لن تتمخض عن شيء ولن تؤدي إلى تفاهمات. وتم طرح عدة خيارات أمام ترامب، بين تنفيذ خطوة محدودة في مضيق هرمز وبين مهاجمة منشآت طاقة وغاز مرتبطة بإيران، لكن يعتقد المسؤولون الإسرائيليون أن التوقيتات السياسية والعسكرية ربما قد تدفع الإدارة الأمريكية إلى تنفيذ تحرك خلال الأيام المقبلة. وأشار التقرير الذي أوردته القناة أن التقديرات في إسرائيل أن الهدف من أي خطوة أمريكية محتملة سيكون الضغط على إيران وإعادتها إلى طاولة المفاوضات بعد أو في ظل ما تصفه الولايات المتحدة بتصلب المواقف الإيرانية. أغنية ونوع.

أيضا في الصحف العبرية مستمعينا الكرام نقرأ هذا الصباح، مسؤول أمن إسرائيلي يقول نحن مستعدون للعودة إلى القتال على الرغم من تصريحات ترامب بشأن احتمال تجدد الأعمال العدائية في إيران. يبدو أن النظام في طهران يعمل في الأيام الأخيرة على خلق واقع اليوم التالي في البلاد. وأفادت مصادر بأن خدمة الإنترنت في إيران عادت العمل في الأيام الأخيرة، والإيرانيون يبذلون جهودا لإعادة تشغيل الشبكة وإن كان ذلك ببطء كما تقول الصحيفة. الإيرانيون أيضا يحاولون تقييم حجم الأضرار التي لحقت بهم في الحرب، والذي هو طبعا دمار هائل، ومن المشكوك فيه أن يتمكنوا من إدراك مدى خطورتها في المستقبل القريب. مصادر أمنية إسرائيلية تشكك في استمرار حالة من الارتباك الشديد في أعلى مستويات الحكومة والجيش في إيران، فقد دمرت أنظمة بأكملها ولحقت أضرار جسيمة بالصناعات العسكرية، بل إن بعضها دمر بالكامل. لكن المسؤولون في إسرائيليون يقولون نحن على أهبة الاستعداد ومستعدون أيضا لأي سيناريو قد يحدث. الإسرائيليون أيضا أو آلاف الإسرائيليين، هذا العنوان على السابع من معاريب، آلاف الإسرائيليين يتلقون رسائل تهديد وتجنيد أو دعوة إلى التجند وتجسس لصالح إيران. ويقول الخبر أن آلاف الإسرائيليين تلقوا رسائل تهديدية ومقلقة الليلة الماضية، بعضها يدعو إلى التعاون مع إيران وبعضها الآخر يتضمن رسائل تهدف إلى إثارة الفوضى. جاء في إحدى الرسائل تدعوكم الجمهورية الإسلامية الإيرانية للتعاون في مجال الاستخبارات، تواصلوا مع السفارات الإيرانية في مختلف البلدان أو مع أحد مشغلي الأمن السبراني الإيرانيين، ابنوا مستقبلكم الآن، تقول الرسائل التي وصلت إلى الإسرائيليين. في رسائل أخرى كتبت أو نشرت هذه الرسائل، ما يقرب من 3 سنوات أنتم تشنون حرب عقيمة، ألاف القتلى بسبب الفشل في تقديم شخص واحد للعدالة، وأيضا وأن وعدناكم بأنكم سترون قريبا نجوما في سماء الليل ليست نجوما. كلام كهذا في بعض الرسائل التي تم توجيهها إلى ألاف الإسرائيليين من قبل قراصنة إيرانيين، رسائل تهديد ودعوة إلى التجند للتجسس لصالح إيران. في صحيفة هآرتس، الشرطة تعتزم تعيين ضابط رفيع المستوى للمساعدة في إنشاء مزارع أو تجمعات المستوطنين في الضفة الغربية. الشرطة ستعين ضابط برتبة نائب رئيس أركان أو نائب للرئيس، نائب رئيس نعم، مسؤول عن التواصل مع مزارع المستوطنين في الضفة الغربية ومع التجمعات والمستوطنات هناك، رغم أنها بؤر استيطانية لم تأخذ الطابع الرسمي بعد، لكن سيتم عبر هذا الضابط التواصل معها. سيكون هذا رئيس هذه المستوطنات متواصل مع هذا الضابط في الشرطة، مسؤول عن تنظيم وإنشاء هذه المزارع ورسم الخرائط وتنسيق الدخول إليها مع الجيش الإسرائيلي والإدارة المدنية وجهاز الأمن العام، كما تكتب صحيفة هآرتس.

ضابط الشرطة كما تكتب آرتس قال وأوضح أن إنشاء هذه المراكز يتم بالتعاون مع المؤسسة الأمنية والجيش الإسرائيلي، وأن الهدف هو إخراج الشباب من دائرة العنف، وأن هذه المراكز يمكن أن تكون جزءا من الحل. في الآونة الأخيرة تشهد الضفة الغربية كما تقولها آرتس أعمال عنف من قبل المستوطنين تجاه السكان الفلسطينيين، ويقوم بعضهم بأعمال ضرب وسرقة للمواشي وإتلاف المحاصيل الزراعية الفلسطينية.

رئيس جهاز الأمن العام الشباك دافيد ديزيني يهدد برفع دعوة إصدار محكمة ضد 3 ضباط سابقين في الشباك قدموا التماسا ضد تعيينه، وإذا لم يكشفوا فورا عن أسماء الضباط السابقين الذين انضموا إلى الالتماس. وقد أرسلت رسالة مؤخرا إلى المدعي بأن الضباط 3 الذين قدموا الالتماس وتم نشر أسمائهم لا يزال 3 في طور الانتقال إلى زيني.

الثلاثة ما زالوا يرفضون إعطاء الأسماء لزيني، وكشفت صحيفة آرتس أن زيني يطالب بالحصول على قائمة سرية تضم أسماء أكثر من 180 عميلا سابقا في جهاز الأمن العام الشباك، الذين عرفوا على أنفسهم بأحرفهم الأولى. ويصر رئيس الجهاز عن الكشف عن الأسماء هؤلاء الذين في مرحلة مناقشة العريضة التي قدمت ضد تعيينه. ننتقل إلى مواقع الصحف العربية. في موقع كل العرب: إصابتان إثر شجار في شارع الاستدروت بحيفا، بينهما شاب بحالة متوسطة وفتى بجراح طفيفة. تقييم إسرائيلي الحرب مع إيران وشيكا، وتعرض أهداف هذه الحرب. صحيفة معريف تقول بأن التقييم الأمني في إسرائيل يشير إلى أن الحرب مع إيران وشيكا. السعودية تنفذ هجمات سرية داخل الأراضي الإيرانية خلال الحرب حسب وكالة رويترز. السجن 6 سنوات لشاب أدين بالتسبب بوفاة الفتاة عروب حبيب دهسا والفرار من المكان. اعتقال 4 أشخاص بشبهة إضرام النار في الجولان. الأحزاب الحريدية تهدد بحل الكنيست. والحاخام لندو زعيم حزب دجل التورا يقول لم يعد لنا ثقة بنتنياهو. نكون مع أغنية أخيرة ثم نعود.

ونختم هذه الجولة من موقع مكان الأخبار. سلاح الجو الإسرائيلي يعترض هدفا جويا مشبوها في المنطقة التي تعمل بها قوات جيش الدفاع في الجنوب اللبناني. انفجار مسيرة مفخخة داخل الأراضي الإسرائيلية بالقرب من الحدود مع لبنان الليلة الماضية يسفر عن إصابة ضابط صف من جيش الدفاع بجروح متوسطة وجندي احتياط بجراح طفيفة. ترامب يقول إنه سيمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، هذه هي الأولوية المطلقة بالنسبة له. ويقول قبل مغادرته البيت الأبيض متوجها إلى الصين أنه عندما تزعم الأخبار الكاذبة أن العدو الإيراني يحقق تقدما عسكريا فهذه خيانة وتمنح الإيرانيين أملا زائفا. استطلاع للرأي العام يشير إلى أن أو إلى تراجع كتلة نتنياهو بشكل طفيف وحصولها مع الأحزاب الحريدية على 51 مقعدا. إسرائيل تتأهل إلى إنهاء مسابقة الغناء الأوروبية اليوروفيجن الذي سيقام في فيينا مساء يوم السبت المقبل، ويمثل إسرائيل في هذه المسابقة نوعا بيتان مع أغنية ميشيل. إصابة شاب عمره 16 عاما بجروح خطيرة إثر تعرضه للطعن على خلفية جنائية مرجحة في طيرة الكرمل، الشرطة تحقق في الملابسات. ونظرة على حالة الطقس، حيث يطرأ اليوم انخفاض ملموس على درجات الحرارة، تعود الحرارة وتكون ضمن معدلاتها الموسمية لكن تخف فطأة الحر، عندما وغدا أيضا تعود درجات الحرارة وترتفع بصورة ملحوظة، يصبح الجو حار غدا وخمسيني في معظم أنحاء البلاد، وبدءا من ساعات المساء تتأثر المنطقة بكتلة هوائية باردة ورطبة في ساعات المساء.

وفي أسعار العملات الدولار الأمريكي شاقلان وتسعين أجورة مقابل الشيكل، أما اليورو 3 شواقل و41 أجورة، الدينار الأردني يبلغ 4 شواقل و10 أجورات.

ونختم بهذا الخبر من صحيفة الشرق الأوسط الصادرة في لندن. السجن 30 عاما لرجل دهس صديقه يوم زفافه في الولايات المتحدة، حيث حكم على رجل في ولاية ميشيغان بالسجن لمدة لا تقل عن 30 عاما بعد إدانته بقتل صديقه المقرب دهسا بسيارته في نفس يوم زفافه عقب مشاجرة مرتبطة بالكحول، عقب أن كانا أو تعاقرا الخمر وقام بدهسه بسيارته. بهذا الخبر مستمعينا الكرام من موقع صحيفة الشرق الأوسط الصادرة في لندن نصل إلى نهاية هذا المشوار من صحف نت. نشكركم على حسن الاستماع والإصغاء، كان برفقاتكم من وراء الميكروفون عبد الله خضر ومن الهندسة الإذاعية الزميل كوبي مور. نلقاكم غدا بإذن الله بعد نشرة أخبار السادسة، يوما هادئا موفقا نرجو لكم، هذه تحية وإلى اللقاء.

0: الليلة على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: على العافية، تعرف وين بيت أبو سمير؟
6: أنا اللي بعرف أخوي، شايف إشارة تمهل الجديدة؟ تمهل وبعدها فوت على اليمين، عد إشارتين برضو جداد، وبالإشارة الثالثة
5: برضو جديدة؟
6: كله جديد هون أخوي.
7: جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
6: فهمت وين؟
5: طبعاً، إن اللبيب من الإشارة شو؟
6: يصلوا
8: ديكولاين. أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين، جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
9: عناوين الساعة من مكان: انفجار مسيرة مفخخة بالقرب من الحدود مع لبنان يوقع إصابتين في صفوف قوات جيش الدفاع. ترامب يؤكد أن منع إيران من امتلاك سلاح نووي يمثل أولوية مطلقة بالنسبة له. استطلاع للرأي العام لقناة كان يشير إلى تراجع قوة كتلة نتنياهو بشكل طفيف، والحرارة تنخفض بصورة ملموسة.
0: راديو مكان الأخبار.
9: السابعة في أورشليم القدس. السلام عليكم ورحمة الله سيداتي وسادتي، إليكم تفاصيل هذه العناوين. اعترض سلاح الجو قبل قليل هدفا جويا مشبوها في المنطقة التي تعمل فيها قوات من جيش الدفاع في الجنوب اللبناني، وقد أسفر انفجار مسيرة مفخخة داخل الأراضي الإسرائيلية بالقرب من الحدود مع لبنان الليلة الماضية عن إصابة ضابط صف من جيش الدفاع بجروح متوسطة وجندي احتياط بجروح طفيفة. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن منع إيران من امتلاك سلاح نووي يمثل أولوية مطلقة بالنسبة له. وقبل مغادرته البيت الأبيض متوجها إلى الصين، أشار ترامب إلى أنه عندما تزعم الأخبار الكاذبة أن العدو الإيراني يحقق تقدما عسكريا فهذه خيانة وتمنح الإيرانيين أملا زائفا، ولفت إلى أنه لم يعد لديهم أسطول بحري، وقوتهم الجوية فنيت وضاعت منهم كافة التقنيات وكذلك قادتهم ودولتهم في كارثة اقتصادية. يفيد تقرير صحفي لCNN بأن سفينة شحن روسية تحمل مفاعلين نوويين وكانت متجهة إلى كوريا الشمالية كما يبدو غرقت قبالة سواحل أسبانيا في ظروف غامضة. يشير استطلاع للرأي العام نشرته قناة كان الليلة الماضية في ظل الأزمة الائتلافية الحالية إلى تراجع كتلة نتنياهو بشكل طفيف وحصولها مع الأحزاب الحريدية على 51 مقعدا، في حين تحصل كتل المعارضة على 59 مقعدا لو جرت الانتخابات العامة الآن. وشمل هذا الاستطلاع الذي أجراه معهد كانتار حوالي 2400 شخص. تأهلت إسرائيل إلى نهائي مسابقة الغناء الأوروبية اليوروفيجن الذي سيقام في فيينا مساء يوم السبت المقبل، ويمثل إسرائيل في هذه المسابقة نوعاً بيتان مع أغنية ميشيل. يفتتح في رهط مساء اليوم مهرجان للسينما بحضور رئيس البلدية وشخصيات أخرى، وسيعرض خلال حفل الافتتاح فيلم البحر. في طيرة الكرمل أصيب ليلة الماضية شاب عمره 16 عاما بجروح خطيرة إثر تعرضه للطعن على خلفية جنائية مرجحة، وتحقق الشرطة في الملابسات.
0: حالة الطقس غدا على قناة مكان: تنجر وغطاها، برنامج طبخ وضيافة مع الشيف حمود عقلي.
10: أكل جاي على الطريق، أنتوا معي.
0: تنجر وغطاها غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
9: يطرأ اليوم انخفاض ملموس على درجة الحرارة لتعود وتكون ضمن معدلاتها الموسمية وتخف وطأة الحر. غدا تعود درجة الحرارة وترتفع بصورة ملحوظة وتشتد وطأة الحر ويصبح الجو خماسينيا في معظم أنحاء البلاد. وبدا من ساعة المساء تتأثر المنطقة بكتلة هوائية باردة ورطبة، وهذه درجة الحرارة العظمى المتوقعة: أورشليم القدس، اللد وجبال الجليل 27، تل أبيب 25، حيفا 24، الناصرة 28، هضبط الجولان وبئر السبع 31، وفي إيلات تصل إلى 37 درجة مئوية. إلى هنا مستمعين هذه النشرة، نلتقي بإذنه تعالى عند الثامنة.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.

أستاذ المصور ناصر سعيد كوبي مور ينقلنا إلى مسامعكم من الهندسة الإذاعية، وفي التقديم يرافقكم محمد بكري إلى أبرز عناوين التحرير. الائتلاف الحكومي يترنح على وقع تهديد الأحزاب الحريدية بحل الكنيست بسبب تأجيل سن قانون التجنيد. الرئيس ترامب يصرح قبيل مغادرته إلى الصين بأن إيران هزمت عسكريا وعليها فعل الصواب، وإلا ستنهي واشنطن المهمة بنفسها. الكشف عن أن السعودية نفذت ضربات غير معلنة على إيران خلال الحرب، وتقارير استخبارية أمريكية تشير إلى أن طهران تحتفظ 70% من ترسانتها الصاروخية. إصابة جنديين من جيش الدفاع جراء انفجار مسيرة مفخخة أطلقها حزب الله قرب الحدود مع لبنان. حماس تمنع مقاولين من المشاركة في أعمال إقامة مدينة جديدة في رفح. إصابة فتى بجروح خطيرة جراء تعرضه للطعن في طيرة الكرمل، وتنظيم تظاهرة في لدة عصر اليوم احتجاجا على تفشي العنف والجريمة. وإسرائيل تتأهل إلى نهاء مسابقة الأغنية الأوروبية اليوروفيجن بعد تألق المغني نوعاً بتان في أداء أغنية ميشيل.

0: ست دقائق بعد السابعة ساعتنا الآن في استوديو هذا الصباح، أولى محطاتنا الإخبارية عما هو حاصل في الائتلاف الحكومي والسياسة الداخلية. تصدع أركان الائتلاف الحكومي تحت ضغط أزمة قانون التجنيد الذي أدخل الساحة السياسية مرحلة تشبه العد التنازلي لانفجار ربما يطيح بكل التوازنات. أحزاب الحارديم ترفع سقف التهديد تلوح بإسقاط الحكومة. المعارضة تلتقط اللحظة وتدفع بمقترح حل الكنيسة. في ظل تبادل الضغوط والمساومات يبدو أن الحكومة باتت عالقة بين ابتزاز الشركاء وحسابات البقاء السياسي. تعالوا بنا نترك الميكروفون للزميل فارح حبيب كي ينقل لنا هذا التقرير لنستمع.
1: مع اشتداد وطيس الأزمة السياسية تتجه الأنظار إلى أروقة الحكومة التي باتت تعيش واحدة من أصعب لحظاتها منذ تشكيلها للوهلة الأولى. فالخلاف الحقيقي أو المفتعل المحتدم بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والأحزاب الحريدية حول قانون التجنيد لم يعد مجرد تباين في وجهات النظر، بل تحول في الساعات الأخيرة إلى تهديد حقيقي يضع الائتلاف الحاكم على شفير الهاوية. وفي قلب هذه العاصفة يبرز موقف حزب ديغ الهاتورا الذي لوح قادته بالذهاب إلى خيار حل الكنيسة بشكل فوري، إلا أن قراءة متأنية للمشهد تشير إلى أنه من السذاجة أن تعتقد الأحزاب الحريدية أن هناك قدرة لدى نتنياهو على تشريع قانون تجنيد يلبي سقف توقعاتها لما يترتب على ذلك من حرج جماهيري كبير، لا سيما وأن البلاد تقف على أعتاب فترة انتخابية لا تحتمل مغامرات سياسية بهذا الحجم. فيما تبدو لغة التهديد التي تشهر هذه الأحزاب لم يعد لها صدى حقيقي، خاصة وأنها فوتت محطات ضغط جوهرية كان بإمكانها استغلالها لفرض شروطها، وأبرزها محطة المصادقة على الميزانية العامة للدولة. في المقابل تتعالى أصوات من داخل حزب الليكود تنتقد هذا التوجه، مؤكدة أن حل الكنيسة في التوقيت الراهن يعني بالضرورة وأد كافة القوانين الإشكالية التي تسعى الأحزاب لتمريرها، وهو ما يضع الائتلاف أمام خسارة سياسية مزدوجة. وخلف الكواليس يضيق هامش المناورة أمام الجميع، فالحسابات السياسية الضيقة هي المحرك الأساس في إدارة هذا الملف، حيث باتت المصالح الحزبية تطغى على استقرار الائتلاف. وفي نهاية المطاف يظل كل طرف ينظر إلى الأمور من منظوره الخاص وما يخدم قاعدته الانتخابية، ليبقى مستقبل الحكومة معلقا بين حسابات المستقبل السياسي ومخاوف الانهيار الوشيك.
0: لأن هذه

0: الوقفة التحليلية مع النائب أكرم حسون من المعسكر الرسمي همحانيها مملختي. صباح الخير دكتور أكرم.
1: صباح الخير أخي العزيز لك ولجميع المستمعين والمشاهدين.
0: الحاخام دوف لاندو وهو الزعيم الروحي ليهودها تورا يقول ليس لدينا ثقة بنتنياهو، يجب حل الكنيسة بأسرع وقت، ما رأيك؟
1: ممكن أن يكون هذا الأمر يعني مختلق من قبل حخام لاندو، لأن هذه ليست المرة الأولى التي يصرح بها هذا الحخام بالنسبة
0: لا لحظة دكتور، رفض لقاء نتنياهو واستقبال اتصال هاتفي منه.
1: ممكن، ولكن أنا أقول لك يعني في الأشهر الأخيرة كان هناك عدة تصريحات ليهودها تورا، وكان عدة هناك مشاكل عالقة، ولكن في نهاية الطريق رأينا أن لو أرادوا حقيقة أو إسقاط الحكومة والذهاب إلى الانتخابات لكانوا امتنعوا عن التصويت للميزانية، ولكن في الدقيقة 90 تراجعوا وصوتوا من أجل الميزانية ومن أجل الميزانيات الذين يعني يتلقوها من هذه الحكومة. من ناحية ثانية يعني ما هو الخيار أو البديل ليهودها تورا؟ يعني أنت تسمع تصريحات ليبرمان وبنت ولبيد ضد القانون التجنيد وضد المتدينين في هذه القضية، لذلك يعني يبقى نتنياهو الخيار الأفضل لهم على أرض الواقع. هذه هي نتائج يعني السياسة والواقع السياسي اليوم الموجود في إسرائيل. من ناحية ثانية أنا يعني بالأمس ويوم الاثنين واليوم أنا موجود في الكنيسة، وكانوا في الكنيسة وصوتوا مع الائتلاف الحكومي لغاية الآن، ولم أرى أي يعني على أرض الواقع أي تغيير جذري. ممكن أن تكون هذه مناورات أو ضغوطات، لأن هذا القانون يعني من الصعب ممكن لنتنياهو تمريقه في الشارع.
0: طيب يعني نتنياهو صرح بوضوح أنه من الصعب تمرير هذا القانون، قانون التجنيد، قبل الانتخابات. ما الذي يمكن أن يجعل الحريديم يعني ينصعون أو يتماشون مع رؤية نتنياهو؟
1: أنا برأيي نتنياهو يساعد الحريديم، يعني لغاية الآن لم يسن أي قانون، وهذا يعني يعود إلهم بشكل إيجابي وليس بالشكل السلبي. هم يعني يخشون من سن قانون، ولذلك نتنياهو ما فعله لغاية الآن هو تجميد أي قرار، ولم يتخذ أي قرار مجدد لتجنيد المتدينين في الأيام القريبة أو الأشهر القريبة أو في السنة القادمة. ولذلك أنا أقول ممكن أن يكون هذا يعني هذا الكلام والتصريحات من الحخام لندو مختلق ومتفق عليه مع نتنياهو قبل الانتخابات.
0: طيب ما رأيك في مجموعة القوانين التي يعني يعمل ائتلاف الحكومي بوتيرة برلمانية عالية جدا من أجل تمريرها قبل الانتخابات؟ هذا أمر غير صحي، يعرفه القاصي والداني، قوانين قضائية، تغييرات في المحكمة العليا، تقليص صلاحيات المحكمة العليا وفصل صلاحيات المستشارة القانونية للحكومة، عقوبة الإعدام، عقوبة مثيرة للجدل وذات طابع انتخابي على ما يبدو.
1: اليمين الإسرائيلي برئاسة نتنياهو يعني في يعي جيدا أن المواطن الإسرائيلي الذي يتبع لهذه الأحزاب يريد هذه التغييرات، يريد التغييرات في مواضيع المحكمة العدل العليا والمستشارة القضائية وعدة أمور، لأنه يقول أنت لا تستطيع، وهناك عدم رضا من الشارع الإسرائيلي اليميني على أحزاب الائتلاف، لأنهم يقولوا دائما أن هذا الائتلاف لا يستطيع أن يمثل كل قراراته، لا يستطيع أن يثبت هذه القرارات على أرض الواقع. محكمة العدل العليا تتدخل بقوانين أساس ضد القانون، تتدخل في تعيين رئيس الموساد والعديد من الأمور التي عدت بالسوء على هذه الحكومة على أرض الواقع. لذلك أنا أقول أن الشارع اليميني يريد التغيير الجذري. هناك كذلك يعني عدة أحزاب اللي مش موجودة في الائتلاف هي تريد هذه التغييرات، ولكن بوتيرة مختلفة أو بأمور غير حادة كما يريد الآن الليكود أو بعض أحزاب اليمين، ولكن في نهاية الطريق.
0: ومعسكر الرسمي الذي تنتمي إليه أنت دكتور أكرم، هل يريدها، يريد تمرير هذه القوانين أم يتحفظ من بعضها؟
1: هناك يعني اتفاق مع سعر كان وزير العدل، وأنت تعلم تصريحاته قبل أن دخل الائتلاف عندما كان في المعارضة كان يقول يجب أن تكون هناك عدة تغييرات في محكمة العدل العليا، في الجهاز القضائي، لأن لا تستطيع يعني أن تكون أنت من يقرر القوانين ويسن القوانين وتأتي محكمة العدل العليا وتتدخل في قوانين أساس. وأنا أعطيك مثال، يعني على سبيل المثال عندما أنا ذهبت إلى محكمة العدل العليا ضد قانون القومية، المحكمة بكامل هيئتها 11 حاكم قالوا أن لا يستطيعون أن يتدخلوا في هذا القانون، ولكن إذا شعرت يعني بعدم المساواة أو بالاضطهاد كما. ولكن بعد سنة كان هناك قرار أساسي للحكومة، تدخلت محكمة العدل العليا وأبطلته. ولذلك يعني هناك علامات استفهام كثيرة جدا، هل حقيقة محكمة العدل العليا تقوم بعملها بشكل نزيه، ولا تريد أن تتدخل وأن تسيطر على جميع هذه القرارات وأن تحل محل الكنيسة؟ وبرأيي هذا غير يعني صحيح، وفي نهاية الطريق لابد من هذا التغيير.
0: شكرا لك دكتور أكرم حسون على هذه الإضاءة، شكرا.
1: تحياتي لك، إلى اللقاء.
2: هدايا العيد بناخدها بالعيد، طيب ليش نستنى؟ كمان مبادرة من بنك أبو عليم، نعطيك هدية العيد سلف، نفتح حساب جديد ونحصل على منحة حتى 1000 شيكل أو قرض حتى 20,000 شيكل بدون فائدة. أضحى مبارك سلف. بنك أبو عليم مش بس عمل، كمان مبادرة، خاضع لشروط البنك وموافقته. قد يؤدي عدم سداد القرض إلى دفع رسوم فائدة، تأخيرات وإلى إجراءات تنفيذ وجباية.

0: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمصوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 6576442.
1: حلبجي أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكتروسومار. غاز للشايش 4 رؤوس أسود أو أبيض 299 شيكل. شبكة إلكتروسومار لمغار وفروعها 10 خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
0: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي. المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة. حلبجي
1: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكتروسومار. شاشة 75 سمارت كيوليد 1990 شيكل. شبكة إلكتروسومار لمغار وفروعها 10 خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
2: أهلا بكم مستمعينا في كل مكان. توقفنا مع مشاريع الائتلاف الحكومي وتهديد أحزاب حريدية بإسقاط الحكومة. تعالوا بنا إلى الملف الذي يلقى اهتماما من كافة الأوساط السياسية والجماهيرية في الشرق الأوسط. في وقت تتعثر فيه المفاوضات بين واشنطن وطهران، ترامب يصل إلى بكين حاملا ملف إيران إلى قمة حساسة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ. هذه الزيارة قد ترسم ملامح المرحلة المقبلة في المنطقة، وبينما تستعرض طهران قوتها في مضيق هرمز تلوح برفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى مستويات عسكرية، ترامب يتمسك بخيار الاتفاق الصارم أو المواجهة. نترك كافة التفاصيل عن هذه الزيارة وعن هذه المشاهدات، كذلك الصراعات مع محرر شؤون الدولية شمعان بن نعيم. صباح الخير.
3: فعلا محمد، صباح النور لك ولجميع المستمعين. فعلا حتى بدون الملف الإيراني كانت تعتبر قمة رئيسين الأمريكي والصيني حساسة مع مواضيع شديدة الخلاف عالقة بين البلدين كالتجارة وقضية تايوان والذكاء الاصطناعي، ولكن ملف الحرب بتداعياته الاقتصادية يلقي فعلا بظلاله على اجتماعات ترامب مع نظيره شي جين بينغ، علما بأن الصين تحصل على نحو 90% من النفط الإيراني، وأكثر من ذلك هي تتحدى علنيا على العقوبات الأمريكية المفروضة على شحنات النفط الإيرانية لاسيما في مضيق هرمز. وسط مخاوف من انهيار وقف إطلاق النار مع إيران، سئل ترامب قبيل توجهه إلى بكين عن مساعدة صينية محتملة في تسوية الموقف. دعنا نستمع إلى جوابه. لسنا بحاجة إلى مساعدة مع إيران، حيث ننتصر بطريقتنا أخرى، إما سننتصر سلميا أو بشكل غير سلمي، فقد فقدوا أسطولهم وسلاحهم الجوي وأي مكون آخر في آلياتهم الحربية. هكذا ترامب في تصريح قد يزيد من الانتقاد الداخلي الأمريكي الواسع أصلا طبعا لتجاه الحرب. قال ترامب إن تسوية الملف النووي الإيراني تهمه أكثر من هواجس الأمريكيين الاقتصادية. دعنا نستمع.
4: Iran cannot have a nuclear weapon. They will not have a nuclear weapon. They know that. They've agreed to that. And then that's not what they said to me when it came to. We don't play games.
3: لا يمكن لإيران أن تمتلك أسلحة نووية، لن يمتلكوا، هم يعلمون ذلك وقد وافقوا على ذلك، ولكن لم يبعثوا إلي، يقصد طبعا في رد إيران الأخير. نحن، يوضح ترامب، لا نتلاعب. ترامب أضاف أنه مرتاح لسير الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية، وتوقع الانخفاض السريع لأسعار النفط العالمية. لا تنا بطبيعة الحال مع عودة محتملة إلى القتال مع إيران. سيادة محمد، إزاء الأنباء في شبكة NBC مساء أمس أن وزارة الدفاع الحرب الأمريكية تعتزم تغيير اسم الحرب من الغضب الملحمي إلى المطرقة الثقيلة، في إشارة ربما لتشديد الهجمات الأمريكية، أو ما أوردته صحيفة نيويورك تايمز قبل ساعات معدودة من أن من مقتطفات عمليا لتقييم المخابرات الأمريكية حول إعادة الجمهوريات الإسلامية القدرات العملياتية لنحو 70% من منصات الإطلاق والصواريخ الموجودة بحوزتها، إضافة إلى 90% من مواقع التخزين والإطلاق في تحت الأرض، وهي 30 منها على امتداد مضيق هرمز. عودا على بدء في أول تحرك دبلوماسي لافت من بكين، هي تعتبر أولا يجب أن نذكر الحرب على إيران غير مشروعة. هي حثت باكستان عبر مكالمة هاتفية بين وزيري خارجية البلدين على تكثيف جهود الوساطة للمساعدة في إنهاء الحرب. فقط نذكر ختاما محمد أن طهران ما زالت تؤكد بشكل مستمر أنها جاهزة أولا لاستئناف المعركة في أي لحظة، أو كما قالت الناطقة بلسان الحكومة الإيرانية الليلة الماضية، نستشرف تجديد المفاوضات ولكن يدنا دائما موجودة وتبقى على الزناد. محمد،
2: شكرا لك شمعان بن نايم. تعالوا بنا سوية ننتقل إلى تفاصيل الصفحة الأمنية. جيش الدفاع يواصل شن هجمات على عدة قرى في الجنوب اللبناني، وأصيب جنديان جراء انفجار مسيرة مفخخة أطلقها حزب الله صوب القوات العاملة قرب الحدود. نترك التفاصيل لمراسلنا للشؤون العسكرية إيال عليمة. صباح الخير.
5: صباح النور محمد. رغم تجدد المحادثات المباشرة بين إسرائيل ولبنان ميدانيا، تتواصل المعارك في الأراضي اللبنانية وعلى جانبي الحدود، رغم الإعلان عن وقف إطلاق النار، وخاصة فيما يتعلق بمواصلة إطلاق المسيرات والقذائف الصاروخية من قبل حزب الله، والرد العنيف للمقاتلات الإسرائيلية عن طريق مواصلة شن هجمات في مناطق مختلفة في الجنوب اللبناني. قبل قليل أعلن عن اعتراض مسيرة في جنوب لبنان تم إطلاقها من قبل عناصر حزب الله، والمسيرات تواصل تشكل تهديدا مركزيا للقوات المرابطة في الأراضي اللبنانية. مساء أمس أطلقت عدة مسيرات وبعضها قد انفجرت، في حين قد فقدت القوات الإسرائيلية الاتصال مع البعض الآخر، وإحدى المسيرات قد انفجرت وأسفرت عن إصابة ضابط صف بجروح متوسطة، بينما أصيب جندي آخر بجروح طفيفة، وذلك على الحدود الإسرائيلية اللبنانية. يوم أمس أعلن عن حملة عسكرية قام بها الأسبوع هذا الأسبوع قوات قامت بها قوات من جيش الإسرائيلي في محيط النهر الليطاني، وذلك لتدمير بنى تحتية عسكرية لحزب الله كما ذكر. على كل حال، هذه المعارك لا تزال مستمرة، ووفقا للتقارير اللبنانية فليلة أمس أو أمس الأول قتل 17 مواطنا لبنانيا على الأقل من جراء القصف الجوي والمدفعي الإسرائيلي. محمد،
2: شكرا لك إيال عليمة. الآن نريد أن نعرج على قطاع غزة. الكشف عن قيام عناصر حماس بمنع مقاولين فلسطينيين من الوصول إلى منطقة خاضعة للسيطرة الإسرائيلية للمشاركة في أعمال إقامة مدينة جديدة في رفح، وهو المشروع الممول إماراتيا. حسن أبو زيد له علم بكافة التفاصيل. أهلا بك حسن.
6: أهلا محمد، صباح الخير. كشف
2: صباح الخير.
6: كما ذكرت كشف مصدر أمني، صباح النور، مصدر أمني إسرائيلي أن حركة حماس منعت مقاولين فلسطينيين من غزة من تنفيذ أعمال في المدينة الفلسطينية الجديدة التي كان من المقرر أن تبدأ إقامتها في رفح. حسب المعلومات فإن المقاولين من غزة كانوا من المفترض أن يصلوا هذا الأسبوع إلى منطقة خاضعة للسيطرة الإسرائيلية بتنسيق مع جيش الدفاع والقيادة الأمريكية للمشاركة في أعمال إقامة المدينة الممولة من قبل الإمارات العربية المتحدة في رفح تعرضوا لتهديد السلاح من قبل حماس، عناصر حماس، ما دفعهم للعودة وعدم الوصول إلى المنطقة. المصادر قالت إن هذه هي المرة الأولى التي تمنع فيها حماس بشكل مباشر نشاطا جرى تنسيقه من قبل القيادة الأمريكية، وحصل على موافقة مجلس السلام التابع للرئيس الأمريكي والمتعلق بالمرحلة المقبلة. نقل عن جهات أمنية إسرائيلية قولها إن حماس تستغل الوقت لتعزيز قوتها وترفض نزع سلاحها أو نقل السلطة، مشيرة إلى أن إسرائيل نقلت رسائل إلى الولايات المتحدة ومجلس السلام بأنها تقترب من استئناف القتال في غزة. وفي غضون ذلك محمد، كشف مصدر أو دبلوماسي عربي أن إسرائيل وسعت سيطرتها الميدانية داخل قطاع غزة عبر ما بات يعرف بالخط البرتقالي، والذي يتجاوز حدود الخط الأصفر المنصوص عليه في اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ أكتوبر تشرين الأول 2025. بحسب ما نقل فإن جيش الدفاع انتزع مناطق إضافية من القطاع من سيطرة حماس في ظل ما وصفه الدبلوماسي بفشل الحركة في تنفيذ التزاماتها المتعلقة بنزع السلاح. الدبلوماسي أوضح أن التوسع الإسرائيلي جرى بعلم ما يسمى بمجلس السلام، مشيرا إلى أن خطوات إضافية قد تتخذ ردا على ما اعتبره انتهاكا من قبل حماس لبنود الاتفاق. وينص الخط الأصفر محمد في حينه وفق الاتفاق على الفصل بين مناطق انتشار جيش الدفاع شرق القطاع والمناطق المسموح للفلسطينيين بالتواجد فيها غربا، حيث يغطي نحو 53%. وأخيرا محمد، باسم نعيم القيادة في حركة حماس قال في تصريحات سابقة إن إسرائيل وسعت الخط الأصفر أو أزالت الخط أو أزاحت الخط الأصفر باتجاه الغرب بمساحة إضافية تقدر بين 8 و9%، ما يرفع نسبة المناطق الخاضعة لسيطرة إسرائيل إلى أكثر من 60% من مساحة القطاع. في غضون ذلك محمد، الإعمار متوقف، وإسرائيل قد تلجأ في غضون الأيام القريبة إلى تقليص عدد الشاحنات التي تدخل إلى غزة. محمد،
2: شكرا لك حسن أبو زيد. أقفلنا هذه الملفات المتعلقة بإيران، غزة، كذلك لبنان. تعالوا بنا إلى قضايا داخلية، من أبرزها هذه القضية الجنائية: إصابة فتى بجراح خطيرة جراء تعرضه للطعن في طيرة الكرمل. مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب يتولى تلقف الأنباء والأخبار عن هذه الجريمة. صباح الخير إياد.
7: صباح الخير محمد. دعنا نقول حوادث عنف مختلفة وقعت الليلة الماضية وبعد منتصف الليلة في مناطق متفرقة من البلاد. نبدأ من طيرة الكرمل، حيث أصيب قاصر يبلغ من العمر 16 عاما بجروح خطيرة إثر تعرضه للطعن في شارع جابوتينسكي في المدينة. طواقم طبية من نجمة الدول الحمراء قدمت الإسعافات الأولية للمغدور ونقل على وجه السرعة إلى مستشفى رمبم في حيفا للمعالجة. قوات من الشرطة كانت قد وصلت إلى موقع الحادث وباشرت التحقيق في ملابساته وجمع الأدلة بالتعاون مع المختبر الجنائي إلى جانب البحث عن الفاعلين. وجاء من الشرطة أن هذا الحادث وقع كما يبدو على خلفية جنائية وأن الظروف ما زالت قيد الفحص. ننتقل محمد إلى شارع الاستدروت في مدينة حيفا، حيث أصيب شاب يبلغ من العمر 25 عاما بجروح متوسطة، كما أصيب فتى يبلغ من العمر 15 عاما بجروح طفيفة خلال الشجار الذي وقع في المكان، وتم تقديم الإسعافات الأولية لهما في موقع الحادث دون الحاجة لنقلهما إلى المشفى للمعالجة. وبعد منتصف الليلة الماضية أصيب شاب في 30 من عمره بجروح خطيرة إثر تعرضه كما يبدو للطعن في منزله في شارع إنجل في مدينة تل أبيب، ونقل المصاب إلى مستشفى إخلو للمعالجة. ولم تنشر الشرطة أي تفاصيل حول ظروف هذا الحادث الخطير لأنها بالطبع باشرت التحقيق في ملابساته. ننتقل إلى مدينة الخضيرة، حيث أصيب شاب بجروح خطيرة وآخر بجروح متوسطة بعد أن قام ضابط شرطة بإطلاع إطلاق النار باتجاههما. تفاصيل هذا الحادث الخطير تعود إلى ساعات فجر اليوم، حيث أعلنت الشرطة أنه وخلال نشاط ميداني قام به ضابط شرطة في مدينة الخضيرة رصد المشتبه بهما، وكان بحسب الشبهات في طريقهما لإلقاء زجاجات حارقة، وأنه قام بإطلاق النار باتجاههما بهدف تحييد الخطر. قوات كبيرة من الشرطة هرعت إلى موقع الحادث مباشرة التحقيق في ملابساته، وحتى الساعة لم تدلي الشرطة بتفاصيل أكثر حول هذا الحادث الغريب. بعض الشيء دعنا نقول محمد والمختلف، على الرغم من الإصابات التي كانت الإصابة الخطيرة والمتوسطة في ظروف هذا الحادث في الخضيرة. محمد إليك.
2: شكرا لك إياد حرب. وعلى ذكر ما يحدث في المجتمع العربي، مدينة اللد تنظم عصر اليوم مظاهرة ضد تفشي العنف والجريمة. ينضم إلينا رئيس اللجنة الشعبية في اللد الأستاذ خالد زبارقة. صباح الخير.
8: صباح الخير لك ولجميع المستمعين.
2: دعوتم للمشاركة في مظاهرة اللد ضد انتشار العنف والجريمة هذا اليوم الأربعاء. سؤال لك أستاذ خالد، يعني ما نفع المظاهرات والاحتجاجات والوقفات منذ سنوات والمجتمع العربي يقوم بهذا النشاط المستمر؟ ما جدوى هذه المظاهرات؟
8: يعني أنا أتفق معك أن المظاهرة بحد ذاتها هي وسيلة وليست هدف، والمظاهرة بحد ذاتها غير كافية، ولكن أمام هذا التفشي للعنف والجريمة في مجتمعنا يجب علينا نحن كمجتمع أن نقوم بفعل ما. والأدوات المتوفرة لدينا هي أن نقوم بمظاهرة، هذا ممكن أن يضغط على صناع القرار في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، ممكن أن يضغط على صناع القرار في الدولة، ممكن أن يحيي الضمائر الحية أيضا داخل مجتمعنا، وأيضا بهدف أن نرفع الوعي إزاء مخاطر هذه الآفة.
2: يعني ما يحيي الضمير الحي أستاذ،
8: يجب أن نعمل على اجتثاث هذا المرض من داخل مجتمعنا.
2: القيم الاجتماعية والتربوية والدينية هي التي تحيي هذه الضمائر، يعني كما ورد في محكم كتابه العزيز: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم.
8: نعم صحيح، يعني القيم والعودة إلى القيم الحقيقية والعودة إلى المفاهيم الحقيقية للمجتمع، نسيجنا المجتمعي، العودة إلى حقيقة الإنسان وهو دوره حسب الشريعة الإسلامية هو مستخلف من الله سبحانه وتعالى في بسط العدل والعدالة والحياة الكريمة في الأرض، وأيضا دوره في عمارة الأرض. نحن إذا أردنا أن نعود إلى هذا الهدف فهذا هو هدف حياة الإنسان، أن يكون خليفة الله سبحانه وتعالى في أرضه وأن يقوم بعمارة الأرض لا بتخريبها ولا بالإفساد فيها، وأن نحفظ كرامة الإنسان وأن نحفظ كرامة المجتمع وأن نحفظ كرامة الأجيال صحيح. القادمة أبناءنا الذين سيكونون في هذه البلاد. لا ننسى أننا في أرض مباركة، في أرض بيت المقدس، وهي أرض عزها الله سبحانه وتعالى.
2: يعني أستاذ خالد زبارقة، ما تقومون به مشروع وهذا أضعف الإيمان، ولكن يجب أن نكثف من الخطاب الديني الاجتماعي الإنساني، أن نعزز من برامج تربوية لكافة الشرائح العمرية بالإضافة إلى هذه الوقفات والمظاهرات.
8: يعني ما تقول به أستاذ محمد هو صحيح 100%، ولكن بالإضافة إلى ذلك نحن الآن توفرت لدينا أدلة كثيرة وقرائن كثيرة أن العنف والجريمة هو مخطط سلطوي قامت به الدولة منذ عدة سنوات وزرعه داخل المجتمع العربي لأهداف سياسية عنصرية بحتة، في تفكيك المجتمع العربي، هي إضعاف المجتمع العربي. طبعا هناك أيضا أهداف أخرى لتهجير المجتمع العربي من داخل البلاد، ولكن هناك مخطط سلطوي ينفذ على مجتمعنا، تقوم به السلطة بأضرع مختلفة، سواء الأضرع الأمنية الشرطة وغيره، أو سواء الأضرع المدنية. ولذلك نحن أيضا اليوم في المظاهرة سنوجه أصبع الاتهام للدولة ومؤسسات الدولة وللشرطة وللأجهزة الأمنية التي نحن نعلم علم يعني بأدلة أن لها دور في تفشي هذه الظاهرة.
2: شكرا لك أستاذ خالد الزبارقة، يعطيك ألف عافية. شكرا
8: شكرا شكرا.
9: الليلة على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
10: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
11: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
12: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
13: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
9: مكان توكس، برنامج جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
14: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
9: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان، سباق فن فنانينا الأسبوعي الأربعاء في الثانية.
2: سبعة وثلاثون دقيقة بعد السابعة، ساعتنا الآن في استوديو هذا الصباح. نواصل مع التقارير الآن إلى مطالبة مركز عدالة بإلغاء معايير تمييزية في قانون الامتيازات الضريبية الذي يحرم بلدات عربية من هذه الامتيازات. التقرير للزميل يعقوب عزرة.
15: باسم عدد من رؤساء السلطات المحلية العربية، وجه مركز عدالة رسالة إلى وزارتي الداخلية والمالية والمستشارتين القانونيتين للحكومة ولجنة المالية في الكنيسة، تطالب بإلغاء المعايير التمييزية الواردة في قانون تشجيع البلدات المختلطة الذي أقره الكنيسة في نهاية أذار الماضي، وذلك لم ينطوي عليه من إقصاء معتمد للبلدات العربية من الامتيازات الضريبية التي يمنحها القانون. وقد قدمت الرسالة باسم رؤساء السلطات المحلية في الرينة، إكسال، علوط، المشهد، دبورية، يافت الناصرة، عين ماهل، كفر كنا، بستان المرج، زرازير، والمجلس المشترك لكل من الكعبية وطباش وحجاجرة. ويذكر أن القانون الجديد ينص على منح تخفيضات ضريبية لسكان ما يعرف بالمدن المختلطة، أي البلدات التي تتراوح فيها نسبة السكان اليهود ما بين 35% و 55%، والمصنفة ضمن البلدات الواقعة في الأطراف والأقل قربا من المراكز الاقتصادية، وذلك وفق مؤشر دائرة الإحصاء المركزية بادعاء أنها تعاني من هجرة سلبية للسكان إلى بلدات مجاورة تحظى بتخفيضات في ضريبة الدخل. ووفقا للقانون يحصل سكان هذه البلدات على امتيازات ضريبية تصل إلى نسبة 12%. في رسالتها أكدت المحامية سلام رشيد من مركز عدالة أن القانون يعتمد معيارا تمييزيا قائما على التركيبة القومية للسكان، وذلك بدلا من اعتماد معايير موضوعية تتعلق بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ومستويات الجريمة والهجرة السلبية والحاجة الفعلية إلى التطوير وتعزيز الشعور بالأمان الشخصي. كما شددت المحامية على أن بلدات عربية عديدة تعاني من ظروف أشد قسوة من تلك التي يدعي القانون معالجتها، لكنها حرمت من الامتيازات الضريبية فقط لأنها ليست مختلطة قوميا. وشدد مركز عدالة في رسالته على أن الهوية القومية للسكان لا تشكل معيارا موضوعيا يتعلق بالأهداف المعلنة للقانون، سواء فيما يتعلق بالتطوير الاقتصادي أو الحد من الهجرة السلبية أو تعزيز الشعور بالأمن الشخصي. وأكد أن اعتماد هذا المعيار يجعل القانون قائما على تمييز غير دستوري يتصادم بشكل مباشر مع مبادئ المساواة التي كرستها قرارات المحكمة العليا في قضايا سابقة تتعلق بتوزيع الموارد والامتيازات العامة. وطالب مركز عدالة الجهات الرسمية بالعمل الفوري على إلغاء هذا المعيار التمييزي واعتماد معايير مهنية متساوية تستند إلى الاحتياجات الفعلية للبلدات والسكان بعيدا عن أي اعتبارات قومية أو إثنية.
2: قضية أخرى، تقرير مراقب الدولة يكشف عن أن 75% من طلبات القروض للمصالح الصغيرة والمتوسطة رفضت خلال سنوات الحرب. خالد دروشي.
16: كشف تقرير جديد لمراقب الدولة في إسرائيل أن نسبة كبيرة من أصحاب المصالح الصغيرة والمتوسطة لم يتمكنوا من الحصول على قروض خلال سنوات الحرب في وقت تعاني فيه الاقتصادات المحلية من أزمة مالية متفاقمة وتراجع في النشاط التجاري. وبحسب التقرير فإن نحو 75% من طلبات القروض التي قدمت إلى صندوق القروض المخصص للمصالح الصغيرة والمتوسطة خلال العامين 2023 و2024 قوبلت بالرفض ولم تحصل على توصية إيجابية من لجان الائتمان، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية المستمرة لحرب السيوف الحديدية. التقرير أشار أيضا إلى أن حالة عدم اليقين الاقتصادي الناتجة عن الحرب دفعت الحكومة الإسرائيلية إلى زيادة حجم الاقتراض بشكل كبير خلال العام الماضي، حيث بلغ حجم تجنيد الديون نحو 278 مليار شيكل مقارنة ب 160 مليارا فقط في العام الذي سبقه، ونتيجة لذلك ارتفعت نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي لتصل إلى ما يقارب 68%، في وقت خفضت فيه ثلاث شركات دولية تصنيفها الائتماني لإسرائيل بسبب التوترات والأعباء الاقتصادية المتزايدة. كذلك أوضح التقرير أن العجز في الميزانية الحكومية وصل إلى أكثر من 135 مليار شيكل خلال العام 2024، فيما وجهت انتقادات لوزارة المالية بسبب ما وصف بالإخفاق في إدارة صناديق الضمانات وتأخير تحديث برامج الدعم للشركات والمصدرين. في المقابل شن منتدى المستقلين والعاملين الحرين هجوما حادا على وزارة المالية والمصارف بعد نشر التقرير، متهما الجهات الرسمية بتجاهل أزمة أصحاب المصالح الصغيرة. وقال رئيس المنتدى إن نحو 65 ألف مصلحة تجارية أغلقت خلال العام الماضي، محملا البنوك والمسؤولين في وزارة المالية المسؤولية المباشرة عن ذلك، واصفا تقرير مراقب الدولة بأنه لائحة اتهام ضد منظومة فشلت في حماية الجبهة الاقتصادية في إسرائيل. وفي أعقاب ذلك طالب المنتدى بعقد جلسة استماع طارئة في الكنيست بمشاركة ممثلي البنوك ووزارة المالية لبحث أسباب رفض القروض والانعكاسات ذلك على مستقبل المصالح الصغيرة وسوق العمل في إسرائيل.
2: وفي مراقب الدولة أيضا، إخفاقات خطيرة في إدارة مخزون الدم خلال هجوم 7 أكتوبر، بعدما بقي مستشفى سروكا من دون وحدات دم من فصيلة أو في ذروة استقبال المصابين. سامح قادري.
17: تقرير خطير لمراقب الدولة يكشف عن إخفاقات جسيمة في إدارة مخزون الدم خلال هجوم 7 أكتوبر، بعدما بقي مستشفى سروك لساعات من دون وحدة دم من فصيلة أو في وقت كان يستقبل عشرات المصابين. فعند الساعة 12:00 ظهرا من يوم 7 أكتوبر كان مستشفى سروك أكبر مستشفى في الجنوب من دون أي وحدة دم من فصيلة أو، بينما كان داخله 222 مصابين. هذه المعطيات كشفها تقرير جديد لمكتب مراقب الدولة الذي وصف ما جرى بإخفاق خطير في إدارة مخزون الدم وتوريده إلى مستشفي سروكا وبرزيلي خلال الهجوم. وفق التقرير طلب سروكا أول شحنة دم عند الساعة 8:48 صباحا، إلا أنها لم تصل إلا عند 12:15 ظهرا بعد تأخير تجاوز 3.5 ساعات بسبب الاعتماد على شركة توصيل خاصة أمضى سائقها نحو 20 دقيقة يتجول داخل المستشفى من دون الوصول إلى بنك الدم. وأوضح التقرير أن الأزمة بدأت قبل ذلك، إذ كان المخزون أصلا منخفضا عشية الحرب بسبب فترة الأعياد. وتشير تقديرات الخبراء إلى أن علاج 83 مصابا بجروح متوسطة وخطيرة كان يتطلب نحو 580 وحدة دم، ما يعني أن أي تصعيد إضافي كان قد يضع المستشفى أمام عجز حقيقي. إخفاق مشابه سجل أيضا في مستشفى برزيلاي، حيث تأخرت أول شحنة دم خلال 3 ساعات واضطر المستشفى إلى نقلها بسيارة إسعاف. ولم يتوقف الأمر عن ذلك، إذ كشف التقرير عن إتلاف نحو 5000 وحدة دم شهريا خلال الشهرين الأوليين من الحرب رغم الإقبال الكبير على التبرع. مراقب الدولة أوصى بتحقيق شامل وتنظيم آليات نقل الدم في الطوارئ، مؤكدا أن بقاء سروكا بلا وحدات دم في ذروة الحدث يستوجب تصحيح الإخفاقات فورا.
2: وزارة المواصلات تسعى إلى نقل صلاحيات تتعلق بقطاع المواصلات العامة إلى السلطات المحلية لمواجهة أزمة الاختناقات المرورية على الطرقات. وسام جبر.
18: على مدى عقود طويلة من الزمن تعهدت وزارة المواصلات بدفع أحد القوانين التي تحمل أكبر قدر من الإمكانيات للتخفيف من أزمة الاختناقات المرورية على الطرقات العامة، وهو قانون خاص بالسلطات المحلية، إذ تقوم الفكرة الأساسية للقانون على نقل صلاحيات التخطيط والإدارة وتنفيذ مشروعات المواصلات من الدولة إلى السلطات المحلية. لكن خلال مداولات لجنة الاقتصاد البرلمانية التي تعمل على إعداد القانون للمصادقة عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، يتضح أن الطريق إلى التطبيق الفعال للقانون ما زالت طويلة. فبالرغم من الرغبة في نقل الصلاحيات إلى جهات محلية وإقليمية، فإن من سيشرف في نهاية المطاف على القرارات هو السيد إيدان معلم، المسؤول عن السلطة القطرية للمواصلات العامة في وزارة المواصلات. وفي جوهره يعد هذا القانون إصلاحا حقيقيا فيما يتعلق بقطاع المواصلات، ويهدف إلى إعفاء وزارة المواصلات من اتخاذ قرارات محددة على هذا الصعيد، ونقل صلاحيات واسعة فيما يتعلق بتحديد مسائل خاصة بالتخطيط والمسارب والمسالك والخطوط على الطرقات، بالإضافة إلى تحديد الأسعار والرسوم المالية وفرض أنظمة وقوانين السير. نقل هذه الصلاحيات إلى السلطات المحلية إلى جهات محلية هي على تواصل مباشر ودائم مع السكان. ويؤكد مؤيدو القانون أن المركزية في مجال المواصلات تضر بنوعية وجودة الخدمات. رئيس لجنة الاقتصاد البرلمانية النائب دافيد بيتان أوضح أنه بالرغم من التأخير الحاصل على عملية تشريع هذا القانون، إلا أنه سيعمل كل جهد مستطاع من أجل إقراره في أقرب وقت ممكن. وفي معرض تعقيبها أكدت وزارة المواصلات أنه من الصائب ومن الطبيعي أن تتولى منصب رئيس السلطة جهة مهنية كبيرة في الحكومة تعنى بالمواصلات العامة.

0: هذه أغنية نعم بتان ميشيل. إسرائيل تتأهل في هذه الأغنية إلى نهائي مسابقة الأغنية الأوروبية اليوروفيجن الذي سيقام في فيينا مساء يوم السبت المقبل. تعالوا بنا نستقبل الزميل شادي بلان كي يزيدكم علما عن هذه الأغنية وعن هذه المسابقة. صباح الخير شادي.
1: صباح الخير محمد. صباح الخير المستمعين المستمعات. زي ما سبق وحكيت في المقدمة تأهلت إسرائيل وتأهل نوعاً بيتان المرحلة الأخيرة من مسابقة الأغنية الأوروبية اليوروفيجن اللي راح تقام يوم السبت بفيينا بالمسرح بمشاركة 25 دولة وهالعدد قليل، والسبب أنه في أكثر من دولة هن 5 دول تحديداً إسبانيا إيرلندا هولندا وكمان سلوفينيا اللي اتراجعوا عن المشاركة احتجاجاً على قرار اتحاد البث الأوروبي الإبقاء على مشاركة إسرائيل في المهرجان رغم استمرار الحرب على غزة. فهني انسحبوا وعندنا 25 دولة راح تتنافس، والتوقعات حسب توقعات بيقولوا أنه إسرائيل بالمرتبة السادسة من الأغاني والدول القوية اليونان وفنلندا بتنافس بقوة مع أغنية نوعاً بيتان الإسرائيلية. بتأملوا أنه تفوز الأغنية ليحققوا الفوز رقم 5 بمصيرة هالمهرجان. أول فوز لإسرائيل كان عام 1978 79
0: علما أنه هذه المسابقة يعني شادي هذه المسابقة 5 دول أوروبية قاطعت اليوروفيجن بسبب مشاركة إسرائيل.
1: بالضبط هذا اللي حكيته أنا. حكينا هني إسبانيا إيرلندا هولندا وسلوفينيا وإسلندا، 5 دول قاطعت المشاركة هالسنة بسبب مشاركة إسرائيل عشان طلبوا أنه ما تشارك بسبب الحرب على غزة. يوم السبت النتيجة راح نشوفها كلنا، حتتابعوا اللي بحب طبعا يتابع المسابقة راح تكون على قناة ماكس.

0: أغنية ميشيل. نواصل مع الصفحات الإخبارية الأخرى. معطيات جديدة تكشف عن تصاعد مقلق في معدلات السمنة بين الأطفال في البلاد، وسط تحذيرات من انتشار أمراض صحية خطيرة في سن مبكرة بينها الكبد الدهني وارتفاع ضغط الدم. سامح قادري.
1: تشير معطيات أطلس السمنة العالمي لعام 2026 التابع للاتحاد العالمي للسمنة إلى واقع صحي مقلق بين الأطفال في إسرائيل، مع تسجيل نحو 600 ألف طفل وفتى يعانون من زيادة الوزن أو السمنة وما يرافق ذلك من أمراض كانت تعد سابقا حكرا على البالغين، مثل الكبد الدهني وارتفاع ضغط الدم. ووفق التقرير الصادر عن الاتحاد العالمي للسمنة، يعاني نحو 200 ألف من الأطفال بين سن 5 و 9 من زيادة الوزن أو السمنة، إلى جانب 382 ألفا من الفئة العمرية بين 10 و 19 سنة. وتظهر البيانات أن نحو ربع الأطفال في إسرائيل فوق الوزن الطبيعي، مع توقعات بارتفاع هذه النسبة حتى عام 2040 إذا استمرت الاتجاهات الحالية. أما التداعيات الصحية فتشمل إصابة 133 ألف طفل بالكبد الدهني، و65 ألفا بارتفاع الدهون الثلاثية، و47 ألفا بارتفاع ضغط الدم، إضافة إلى 20 ألفا يعانون من ارتفاع مستويات السكر في الدم. كما يكشف التقرير أن 85% من المراهقين لا يمارسون النشاط البدني وفق التوصيات الدولية، فيما لا يحصل سوى 13% من الأطفال على وجبات مدرسية. الحديث لخبير التغذية علي العمور.
2: من الأسباب الأساسية لزيادة معدلات السمنة أو ظهور أمراض اللي كانت بخصوص البالغين زي الكبد الدهني عند الأطفال، اليوم سلوكات تغذوية زي استهلاك المشروبات الطاقة ومشروبات المحلاة ومشروبات الغازية بكميات كبيرة جدا، توفر الأكلات المعالجة بكمية كبيرة جدا في كل محل تقريبا، الأولاد صار ما عندهم مشكلة يطلبوا الأكل من برا، صار الإقبال على الوجبات العالية قليل جدا، أغلب الأولاد نسبة النشاط عندهم كثير كثير نزلت، ساعات طويلة جدا صارت مقابل الشاشات، وكثير أولاد عندهم حالات الأكل اللاواعي مقابل الشاشات. عامل ثاني أن نسبة كبيرة من الأهل بيشتغلوا ساعات طويلة جدا، فما في وقت تحضير أكل، فبيميلوا للأكل السريع والجاهز.
1: ورغم أن إسرائيل تطبق عددا من السياسات الوقائية، بينها برامج النشاط البدني وتوجيهات غذائية في المدارس، إلا أن هذه الأرقام تؤكد أن مواجهة سمنة الأطفال تتطلب خطوات أكثر فعالية تبدأ من البيت والمدرسة، كما يضيف خبير التغذية علي العمور.
2: مشان نقدر نحارب هذه الظاهرة، مهم جدا أن البيت، المدرسة، وزارة الصحة، الكل يوفر بدائل صحية للأولاد. ما بكفي نحكي ممنوع، مهم جدا الأهل ترجع تحضر أكل صحي في البيت وشارك الأولاد فيه مشان نزيد الإقبال تبعهم. الحوانيت والدكين في المدارس مهم جدا يوفروا أغذية بديلة أكثر صحيا، ولازم نزيد الفعاليات والنشاطات اللي بتعتمد على الحركة أكثر منها على الفعاليات المرتبطة بالشاشات أو بالإلكترونيكا. كمان نزيد حصص توعية وتثقيف تغذوي سليم، نزيد حصص التربية البدنية، وأهم شيء إنه يكون في قدوة حسنة للأولاد في المدرسة في البيت عن الأهل، لأن الولد بيقلد ما بيتعلم.
1: هذا ويبقى التحدي الأبرز اليوم في ترجمة التحذيرات والأرقام إلى خطط عملية تساهم في حماية صحة الأطفال والحد من تفاقم ظاهرة قد تثقل كاهل المنظومة الصحية في السنوات المقبلة.

وبهذه الأغنية نصل سيداتي وسادتي إلى ختام هذه الجولة الإخبارية الصباحية. شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء. هذه تحيات طاقم البرنامج في الإعداد والتحرير محمد سلامي، من الإنتاج والاستوديو المصور ناصر سعيد، كوبيمور هندسة إذاعية، في التقديم رافقكم محمد بكري. طاب صباحكم، إلى اللقاء.

0: الجمعة على قناة مكان. هيك السهر تعود بموسم جديد.
1: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل.
0: موسم غير تقليدي وغير عادي.
1: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
2: أشعلها أبو الورد أشعلها.
0: هيك السهر مع أصالة يوسف مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: الورد.
3: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب في VIP جديد في لومي وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمة 5522 أو ادخلوا إلى موقع لومي. لومي بس رقم واحد بقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إلفاق قانونية. خاضع لشروط الخدمة.
4: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. براد 540 نيروستا 1999 شيكل. شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة. خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
5: أنا أحب بلدتي كثيراً، عفواً كثيراً. فيها جارتنا تيتا أم يوسف ستها لتالين صاحبتي، وفيها فرن للمناقيش والكعك بسمسمي بجانب المدرسة. وفي الفترة الأخيرة مش من زمان يعني حطوا إشارات مرور جديدة، فمن حطها يا ترى؟ وليشن؟
6: عشان سلامتك وأمانك يا لنا. جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
5: شكرا يعطيكم العافية.
7: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوش إخوان الناصر. حلبجي
8: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
9: عناوين الساعة من مكان. السلام عليكم ورحمة الله. سيداتي وسادتي إليكم هذه العناوين. حزب الله يواصل استهداف قوات جيش الدفاع بمسيرات مفخخة. الصين تدعو باكستان إلى تكثيف جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة. أستراليا تعلن انضمامها إلى المهمة الدولية لتأمين الملاحة عبر مضيق هرمز، والحرارة تنخفض بصورة ملموسة.
0: راديو مكان الأخبار.
9: الثامنة في أورشليم القدس، أهلا بكم. داوت قبل قليل صافرة الإنذار في الجليلية الأعلى بعد رصد اختراق مسيرة معادية ولم ترد تفاصيل أوفى. وقد اعترض سلاح الجو صباح اليوم هدفا جويا مشبوها في المنطقة التي تعمل فيها قوات من جيش الدفاع في الجنوب اللبناني. وقد أصيب ضابط صف من جيش الدفاع بجروح متوسطة وجندي احتياط بجروح طفيفة إثر انفجار مسيرة مفخخة بالقرب من الحدود مع لبنان الليلة الماضية. عشية القمة الأمريكية الصينية في بكين، دعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي باكستان إلى تكثيف جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة والمساعدة في معالجة مسألة إعادة فتح مضيق هرمز. وأجرى وانغ يي اتصالا هاتفيا مع نظيره الباكستاني إسحاق دار، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الصينية شينخوا صباح اليوم. وبدورها أعلنت أستراليا اليوم أنها ستنضم إلى مهمة بقيادة فرنسا وبريطانيا لتأمين الملاحة عبر مضيق هرمز. وبعد اجتماع ضم 40 دولة، أعلن وزير الدفاع الأسترالي أن بلاده ستساهم بطائرة مراقبة سبق وأن أرسلتها إلى المنطقة لصد الهجمات الإيرانية. تنظم في الليدة اليوم مسيرة احتجاج على انتشار الجرائم في البلدات العربية. وصرح النائب السابق سامي أبو شحادة بأن هذه الظاهرة باتت تشكل خطرا على المجتمع العربي الذي أضحى أمام خيارين، إما القبول بالعنف وتطبيعه أو الخروج ورفع الصوت عاليا كي تتحرك الحكومة والشرطة لمحاربة هذه الآفة. يفتتح في رهط مساء اليوم مهرجان للسينما بحضور رئيس البلدية وشخصية أخرى، وسيعرض خلال حفل الافتتاح فيلم البحر.
0: حالة الطقس.
10: الليلة على قناة مكان، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
11: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
10: مكان توكس الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
9: يطرأ اليوم انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتعود وتكون ضمن معدلاتها الموسمية وتخف وطأة الحر. إلى هنا مستمعين هذه النشر من الأخبار، نلتقي بإذنه تعالى عند 9.
12: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
13: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا. بعد قليل على الأجندة مع إيمان القاسم سليمان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
3: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب في VIP جديد في لومي وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمة 5522 أو ادخلوا إلى موقع لومي. لومي بس رقم واحد بقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إلفاء قانونية. خاضع لشروط الخدمة.
4: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكتروسومار. غسالة 8 كيلو 899 شيكل، شبكة إلكتروسومار لمغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.

حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 65 7

في تصريح مكتوب وموقع من قبل حاخام يهدوت هاتورا، الحزب المتزمت دينيا يقول إنه لم يعد يثق برئيس الحكومة، ولسنا شركاء بعد، ولسنا ملزمين تجاهه، يجب إجراء انتخابات بأسرع ما يمكن. هذه الخطوة تخرج الطرفين كسبانين، هم أمام ناخبيهم وجمهورهم بأنهم صمموا على عدم أداء الخدمة العسكرية، ونتنياهو أمام منتقديه من اليمين بأنهم لم يرضى بإعفائهم من الخدمة العسكرية ولم يتم تمرير هذا القانون خلال فترته. إذن واضح جدا أن ائتلاف الأحزاب المتزمتة دينيا مع مركبات الطرف الآخر، بنت، لبيد، ليبرمان، أيزنكوت، كامبل، حرية، إير جولان، لن يحدث بتاتا، ولم يقدموا لهم الإعفاء من الخدمة العسكرية، بل بالعكس هذه هي أجندتهم حول هذا الشأن بالنسبة للانتخابات. ولكن في كل الأحوال نحن نقترب من انتخابات الكنيست، سواء كانت في موعدها أم تم تبكيرها إلى شهر أيلول سبتمبر، والمواطن العربي يسأل بأي شكل ستصل القيادات العربية إلى ذاك اليوم، بأي أجندة، تركيبة، اتفاقيات أم مناكفات؟ لأن هناك أمورا تقلق المواطن العربي أكثر من الكنيست والحكومة، إنه وحش الجريمة والعنف وكل ما يتأتى عنه. على الأجندة هيا بنا ننطلق. الطاقم الذي يرافقني اليوم، تنتج هذا البرنامج نادية أسمر مارون، يرافقنا ناصر سعيد من الراديو المصور، رونين دهان من الهندسة الإذاعية، وفي الإعداد والتقديم إيمان القاسم سليمان.

0: أرحب بضيفي الأول في حلقة اليوم، الأستاذ المحلل السياسي والحزبي الباحث والمحاضر سليم بريك. أهلا بك أخ سليم، تحياتي.
1: أهلا، صباح الخير من لكل جميع.
0: هلا. كل إشي بتم بموافقات أو ربما بإعازة نتنياهو، يعني هاي الخطوة من يهدوتها ترى هو تفاجأ فيها ولا هو اللي وراها سليم بريك؟
1: لا، واضح بأنه في تنسيق بين نتنياهو والأحزاب الحريديت. يعني على أي حال نحن نتحدث عن الجولة الأخيرة للكنيسة، يعني لا يمكن أن يستطيعوا تمرير قانون التهرب من الخدمة العسكرية، ولذلك يعني هذه الأزمة المفتعلة أتت لهدفين. الهدف الأول باعتقادي هو لتقديم موعد الانتخابات 15 سبتمبر أو ربما حتى 1 سبتمبر، لأن هذا أفضل من ناحية الحريديم لقدرة تجنيد المصوتين. والأمر الآخر ليتهرب نتنياهو من كل أحداث 7 أكتوبر التي تأتي قبل الانتخابات، وهذا سيضر بالإلكتورات اليميني. يفضل نتنياهو أن يذهب إلى الانتخابات قبل كل ذكرى 7 أكتوبر وكل نتائج هذه الذكرى.
0: فإذا عمليا الطرفين كسبانين، ولكن وفقا للاستطلاعات الآن صحيح أنه نتنياهو يترأس أكبر حزب، حزب الليكود، ولكن بكل الأحوال هو لا يستطيع حتى هذه اللحظة حسب الاستطلاعات تشكيل ائتلاف حكومي، لأنه هاي المنظومة في إسرائيل أنه لازم يشكل ائتلاف حكومي. فإذا إيش الخيارات اللي أمامه سيد سليم؟
1: باعتقادي الخيار المركزي أمام نتنياهو هو أن يمنع من الجانب الآخر 61. هذه هي القضية المركزية، وهذا عمليا سيكون الأمر المركزي في الكامبين، هو نزع شرعية المواطنين العرب جميعا، أن وكأن كل المواطنين العرب في إسرائيل يؤيدون الإرهاب، وعلى هذا الأساس لا يمكن أن تقوم حكومة تستند على أي حزب عربي. وبهذه الطريقة سيضطر ربما في نهاية المطاف لإقامة حكومة وحدة وطنية، أو أن سينقسم حزب معين من جانب وينتقل إلى جانب آخر،

0: ولكن نتنياهو لا يسلم بقيام حكومة بقيادة نفتالي بينيت وأيزنكوت
1: نعم
0: تستند حتى وإن كان تصويت من الخارج أو حكومة أقلية كما حدث مع مناحم بيغن سنة 77، ولا يسلم بهذا الموضوع،
1: اصلا
0: ويعتقد بأن
1: حكومة
0: بإمكانه
1: اقلية صعب
0: تغيير
1: ادارتها وصعب انها تصمد لما بتكون حكومة اقلية اقل من 60.
0: نعم، يعني حتى لما قام مناحم بيغن، طبعا احنا بنحكي عن تاريخ بعيد، حكومة أقلية، هو انتظر مشاديان لينضم إليه مع 3 أعضاء كنيست، وفيما بعد انقسم قسم من داش وانضم إليه، أي أنه لا يمكن أن تقوم حكومة في إسرائيل على 61. حكومة 61 هي حكومة كل عضو كنيست هو رئيس حكومة، وعلى يعني إذا كان أقل من 61 حتى أسوأ بكثير، ولذلك هذه تكون حكومة بداية أو يعني حكومة ستارتر وليست حكومة مستقلة ومستمرة، ولذلك
1: نعم.
0: نتنياهو يبني على نزع شرعية المواطنين العرب لكي لا تكون حتى أرضية لإقامة حكومة بديلة.
1: ولكن يعني نزع شرعية المواطنين العرب كما تقول، هو من التقى مع منصور عباس، والطرف الآخر الآن يقول يريد أن يشكل ائتلاف يستند إلى أحزاب صهيونية. إذن أين كنت تضع القائمة العربية الموحدة والدكتور منصور عباس برئاستها مع التجربة التي كانت بدخوله الائتلاف الحكومي في حكومة التغيير في ظل هاي المرحلة؟ يعني نتنياهو من جهة يعني يقول ما يقوله عن موضوع القائمة الموحدة وإقامة حكومة استنادا إلى حزب عربي، رغم أنه هو كان في مسار من هذا النوع نستطيع أن نقول، ولكن الطرف الآخر بيقولوا نفس الإشي.
0: خلينا نأخذ قضية التحريض فقط لنوضح ما معنى التحريض. التحريض لا يستند على الواقع، يعني حكومة مثلا مناحم بيغن في 81 اخترع أم عربية لشيمون بيريس، وهناك الكثيرين الذين فعلا اعتقدوا بأن أم شيمون بيريس عربية. والآن يعني نتنياهو، نحن نعرف أساليب نتنياهو في التحريض، نحن نعرف كماذا حدث لإسحاق رابين. التحريض لا يستند إلى الحقائق وإلى الواقع، على العكس تماما. يعني نتنياهو التقى مع منصور عباس، هو الذي شرعنا منصور عباس في تلك الفترة وأراده في الحكومة وأرسله إلى دروكمان وكل هذه الأمور التي نعرفها جميعا، ولكن في نهاية المطاف نتنياهو يستند على الجمهور الغير مثقف سياسيا أو الجمهور الذي ليس فعلا يعرف الحقائق والأمور والمنساقين بشكل أعمى وراء نتنياهو، ما نسميهم البيبيستم. الآن بالنسبة لمنصور عباس، بأي دولة ديمقراطية حقيقية لا يمكن شطب حزب مثل حزب منصور عباس أو نزع شرعيته من أن يكون قسم من الحكومة. الآن باعتقادي أفضل شيء ممكن أن يقوم به منصور عباس هو أن لا ينضم إلى القائمة المشتركة لكي لا يحاول إلصاقه مثلا بالتجمع وبهذه الطريقة نزع شرعيته. الأفضل أن يبقى مستقل كحزب مستقل، أن يقوم بعملية ربما اتفاق على فائض أصوات مع القائمة التي ستقوم من الجانب الآخر، وبهذه الطريقة أن يحافظ على إمكانية على الأقل أن يدعم حكومة أقلية.
1: ولكن أنت تعرف يعني
0: كبير من مواطني دولة إسرائيل اليهود يؤمنون أن منصور عباس شريك شرعي كما حدث في الحكومة السابقة.
1: ولكن يذكر بأن عدم تشكيل قائمة مشتركة سوف يجعل المواطنين العرب يقاطعون الانتخابات، أو أن نسبة التصويت ستكون أقل بكثير مما لو كانت قائمة مشتركة. فإذا إحنا هون أمام خيارين، يعني أنت تقول قائمتين أفضل، وهناك من يقول لا قائمة واحدة أفضل. يعني أنو أفضل، العدد الكبير ولا أن يبقى منصور عباس وكأنه خيار اللي ممكن يكون مقبول على الأحزاب الصهيونية بأن ينضم إلى الحكومة أو الائتلاف الحكومي فيما بعد؟
0: يعني هذا صحيح اللي بتتفضل فيه، ولكن نقطتين. النقطة الأولى، مع الأسف يعني في الانتخابات السابقة العرب هم الذين أقاموا حكومة نتنياهو بن غفير، يجب أن نذكر دائما هذا الموضوع.
1: ولكن لكن إيديت سيلمان هي اللي تركت، ويعني لا يمكن تحميلهم هاي المسؤولية. يعني هناك أعضاء من داخل الائتلاف اللي هم مش الأعضاء العرب، هم اللي يعني تركوا وبالتالي أدوا إلى انهيار الائتلاف.
0: نعم، ولكن كمان كان عضوين كنيسة عرب من الائتلاف الذين تلاعبوا في هذا الموضوع، ولكن أنا أتحدث عن الانتخابات وليس عن سقوط حكومة بنت.
1: نعم.
0: فأحيانا يعني عدم الحنكة السياسية هو أمر كارثي بحد ذاته، ولذلك باعتقادي أن تقوم قائمة مشتركة من 3 أحزاب، التجمع العربية للتغريب والتغيير والجبهة من ناحية، ومنصور عباس من ناحية أخرى، وأن يكون هناك اتفاق فائض أصوات، الآن تجنيد المواطنين العرب لا يجب أن يكون فقط من كون قائمة مشتركة أو عدم كون قائمة مشتركة. يجب على المواطنين العرب أن يفهموا بأن من لا يذهب للتصويت سيحصل على بن غفير، وسيحصل على إرهاب في الشوارع، وسيحصل على فساد في إدارة الدولة، وسيحصل على تحريض من بنيامين نتنياهو والزمرة المحيطة به. من لا يذهب للتصويت هو لا يتحمل مسؤولية مستقبله، مستقبل بيته، مستقبل أولاده، ومستقبل المجتمع.
1: المحاضر والمحلل السياسي والحزبي سليم مبريك، شكرا جزيلا لك السيد سليم. شكرا.
0: شكرا يا من. شكرا.
1: وعلى الخط الآخر، وربما استمعت إلى قسم من هذا التحليل، عضو الكنيسة السيدة عايدة توما سليمان من الجبهة العربية للتغيير. أهلا بك السيدة عايدة، تحياتي.
2: أهلا بك، صباح الخير.
1: هلا. صباح النور. رح نتحدث عن عدة أمور: العنف في المجتمع، قتل النساء اللي كان أول مبارح، انتخابات الجبهة. ولكن بدي أكمل بالنقطة اللي بدينا اللي أنهيت فيها مع الأستاذ سليم بريك. قائمة واحدة مشتركة أم قائمتين، أيهما أفضل من وجهة نظرك سيدة عايدة؟
2: يعني نحن بتنا أشهر نتحدث ونقول رأينا بشكل واضح وصريح. نحن نعتقد بأنه القائمة المشتركة في الوضعية الحالية السياسية هي أفضل. إذا كنا نريد بالفعل نسبة تصويت عالية بين الجماهير العربية، ونريد لهذه النسبة العالية من التصويت أولا أن تأتي لنا بقوة انتخابية كبيرة وقوة سياسية من نواب ونائبات في الكنيسة يمثلوا قضايا الجماهير العربية، وهي كثيرة وحارقة في هذه الأيام. وإذا كنا نريد فعلا صد حكومة يمين، الحل هو نسبة تصويت عالية بين الجماهير العربية. الجميع يعرف أن هذه هي المعادلة، والجمهور بفطرته وبفهمه لواقعه أيضا يطالب بهذه القائمة المشتركة.
1: ولكن هناك من يقول إذا تجمع العرب في قائمة واحدة مشتركة سوف يكون بمثابة إفكت في المجتمع اليهودي المتطرف يمينيا بالذهاب أكثر إلى صناديق الاقتراع، من منطلق إنه العرب اتحدوا وممكن إنه بخوفوا. كيف ترين أيضا يعني هذه الخشية أو هذا التحليل سيدة عايدة؟
2: يعني أعتقد بأنه أنا الأوان أن نتوقف على تحميل أنفسنا وجلد ذاتنا عندما نفكر في السياسي، وأن نفكر دائما بالمجتمع اليهودي واحتياجاته وكيف سيتصرف المجتمع اليهودي، وبحسب نقرر كيف نتصرف نحن.
1: نعم.
2: علينا أن نضع نصب عيوننا يعني الأهداف السياسية ومصلحة الجماهير العربية وكذلك القوى الديمقراطية اليهودية. يعني اليوم في مطلب من القوى الديمقراطية اليهودية أنه اتحدوا. أنا يعني استمعت للدكتور سليم بريك وقال بأننا من أحضرنا حكومة بن غفير ونتنياهو. يعني أعتقد بأنه أنا الأوان أن نفهم بأنه من أحضر حكومة بنيامين نتنياهو بن غفير هو مجتمع إسرائيلي عنصري بأغلبيته، صوت للأحزاب اليمينية المتطرفة، وليس نحن. يعني مش طبيعي أن نتحمل نحن مسؤولية خيارات المجتمع الإسرائيلي. نحن لم ندخل السياسي يعني حتى نحابي المجتمع الإسرائيلي، حتى نلاطف المجتمع الإسرائيلي. نحن نعمل بالسياسي بحسب مبادئنا داخل هذا المجتمع، ونحن نعرف بأنه حتى ما نقدمه نحن من عمل سياسي هو لمصلحة أن يتعافى هذا المجتمع.
1: إذن أين هي الآن المداولات بالنسبة للقائمة المشتركة؟
2: يعني كما تعلمين هناك كان جهد في الفترة الأخيرة. نحن ننتظر، كان في اتفاق بأن تقوم الموحدة بتقديم تصورها لهذه القائمة. قبل فترة أو قبل يومين ثلاثة عقدت ندوة يعني مع مجموعة من أبناء مجتمعنا من الأكاديميين والمثقفين في منتدى الكرمل، وظهر فيها قيادة الأربع أحزاب، تحدثوا عن تصوراتهم للقائمة المشتركة وعن يعني المبادئ التي يجب أن تسير عليها هذه القائمة. أعتقد بأنه قطع شوط، ولكن للأسف يعني لا يمكن أن نبقى رهائن للعمل أو رغبات المجتمع الإسرائيلي بمعنى اليهودي وتشكلاته السياسية، لنفحص أين نقف نحن من موضوع القائم المشترك.
1: وأنت تقولين الركائز، صحيح أنه في أمور يعني فيش عليها خلاف بأنه قضية العنف في البناء والسكن، كثير أمور اللي بتتعلق بالمجتمع العربي الكل متفق أنه تستوجب العمل، ولكن تبقى هاي النقطة اللي هي على ما يبدو نقطة خلافية مركزية، قضية الدخول إلى الائتلاف أم لا. هل ترضون أنه في إطار إقامة قائمة مشتركة يبقى للقائمة الموحدة برئاسة منصور عباس الحرية بأن يختار أن يدخل إلى الائتلاف الحكومي القادم؟ لأنه حسب الأرقام اليوم يبدو أنه الأحزاب العربية هي رح تكون يعني الأداة لواحد من الطرفين بأنه يشكل حكومة.
2: أولا يعني أعتقد بأنه حتى وشرحنا هذه القضية أكثر من مرة، من يريد دخول الحكومة حتى لو كان داخل قائمة مشتركة القانون يتيح له أن يتصرف ككتلة منفصلة بعد الانتخابات ويروح يفاوض مين ما بده ويدخل على أي حكومة بده إياها. أن يضع هذا الشرط مسبقا قبل الانتخابات ويصبح هو العقبة وكأنه في تشكيل القائمة المشتركة، هو عمليا ما يسمى المطالبة بقائمة تقنية، يعني بمعنى أننا نذهب للانتخابات معا وتاني يوم من الانتخابات كل واحد بتصرف زي ما هو. أنا بعتقد أولا وقبل كل شيء عندما تقول جماهيرنا العربية نريدكم موحدين، هي لا تقول نريد تقنية، هي تقول قائمة مشتركة بمعنى وبمفهوم أنها تريد القوة لنا جميعا. الآن من يصر على أنه يريد أن يكون، وطبيعي الأخ منصور عباس يقول ذلك كل الوقت بأنه يعني هو يريد أن يكون جزء، هو لا يرى العمل السياسي يعني مفصول عن الدخول في الحكومة وما يسميه هو التأثير من الداخل. أنا أعتقد بأنه يعني أن نعرقل مسار وحدة وطنية كبيرة بين جميع الأحزاب لأننا نبني على الدخول، طب نشوف نتيجة الانتخابات. مش يمكن نتيجة الانتخابات تفرز وضعية يذهب فيها بنت وهو يقول ذلك بشكل واضح، يريد حكومة قد يذهب إلى حكومة وحدة وطنية، هو قال نعم للليكود ولكن بدون رئاسة نتنياهو. يمكن بعد الانتخابات التحول اللي يحصل في موقف بنت اليميني وهو يميني بنت هو أن يقبل حتى بالليكود برئاسة نتنياهو. فيعني أن نرهن تحركنا السياسي بما يريد الآخر لأننا نريد أن نكون في أي حكومة، أعتقد أن هذا فيه مجازفة في مصير القائمة.
1: نقطة أخرى سيدة عايدة تومة، موضوع العنف في المجتمع العربي، أول أمس قتلت امرأة، هذا الملف كل ماله عم بيزداد يعني صعوبة ووحشية في مجتمعنا العربي. يمكن كمان كله مرتبط ببعضه البعض، موضوع الشرطة، موضوع إيتمار بن غفير. فإذا ماذا الآن؟ يعني إذا كان التعويل على أن تتغير الحكومة، أولا ما حدا بيعرف شو راح تكون نتائج الانتخابات، وثانيا إذا ضلينا بهاي الوتيرة عمليا لعند الانتخابات وتشكيل حكومة جديدة يمكن كمان 30 قتيل. ما العمل الآن؟ يعني هذا العنف والجريمة أنهكنا عايدة تومة.
2: بالتأكيد يعني هو أنهك، يعني الجريمة أنهكت الجميع، وأعتقد بأنه ليس فقط المجتمع وإنما كلنا نقف أمام هذه المعضلة، ونحن نعي جيدا بأنه القضية ليست قضية إهمال أو تقصير، وأن القضية ليست قضية أنه يعني والله شرطة إسرائيل مش عارفة كيف تعالج الموضوع. شرطة إسرائيل اللي بتعرف على بوست ينشر إذا اعتبرته تحريضي، وتاني يوم الصبح بتيجي بتلقى القبض على، أو حتى بالليل بتيجي بتلقي القبض على من نشر البوست، أكيد بتعرف تماما ما الذي يحدث. الشرطة اللي بتعرف تعد كم نملك من الأسلحة أو كم داخل مجتمعنا أسلحة غير مرخصة، بتعرف تعدها بس بتعرفش تجمعها. تعرف وين كمية الأسلحة
1: فإذا ما
2: الموجودة.
1: العمل خلال الأشهر
2: العمل
1: القريبة يا ست
2: خلال
1: هيدا؟
2: الفترة القريبة أنا بعتقد أنه أولا وقبل كل شيء، يعني إحنا للأسف بدأنا تحرك جدي وفعلي في موضوع الاحتجاج وفي موضوع الضغط من أجل إيجاد حلول لقضية الجريمة والعنف وتحصين مجتمعنا. مجتمعنا يجب أن يشعر أولا وقبل كل شيء بعدم اليأس وأنه قادر على أن يغير هذا الواقع، ولكن أتت الحرب ومرة أخرى بتنا رهائن لسياسات الحروب ولم نستطع استكمال. الآن يجب أن يعود العمل والنضال من أساسه، ولكن النضال الكبير الذي يساعدنا بالخروج من عمق الزجاج ومن الضغط الذي نعيشه والقضية السياسة الممنهجة لتعزيز الجريمة داخل مجتمعنا وتحويلنا إلى مجتمع خائف، هو أن لا نخاف يوم الانتخابات وأن نخرج للتصويت. أنا أقول لكم اليوم رفع نسبة تصويت الجماهير العربية قد يكون أهم من أي تحرك سياسي آخر، إذا كان دخول حكومة ولا غير دخول حكومة.
1: وأنتم يوم السبت الجبهة تعقدون اجتماعكم لانتخاب قيادات الجبهة، أطلعينا يعني ماذا تعدون لهذا اليوم؟ ما هي التوقعات سيدة عايدة؟
2: يعني أعتقد بأنه هذا اليوم يعني نحن ننتظره لأنه سيعبر حقيقة عن الأجواء الديمقراطية اللي داخل الجبهة على مدار سنين طويلة. نحن باعتبارنا انتخاب قائمة هو تجدد وهو انطلاقة مجددة لحزب عريق ولإطار سياسي عريق يعمل منذ سنوات. الأمر أيضا يأخذ مكانة خاصة ودعينا نقول تشوق، لأنه ستنتخب قائمة متجددة. كما تعلمين أنا والنائب أيمن عودي أعلننا منذ فترة أننا لن ننافس في هذه الانتخابات ولن نكون في القائمة القادمة، بمعنى أنه من 2015 حتى اليوم سيحدث أمر هام بأنه الجبهة تنتخب مجددا قائمة جديدة، وهناك نخبة من الرفيقات والرفاق اللي مترشحين لمواقع مختلفة، والمنافسة ستكون دعينا نقول حماسية جدا، لأنه صدقين الخيارات صعبة أمامنا، كلهم رفاق ورفيقات.
1: وماذا عن التمثيل النسائي؟ ولابد أنك سمعتي عن مبادرة 50-50، المطالبة بتمثيل نسائي منصف نصف في الأحزاب.
2: يعني أولا أنا أحيي أي مبادرة من شأنها أن ترفع من نسبة تمثيل النساء داخل كل القوائم. تعلمين موقفي جيدا من ناحيتي، أنا بعتقد كمان ممكن تركيب قائمة 100% نساء، لأنه لا ينقصنا نساء شجاعات ذات خبرات بإمكانهن تمثيل المجتمع. ولكن حتى نستطيع إلى الوصول ل 50% بالقوائم نساء، يجب أن يكون انخراط واسع للنساء داخل الأحزاب. يعني الأحزاب لا تنتخب كل مرة نساء غير نشطات في داخلها. هناك يعني الجبهة مثلا عندها 4 مرشحات هذه المرة في 4 مواقع مختلفة، وذلك لكونهن منخرطات بالعمل السياسي. هناك أهمية لانخراط النساء بالعمل السياسي، هناك أهمية لوجود النساء داخل كل قائمة، وأنا آمل أنه أيضا بهذه المرة سيكون هناك تمثيل للنساء داخل الجبهة، ولو أنه كما قلت المنافسة شديدة.
1: عايدة توما سليمان، عضو كنيسة من الجبهة والعربية للتغيير، شكرا جزيلا لك سيدة عايدة، أتمنى لك يوما خيرا. تحياتي. شكرا.
2: شكرا.
1: هلا.
3: أكل جاي على الطريق، أنتوا معي؟ أنا عم بستنى التحلاي، بحب التحلاي.
4: يلا
5: غدا على قناة مكان، تنجر وغطاها، برنامج طبخ وضيافة مع الشيف حمودي عكري.
3: نوع من تارت ليالي بيروت اللي مع الفستق والمستكة ومية الورد،
5: ومع ضيوف بيحملوا معاهم قصص ونكهات مختلفة.
6: بعد ما تطلع له إياها للشوي، قال بنفع تطحن لي إياها؟
7: نحن جوعانين وجاهزين.
8: اللحمة فظيعة.
9: واو واو واو، إشي فاخر من الآخر.
5: تنجر وغطاها غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

0: برنامج على الأجندة، نحن مستمرون في طرح القضايا والمواضيع السياسية وغير السياسية. كانت هناك مداولات يوم أمس في محكمة العدل العليا بشأن تعيين غوفمان رئيسا للموساد، وهو من يريده بنيامين نتنياهو، وهناك اعتراضات على هذا التعيين، ولكن ليس هذا فحسب. الصورة الشاملة حول وضع الجهاز القضائي شحطة الجهاز السياسي. أود أن أرحب بضيفي الأستاذ المحامي وأيضا المحلل محمد دحلة. أهلا بك محمد، تحياتي.
1: صباح الخير اختمال لك ولجميع المستمعات والمستمعين.
0: أهلا، صباح النور. بهمني أسمع بعدين رأيك بالنسبة للانتخابات والسياسة وتبكيرها، ولكن بس بدي نبدأ بهذه القضية، مداولات المحكمة. وذكر أنه المسألة هي مش مسألة غوفمان بحد ذاته، رغم أنه رئيس الموساد يعني اللي بتنتهي ولايته كتب أنه هو لا يناسب لهذا المنصب، ولكن الفكرة هي أنه نتنياهو يريد تعيينه، كما عين رئيس جهاز الشباك، كما يريد الآن تعيين من طرفه مراقب الدولة. إذن يعني ماذا يمر الآن على هاي الوظائف الرسمية اللي عملياً نتنياهو هو الذي يقرر بشأنها؟
1: يعني أختي، ما لم يعد يخفى على أحد أن بنيامين نتنياهو يريد السيطرة على كافة مفاصل الحكم في البلاد، ويريد السيطرة على كل الشخصيات الرسمية على طريقة تعيينها، يريد ولا.
0: بس مش هيك رئيس حكومة بيكون مع هاي الصلاحيات؟ ما هو رئيس حكومة.
1: ليس في النظام الإسرائيلي، هذا لم يكن متبعاً في النظام السياسي الإسرائيلي، لأن رئيس الحكومة في إسرائيل له صلاحيات كبيرة وواسعة، ربما أكثر من أي دولة أخرى، بسبب سيطرة الحكومة على البرلمان. يعني عندما يوجد سيطرة للحكومة على البرلمان بسبب طريقة النظام السياسي في البلاد، هنالك ائتلاف في البرلمان هو الذي يشكل الحكومة، عملياً السلطة التشريعية ورقابة هذه السلطة ضعيفة جداً، وبالتالي هناك حاجة لأن يكون ما يسمى حراس العتبة إن صح التعبير، وهذه الشخصيات المرموقة التي تشغل رئاسة الأجهزة الأمنية، الشرطة، الجيش وما إلى ذلك، كان لها نوع من الاستقلالية، نوع من العمود الفقري، كان يعني لم تكن مدينة بالولاء الشخصي لبنيامين نتنياهو بقدر ما هي مدينة بالولاء الشخصي للدولة أو للقانون أو لسلطة القانون. أو
0: طب إيش ممكن يصير هلأ؟ يعني رئيس الموساد مش راح يهتم بأنه يدير الموساد ويضمن أمن إسرائيل بالمناحي الدولية، لأنه إيش يعني راح يعمل خطوات أعتقد غير المتوقعة منه؟
1: أعتقد أن التخوف أختي مان فيما يتعلق بالأجهزة الأمنية سواء الشباك أو الموساد والشرطة أيضا، هو طلبات وردت بالماضي من قبل بنيامين نتنياهو لرؤساء هذه الأجهزة، لم تكن في صلب عمل هذه الأجهزة، وإنما كانت تهدف إلى خدة مصالح بنيامين نتنياهو الشخصية أو السياسية. وقد ذكر هذا على لسان أكثر من رئيس جهاز أمني في الماضي، روني الشيخ وغيرهم، حتى الشباك وأيضا الموساد. وبالتالي يعني هذه يعني تحويل أو إمكانية استغلال هؤلاء من أجل خدمة مصالح بنيامين نتنياهو، سواء كما قلنا شخصية في قضيته في المحاكم في القضاء، الحصول على يعني تقارير بأن الوضع الأمني لا يسمح مثوله في المحكمة أو ما إلى ذلك من أمور، ورأينا ذلك في الأشهر والسنوات الأخيرة، وقيل صراحة من قبل رؤساء هذه الأجهزة هذا هو الهدف الأساسي من كون رؤساء هذه الأجهزة يتمتعون بنوع من الاستقلالية، ويتم تعيينهم بعد لجان ما يسمى لجان التور، لجان بحث عن شخصيات مناسبة، أشخاص لهم استقامة شخصية ولهم عمود فقري، بإمكانهم أن يقولوا لا لرئيس الوزراء حتى عندما يطلب منهم هذه الطلبات. ولكن إذا عينوا من قبل رئيس الوزراء وكانوا يشعرون بأنهم مدينون بهذا التعيين له، لأنهم أصلا كانوا غير ملائمين، وأن رئيس الوزراء يعني استمات من أجل تعيينهم وقاتل من أجل تعيينهم، عندها سيكون هذا الولاء الشخصي لبنيامين نتنياهو به خطر كبير على كل المواطنين في البلاد، بما في ذلك على المعارضين السياسيين. يعني تخيل وضع يقوم به رئيس الوزراء استغلال الأجهزة الأمنية عن طريق رؤساء هذه الأجهزة الأمنية من أجل إما ملاحقة أو قمع المعارضين السياسيين، قمع الاحتجاجات، معرفة طرق عمل المحتجين السياسيين والمعارضة. يعني هنالك الكثير من الأمور التي بإمكان بنيامين نتنياهو أن يستغلها عبر مثل هذه التعيينات، وهذه تضيق المساحة ليس فقط على المعارضين وعلى الأحزاب ورؤساء الأحزاب، وإنما أيضا على المواطنين بشكل عام، وبالتالي هذا أمر يجب أن يرفض. والمحكمة العليا شعرت بعدم الارتياح يوم أمس وقالت طلبت الآن تصريح مشروع بالقسم إضافي فيما يتعلق بالقضية المنظور بها، ولكن أعتقد أن المحكمة أيضا ترى الصورة بشكل عام، ترى كيف يعني يسقط جسم تلو الآخر، ليس فقط في حضن بنيامين نتنياهو، وإنما بإمكاني أن أقول تحت أقدام بنيامين نتنياهو. رأينا ذلك في جهاز الشباك وفي تعيين المفتش العام للشرطة داني ليفي، وكيفية تغير هذه الأجهزة ومدى تأثير ذلك على حياة المواطنين،
0: وهذا يأخذنا إلى الانتخابات. هل تعتقد محمد دحلي أنه بالفعل سوف يتم تبكير موعد الانتخابات بعد تصريح وخطوة يهدوتها ترى؟
1: هناك احتمال كبير أن يحصل ذلك، ولكن رأينا أن الساحر بنيامين نتنياهو في الماضي عند كلما كانت هناك مأزق وأزمة يعني تمكن من إقناع هذه الأحزاب.
0: بس يمكن هو بده، يمكن هو رأى هذا الإجراء لأنه بالنسبة له أحسن له أنها تكون الانتخابات قبل 7 أكتوبر.
1: هي لن يعني موضوع أكتوبر ولعنة أكتوبر، والكثيرون يقولون أن هذه اللعنة ستلاحقه، لا أعتقد أن هذه اللعنة ستلاحقه فقط إذا كانت الانتخابات في أكتوبر. لا أعتقد أن الشارع الإسرائيلي نسي أكبر إخفاق في تاريخ الأجهزة الأمنية الإسرائيلية 7 أكتوبر، حتى لو حصلت الانتخابات في شهر يناير أو في شهر نيسان أو تموز، أو يعني اللعنة ستلحقه. ولكن يبقى السؤال، هل هنالك اعتبار فيما يتعلق بالأحزاب الدينية؟ هنالك من يقول أن إجراءها في شهر سبتمبر أثناء فترة الأعياد والتجمعات الدينية للطلاب والحريدين المتزمتين قد تخدم بنيامين نتنياهو، لأنها قد تقوي هذه الأحزاب والتي هي بطبيعة الحال حليفة له. يعني هذا من ناحية، من ناحية أخرى ربما لا يريد أن يشعر بأنه هزم، وأن يعني على الأقل بالذهاب إلى الانتخابات، وإذا شعر فعلا بأن هناك إمكانية لتقديمها قد يبادر هو كما فعل بالماضي يعني لطرح قانون متفق عليه لتقديم الانتخابات. على كل الأحوال الموضوع ليس مبدئي كثيرا، نحن نتحدث عن تقديم الانتخابات بحد أقصى لمدة شهر تقريبا، وبالتالي هذا لن يؤثر على نتائج الانتخابات حسب رأيي. وبطبيعة الحال بنيامين نتنياهو دائما بإمكانه أن يذهب إلى عملية عسكرية جديدة، وهذه العملية بإمكانها أن تقنع المعارضين بعدم طرح مشروع قانون لتقديم الانتخابات كما فعل بالماضي.
0: وماذا عن الشارع العربي، الأحزاب العربية؟ وحتى اليوم كان في نقاش ما بين نعم قائمة مشتركة أم لا قائمة مشتركة، التفكير أصلا بالدخول إلى الائتلاف من عدمه. كيف تقرأ أنت الصورة بالنسبة للشارع العربي محمد دحلي؟
1: يعني واضح أن غالبية المواطنين العرب يريدون أولا قائمة مشتركة، يريدون تغيير هذه الحكومة، يشعرون بسخط وغضب من الوضع القائم، من حكومة متطرفة جدا يعني أدت إلى ما أدت إليه، سواء بالنسبة للمواطنين في الداخل أو في الأراضي الفلسطينية أو في قطاع غزة. كل هذه الأمور تؤثر على يعني طريقة تفكير المواطنين العرب ورغبتهم. الرغبة الجامحة هي حقيقة بوجود قائمة مشتركة يعني عدد أعضاء في البرلمان كبير جدا، يكون لهم وزن وثقل. ولكن المواطنين العرب موجودين فيما يسمى خدعة 22 أو كاتش 22 أو يعني حلقة سحرية مفرغة. يعني نحن نعرف أنه حتى عندما يصل 17 عضو برلمان عربي إلى الكنيسة الإسرائيلي، نحن نسمع كل أعضاء كل رؤساء الأحزاب الصهيونية تقول صباح مساء أنها لا تريد أن ترى أي حزب عربي مهما كان هذا الحزب في الائتلاف القادم. ونحن نسمع ذلك من المعسكرين، يعني من المعسكر الائتلاف وأيضا من معسكر
0: من شركاء الأمس عمليا اللي كانوا شركاء مع الموحدة. بس هل هذا حقيقي أم أنه ضريبة انتخابية؟ ولما يلاقوا حالهم أنه ائتلاف مع حزب عربي هو أن تكون أو لا تكون حكومة لديهم، بغير رأيهم.
1: يعني أن نبني كل استراتيجيتنا على ذلك أعتقد أنه يعني ليس أمر سهل. نحن يجب أن نسمع صوتنا، يجب أن نكون قوة كبيرة، يجب أن نعرض طرحنا لكل الشارع الإسرائيلي وأيضا للعالم، وهو طرح الذي أنه يجب أن تكون هنالك مساواة كاملة بين الجميع، وأنه يجب أن يكون حق انتخاب للجميع. وأنا لو كنت في مكان الأحزاب العربية لكن طلبت أيضا بحق اقتراع للمواطنين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة المحرومون منذ 60 عام من حق انتخاب من يقرر حياتهم، وأن نطالب بمساواة كاملة لجميع المواطنين ما بين النهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط، وحينها سيكون النظام السياسي في البلاد مختلف عما هو اليوم، ولن تكون هنالك لا فوقية يهودية ولا أحزاب تقول أن من يشكل حكومة تحكم 7 مليون فلسطيني بين النهر والبحر يجب أن يكونوا سلفا صهيونيين أو صهاينة، وإلا فلا دور لهم، لأننا كلنا نعيش في هذه الأرض، كلنا نعيش في هذه البلاد، ولكلنا حق أن نقرر مصير الجميع، ولكلنا الحق اتخاذ القرارات الحاسمة المتعلقة بحياتنا وحقوقنا.
0: الأستاذ المحامي محمد دحلة، شكرا جزيلا لك محمد، شكرا، أهلا. ونحن نستمع اليوم بالفعل إلى آراء متباينة وإلى تحليلات مختلفة بشأن الانتخابات، بشأن الواقع في إسرائيل. ماذا يقول في ذلك الدكتور مطانس شحادة، طبعا عضو كنيسة سابق ولكن حاليا باحث ومحاضر في السياسة الاقتصادية، مدير البرامج البحثية في مركز مدى الكرمل في حيفا. أهلا بك دكتور مطانس، تحياتي.
2: صباح الخير، تحياتي.
0: أهلا فيك. وأنتم أيضا تعقدون ندوة حول هذه المرحلة، أنا تابعت أيضا إصدار كتاب بالنسبة للليكود في عهد نتنياهو، كيف تقرأ الوضع الحالي دكتور مطانس شحادة؟
2: صباح الخير عزيزتي. هي ورقة بحثية وندوة فعلا يوم الخميس يتناول عمليا تحولات المركزية الأساسية التي حصلت في لدى حزب الليكود ونتنياهو منذ صعود الليكود إلى السلطة في العام 77 لغاية الآن. هناك تحولات كبيرة يعني جرت داخل حزب الليكود، وتحول إلى حزب يميني شعبه متطرف من اليمين الجديد، اليمين المعادل الديمقراطية، المعادل لحقوق الأفراد، المعادل لسلطة القضاء، وحزب شعبه يعني يحرض قسم من المجتمع على المؤسسات التقليدية وعلى النخب التقليدية بالدعاء طبعاً النخب التقليدية. يعني هذا التحول هو عمليا تحول حاصل في المجتمع الإسرائيلي ككل، وليس فقط في الليكود، هذا انتقل لكل المجتمع، وهذا يوضح طبيعة المجتمع الإسرائيلي الآن في هذه المرحلة، أنه مجتمع صعب جدا يعني يعارض أي اتفاق حل.
0: ونحن رأينا أيضا تحول كبير، رأينا دكتور مطانس شحادة تحول كبير بعد 7 أكتوبر، وسؤالي لك ماذا عن المجتمع العربي نفسه ذاته على ضوء هذا التحول الذي يراه في المجتمع الإسرائيلي لدى الأحزاب في التصريحات وفي المواقف بالنسبة للسياسة والانتخابات وتشكيل حكومة وغيره؟
2: هو تحول كبير في المجتمع الإسرائيلي وخطير نحو الفاشية ونحو استعمال
0: وماذا عن المجتمع العربي الذي يقف هو كجزء من المشهد هون
2: متمسك بالحقوق يعني الأساسية للحقوق المواطنة، حقوق الجماعية، حقوق القومية والمدنية للمجتمع الفلسطيني في الداخل وإنهاء الاحتلال الآن؟ نعم، يعني نأتي على المقترب من الانتخابات، يجب أن يكون تصرف جماعي لدى المجتمع الفلسطيني في الداخل والأحزاب العربية في الداخل. طبعا يعني نحن ندعم إقامة قائمة مشتركة باتفاق سياسي بالحد الأدنى. أنا أعتقد أنه هذا يعني اليوم
0: أنت تؤيد دكتور مطانس أن تكون قائمة مشتركة، بس قبل ما تجاوبني بعد إذنك نريد أن ننتقل إلى مراسلنا لشؤون الشرطة، لأنه كمان جريمة قتل يا دكتور مطانس، يعني هذا العنف أنهكنا على الآخر. إياد حرب
2: جزء من مطالب المجتمع العربي.
0: خليك معي دكتور مطانس، خليك معي. إياد حرب أهلا بك، تحياتي.
3: صباح الخير إيمان. يعني للأسف جريمة تلو الأخرى في الشارع العربي دون تمكن الشرطة من التصدي لمظاهر العنف وجرائم القتل في الشارع العربي. قبل قليل تعرض رجل يبلغ من العمر 43 عاما لإطلاق النار في مدينة شفا عمر، وأعلنت الطواقم الطبية عن وفاته متأثرا بجراحة الخطيرة، وهرعت إلى مسرح الجريمة قوات كبيرة من الشرطة وباشرت التحقيق في ملابسات الحادث وجمع الأدلة بالتعاون مع المختبر الجنائي. وتقوم في هذه الساعة قوات الشرطة بعمليات تمشيط واسعة النطاق بحثا عن الجناة. الشرطة أعلنت أن خلفية الحادث جنائية وأن الظروف ما زالت قيد الفحص. ووفقا للمعلومات الأولية الضحية تعرض كما يبدو لإطلاق النار في الشارع الرئيسي، وحتى الساعة لم تعلن الشرطة عن اعتقال أي مشبوه في هذه الجريمة، إلا أن مصادر شرطية أوضحت أن عمليات البحث والمطاردة متواصلة في هذه الأثناء، وتم أيضا نصب الحواجز في الطرقات والمحاور الرئيسية بهدف رصد الجناة. وحتى الساعة لم يعلن عن هوية القتيل في هذه الجريمة في مدينة شفا عمر التي عرفت العديد من الجرائم في الآونة الأخيرة.
0: إياد حرب، إذن هذه هي المعلومات الأولية، إن كانت هناك أي تفاصيل أخرى عد إلينا أو سنعود إليك. شكرا جزيلا لك إياد حرب، شكرا. إذن دكتور مطانس شحادة، شوف كيف الأمور كلها بترتبط ببعضها البعض. إذن يعني ما هو المطلوب من القيادات العربية الآن أمام هذه المرحلة اللي هي مرحلة صعبة وحرجة مفصلية تتعلق أيضا بصميم وجود المواطنين العرب هون؟ عم تسمع عندي عن الهجرة، عم تسمع عن ناس يأساني، ناس بطلت بتنجح اقتصاديا بتقول لك أنا بديش أعلق في الخاوة. إذن ما العمل حسب رأيك دكتور مطانس؟ وهل قائمة مشتركة هي اللي ممكن تجيب حل لإشي من هالشكل؟
2: المجتمع الفلسطيني بحاجة إلى تغيير جدي في مكانته، واضح للمجتمع الفلسطيني إنه العنصرية والتمييز يعني العنف نتيجة لهذا الحالة البنيوية التي نعاني منها، الهجرة، الوضع الاقتصادي، المسكن. لذلك كل يعني كل الأمور ترتبط مع بعض، وترتبط أيضا بالاحتلال واستمرار الاحتلال والقضية الفلسطينية. يعني احنا لكي لا نبيع أوهام للمجتمع الفلسطيني، لا، القانون المشترك لم تحل كل هذه المشاكل، ولكن القاعدة المشتركة على الأقل يعني تمنح إمكانية أولا لزيادة عدد المقاعد النواب العرب في الكنيسة، ترفع نسبة التصويت، رفع التنفيذ.
0: وإذا زادوا من 10 ل 15 ل 17 إيش رح يكون وقتها؟ يعني هدول ال 17 أو 15 مقعد وأنت كنت في الكنيسة بفرقوا دكتور مطانس؟
2: طبعا بفرق، ولكن لا يعني كمان كل واضحين انه مش بالضروره يؤدوا الى حل يعني المطلوب، ولكن هي ادوات نستعملها وادوات تعزز مكانه الفلسطينيين. وفيها مقوله في الوضع الحالي، في حاله يعني بعد الاباده التي حصلت في قطاع غزه ومحاوله يعني تغيير السياسات تجاه الفلسطينيين في الضفه الغربيه والتغيير تجاه الفلسطينيين في الداخل، يعني تغيير لا يطال فقط يعني القضيه الفلسطينيه في غزه والقدس والضفة الغربية والداخل، أيضا القضايا اليومية والقضايا المدنية كلها ازدادت تعقيدا، والسياسات ازدادت. القانون المشترك رفع نسبة التصويت ورفع التمثيل الفلسطينيين في برنامج سياسي بالحد الأدنى، هو مقولة أولا للدولة وللمؤسسات وللمجتمع الفلسطيني ذاته، هي تعزيز لحضور المجتمع الفلسطيني ومنع التفتت، منع التشتت ومنع التسرهم داخل المجتمع الفلسطيني، والعمل بشكل مشترك. يعني طبعا هناك خلافات جدية بين الأحزاب، وهناك خلافات من الأحزاب، بالإمكان أنا أعتقد بالإمكان التغلب والعمل وفقا لبرنامج سياسي بالحد الأدنى نتفق عليه، ونتفق على ماذا نختلف أيضا.
0: لما بيكون عندنا جريمة قتل في شفا عمر، إيش في أكتر من هيك حتى يكون في اتفاق أمام هذا الغول؟
2: هذا تهديد وجودي على المجتمع الفلسطيني.
0: الدكتور مطانس شحادة،
2: جريمة في يعني تهديدات وجودية على المجتمع الفلسطيني في الداخل، يجب أن نتعامل بهاي الحد وبهاي الخطورة مع المرحلة.
0: الدكتور مطانس شحادة طبعا باحث ومحاضر في السياسة الاقتصادية أو الاقتصاد السياسي. أنا دائما بسألك إيش بتفضل، سياسة اقتصادية ولا الاقتصاد السياسي؟
2: الاقتصاد السياسي والسياسي.
0: مدير البرامج البحثية في مركز مدى الكرمل، شكرا لك دكتور مطانس. شكرا أهلا. إن كنا نعتقد أن الحرب قد انتهت أو توقف إطلاق النار، فإن مناطق شمالي البلاد ما زالت معرضة للصواريخ، للطائرات المسيرة، والحياة فيها لم تعد إلى وتيرتها الاعتيادية. ينضم إلينا الآن الزميل الصحفي والناشط منيب فارس. أهلا بك منيب، تحياتي.
4: صباح الخير، أهلا وسهلا في ست إيمان.
0: أهلا، صباح النور. إذن إيش الوضع بحرفيش وإيش الوضع عامة بمناطق الشمال اليوم منيب؟
4: طلع يعني احنا بيحكوا عن وقف اطلاق النار واتفاقيه وقف اطلاق النار بين اسرائيل وبين لبنان، يعني مش مع حزب الله، ولكن هذا الاتفاق احنا ما شعرنا فيه ولا حتى يمكن يوم واحد. احنا الحرب مستمره بالنسبه لنا صار اكثر من سنتين ونص. المسيرات المفخخه والطائرات المسيره بتجول وبتحوم هون في على الحدود الشماليه، يعني وكأنه الحرب يعني اولها مش باخرة. اذا رجعنا للمربع الاول من بعد معاناة وحرب وخوف وكل اللي مرنا بالحرب الماضي المدمرة هاي، رجعنا للمربع الاول.
0: فاذا ايش بحكوا لكم يعني مركز البلاد مثلا؟ الان الاوضاع هادئة، ولكن انتم في منطقة الشمال وكمان الكرة الحدودية، ايش بحكوا لكم؟ مين بتواصل معكم؟ مين بعطيكم حتلانات؟ لوين ماشي الامور عندكم؟ ولا بدكم تكملوا هيك كمان 10 سنين؟
4: يمكن اكثر من 10 سنين على الوضع الحالي، لانه ما فيش حدا بيحكي معنا اصلا. فيش لا بيجي وزير دفاع ولا مره بيجي بتفقد السكان والمواطنين في ملجا بكريات شموني، ولا رئيس وزراء بيجوا مره بالنص سنه بتصوروا وبرجعوا وبتسال اسئله، يعني شو مع الحرب، شو مع القصف، لو انت بدنا نضل هيك بقولوا اعطونا مهله، اعطونا مهله، اعطونا مده. يعني عم ياخذوا مده، الشعب عم بيقول لهم هون خذوا مده قديش بدكم، خذوا كل الامكانيات احنا واقفين وراكم، ولكن بدنا نهايه وظيفة الحرب. الهدف من الحرب هو التوصل إلى حل سياسي، مش الحرب تكون مثل حروب الجاهلية إلى بداية ما إلى نهاية.
0: وقديش عم تتأثروا من هذا الوضع كمان اقتصاديا، كمان نفسيا، اجتماعيا منيب؟
4: طلع بدون شك الضرر كبير جدا. يعني أنا بشوف هون جيراننا اليهود في كريات شموني وفي شتولة وبزرعية، يعني هن وضع أصعب من وضعنا إحنا، لأنه إحنا ما في عنا ترك البلد أو مغادرة أو إجلاء أو إخلاء أو هاي الشغلات كلياتها. إحنا بعز الحرب رفضنا ترك البيوت والانتقال لمركز البلاد، ولكن هناك رجعوا 60% أو 70%، إسا صاروا كمان مرة عم بيتركوا البيوت. ليش؟ لأنه ما في أمان، ما في استراتيجية لهاي الحرب، بدون استراتيجية.
0: بالنسبة للمدارس، بالنسبة للطلاب، بالنسبة للمرافق الاقتصادية، مطاعم، غرف فندقية، إيش الوضع؟
4: كل هذا ميت، كل هذا ما فيش اليوم، فيش ولا أي زائر أو مواطن إسرائيلي من مركز البلاد أو جنوب البلاد، ما فيش ولا أي واحد اللي هو بيأخذ على حاله الخطورة هاي. لما بسمع بالأخبار مسيرة قطعت الحدود، مسيرة تفجرت تون أو هناك أو إطلاق صواريخ باتجاه كريات شموني أو نارية. أول امبارح وصلت المسيرة والانفجار لعكا وبعديه عكا. اليوم الصبح كانت المسيرات تحوم الجنود، لأنه كمان الحرب المعادلة تغيرت، حزب الله غير معادلة الحرب. اليوم أكثر الحرب هي على الأراضي اللبنانية في جنوب لبنان، وين تموضعت قوات جيش الدفاع الإسرائيلي، وكانوا هذا بعطيهم شرعية، هم عم بحافظوا على أرضهم على بلادهم.
0: نعم، كان هناك لقاء بين بنيامين نتنياهو وبين ممثلين عن البلدات الدرزية، إيش اللي صار؟ يعني حكى إشي، وعد إشي؟ لأنه كثير من هاي البلدات المعرضة الآن للصواريخ في الشمال، من ضمنها أيضا بلدات درزية منيب.
4: طبعا طبعا طبعا، الموضوع طلع يعني أنا تحدث، كان إلي حديث مع بعض رؤساء المجالس المحلية الدرزية، كانوا في دورة واستكمال في البحر الميت، وفجأة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو جاي يزورن هناك. اللي فهمته أنه هنا عرضوا أمامه كل المشاكل أو أهم المشاكل اللي تعاني منها القرى الدرزية بما في ذلك القرى الحدودية. وللأسف الشديد كما علمت أنه بنيامين نتنياهو استسمح وقال أنه بدي يجي التلفون من ترامب، وما يستوجب انه يترك القاعة خلال لحظات، وهيك اللي صار. بس قالوا جملة واحدة انه احنا دولة اسرائيل تتعهد وتوفي بوعدها انه احنا نحافظ على دروس في سوريا.
0: بالنسبة لحزب درزي جديد اللي تم إطلاقه، وأنا أجريت أيضا مقابلة لسماع عن هذا الحزب، إيش رأيك في الموضوع ما بين حزب درزي جديد وما بين إنه ممثلين من المجتمع الدرزي في مختلف الأحزاب، أيهما أكثر نجاعة حسب رأيك منيب؟
4: أول شيء صعب المقارنة، لأنه بعد ولا مرة جربنا حزب درزي جديد لنظرا نقيم الوضع هذا. والتمثيل الدرزي بأحزاب الموجودة أو الأحزاب الصهيونية بما يسمى، هذا هو يعني مفيد في بعض الحالات، يمكن في اجتهاد معين من ناحية حقوق والواجبات والأهم شيء الحقوق، ولكن مش عم نشوف نتائج كبيرة يعني هذا الموضوع. فحزب أنا شخصيا أنا ضد أحزاب اللي هي تحت اسم طائفي، يعني مش ناقشنا عنصرية بهالبلاد. شو يعني حزب عنصري؟ بعدين كان في تجارب فاشلة في الماضي، أخوانا المسيحيين جربوا أكثر من مرة يقيموا أحزاب مسيحية كلياتهم فشلوا.
0: بشيرولي إنه في عندي نشرة أخبار خلال ثواني معدودات. شكرا جزيلا لك منيب فارس. شكرا منيب، تحياتي.
5: أجا هدوء. هي يا جماعة بس شوي.
6: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
5: يا جماعة كملوا أنا معكم. عيد مين؟
7: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكوا أخبار سارة، راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل.
8: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. مكيف واحد قوة حصان من بيت تورنادو 799 شاكل، شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها هالعشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
9: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصر. حلبجي
10: على العافية. تعرف وين بيت أبو سمير؟
11: أنا اللي بعرف أخوي. شايف إشارة تمهل جديدة؟ تمهل وبعدها فوت على اليمين، عد إشارتين برضو جداد، وبالإشارة التالتة
10: برضو جديدة؟
11: كله جديد هون أخوي.
9: جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
11: فهمت وين؟
10: طبعا إن اللبيب من الإشارة شو؟
11: يصلوا.
12: ديكولاين أحسن شلخة تسفعوني، يعني ديكولاين جودة وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986. ديكولاين
8: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. مكيف تنين قوة حصان من بيت تورنادو 1899 شاكل، شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها هالعشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
13: عناوين الساعة من مكان: جريمة قتل في شفا عمر، مسيرة في الليد احتجاجا على تفاقم الجريمة، انذار كاذب كان سبب تشغيل صافرات الانذار في الجليل الأعلى قبل حوالي الساعة، الصين تدعو باكستان إلى تكثيف جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة، والحرارة تنخفض بصورة ملموسة.
7: الأخبار.
13: التاسعة في أورشليم القدس. السلام عليكم ورحمة الله. قتل في شفا عمر صباح اليوم رجل إثر تعرضه لإطلاق نار داخل سيارته، ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة يتحرب أن قوات كبيرة من الشرطة وصلت إلى موقع الحادث وبدأت عمليات تمشيط واسعة في المنطقة بحثا عن مشتبهين فروا من المكان بعد تنفيذ عملية إطلاق النار. ووفقا للتحقيقات الأولية ترجح الشرطة أن تكون خلفية الجريمة جنائية، فيما لا تزال جميع الاتجاهات قيد الفحص. هذا وتنظم في اللدة اليوم مسيرة احتجاجا على انتشار الجرائم في البلدات العربية، وصرح النائب السابق سامي أبو شحادي بأن هذه الظاهرة باتت تشكل خطرا على المجتمع العربي الذي أضحى أمام خيارين: أما القبول بالعنف وتطبيعه أو الخروج ورفع الصوت عاليا كي تتحرك الحكومة والشرطة لمحاربة هذه الآفة. تبين أن صفارات الإنذار التي دوت في الجليل الأعلى قبل حوالي الساعة تم تفعيلها إثر إنذار كاذب. صرح المسؤول في وزارة الخارجية الإيرانية علي صفري بأن المفاوضات بين بلاده والولايات المتحدة لم تتناول كليا الملف النووي، وأوضح صفري أن القضية الجوهرية مدار الخلاف بين البلدين حاليا تنصب على السبل الكفيلة بإنهاء الحرب. هذا وعشية القمة الأمريكية الصيرانة والولايات المتحدة والمساعدة في معالجة مسألة إعادة فتح مضيق هرمز. وبدورها أعلنت أستراليا اليوم أنها ستنضم إلى مهمة بقيادة فرنسا وبريطانيا لتأمين الملاح عبر المضيق. وبعد اجتماع ضم 40 دولة، أعلن وزير الدفاع الأسترالي أن بلاده ستساهم بطائرة مراقبة سبق وأن أرسلتها إلى المنطقة لصد الهجمات الإيرانية. كشف تقرير لمراقب الدولة متنياهو أنجلمان عن إخفاقات واسعة في جاهزية وحماية المستشفيات خلال مجزرة 7 أكتوبر، مشيرا إلى أن مشافي تقع على خط المواجهة اضطرت للعمل تحت القصف داخل منشآت غير مطابقة لمعايير التحصين. وكشفت المعطيات الواردة في تقرير المراقب حجم الضرر الذي أصاب المنظومة الصحية. وفي ردها على التقرير أكدت وزارة الصحة أن الحرب تحدثت عن الحاجة إلى توسيع جذري للتحصينات داخل الجهاز الصحي، الأمر الذي يتطلب توفير حلول عاجلة من جانب الدولة في ظل الظروف التي تعيشها إسرائيل حاليا.
7: حالة الطقس غدا على قناة مكان، تنجر وغطاها، برنامج طبخ وضيافة مع الشيف حمودي عقلي.
14: أكل جاي على الطريق، أنتوا معي.
7: تنجر وغطاها غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
13: يطرأ اليوم انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتعود وتكون ضمن معدلاتها الموسمية وتخف وطأة الحر. إلى هنا مستمعين هذه النشرة من الأخبار، نلتقي بإذنه تعالى عند العاشرة.
7: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية، بدءا من السادسة صباحا. مكان.

0: حلبجي. حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 6576442.
1: حلبجي. أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. شاشة 40 سمارت 549 شاكل، شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
2: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شاكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شاكل؟ نفتح حساب في VIP جديد في الأومي، وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب، والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لأومي. لأومي، بس رقم واحد بقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لأومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إلفاء قانونية، خاضع لشروط الخدمة.
3: الليلة على قناة مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على

إذن أمامنا ساعة أخرى من الحوارات والمقابلات. الطاقم تنتج البرنامج معي اليوم نادية أسمر مارون، ينقلنا ناصر سعيد إلى الراديو المصور، معنا كوبي مور من الهندسة الإذاعية، وفي الإعداد والتقديم إيمان القاسم سليمان.

0: نريد أن نتحدث الآن عما يدور ويحدث في مدينة القدس تحديدا، عمليا مسيرة الأعلام التي تثير حولها كل عام الكثير من المشاكل والمواجهات، وأيضا من جهة أخرى محاولات الشرطة بألا يكون هناك أي تشويش لحياة السكان. كل ذلك سوف يكون مساء غد، ولكن بموازاته هناك مبادرات محلية في مدينة القدس من قبل سكان عرب ويهود للبحث عن طريق مشترك، عن شراكة، عن حياة فيها احترام متبادل. والمبادرة اسمها كلنا مقدسيون كلنا يروشلميم، وهي مبادرة تشمل السكان العرب واليهود، يتشاركون في الحيز العام، في النشاطات، في الأعياد، في المناسبات، في الفعاليات الثقافية، في محاولة لتخطي الصعوبات الموجودة في الحياة في هذه المدينة. مدير جمعية كلنا يروشلميم كلنا مقدسيون درور عمادي معنا الآن. صباح الخير درور، بوكر توف.
1: صباح النور معنا.
0: أهلا شلوم لخا. وعلى كافا شني على الخط الآخر معنا أيمن حواس. أهلا بك أيمن، تحياتي.
2: أهلين فيك.
0: هلا درور، بنتخيل لسكير لمأزينين إخ نولدتم كرعيون كإرجون كبعيلوت.
1: התחלנו קודם כל בתור קבוצת חברים ירושלמים שמאוד מחוברים ואוהבים את העיר, שהרגשנו שפשוט אין לנו שום דרך מרחב להיפגש ערבים ויהודים בירושלים, וקמנו עצמנו את הפלטפורמה הזאת למפגש והיכרות כבר לפני יותר מ-10 שנים.
0: 10 שנים כבר קיימים, מה למשל אתם עושים?
1: אנחנו משתדלים ללכת לכל מקום שבו אפשר להיפגש, זה אומר המון המון פעילויות לכל המשפחה, לילדים, הלפעילות שיש בסיורים, כדורגל, מוזיקה, ארוחות משותפות, כל דבר, בקנתנו זה פשוט

0: هزدمنوت طوبة وسيبا لي يفاجش.
1: إذن يقول بدأنا كمجموعة من الأصدقاء من سكان مدينة القدس الذين يحبون هذه المدينة، ورأينا أنه لا توجد طريق أخرى سوى أن نبحث عن هذه الفعاليات المشتركة. أقمنا هذه المبادرة قبل 10 سنوات، نحن نذهب إلى كل مكان يمكن أن نلتقي فيه، جولات، كرة قدم، موسيقى، وجبات مع بعض، والأفال درور המציאות הפוליטית היא מאוד מסובכת, הרבה יותר מהתמונה היפה שאתה מצייר לנו. אנחנו יודעים שיש את יום ירושלים, יש את צעדת הדגלים שתהיה מחר, מחר. איך אתם משתלבים, איך אתם מתגברים על הקשיים האלה, דרור?
0: כן, אז קודם כל זה נכון, התמונה בירושלים היא מאוד מאוד קשה ומורכבת וגם מאוד כואבת, אבל לצד הדבר הזה אנחנו מנסים להשמיע גם את הקול שלנו, שהוא קול מאוד חזק וחשוב שקורה בעיר. למשל, השבוע הזה שבאמת מציף הרבה מאוד מהקושי והמורכבות, שזה באמת השבוע של יום ירושלים ומצד הדגלים, אז למשל היום יש לנו אירוע מאוד מאוד יפה מיוחד בגן הפעמון לכל המשפחה, שבסופו אנחנו משתלבים בצעדה אחרת שנקראת צעדת הירושלמים והירושלמיות, שמנסה להביא בדיוק את הקול הזה של ירושלים האמיתית, של מי שחי בה וגר פה כל השנה. והצעדה תסתיים בפארק טדי בתפילה בין דתית משותפת לכל המאמינים של העיר הזאת, וזה שוב להגיד שיש פה גם דברים אחרים שצריך לתת להם את המקום ואת הכבוד.
1: إذن سألته ولكن هذه الفعاليات التي تقومون بها تأتي في ظل واقع صعب في مدينة القدس وأيضا الواقع السياسي. قال نعم هناك صعوبات، الصورة في مدينة القدس صعبة ومركبة ومؤلمة، ولكن نحن نحاول أن نسمع صوتنا الصوت الآخر. على سبيل المثال هناك فعالية في حديقة الجرس هذا الأسبوع الذي فيها أيضا مسيرة الأعلام المعروفة التي تجوب داخل البلدة القديمة. نحن نأتي بمسيرة أخرى، مسيرة نسميها مقدسيون ومقدسيات، وبالنهاية نحن نصل إلى المتنزه الذي نقيم فيه صلاة مشتركة لأبناء جميع الديانات في هذه المدينة، من يريدون تقديم صوت آخر لما يحدث. إذن على الخط الآخر يستمع إلى هذا الكلام أيمن حواس. أيمن، أنت سمعت الدرور، خليني أسمع وجهة نظرك من مثل هاي المبادرة اللي قال إحنا منيجي منجيب مسيرة أخرى، مسيرة من الشراكة، من الصلاة مع بعض. كيف أنت بتشوف هاي المبادرة والفعاليات اللي بتعملوها؟
2: أول إشي يعطيك العافية، بدك أحكي بالعبري ولا بالعربي؟
1: لا بالعربي، بالعربي، ودرور بعدين بفهم علينا.
2: ماشي. أول إشي أنا من وجهة نظري، بعد عيش بالبلد 39 سنة رأيت أنه لازم نغير إشي في حياتنا، لازم نسوي إشي، لازم نسوي إشي للشعب وللمسيوت اللي إحنا عايشين.
1: إيش أكتر الصعوبات اللي بتواجه المقدسيين اليوم أيمن؟
2: المرات العنصرية، مرات البار التربوط
1: بيننا، الفجوات الثقافية بين المجتمعين.
2: ايه
1: الفجوات الثقافية بين المجتمعين،
2: الفجوات الثقافية واللغوية كمان
1: واللغوية. فإذا قديش هاي المبادرات أو النشاطات اللي بتعملوها اللي ببادل إلها درور والمجموعة اللي معه في عليها إقبال؟ يعني أنت حاسس إنه اليوم الناس بتدور على طريقة إنه تبني إشي تاني، إشي مختلف، إشي أفضل؟
2: أنا شايف إنه كل العالم بدها المعايشة السليمة والراحة النفسية زي ما يقولوها، بدل الحروب، وبدل إنه أنا خايف من هذا يطخني وهذا يقتلني وهذا يذبحني. أنت فاهمة كيف؟
1: نعم.
2: والأشياء اللي بتصير أنت فاهمة، يعني مش قليلة.
1: نعم.
2: انت موجوده في البلد وعارفه وسامعه وشايفه زي ما بيحكوها.
1: نعم، كيف هذا الاشي عم بيأثر على السكان العرب في القدس لما بيكونوا بمحل شغلهم بيدوروا على شغل، لما بيكونوا بالمناطق العامه، وقديش انتوا يعني بتحاولوا انه تخلوا الواقع للفلسطينيين في مدينه القدس انه يكون واقع مريح، واقع فيه امان، ما يتعرضوش لأي إساءة، وهذا بالعكس يكون مرحب فيهم في مؤسسات التعليم، في أماكن العمل. أيمن،
2: إحنا طبعا هكيت بعد دراسات اكتشفنا إنه إحنا إذا بنبلش من المدارس ومن الروضات نعلم إنه ما فيش عنصرية وما فيش السنقاء زي ما
1: الكراهية اللي موجودة
2: احنا راح نسوي الشعب جديد، الشعب حابب يعيش في البلد بدون معاناة، بدون كل هالمسيوت اللي احنا عايشين فيها.
1: نعم. درور، ايه خطر وايه تاهي عنوت لكل ما شاتم عصيم؟
0: אנחנו שמחים תמיד לראות שיש המון המון אנשים שאיתנו ששמחים מזה, מתרגשים, שאומרים איך אפשר להצטרף, כאילו רק אנחנו מרגישים שצריך לתת לירושלמים עוד ועוד הזדמנויות כאלה, ולדעתי רוב הירושלמים בלב שלהם וגם במעשה שלהם הם איתנו לגמרי. זה דברים שנעים לנו אולי קצת מוזרים בגלל כל המורכבויות שאת מדברת עליהם, אבל בפועל ביום יום של ירושלים המפגש הזה הוא מאוד מאוד חיובי, ורוב הירושלמים מחפשים אותו ושמחים בו.
1: כן, إذن يقول أيضا درور عمادي نحن منفعلون ومتأثرون من أن هناك اهتمام بما نقوم به، وهناك من يتواصل معنا يسأل عن كيفية المشاركة، ونعرف أن هذه اللقاءات الإيجابية الأكثرية تريدها. أز درور عمادي وأيمن حواس، مبادرات كلنا مقدسيون كلنا يروشلميم شاكل שפוי שלכם, הוא יהיה הכל שאותו נשמע היום, מחר ולאורך כל השנה. שוקרן איימן, שוקרן דרור, שוקרן.
2: אהלה,
1: תחייתי. ننتقل إلى قضية أخرى وهي قضية أيضا البناء والمسكن. بداية، مؤتمر المركز العربي للتخطيط البديل سمدار عوكل معمارية ومخططة مدن. أهلا بك سمدار.
3: مرحبا، صباح الخير.
1: هلا، صباح النور. أعطينا أولا يعني أبرز النقاط اللي عم تطرح اليوم لما بنتحدث عن موضوع البناء والسكن في البلدات العربية.
3: بتوقع يعني قسم كبير من النقاط المهمة اللي حاليا بتواجه البلدات العربية، طبعا يعني في شغلات اللي هي لها تاريخ من أول قيام الدولة اللي خصوا بنقص بالأراضي اللي معينة للبناء والسكن بالبلدات العربية، طبعا شغلات اللي خاصة بتقليص الأراضي، بالهفقعات، بالمصادرات، بالمخططات اللي مش عم بتقدر انه تنجح، بشغلات اللي خاصة كمان بالشبوكيم اللي هي عمليا تسويق وحدات سكنية على أراضي الدولة، اللي كمان منشوف كيف كل سنة بيكون في يعد معين لرقم عدد وحدات سكن اللي مفروض انه ينجح بالبلدات العربية علشان الناس تقدر تبني بيوت وتقدر تسكن فيها.
1: بتعرفي سمدار ان هاي القضية ثارت قبل عدة سنوات، وبعدين اجا قضية الفتمال ومحاولة التسريع في موضوع الخرائط الهيكلية، موضوع التغيير في المجتمع العربي، بتعرفي بناء عمارات متعددة الطوابق، مش مثل ما اتعودنا من زمان البناء القروي اللي هو كل بيت لحاله. فاذا اليوم وإحنا بسنة 2026 قديش إحنا راب أو بعاد من حل أزمة السكن؟ كنا نسمع عن خرائط هيكلية اللي هي مش معدلة، مش محتلنة، من قبل 30 وأكتر 50 سنة. وين إحنا اليوم من هاي القضية؟
3: معك حق بقسم من الشغلات، مضبوط. حاليا في كتير خرائط اللي هي بتمالية، اللي عمليا من ناحية التطور أو السيرورة تبعت المصادقة على الخريطة مفروض إنه يكون أهون ومفروض إنه يكون يمشي بسرعة أكتر، ولكن منشوف إنه اللجنات التخطيط كتير صعب عليها إنه تقدر تعرف كيف تتعامل مع البلدات العربية. يعني في مواضيع اللي مثلا أمور ملكية الأراضي، فإحنا بنعرف أنه أغلب الأراضي اللي بالبلدات العربية هي ملكية خاصة، فتيجي أنك تعملي خريطة وتعملي لها تخطيط وبدك تصادقي عليها وبدك أنه الناس تقدر تبني، هذا يعني إمشي نقول تهليخ اللي هو شوي طويل، وخاصة إذا بيكون ملكية الأراضي هي ملكية خاصة لازم تشرحي للناس إيش مفروض يصير غاد، لازم تشرحي للناس إيش مسموح لهم يبنوا إيش ممنوع لهم يبنوا، قديش رح قديش نسبة الأراضي اللي مفروض إنه هن يقبلوا إنه الدولة أو البلد نفسها تقدر تأخذها علشان توسع شوارع، علشان تبني باركات، علشان تبني مدارس. فهاي شغلات اللي من ناحية أول إشي بدي أقول الوعي عند الناس شوي يعني مش موجود، بس هذا يعني إنه بدي أقول إنه البلديات والمجالس المحلية كمان مفروض عن طريق شتوفات سيبور زي ما بيقولوا لهم إنهم يقدروا يشرحوا الفرايات اللي عم بيقدموها بطريقة أحسن،
1: إنه القصد مشاركة الجمهور السمدار، يعني هذا هو المطلوب.
3: هذا واحد من الشغلات طبعا، يعني هاي القسم الزيادة اللي البلديات والمجالس المحلية تقدر إنها تترام فيه، بس كمان طبعا من لجان التخطيط الأعلى لازم يكون في مواضيع مثلا تعمى 35 اللي اشتركنا بالمؤتمر اللي كان موجه لإلها يوم الخميس، فطرح قسم من هاي المواضيع بلجان التخطيط وزيادة الوعي كمان عندنا بخصوص المشاكل الموجودة حاليا بالبلدات العربية وما فيش منها ببلدات تانية، وكيف لازم إنهم ينتبهوا لهم أكتر ويصدوهم بعين الاعتبار، ومش بس يتعاملوا مع بلداتنا زي كيف يتعاملوا مع وضع التخطيط لباقي البلدات.
1: فإذا شاركينا أكتر بأبرز الأمور اللي وردت في هذا المؤتمر السمدار.
3: فالمؤتمر عمليا كان على تعمى 35 اللي هو المخطط الهيكل القطري، اللي هو عمليا مخطط لكل الدولة اللي بمطي تعريفات على ايش هو ما يعرف كمركان عيروني مركان كفري الكثافة السكانية، فهو مخطط كتير مهم لتطوير المخططات اللي بتيجي بعدها، فكل الفرايات الهيكلية زي ما حكيتي اللوائية المحلية لازم تمشي حسب التعليمات تعونها، فهذا مخطط اللي احنا بنشوفه كتير مهم لتطوير البلدات العربية، وكمان بقدر بقصة من الشغلات يساهم بحل المشاكل اللي متعلقة بالأرض والمسكن. فالتعمى تم المصادقة عليها لأول مرة بال2005، تم تعديلها بال2015 بعد 10 سنين، وهذيك السنة بال2025 بعد كمان 10 سنين تم تعديلها من جديد. فتمت دعوة المركز العربي للتخطيط البديل إنه يشارك بهذا المؤتمر اللي نظمه المجلس القطري للتخطيط والبناء اللي هو من هلا تخنون، وفيه إحنا عرضنا توصياتنا بخصوص التعديل الجديد اللي مفروض يصير بهذا المخطط خلال هاي السنة. فقسم كبير من الطلبات أو التوصيات اللي أمتناها كانت تتعلق بتوسيع حدود النسيج العمراني اللي ما يعرف كمركام عيروني، فبقسم من البلدات هذا مفروض ينطيهم الإمكانية إنهم يقدروا يتطوروا بكل الأراضي اللي تابعة للبلد نفسها، ومش بس الأراضي اللي حاليا تعرف كأنها جويت هذا الحدود العمراني. يعني إذا بأنطيكي مثل شخص اللي عنده شقفة أرض بملكية خاصة اللي موجودة بقلب البلد اللي هو ساكن فيها بقلب الحدود، ولكن بالريح حدود النسيج العمراني حاليا فيش عنده إمكانية إنه يقدر يبني، ففيش مخطط اللي بنطيه إنه يبني ويأخذ رخصة على الأرض اللي هي بالملكية تبعته.
1: نعم.
3: فتوصياتنا كانت إنه يوسع
1: بالضبط، يعني اللي بدي أسألك إياه إنه بعد هذا المؤتمر يعني ماذا بعد علشان يكون في مطالبة مرتبة، يكون في بالآخر تأثير لمثل هاي المؤتمرات؟
3: احنا طبعا يعني كنا بتواصل معهم من هذيك السنة من لما بلشوا التعديلات الجديدة، كمان يوم الخميس كنا بالمؤتمر، احنا كل الوقت بمشاورات معهم وبتواصل مع منالة تخنون علشان نشوف كيف توصياتنا بنفع انه يخدوها بعين الاعتبار بالتعديلات الجديدة. فحاليا هن المرحلة اللي هن واصلين فيها انه اخذوا التوصيات طبعا انه منا كمان من منظمات ومن لجان تخطيط تاني، وحاليا هن بالمرحلة اللي بدهم يشوفوا كيف في عندهم امكانية يعني ياخذوا كل هاي التوصيات اللي وصلت هن علشان يوصلوا ل امشي نقول فورمات صوفي
1: للطريقة النهائية للتعامل مع الموضوع. سمدار عوكل معمارية ومخططة مدن، كتير مهم لما بينطرح هذا الموضوع بشكل مهني بشكل منظم مرتب، لأنه هاي واحدة من مشكلة مشاكل المجتمع العربي. فشكرا لإلك اسمدار. شكرا،
3: شكرا كتير،
1: تحياتي. هلا.
4: قولولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
5: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني.

0: ونود أن نتابع الآن في موضوع نوعا ما غريب لأول مرة نعالجه في هذا البرنامج. ضيفي هو الدكتور علاء السواعد، أخصائي الأمراض الباطنية ومسؤول عن وحدة المفاصل في المركز الطبي زيف. أهلا بك دكتور علاء.
1: صباح الخير لك أخت إيمان ولجميع المستمعين.
0: أهلا بك، صباح النور. وحتى لما تحدثنا أنا وزميلتي نادية منتجة البرنامج اليوم العالمي للفيبروميالجيا سألتها متأكدة، قالت لي متأكدة، اهتميت أني أكتب الكلمة بالضبط. فإذا ما هو هذا اليوم العالمي وإيش هاي الحالة دكتور؟
1: مبارح كان يصادف اليوم العالمي للفيبروميالجيا. فيبروميالجيا هي عبارة عن مرض مزمن اللي بيعمل ألام منتشرة بالجسم. هاي الألام ممكن تكون بعدة مناطق بالجسم، ممكن تكون بالرقبة، بالظهر، بالكتفين، بالأطراف. واللي بيميز هذا الوجع إنه هو متنقل من محل لمحل، بيرافقه إرهاق، بيقوم المريض الصبح من النوم بحس حاله متعب كأنه مش نايم، بيعمل اضطرابات بالنوم، قلة التركيز، ومرات أعراض مرافقة له مثل إسهال وغثيان. المشكلة بهالمرض إنه الإنسان يبدو سليم وفيش عنده إثباتات بفحوصات الدم أو بالصور اللي تثبت وجود هالمرض، بس يكون شاعر بهذا المرض اللي بينزل من جودة الحياة.
0: لحظة، يعني هو مش إنفلونزا؟ لأنه أحيانا الشخص اللي بينصاب الإنفلونزا بشعر هيك ألم بكل جسمه، تعب، هو مش مثلا أعراض اللي ممكن تشير لوجود مثلا ميكروب في المعدة؟ عم بحاول أشوف يعني وين أحطه هذا مع أقارنه بحالات تانية.
1: مش زي الإنفلونزا اللي بتكون لعدة أيام وبتروح لحالها تحلوف، إلا هو مرض مزمن. نعم. اللي بيستمر لأشهر، يعني حتى إحنا يومتنا شخص ونعتمد على أنه إشي مزمن وأعراض مزمنة اللي تستمر لعدة أشهر مش ليوم وليلة. ممكن تسبقها صدمة نفسية أو حالة التهاب حاد أو حادث طرق، أو خاصة إنسى في فترة الحرب في تشخيص كثير للبوست تراوما. والبوست تراوما ممكن يعني تعمل لي صدمة نفسية اللي ممكن تؤدي بكثير حالات للفيبروميالجيا.
0: نعم. هل هي مثلا موجودة أكثر عند أي أعمار؟ أطفال، بالغين، مراهقين، مسنين، رجال، نساء؟
1: هي بشكل عام بتكون بالأجيال الشباب بجيل 20 لحتى جيل 50 أكثر معرض للإصابة النساء بنسبة تفوق 70%.
0: فكرت تقول لي الرجال أكثر، أنت بتقول لي النساء أكثر دكتور.
1: شوي النساء مظلومات.
0: بس السؤال يعني هل عندكم تفسير إنه هل هو إيش نمط الحياة، المسؤوليات، المهام اللي بتقوم بها المرأة، يعني إيش السبب؟
1: فيش سبب معروف، بس في عدة نظريات. منها النظريات إنه تكون في نتياء جينيتي أو استعداد وراثي يعني، أو ضغط نفسي، توتر، أو مبنى الجسم المرأة، أو التغييرات الهرمونية الموجودة عند المرأة. كل هاي بأبحاث يعني ومجرد نظريات وما إشي مثبت فيش حتى اللحظة يعني.
0: الأدوية، إيش العلاج؟
1: العلاج لهذا المرض ممكن يكون بطريقة دوائية وغير دوائية. أنا شخصيا بفضل الطريقة الغير دوائية بالبداية وبعدين نلجأ للطرق الدوائية. في مهمة نقطة جدا لازم أحكيها، أنه في تشخيص زائد من أطباء العائلة لهذا المرض، وهو بيكون عادة عبارة عن مرض التهابي، يكون تعبير عن مرض التهابي حقيقي اللي ممكن يعمل ضرر للأعضاء الداخلية مثل القلب، الكلى، والرئتين، وبشخصه فيبروميالجيا، وبننسى المرض الحقيقي اللي اترافق هذا المرض. لأجل هيك التشخيص مهم جدا يكون عن طريق طبيب المفاصل، مش عن طريق أي طبيب وجع أو طبيب عظام، لازم يكون عن طريقنا حتى ننفي إمكانية وجود التهابات حقيقية اللي ممكن تعمل أضرار للأعضاء الداخلية. بعدها نقول إنه في فيبروميالجيا. نرجع للعلاج. العلاج ممكن يكون بطريقة دوائية أو طريقة غير دوائية. غير دوائية مثل هي الرياضة الأيروبية، المشي، السباحة، التمارين الخفيفة، أو الهيدروثيرابيا، العلاج بالماء. ممكن نعطي برضو فيتامينات بي، ونروح بعدين إذا فيش تجاوب لمسكنات الوجع. المسكنات الوجع ليش نعطيها؟ لأنه بهالمرض يعتقد انه في مشكله بمعالجه الالم بمراكز الالم الموجوده بالجسم، فبيساعدها تنظم مستوى الالم عند هذول المرضى.
0: نعم، ماذا عن الناحيه النفسيه؟ لانه كثير ناس يا دكتور علاء بفيقوا الصبح بقول لك تعبان، جسمي كله بوجعني، بس بالاساس بيكون انه هو عم بمر بازمه نفسيه او مر بمصيبه، مثلا فقد احد من اقاربه.
1: لذلك احنا بنبعثهم لعلاجات نفسيه سي بي تي عند معالجين نفسيين اللي بحسنوا من حالتهم النفسيه. التحسين الحاله النفسيه كثير بتساعد من تحسين اعراض الفيبروميالجيا.
0: نعم، قديش في له ادراك يعني ووعي في المجتمع العربي؟ لانه يعني بعترف امامك دكتور علاء سواعد، يعني كنا نحكي عن اليوم العالمي للسكري، اليوم العالمي لعلاج القلب، بس اول مره بنحكي عن اليوم العالمي لهذا الإشي. هذا إشي جديد، قديش في له وعي بالمجتمع العربي؟
1: المرض هذا يعني نسبيا تشخص جديد، من اواخر التسعينات بلش يتشخص ويتعالج بالعالم. بالوسط العربي أنا شخصياً عمال أشوف كثير يعني عالية بالنسبة المرضى اللي يتوجهوا بهاي الأعراض، خاصة بالظروف اللي إسا يتعرض لها الناس من الضغوط النفسية وهاي، فكثير عمال نشوف الفيبروميالجيا.
0: هادول الأشخاص وين بيكونوا؟ بأي قسم؟ بالباطني؟
1: لا، احنا نعالجهم هنا بمستشفى صفد في بوحدة المفاصل بالتعاون مع علاج اليوم النهاري تبع عيادة الألم مربعات كئيب.
0: نعم،
1: وأخيرا افتتحنا هون قبل كم شهر قسم للعلاج بالضغط الأكسجين تلاحظ اللي فيه أبحاث كثير جديدة تثبت انه غير انه يحسن الوجع برضو يحسن جودة الحياة عند مرضى الفيبروميالجيا، لانه هم كثير عندهم جودة الحياة كثير واطية، يعني رضا بالتشكور تبعهم.
0: نعم، فإذا اليوم العالمي للفيبروميالجيا الدكتور علاء سواعد أخصائي الأمراض الباطنية والمسؤول عن وحدة المفاصل في المركز الطبي زيف استفدنا، وبتأمل إنه من خلال هالمقابلات هيك نلفت النظر لحالات اللي هي مش كتير معروفة لإلنا. يعني إحنا تعودنا شخص وقع وجعته إيده، شخص مش نايم منيح ممكن بوجعه راسه، بس أنت عم تقول هذا ألم من نوع آخر، فانتبهوا لإله. شكرا لك دكتور علاء.
1: ونهارك سعيد.
0: تحياتي ونهارك سعيد. هلا،
1: شكرا على الاستضافة.
0: هلا فيك، هلا دكتور علاء. هلا، ننتقل إلى ضيف للحديث معه عن شقين يمكن مختلفين يمكن مرتبطين بعض بعضهم البعض، من ناحية واحدة صيد الأسماك ومن ناحية أخرى العنف والسياسة في المجتمع. ضيفي هو سامي العلي، باحث وكاتب من جسر الزرقاء وأمين عام منظمة الصيادين في البلاد. أهلا بك سامي، تحياتي.
2: صباح الخير، يعني صباح بحري من عمق البحر.
0: لحظة، هل أنت عم بتحدثنا وأنت في عمق البحر؟
2: يعني لا، أنا يعني وصلنا للميناء قبل لقائك جسر الزرقاء وطلعنا بعد جولة سير طبعا.
0: طيب تمام، فكيف الجو؟
2: الجو يعني كثير مريح ومشمس، وطبعا درجة حرارة بارتفاع.
0: نعم،
2: حاليا البحر كمان هادي
0: حلو. طيب انت موجود بالبحر وبالبيئة الحلوة والطبيعة اللي بتجنن، واحنا موجودين باستوديو مسكر كله زجاج وجدران، فشوف انت فين وشوف احنا فين. ولكن سامي بدي ابدا اسالك بالنسبة لموسم صيد الاسماك، من المعروف انه في فترة بيكون فيها ممنوع صيد الاسماك بسبب الحفاظ على تكاثر الاسماك، احنا هلا بهاي الفترة؟
2: صحيح، يعني من عام لعام وزارة الزراعة وخاصة قسم الصيد البحري يحددوا فترة وفق النظم الجديدة اللي بلشت عام 2016. هاي السنة بدأت فترة التكاثر ومنع الصيد من 1 آذار ومستمر لحتى نهاية شهر حزيران شهر 6 طبعا، ولكن مقسوم إلى قسمين بعد نضال ممنهج مهني استنادا على أبحاث وقم طبعا بالضغط والعمل على كافة المستويات كمنظمة الصيادين المهنيين في البلاد. حققنا بعض الإنجازات من ضمنها أنه هاي السنة تم توسيع التصاريح الصيد لخلال حتى فترة الحظر وفترة التكاثر.
0: نعم،
2: معنى أنه القسم الأول اللي هو شهر آذار 5 من 1/5 لآخر 5 يعني نبلش في الممنوع وبعدين نحكي شو التصريح اللي احنا يعني تم يعني التوصل إلها لتفاهمات مع وزارة.
0: طب بس من خبرتك في موضوع الأسماك خلينا نوضح إنه لما بيكون في منع لصيد الأسماك بفترة معينة هي حفاظا على الأسماك، فليش يعني إيش اللي بيصير بالنسبة للأسماك والتكاثر بهاي الفترة تحديدا؟
2: في فصل الربيع والصيف، هدول الفصلين في البحر الأبيض المتوسط هي فترة كتير مناسبة ومثالية لأنواع من الأسماك اللي تتكاثر فيها وتنتج الأجيال الجاي، ويعني لضمان الاستدامة والثروة السمكية.
0: نعم.
2: اللي بصير إنه مش كل الأنواع، وهذا كان النقاش يعني مع وزارة الزراعة ومع الجهات المسؤولة والمنظمات الخضراء، إنه ما ممكن نحط إصبعنا ونقول إنه كل الأسماك في البحر الأبيض المتوسط اللي تصل لمئات كل الكائنات الحية تتكاثر في نفس الفترة. ومع الوقت يعني حددوا إنه في أسماك ما في عليها أي تهديد وممكن نصطادها، ولكن قالوا الأسماك اللي خاصة في هاي الفترة اللي هي شهر 5 و6 تتكاثر، وإحنا بحاجة إن نحافظ على تكاثرها وعلى أجيالها للمستقبل، فتم طبعا منعها. واللي صار انه قالوا في البداية انه هنالك منع جارف كان في السنوات الاولى، ولكن زي ما حكيت بعد الانتقال المستمر والمنهج ومع اثباتات علمية وخبراء ومختصين في هذا المجال بالتعاون مع النقابة طبعا على مستوى حتى برلماني سياسي اعلامي شعبي ومؤسساتي، نجحنا نقلص ونحصل على تصاريح. حاليا احنا في القسم الاول من شهر اذار، طبعا عفوا من القسم الاول من فتره المنع كلها اللي هي تمتد على شهرين.
0: نعم.
2: اذار حزيران، في خلال شهر اذار طبعا مسموح لنا انه نصيد. احنا نحكي عن الصيد المهني التجاري.
0: نعم.
2: الصيد الرياضي، وسب اوضح الصيد المهني التجاري اللي هن الحسكات القوارب الصيد التقليدي عن الشاطئ، او الصيد اللي هو في السفن التجارية، سفن الجر.
0: نعم.
2: الشباك الكيس القاعية.
0: نعم.
2: فخلال هذا الشهر أذار احنا مسموح لنا كذا. الشباك الخيشومية الثابتة اللي هي حجم العين لازم يكون 50 ملم وما فوق، وعمق لا يقل عن 20 متر عمق المياه، مسموح لنا نصيد في هاي الشباك. كمان شباك تطويق من سفينة التحويط الشنشولة، ما تسمى الشنشولة يعني مشهورة شعبية.
0: نعم.
2: من مسافة 500 متر عن الشط حسب النظم الموجودة. فمسموح أن هاي السنة أضافوا طريقة التحويق. طريقة التحويق هي عبارة عن تطويق خاصة للصيد التقليدي صيد الشاطئ. تحويق الكراس البوري ولكن خلال ساعات النهار فقط. وطبعا نبقى في سياق الصيد المهني. خلال شهر حزيران شهر 6 الصيد المهني يتوقف بكثرة، ممنوع منعا باتا.
0: فإذا بتوقع أنه يعني إذا كان المستمعين مش كتير فاهمين هاي اللغة، ولكن بتوقع أنه الصيادين فاهمين بالضبط بالنسبة للغة اللي أنت حكيتها بالنسبة لطرق وأنواع الصيد. صحيح. احكي لي اليوم عن نشاطكم كاتحاد أو منظمة للصيادين المهنيين في البلاد، قضية الحصول على تراخيص، قضية حقوقكم، نقاشكم، تمثيلكم سامي.
2: طبعا احنا في البدايه تذكر ايمان كنت كمتابعين لقضيه الصيادين اول في اول، كان الحديث في قبل تقريبا 5-6 سنوات او اكثر، الحديث بشكل عام معاناه الصيادين طبعا دائما ترافقها معاناه اقتصاديه اجتماعيه، تحدث عن فئه مستضعفه وفقيره وهي جزء اصيل من هويه وثقافه تراث البحر ومن البحر نفسه. ولكن احنا مع السنوات حققنا عدة إنجازات وراكمنا طبعا خبرة ونضال اللي هو عادل، ونجحنا انه اول اشي نضع قضية الصيادين على الطاولة بشكل كبير، اذا كان على الطاولة البرلمانية المؤسساتية وزارة الزراعة وكذلك اعلاميا وشعبيا، ونجحنا انه يكون لهم تمثيل ووجود حتى في الدوائر اتخاذ القرار ويعني وضع السياسات. يعني في البداية كان في تهميش وإقصاء للصيادين وكأنه يفرض علينا بس النظم، تفرض علينا القيود،
0: يعني هم بيقرروا بدون ما يشاركوكم بالإشياء اللي بتمر عليكم.
2: صحيح. ولكن صار تحول في السنوات الأخيرة. أول إشي الإنجاز الكبير إن احنا نجحنا إنه يصير تغيير تنظيمي في الوظائف داخل وزارة الزراعة خاصة في قسم الصيد البحري أنه لازم كان يكون هناك إصلاح، وهذا اللي صار. تم فصل ما يسمى كل مصايد الأسماك اللي هي الصناعية، يعني احنا نحكي عن برك الأسماك وتربية الأسماك، عن الصيد البحري. احنا كنا هذا إلها لازم يكون إلها مسؤول عنها، وما يكون دمج بين الاثنين ويكون خلط مع الميزانيات. واحنا بنطالب أن يكون ميزانيات خاصة للصيد البحري والصيادين في البلاد، ويكون كذلك برنامج برنامج لتطوير والنهوض بهذه المهنة وكذلك بهذا الفرع. فحققنا أنه صار في تغيير في الوظائف وحطوا يعني عينوا مدير جديد.
0: نعم.
2: ثانيا طبعا تم تبني الكثير من المواقف والمطالب اللي احنا وضعناها على الطاولة في ضمن الطاولة المستديري، قيمة الطاولة المستديري اللي احنا جزء منها للتباحث والنقاش والتفكير في مستقبل مهنة الصيد وفرع الصيد البحري. وأضف إلى ذلك نحن نجحنا أنه نحصل على أنه يتم نشر منظومات لتعويض، يعني أنه إحنا بنطالب أن يكون صحيح أنه بسبب الحرب ما كان بشكل سنوي هذا الأمر. حققنا بعض السنوات وحصلنا على دعم، حتى لو كان دعم زهيد لا يتلائم مع نسبة وحجم الخسائر اللي احنا نتكبدها في هذه الفترة فترة المنع.
0: نعم.
2: ولكن نحن طلبنا أن يكون هناك منظومة ثابتة لتعويض الصيادين ودعمهم، وهناك توجهات كثيرة يعني حتى من خلال دعم الصيادين في الحصول أو اقتناء معدات اللي تحافظ على جودة الأسماك ودرجة حرارتها.
0: وهذا كله مهم. سامي، بعد إنك بدنا نضم مراسلنا لشؤون الشرطة لمتابعة الحتلنة حول جريمة القتل في شفا عمر، وساعتها بدي أسمع رأيك عن موضوع العنف في المجتمع العربي اللي بيرتبط مع كتير أمور وصورة أكبر. نحن عودة إليك إياد حرب، أهلا بك إياد.
3: أهلا بك إيمان. يعني جريمة قتل أخرى تضاف إلى القائمة الطويلة منذ بداية العام الجاري. الحديث يدور عن إطلاق النار باتجاه ضحية، رجل في 40 من عمره، في حي لبسيلة في مدينة شفا عمر، عندما كان داخل مركبة خصوصية. المغدور هو المواطن نبيل أبو جليل. جميع المحاولات لإنقاذ حياة المغدور إيمان باءت بالفشل، وقد أعلن عن وفاته في مسرح الجريمة. الشرطة تواصل في هذه الساعة التحقيق في ملابسات هذه الجريمة بعد أن وصلت إلى مسرح الجريمة قوات كبيرة من الشرطة، والتي وصلت إلى المكان تواصل أيضا بأعمال البحث والتمشيط بحثا عن الجناة خلفية الحادث. وفقا للشرطة الجنائية وظروف الحادث ما زالت قيد الفحص. 108 قتلى منذ مطلع هذا العام إيمان في ظروف تتعلق بالعنف وجرائم القتل في القرى والبلدات العربية، ونحن لم نصل بعد حتى إلى منتصف هذا العام. إذا إيمان الحديث يدور عن مقتل المواطن نبيل أبو جليل في 40 من عمره من سكان مدينة شفا عمر إثر تعرضه لإطلاق النار في ساعات صباح هذا النهار عندما كان داخل مركبة خصوصية، وعمل المطاردة والبحث عن الجناة متواصلة في هذه الساعة من قبل قوات.
0: شكرا جزيلا لك إياد حرب. شكرا. وضيفي سامي العلي، كلمة عن العنف والجريمة في مجتمعنا اللي هو كمان جزء من المشهد العام، وإحنا في فترة انتخابات ونتأمل إنه يكون في تعامل جدي بقضية ملف العنف. ماذا تقول سامي؟
2: أنا باعتقادي إيمان، طبعا أنا تحفظت لسنوات عن الحديث عن موضوع العنف والجريمة وتفشيها في السنوات الأخيرة لعدة أسباب، حتى يعني باعتقاد نحن نراوح مكاننا حتى على مستوى النقاش الأكاديمي العملي والمهني، ونحن يعني نحاول تجديد أنفسنا في نفس الوسائل دائما، وما نفعله حتى اليوم هو توثيق وتسجيل يعني أعداد الضحايا ووجهات نظر لتحليل معين لنظريات معينة ولتجارب يعني فئات مستضعفة وفقيرة وجريمة وعنف يعني في حول العالم وغيره، ولكننا يعني نملك أدوات ولا نستخدمها. أنا أقولها وأشدد دائما، يعني نحن ما زلنا يعني نغوص في بلادة المألوف، وأصبح الهدوء أمر استثنائي وفريد. ولذلك ترعرع جيل كامل أو حتى جيلين كاملين من 2000 منذ أن بدأت سياسة، يعني أنا سميت ذلك سياسة الطابور الخامس من قبل المؤسسة التي يعني بعد استنتاجات لجنة أور وهبة أكتوبر 2000 يعني هي فعلت الطابور الخامس بمفهومها، يعني بدل أن يكون هذا الطابور يهددها أمنيا أصبح يعني يحقق لها أهدافها على المستوى الأمني والاجتماعي وغيره. ولذلك أنا باعتقادي أن أن أن الأدوات الاجتماعية التي يعني تتوفر لدينا هي يعني المقاطعة والحرمان ومحاولة يعني محاصرة الجريمة والعنف على مستوى كل بلد وبلد إذا كان يعني محاصرة اقتصادية اجتماعية، وإذا لم نفعل ذلك نحن كمجتمع فبالتالي صحيح هناك تقصير وتواطؤ من الشرطة، ولكن دائما هنالك حلقات يجب استكمالها، وإذا لم نتعامل بشكل تكاملي مع هذا الموضوع وكذلك نفعل مسؤوليتنا الاجتماعية القيادية الوطنية الإنسانية تجاه ذلك لم نحقق شيئا وسنبقى نراوح مكاننا.
0: شكرا جزيلا لك سامي العلي. شكرا سامي. شكرا
2: شكرا.
0: ونحن إلى المحطة الأخيرة وينضم إلينا الزميل شادي بلان محرر البرامج الثقافية والفنية. أهلا بك شادي.
4: صباح الخير إيمان. صباح الخير للمستمعين.
0: هلا صباح النور. إذن اليوروفيجن 2026 امبارح كان في تصفية للدول اللي راح تنتقل للنهائي يوم السبت. أعطينا فكرة هيك أولا إجمال، كيف شفت امبارح؟ كيف تقييمك؟
4: يوروفيجن انطلق امبارح، كان في نصف نهائي الأول اللي شاركت فيه إسرائيل وتأهلت. نوعاً بيتان هو اللي بيمثل إسرائيل بهالمسابقة.
0: كمان شوي بنسمع الأغنية بس أعطينا كمان كيف شفت كل التصفية.
4: كان مسابقة حلوة، برز أكتر إشي بصراحة اليونان، الأغنية حلوة بتوقع كمان واحدة من اللي راح تفوز يوم السبت كمان، بس ما شفناها. كمان قدمت أغنية حلوة كمان بتنافس على المرتبة الأولى.
0: لحظة، مين ومين اللي بينافسوا هيك حسب التوقعات؟ اليونان ومين؟
4: اليونان وفنلندا.
0: اليونان وفنلندا بس
4: بتعرف لإسرائيل بالمرتبة السادسة.
0: التوقعات لإسرائيل بالمرتبة السادسة. كيف شفت أداء نعم بتان والفرقة اللي فرقة الراقصات اللي معه؟ كيف انطباعك عن أدائه وعن يعني نوع أغنيته بين أغاني؟ تعرف اليوروفيجن صارت الأغاني عجيبة غريبة.
4: صح بالفعل، واضح انه قدم اغنية ناجحة، واضح انه كمان صوته حلو، عنده قدرات صوتية عالية، واضح انه كان في تفاعل من الجمهور رغم انه سمعنا بوز بالاول ومتوقع طبعا عشان الحرب على غزة، وبس بفكر كان عنده ظهور ناجح جدا امبارح، وبتوقع كمان يوم نفس الشيء، بتوقع كمان هو يحتل واحدة من المراتب الخمس الأولى.
0: إذا كان من قارن بين أغاني رومانسية هادئة أو بين أغاني الجنونية، إيش شايف هاي المرة؟ يعني أي الأغاني أكتر تطغى على اليوروفيجن؟
4: زمان يوروفيجن كان لكل الأعمار، بنلاحظ بالسنوات الأخيرة في توجهات كمان باليوروفيجن كإدارة وكمان كجمهور إنه التوجه للجمهور الصغير بالعمر، فواضح إنه الجمهور الصغير بالعمر بحب الإيقاعات. شفنا إنه بالسنوات الأخيرة كمان أكثر الأغاني اللي ربحت هي الأغاني الإيقاعية، رغم إنه فنلندا بتقدم أغنية حلوة شوي هادي مع عازف كمان حلو، ممكن كمان فنلندا بس متوقع من السنوات الأخيرة متوقع إنه أغنية إيقاعية هي اللي تربح.
0: أغنية إيقاعية. طب بدنا بس ننوه إلى إنه هيئة البث الإسرائيلية لتأكيدها الشدور هم طبعا اللي بيرعوا كل المشاركة الإسرائيلية والتمثيل في اليوروفيجن، والبث بيكون عبر قناة كان 11 وإحنا كمان في مكان من تابع. في أغاني أحيانا ما بتفوز بس بتنشهر. منذكر إيش كانت تبعت إسبريسو هذيك السنة؟
4: صح.
0: كان في فإيش السر اللي بيخلي أغنية تنجح وأغنية ما تنجحش؟
4: الأغنية وقوتها. في سنوات كتير كمان السياسي بتتدخل، طبعا الدول بتصوت مش بس عشان الأغنية، فالسياسي أمرات كتير بتدخل بالموضوع هذا. نشوف كتير أغاني من اليونان من ألمانيا نجحت كتير وما كانت بالمراتب الأولى باليوروفيجن.
0: شادي بلان، خلينا هيك نسمع مقطع من أغنية ميشيل اللي بتمثل إسرائيل في اليوروفيجن، ومنوضح إنه امبارح وضمن البلدان اللي تنتقل إلى النهائي. صح. وبعدين منقول للمستمعين إيش بستنانا في نصف النهائي والنهائي الآخر. هات نسمع منها مقطع. خليك معي شادي بلان. يلا.

0: شادي بلان حلوة الأغنية ولا لا؟ هيك فيها هيك إشي لذيذ.
1: أغنية بوب بدمج فيها انتبهنا بثلاث لغات، بالعبري بالأول أكمل الجملة، بعدين بالإنجليزي، بعدين بالفرنسي، لأنه هو زي ما بنعرف أصله كمان فرنسي. منشوف إنه هالمشاركة كمان هالسنة راح تكون كمان مدة اليوروفيجن راح تكون أقل، رغم إنه بيحتفلوا بسبعين سنة لهالمسابقة.
0: لحظة، هلا هيك امبارح كانت التصفية الأولى، إمتى التصفية الثانية؟ يوم
1: بكرة
0: الخميس. بكرة
1: منها بيختار، بيكون في 15 أغنية، بيختاروا من 10 بيتأهلوا ليوم السبت.
0: فإذا يوم السبت كم أغنية راح يتنافسوا بالآخر؟
1: 25 أغنية، لأنه في خمس دول زي ما بنعرف تراجعت وانسحبت من المشاركة بسبب رفضها إنه ما إنه سمح لإسرائيل إنه تشارك في اليوروفيجن. وهالدول هي إسبانيا اللي واحدة من مؤسسات اليوروفيجن، إيرلندا، هولندا، إسلندا، وسلوفينيا. خمس دول احتجوا وقرروا
0: مش مشاركين بسبب مش إنه إسرائيل مشاركة.
1: ويوم الأغاني لخمسة وعشرين أغنية.
0: ويوم السبت النهائي رح يكون صحيح. اللي هو يوروفيجن 2026. يعني عمليا إحنا رح نغطي. بتحب هيك تقول إشي للمستمعين عشان يتابعونا براديو مكان وشاشة مكان وكان بالعبري، لأنه هيئة البث احنا اللي عندنا الصلاحيه او الترخيص الرسمي، التصريح الرسمي للبث. فبايش بتحب تنهي شادي بلان؟
1: اللي بحب طبعا يشوف اليوروفيجن الساعه 10 يوم السبت على مكان وعلى كان، وبس هذا هو.
0: واستمتعوا بالاغاني
1: طبعا، اكيد،
0: وبالملابس وبالرقصات الغريبه وبالاشياء
1: العشيه. صح صح، اللي بحب اليوروفيجن من سنوات ماضي اكيد راح يكون في نجوم سبقوا وشاركوا، راح يطلوا كمان عشان مناسبه 70 سنه للمسابقه.
0: لانه 70 سنه فبنتوقع سنة انه يجيبوا من الفائزين تبعون زمان. تبع اغاني زمان كانت كتير حلوه، هولد مي ناو، كيف هيك اغاني سي لافي اكادو، في اغاني ما بننساها. بس في اغاني هيك خفيفه بتيجي وبتروح. شادي بلان، أنت دائما تواكب وتبدع وتعطينا كل المعلومات. فشكرا لك شادي. شكرا،
1: شكرا إيمان.
0: هلا تحياتي.
1: إلى اللقاء.
0: إلى هنا أجندة اليوم، أنتجت البرنامج نادية أسمر مارون، كان معنا ناصر سعيد من الراديو المصور، شكرا لكوبي مور من الهندسة الإذاعية، وكنت معكم في الإعداد والتقديم إيمان القاسم سليمان. إلى أن يجمعنا موعد آخر، أترككم كما دائما في رعاية الله.

0: الاكل جاي على الطريق، انتوا معي، انا بستنى التحلاي، بحب التحلاي.
1: يلا
2: غدا على قناه مكان، طنجره وغطاها، برنامج طبخ وضيافه مع الشيف حمودي عكري.
0: نوع من تارت ليالي بيروت اللي مع الفستق والمستكه ومية الورد،
2: ومع ضيوف بيحملوا معاهم قصص ونكهات مختلفه.
3: بعد ما تطلع له اياها للشوي قال بينفع تطحن لي اياها؟
1: نحن جوعانين وجاهزين.
4: اللحمة فظيعة.
1: واو واو واو، إشي فاخر من الآخر.
2: تنجر وغطاها غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: هدايا العيد بناخدها بالعيد، طيب ليش نستنى؟ كمان مبادرة من بنك أبو عليم، نعطيك هدية العيد سلف، نفتح حساب جديد ونحصل على منحة حتى 1000 شيكل أو قرض حتى 20,000 شيكل بدون فائدة. أضحى مبارك سلف. بنك أبو عليم مش بس عمل، كمان مبادرة، خاضع لشروط البنك وموافقته. قد يؤدي عدم سداد القرض إلى دفع رسوم فائدة، تأخيرات وإلى إجراءات تنفيذ وجباية.
6: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. مكيف 1.25 كوات حصان من بيت تورنادو 999 شيكل، شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها 10، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
7: أنا أحب بلدتي كثيرا، فيها جارتنا تيتا إم يوسف 36 صاحبتي، وفيها فرن للمناقيش والكعك بسمسمي بجانب المدرسة، وفي الفترة الأخيرة مش من زمان يعني حطوا إشارات مرور جديدة، فمن حطها يا ترى؟ وليشن؟
8: عشان سلامتك وأمانك يا لنا. جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
7: شكرا، يعطيكم العافية.
6: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. شاشة 50 سمارت كيوليد 890 شيكل، شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها 10، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
9: عناوين الساعة من مكان، السلام عليكم. حزب الله يواصل اعتداءاته الصاروخية على القوات العاملة في جنوب لبنان دون إصابات. جيش الدفاع يطالب سكان 6 قرى لبنانية بإخلاء منازلهم. تقييمات استخبارية أمريكية تشير إلى احتفاظ إيران بجزء كبير من ترسانتها. استمرار التحقيق في جريمة القتل في شفا عمر صباحا، والحرارة تنخفض بصورة ملموسة.
2: راديو مكان الأخبار.
9: العاشرة في أورشليم القدس، السلام عليكم ورحمة الله سيداتي وسادتي. إليكم تفاصيل العناوين. دوت في الجليل الأعلى خلال الساعة الأخيرة صفارة الإنذار عقب إقدام حزب الله على إطلاق قذائف صاروخية على قوات جيش الدفاع العاملة في جنوب لبنان، ولم تقع إصابات بالأرواح. وأصدر جيش الدفاع صباح اليوم إنذارا عاجلا إلى سكان معشوق وينوح وبرج الشمالي وحلوسية الفوقة ودبعال وعباسية في جنوب لبنان، وقال إنه في ظل قيام حزب الله الإرهابي بخرق اتفاق وقف إطلاق النار يضطر جيش الدفاع إلى العمل ضده بقوة، وأنه حرصا على سلامتهم عليهم إخلاء منازلهم فورا والابتعاد عن القرى والبلدات لمسافة لا تقل عن 1000 متر إلى أراضي مفتوحة. كشفت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مصادر مطلعة عن أن وكالات الاستخبارات الأمريكية أبلغت صناع القرار خلف الأبواب المغلقة بأن طهران استعادت السيطرة على نحو 90% من منشآتها الصاروخية تحت الأرض في جميع أنحاء إيران. وتشير التقييمات السرية أيضا إلى أن إيران تحتفظ بنحو 70% من منصات الإطلاق المتحركة، وما يقرب من 70% من مخزونها الصاروخي الذي كانت تمتلكه قبل الحرب، كما أنها استعادت الوصول التشغيلية إلى 30 من أصل 33 موقعا صاروخيا مطلا على مضيق هرمز الاستراتيجي. تواصل الشرطة التحقيق في جريمة القتل التي وقعت في شفا عمر صباح اليوم، وراح ضحيتها نبيل أبو جليل إثر تعرضه لإطلاق نار داخل سيارته. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة هيئة حرب أنه بعد هذه الجريمة ارتفعت حصيلة ضحايا أعمال العنف في المجتمع العربي منذ مطلع العام الحالي إلى 108 قتلى. أبرق رئيس معهد رايفمان لتطوير النقب بحاجاي ريزنيك برسالة عاجلة إلى رئيس الوزراء نتنياهو، طلب فيها بعدم نقل المسؤولية عن تعليم الأطفال البدو في منطقة القرى غير المعترف بها بالنقب إلى مجلس حور المحلي، وحذر من أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تحويل عشرات ملايين الشواقل من أموال الجمهور إلى سيطرة الحركة الإسلامية. أمرت محكمة العدل العليا بتسليمها مواد ومستندات إضافية حول الالتماسات ضد تعيين جوفمان رئيساً لجهاز الموساد. وكشفت مراسلة قناة كان تامارا الموغ عن أن أعضاء لجنة تعيين كبار المسؤولين يطالبون رئيس اللجنة أشر جرونيس بتعليل الأسباب من وراء إخفاء الرسالة التي أبرقت بها المستشارة القضائية للحكومة بهرف ميارا بهذا الخصوص، علماً بأن ميارا أبقت حرية نشر المعلومات التي تضمنتها رسالتها لجرونيس.
2: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
4: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
2: مكان توكس الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
9: يطرا اليوم انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتعود وتكون ضمن معدلاتها الموسمية وتخف وطأة الحر. إلى هنا مستمعين هذه النشرة، نلتقي بإذنه تعالى عند 11:00.
2: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6:00 صباحا.

0: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة. معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
1: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان، سباق فن فنانينا الأسبوعي الأربعاء في الثانية الجمعة على قناة مكان. هيك السهر تعود بموسم جديد،
2: حاسة انه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
1: موسم غير تقليدي وغير عادي،
2: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الاصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
3: اشعلها ابو الورد اشعلها.
1: هيك السهر مع اصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

0: الصباح لما بيبدأ بطريقة بتكون مخطط له بطريقة معينة وجاي بطريقة معينة وبجاي طاقات فل فل فل فل جاز يعني فل
1: حلو.
0: إسا أنت بتيجي بفول مرات اللي ما قبلك بفهمكاش أنك أنت بفول وبطاقات عن جد واو يعني أنا جاي وعم بحكيكي بش كأني عم بشكي بس مش عم بشكي هو كانت بمزح وعارين بتيجي بدها تسألني شغلة لأنه أنا قلت لها بتعرفي إيش بفتح أنا مدخنة سجائر للأسف الشديد عادي عاطلي من جيل 17 عادي جدا
1: بس أنا مش عم بسمعك كتير بوضوح
0: سؤال من التقني اللي
1: بس
0: معنا
1: بس مش عم بسمع يعني ماريا بوضوح صوتها كتير واطي
0: عشان مدخنة لا عشان التقنيات عنا يعني مهندس الصوت
1: صوتك مش مسموع منيح عم نحاول هيك بشكل تقني بركي تبدلي المايك الخمسي يلا
0: ساعتها بتغير كل
1: إسا أحسن
0: بس بتغير كل ال
1: واو إسا أحسن سمعتك
0: تمام
1: طيب
0: فمن نفسي يا مستمعين الأعزاء بتسمعوا إنه في عندي كمان يعني أنا مدخنة للأسف بحاول أخفف عم بحاول أوقف التدخين معركة يومية مع حالي بس تمام يعني وصلت الصبح هم بقول للعارين يعني مش ما لحقتش أدخن سيجارتي بس أنا عم بحكيها بمزح وبطاقات مزح يعني إنه عم بمزح وعم بضحك على حالي فبتيجي عارين بتقول لي بتسأل مين هاي بتقول لي بتعرفي قد ايه ناس بسألوني قد ايه مين اللي معاكي اللي بتقدم البرنامج ومسموع إنه مدخنة إذا بتعرفي إيش هذا فأنا قلت لي يعني فيش إشي تاني بقولوا لك عني فبتقول لي عارين شو هاي التقادك طلعي كل أعصابك علي بس مش قصدي أنا أطلع أعصابي عليك يا عارين حياتي
1: أنا ما قلتش هيك
0: إلا إيش قلتي
1: ولا كلمة حاجات
0: لا ما قلتيش هيك شو عم بنجن استأنا
1: إحنا هون
0: عايشي بفيلم كني
1: إحنا هون
0: أنا موجودة إسا معاك ولا أنا مش موجودة معاك
1: حسب كيف أنت بتشوف الأمور
0: إيش عم بهستر يعني
1: اللي بحب أقوله
0: اللي
1: شوفي أنت حابة أكتر من اللازم تنشر الغسيل وهذا
0: عادي.
1: الإشي إيجابي
0: وبما أنه إحنا معركة يومية عن جد إسا عم بحكي على الدخان هي معركة يومية
1: أنا بعدني مش سمعتك بوضوح منيح
0: لأنه بتعلق من المهندس ورانا
1: أنا بعدني مش سمعتك منيح بوضوح إذا بنفع بس تقربي أكتر على المايك
0: يعني كل يوم بقدم
1: مش عارفة
0: معاكي
1: بس منحاول نرتب الأمور
0: عارين.
1: ماريا بس سمعتني. بحب أقول لك إنه إحنا هون
0: عارين سمعتني
1: إنه إحنا هون بالبرنامج
0: عارين سمعتني
1: طيب تعال نطلع على أغنية ومنرجع
0: عارين سمعتني
1: يلا

0: هاي الأغنية كتير قديمة بس بحبها، بتذكرني بفترة كتير حلوة. اللي جربت أقوله قبل البرنامج قبل الأغنية إنه إحنا هون بهذا البرنامج إحنا بفترة انتقالية، واللي فيها عم نشتغل كتير على حالنا وعم نزود هاي الشغلات يوم بعد يوم، وخاصة ببرنامجنا وخاصة بالفقرات اللي عم نقدمها. وموضوع مثلا التزام بالوقت، موضوع النفس، موضوع الصبر، موضوع انه واحد يشتغل على ذاته، موضوع مثلا اني انا ارتب اكلي، هذا اشي اللي انا حكيته يمكن هو كتير شخصي الي، اني انا اعمل مثلا نص ساعة حركة، هذا اشي مش سهل. فموضوع التدخين انا ما اليش فيه، وكمان انا بعرفش قديه مدى حساسيته عند الشخص المدخن. يعني زي واحد بيجي بيقول لي سهل عليك تعملي دايت كتير هوين، طب ما هو انا تشاطرش علي مثلا بالدايت او بالتغذية، تعال مثلا جرب وقف دخن. كل واحد بنقطة ضعف وكل واحد بالشغلات اللي هو مش عارف يلزم فيها. فلما بتقولي لي مثلا بحاجة كتير، هذا الاشي كتير بحسسني مش منيح. بحاجة كتير مثلا ادخن، بحاجة كتير مثلا للسيجارة، او شخص تاني بقولي بحاجة كتير مثلا لأرجيلي، هذا الاشي عندي انا، يمكن انا مش حاسة اللي قبالي قديش الاشي بدقر وتر معين. انه هذا الاشي بنفع بالغنى عنه، زي ما ناس مرات بتتجرأ وبتقولي مثلاً اكلك بالغنى عنه. فمرات الواحد يمكن بيكون بده مصلحة غيره بس بدقر نقط معينة اللي مش لازم يدقر فيها. أما موضوع التدخين يعني بدون شك
1: مضر للصحة طبعا، يعني الكل بيعي كل الدراسات وكلهم كلنا بنعرف انه هو مضر للصحة، زي ما كمان الأكل
0: كتير كل شيء،
1: والأوفر
0: ويت كل شيء زاد عن حده نقص، يعني كل شيء مبالغ فيه بصير يأذي.
1: بس أنا بصير أتنفس أكثر بزيادة.
0: فإنه هذا هو كان بس الحديث.
1: لا تمام، يعني إنه هاي واحدة جزء من التحديات المفروض، بس يعني أنا عارفة إنه من هون إلى 3 سنين أنا موقف الدخان. يعني
0: لما بلشنا جداً البرنامج وحبينا نعمل الفقرات حكينا عن تحدي الأسبوع، وانت وكأنه ابعدي عن هذا الموضوع.
1: مزبوط،
0: تعي نتحدى حالنا وابعدي عن هذا الموضوع بدون ما تذكري أصلا،
1: ما تدقريهوش.
0: مزبوط، ما تدقريهوش. وفهمت يعني ما بين السطور وبين النقاط انه هذا موضوع جدا حساس حاليا، تقربيش عليه وما قلت ليش عنه، ما اتفقناش. مزبوط، بيني وبينك، وعرفت انه عنه منحكيش. هنا التحدي تبعنا الكبير.
1: الجمعة الجاي بنبدأ تحدي جديد، فخليلها للجمعة الجاي.
0: لا، هنا التحدي تبعنا بالحياة، مش عم نحكي على تحدي الأسبوع اليوم ولا على فقرات برنامجنا بعدنا ما وصلناش.
1: طبعاً.
0: فهنا التحدي تبعنا انه ما نبعدش عن الأمور اللي صعبة علينا نشتغل عليها.
1: طبعا،
0: فإنه موضوع التدخين وشو بيحكوا العالم وشو بيقولوا الناس آخر همي، شو بيساوي شو بيساووش آخر همي. بس مرات الواحد هيك بيكون بده يجيب ملاحظة بس لأنه يحاول يغير من اللي قباله، يمكن بطريقة صح ويمكن بطريقة هقل
1: ممكن
0: صح. فهذا كان الهدف، زي ما أنا بحب أنك توقفي حدي بالشغلات اللي هي نقاط ضعفي
1: دايما. لا، مش دائما موقفه.
0: لا،
1: مش دائما انا موقفه معاك.
0: بلا،
1: طيب
0: بس في اشياء، بس اسمحي كمان لغيرك،
1: في اشياء اللي هي
0: بتعرفي مريم. مرات بعرف كتير اشخاص اللي هن وحدانيين، يعني
1: مثل يعني
0: فيش عندهم اخو او اخت. وبقولك انك انت بتشبهيهنش، لانه دايما بتشاركي ودايما بتخلي مثلا اي شخص، مش اي شخص طبعا، اللي بتختارين يدخلوا التريتوري تبعتك. بس انا رفقت كتير ناس ما عندنش ولا اخ ولا اخت، عاشوا لحالن ببيت، في شبه أنانية معينة. هذا إلي، هذا الغرض، هاي راحتي، هذا الزون تبعي، ما تقربيش علي. في عندك اياها مرة؟
1: طبعا.
0: تقربيش عالزون تبعي.
1: مش بس اني بس وحدانية، انا كمان برج الدلو، يعني برج الدلو معروف ما تقربوش كتير.
0: بس مرات يعني زي ما انت كتير بتمدي ايدك لغيرك، اسمح انه غيرك يمد ايده انه يساعدك.
1: لما بدي اسمح بسمح، وبسمح على الاخر. طلع نحن عنا دايما
0: لازم يستأذن.
1: مش بس لازم، انت بتحط حوالين نفسك كيف تكون عندك امان لنفسك، عشان
0: غلاف
1: غلاف ما تنجرح،
0: درع حماي،
1: كله كله كله. فانا كمان الشخص، يعني انا ممكن اسا افتح وعندي عادي بفتح حياتي على الملا، مش فارقه معي.
0: في كمان إله على فكره،
1: إيه؟
0: في تمن إلها؟
1: لا،
0: إنه الواحد يكون صريح ويفتح كل شيء على الملأ. إحنا اليوم بعصر وقت. إحنا اليوم بعصر كله على المكشوف.
1: بس أنا حقيقي أنا مش عم بجمل حياتي ولا إشي، هاي حياتي هاي أنا. يا صبح افتتحت حكيت على الدخان اللي هو تابو بالنسبة لإلي، كان بالذات على هو، بالذات إنه أنا كتير ناس بسمعوني مقدمة برامج. بس اللي عم بحاول أقوله إنك أنت بدك تحمي حالك، فأنا بدي أحمي حالي بطريقة معينة. إذا لما بفتح حالي بفتحه على الآخر، بس في محلات اللي بدي أخصصها لنفسي كمان. ساعتها وين أنا رح أضيع بشي محل؟
0: أوكي، أنا شوي بختلف عنك. الناس اللي دخلتها على الإطار الأولي تبعي إنه مش كتير بحمي حالي معهن.
1: أنا لازم تبحمي حالك.
0: فهمتي علي شو قصدي؟
1: لأنه ساعتها لما
0: مش أي شخص غان موجود،
1: لما أنت بتنجرحي أو بتتضايقي أو أي إشي اللي هو بتحسي إنه بمس منك، ردة فعلك بتكون كتير أصعب لإلك وللحواليك يعني. مش فعشان هيك أنت بتحمي حالك بشي محل عشان كمان تحافظ،
0: تكون هقل المتكسر، هقل
1: مش بس لنفسك كمان لغيرك، يعني للمقابلك، للشخص اللي بتحبه واللي فوته على حياتك شوية خصوصية مش غلط.
0: طبعا معك. نشتغل على هذا الموضوع كمان. نعم.
1: فمنقول من جديد يسعد صباحكم وصباح الناس اللي صحيت اليوم على جو جديد ونهار جديد، وإحساس إنه كل يوم عم بحمل معه نسخة مختلفة شوية عن امبارح.
0: أهلا وسهلا فيكم ببرنامج ماريا وعارين، قعدة الصبح اللي فيها مساحة نحكي عن كل الأشياء اللي حوالينا، الكبيرة والصغيرة وحتى الشخصية. طقس جديد، موسم جديد، صيف قرب، مش عارفة أتجهز لإله، شوي ضغطني الموضوع بس رح نتجهز سوا معاكم.
1: والناس بلشت تحكي وتسأل شو خطة العيد، في سفر، في حجز ولا كالعادة؟ خلينا نشوف لآخر لحظة زي أنا، كل إشي عندي بآخر لحظة.
0: وبالمناسبة مين حضر مبارح؟ مين حضر مبارح نصف نهائي اليوروفيجن؟
1: أنا حضرته،
0: لأنه واضح أنه موسم اليوروفيجن بلش بشكل رسمي كمان. امبارح كان النصف نهائي الأول،
1: يوم الخميس
0: نصف نهائي الثاني، والنهائيات يوم السبت. مع أنه في كتير ناس اللي هي مش عم تحضر، وفي ناس اللي هي عن قصد بالداش من مبادئ مثلا معينة، بس إحنا هون بمكان وبالتلفزيون وبالراديو رح نذيع البرنامج الموسيقي اللي بفكر هو منصة للواحد يعبر عن حاله بطرق مختلفة. إذا أو لا بعرفش إذا الواحد يعني بحب يشارك أو لا.
1: إذا بدي أحكي عن اليوروفيجن، وأنا عن جد أنا صغير من متابعات ومن يعني بيج فان لليوروفيجن. ومبارح يعني المحل اللي أنا بحب أحضره، فضولي
0: أحضره، شوف الاستعراض
1: كله يعني. في إشي أنا بحب الإنتاج، بحب يعني أشوف لو كنت أنا منتجة هذا الإيفنت،
0: محل الدخل، أوكي،
1: هذا الإيفنت الضخم، كيف كنت بعمل وإيش كنت بعمل. فمبارح يعني هاي السنة هي 70 سنة لليوروفيجن، بحتفلوا ب70 سنة لليوروفيجن بالنمسا. في إشي بالشو هذا، شو يعني أوفر سايزد، أكبر من
0: بس الحياة. مش حياتنا كلها مبالغ فيها؟
1: لا، بس مبالغ فيه بالأواعي، مبالغ فيه بالموسيقى، وفي نمط معين بتغيرش من صلي يمكن أحضر اليوروفيجن 40 سنة، بتغيرش فيها. دول الفنلندية والتعرفي كل الاسكندنافية عندنا الغناني الروك الصعبة هاي. مين اختارها؟ دايما بقول ليه اخترتوها؟
0: ضجة.
1: شو ضجة؟ وبخوفوا،
0: بكسروا المسرح.
1: مش بس بكسروا يعني، الكوستيومز الملابس كتير بتخوف،
0: بفشولي غلي بس احضرن.
1: بعرف،
0: بحس انه هذا
1: مش فاهم اكستريم. انتو
0: أنا بحب هذا الإكستريم.
1: لا بس إكستريم يعني إني بقول شافهن 18 سنة خاف، لأن بديش أشوفهن أكتر
0: ملاقموش.
1: يعني كانوا مبارح 15 أغنية، دائما في البولندية والهيك الاستعراض والكمنجات دائما في الغريبين. ومبارح كان إشي مثير للإهتمام جدا، جابوا أستريا اللي هي النمسا وأستراليا. بتعرف أستراليا إسا عم بتشارك باليوروفيجن. أستراليا وين موجودة؟
0: آخر الدنيا.
1: وأوروبا وين؟ مش مهم، لأنه هن عشاق اليوروفيجن فضموهن.
0: صح.
1: فغنوا غناي استعراضية على الآخر اللي هي أستراليا أوستريا. واو. مش عارفة
0: مين أكتر إشي عجبك؟
1: الصراحة أغنية إسرائيل حبيتها، حلوة كانت. وصلت للنهائيات. ومين كمان كان بفكر؟ فنلندا كان إشي حلو مع كمانجا وهيك، كان يعني حبيت. أبرص مش عاطلة،
0: مش عارفة أنا هاي السنة مش شكلي
1: أحضر. في إشكاليات والدنيا والسياسة بتفوت على الموضوع، عم بطلع على الموضوع كمسابقة كبيرة ضخمة
0: فنية بحت.
1: ملان ناس كانوا يحضروا، ملان ناس يحضروا، وطبعا هيئة البث مع الغناي
0: إنتاج كبير طبعا.
1: هيئة البث كان
0: اللي موجودين غاد في بعثة خاصة لحتى ينقلوا البرنامج الخاص. هني طبعا بشكل إكسكلوسيف هني اللي عم بيمثلوا البعثة اللي من البلاد اللي طلعت لهناك. موجودين بالنمسا، ومبارح انتقلوا كمان لنهائيات يوم السبت، وكان فرحة كبيرة.
1: يوم الخميس من يعني بحب الواحد يتابع،
0: رح يتابعوا الإشي ورح يسمعوا.
1: يوم الخميس كمان في 15 بلد تانية.
0: بس احنا عم نحكي على مكان
1: رح يكون في بس خاص للمسابقة
0: يوم السبت. راديو وتلفزيون.
1: نعم.
0: كل مين تابع وما تابعش وبحب هيك مسابقات أو لا، اتصلوا فينا وشاركونا أراءكو 072-335-5993. على هذا الرقم عم نستقبل اتصالاتكو أو رسائل نصية للي خجلاني سمعنا صوته.
1: هو اللي بحبوا شاركونا بأي خجلاني سمع صوته لعا 050-970-71321، وشاركونا بأي شيء بتحبوا، على يوروفيجن، على الدخان، على
0: دنيا،
1: على الدنيا، على الطاقات،
0: على كل شيء،
1: على الحدود، على الخصوصية، إيش ما بدكم. إحنا هون
0: على الصبح، أنتوا ناس تبعون صبح ولا لا؟ امبارح حكيت اني فقت الساعة 5 وناس كتير أحلت الأولاد بعتولي فقالوا لي شو عارين في الصبح.
1: فاليوم على 5:34 بتصبحي علي تورجيني.
0: لا كنت صرت بعتيت لك رسائل، يعني كنت صرت فايقة كتير قبل.
1: يعني أي ساعة فقت وأنت على الساعة 12:15 بعدك ما كنتيش نايمة
0: كمان؟
1: بس عارين يعني
0: عم بشتغل على حالي.
1: إذا بنحكي على الموضوع يعني بتعرف أنه على القليل لازم لك شي 6 ساعات نوم زي ما لازم،
0: صح؟ بكفيش.
1: طيب بس ما كانوا 6 ساعات حتى؟
0: لا
1: هقل.
0: وبهاي الفرصة كمان بما انه حني باتريس بريك اللي مبارح هيك مسكتني على الحلة بتقول لي عارين فايقة على 5، بس مش عارف هيك حسيت انه كل نشاط. وكنت مجبورة اثبت لحني انه الاشي ما كانش بس مبارح، انه مستمر كمان اليوم. فحني بريك ألف تحية لك. وإسا إجا الوقت إنه نستقبل اتصالاتنا. صباح الخير، ألو مين معنا؟
2: يا صباح الورود والياسمين.
0: مختار
2: يا صباح الورد.
0: كيفك اليوم؟
2: تعرفيش المفاجأة، تعرفيش المفاجأة اللي سويتها امبارح؟
0: شريت بعد أواعي؟
2: أنا اشتريت بدلة والله.
0: كمان وحدة؟
1: كمان بدلة بيضاء؟
0: غير البيج؟
2: واحد من زرقاء.
0: زرقاء؟
1: زهر ولا زرقاء؟
0: زرقاء.
1: حلو.
2: رحت على الكينين على كافيه روما أشرب فنجان قهوة، لقيت محل بدل، فتت عليه طلعت بدلة. فيش شيء، ما فكرتش.
0: احنا قلنا لك غير مزاج، وقلنا لك البس البدلة، بس
2: البسها البدلة هذيك، وكل يوم بدي البسها بدي اغير لون.
1: غير لون
0: انت.
2: لازم الواحد يغير لون،
0: يغير لون، يغير زو.
2: انا اللي فكرت فيه شيء واحد. نعم. البدلة البيج، اذا الله بعت لي واحد مطلع بنلبس البدل البيج، وإذا الله ببعت لي واحدة مرملة بنلبس البدل الزرقاء، وإذا الله ببعت لي عروس بنت بنوت بنشتري لها واحدة سودة.
0: طيب خلص لكان.
2: وإذا أنا بدي أحمي نفسي،
0: وإذا الله ما بعت الكاش بالمرة بنكمل بنشتري بدلات.
2: هذا هو ملك.
0: إحنا ما قلنا ملك.
1: شو مع البوردو؟ شو مع بدلي بوردو؟
0: حسب مختار. أنت أسمراني ولا أبيضاني؟
2: غمحاوي نصها نص.
0: شكرا يا مختار على مداخلتك اليوم معنا.
2: بس بدنا نفرح المستمعين ونفرح معاهم. انا الصبح سمعت الغنوية هاي الصبح، انطتني مزاج حلو وفرحتني.
0: حلو.
2: حميد الشاعري افرح يا عروس وانا العريس. احلى غنوية صبحت اليوم سمعتها الصبح.
1: مثله
2: افرحي عروسنا على العريس لحميد الشاعري. الله يهني الجميع.
0: شكرا كثير يا مختار، يعطيك العافية، نهارك سعيد، باي باي. ألو صباح الخير، مين معنا؟
3: صباح الخير.
0: صباح النور.
3: كيفكم يا صبايا يا حلوات؟
1: الحمد لله، كيفك انت؟
3: بتأمل ان عرفت صوتي.
1: خزني؟
3: لا. حورية مش خزني، بس حورية.
0: حورية. كيفك يا حورية؟ لازم عشان نحفظ صوتك تشاركينا كل يوم.
3: ما انا بحاول يا حبيبتي، بحاول، بس مش دايما بحالفني الحظ. بس دعوا لكم شغلة، بعدين بدخل المواضيع اللي اتطرق عليها. انا صرت اغير مواعيدي عبهوا برنامجكم.
1: لا
3: مش قلت لكم ادمان مره؟
1: صح،
0: بلغي كل مواعيدي.
1: مواعيدي
3: وقت انت بتريدي
0: بتريدي. حري
3: عزيزاتي، انا مش راح احكي اكم من موضوع، بس مش راح اتطرق، بس رؤوس اقلام. اول إشي بدي احكي انه اليوم للاسف شديد، مش للأسف، أنه في مظاهرة للأسف عن ظاهرة العنف والجريمة المستشري في مجتمعنا. اليوم راح تكون مظاهرة في اللد على القتل اللي بيصير بمجتمعنا عامة وباللد والرملة خاصة. أنتوا أكيد سمعتوا أنه أول امبارح انقتلت زوجة على يد زوجها، وعلى الطريق كمان صوب كمان امرأتين من المرات. وأنا بدعي كل إنسان بسمعنا إنه يشارك المظاهرة. ممكن المظاهرة ما تخفف العنف، ما تقطعه، بس على القليلة هاي الصرخة اللي إحنا منصرخها.
0: 100% يا حورية، وإن شاء الله هيك المظاهرة هاي تقدر تخلي الضمير يصحى شوي ويبعد عن العنف، وما يسلبش حياة أي شخص. مش من حقه يقرب ولا يربي ولا يقتل ولا يهين ولا يعنف أي شخص بحياته. اللي مش عاجبه يبعد ويشق طريق جديد. ونتمنى هيك بعد مظاهرات تطلع على الشارع وتعمل تغيير كتير كبير
3: إن شاء الله. الموضوع الثاني اللي هو أنا زعجني بشكل شخصي، اللي أنا عايشيته في البيت مع أنا بقول أحفادي، أحفاد أختي، بس أقول إن أحفادي لأنه أنا بكبر تاني. قضية الشاشات والتلفونات اللي مسوكها الأولاد 24 ساعة،
0: هذا تحدي الأسبوع تبعنا.
3: يعني بتيجي، انا عندي حفيدين احمد شهاد اللي 24 ساعه على الشاشه. انا لسه لقيت الطريقه، ويا ريت تجربتي نجحت على فكره. وبدي كلكم ايش احكي، انا صرت العب لاولاد تحدي بناتهن، وعندي شهد واحمد الله يحميهن، بحبوا التحدي بحبوش يخسروا. صرت العبهن لعبه انسان حيوان جماد نبات.
0: لعب اللي لعبناها كتير
3: نلعبها. فبنلعبها، فعلى القليلة عندي ساعة ساعة ونص ساعتين بعد عن الشاشات، أو بأخذهم برا نلعب فوتبول.
0: حلو.
3: وثالث شغلة، في كتير أولاد اللي بغلبوا أهلهم في الأكل، يعني بيبلوش يأكلوا. أنا ابتكرت فكرة ونجحت معاي إنه بخليهم يشاركوا بالطبخة. تعال اطبخ للماما والبابا. فطبعا
0: تعال انت حضرها تاكل من ايديك، هيك بتتشجع.
3: اول اشي مع توخي الحذر، لانه بتعرفوا في غاز وفي
1: سكاكين حادي.
3: بالضبط. فاحنا بنخليهم يشاركوا بالطبخ بالايش المعروف، مثلا البيضه المقليه، انت بتلخ البيضه حط الملح وتلخيها، يلا من مقلاي احطها واحضر. لما الولد يحضر الاكل، اول اشي بتشجع انه ياكل الاكل اللي طبخوه،
0: بيكون شريك
3: بالضبط. اول اشي انه اكل، ثاني اشي لما اهله يقولوا له يا الله ما اسكى طبختك بكره ايش بتعملها، بصير يتشجع بيبعد عن الشاشات.
0: برافو عليك يا حري.
3: بصير اكل وكمان بحس بالمسؤوليه. لو بيكبر ببوش لامه ماما انا جوعان، او تيتو انا جوعان، تيتها بيعرف كيف يسوي اكله من حاله من جيل صغير.
0: حورية عم تستعملي أساليب كتير حلوة، وهيك رح نكتبها إحنا كمان. شكرا كتير لإلك على المشاركة وبالنجاح كاملة.
3: شكرا ونهارك حلو.
0: باي باي.
3: سلام.
1: باي.
0: احنا بعد عنا اتصالات ورسائل، بس قبل هيك وصلنا لزاوية التحدي. منبلش يعني من التحدي اللي بديناه يوم الأحد ومكملين معاه لحد اليوم، مضللناش كتير بس هذا تحدي لازم يكمل معانا. ف نعم مسكت حليم. التليفون مبارح ما مسكتيش تليفون مبارح؟
1: لا أنا يوميا يعني صراحة أنا يوميا ما مسكش التليفون شي ساعتين المغرب،
0: ساعتين اللي أنت بتكوني تمام ورايقة فيهن.
1: أنا مش مشغولة، مش مشغولة بالتليفون، بدقروش كمان يعني بحكم.
0: ولا قلتي ساعتين أنت هيك حددت لنفسك؟
1: يعني واضح أنه ببين أنه في عندي من الساعة 9 للـ 11 11 وربع بالليل أنا بدقرش التليفون.
0: بس بتشوفي تلفزيون؟
1: لا كمان يعني التلفزيون بيكون بالخلفية.
0: أوكي أنا بحيك الساعتين.
1: بحيك
0: أوكي حلو كتير.
1: فالحياكي بتلهيني كتير عن الأكل على فكرة، أكل أنشنش قدام التلفزيون وعن التليفون نفسه.
0: وأنا نجحت مبارح بعد التحدي وما كانش بس ربع ساعة، كان أكتر بكتير لأنه لهيت نفسي. فبفكر الواحد لازم يشغل حاله.
1: مزبوط.
0: نظفت البيت، عزلت، فرغت أمور بديش إياها، كان مبارح زاوية التخلي، غيرت ديكور البيت. فهي أمور اللي خلتني كمان قلتي يعني الواحد كمان ما يصعبش على حاله، بده يعمل شغلة معينة، بده يلزم بنظام معين، فيعمل شغلات اللي طبعًا تساعده
1: طبعاً. وبالساعتين هدول كمان بدخنش على فكرة.
0: واو ممتاز ماريا. حلو
1: بشغل على حالي شغل يومي،
0: هذا المهم،
1: وبتحدى حالي كل يوم من جديد.
0: هذا المهم.
1: على فكرة إذا بنرجع على التحدي اللي قبل أسبوعين بلشناه، أول ما بلشنا الحركة امبارح والله مشيت 13 كيلو.
0: 13 كيلو؟
1: نعم.
0: أكم من قد وقت؟
1: ساعة وربع يمكن.
0: حكينا على نص ساعة حركة، وصلت لساعة وربع؟
1: نعم.
0: كنت لابس الساعة؟
1: آه طبعاً.
0: وفحصت لك
1: الخطوات اللي ما بعرف قديش وكله.
0: واو
1: يس.
0: فخورة فيكي.
1: أنا فخورة بحالي جدا،
0: كل الاحترام.
1: كان حلو وغيرت جو، شفت أصحاب ودقينا وحكينا وتمشينا
0: ورح تمارسي هاي الشغلة أكتر
1: على فكرة. آه طبعا. وعلى فكرة كتير حلو الغروب، زي ما بقول أنت مرات منركزش بالأشياء اللي حوالينا. الغروب كتير حلو على البحر، وبتشوفي كميات. تفضل سلمت على ناس، هاي هاي شو الأخبار كيف حالك،
0: كنت بمود حلو أو هن اللي أثروا أو الشمس؟
1: لا لا إنه طقس حلو، إجا الوقت الحركة كتير منيحة بالآخر. صح. فهمت إنه الحركة منيحة،
0: حلو الواحد يطلع من البيت. معنا
1: الجو.
0: كمان اتصال. ألو صباح الخير.
4: صباح الورد.
0: صباح النور.
4: معك عصام، شو الأخبار؟
0: مرحبا عصام.
4: عن جد كنا نحاول أفتر فيك ولازم هيك أعاني، بس بكيف يعني بمتعة.
0: متأسفين إنك استنيت كتير وقت على الخط.
4: بس أول شيء ثلاث سمعت رمز عبالي أحكي أول عن جد اللي بسمعكم بأخذ زرعة هدوء مخيفة.
0: حبيت
4: صوتكم بعطي عن جد راحة نفسية، فكل احترام لكم.
0: شكرا عصام.
4: شغلي الثاني حبيت أحكي عن خيبة الأمل. لما بقول لواحد آسف أنت خيبت أملي، بالواقع مش هو خيب أملك، إلا توقعاتك أنت عنه كانت أعلى من قدراته.
0: صح.
4: أوكي. فإذا واحد خيب أملي فبالأساس أنا خيبت حالي في تأملي في قدراته عنه هو.
0: يعني أنت مريت بتجربة معينة اللي كان فيها خيبة أمل؟
4: كلنا نمر بخيبات أمل. لا مش طبيعي، هذا جزء من حياتنا. مثلا حبيت لما أنا أجي أو أقول لشخص آخر أنت خيبت أملي،
0: ما أحطش المسؤولية عليه، أحط المسؤولية على حالي. أنا
1: خيبت
0: أملي، ليش أنا أملي اللي خاب؟
4: مظبوط. أنا حطيت فيك توقعات أكثر مما أنت ممكن تقدر تعطيني إياه.
1: يعني هو إنعكاس كمان
4: حالي بحالي.
0: ويمكن كمان اللي قبالك مش عن جد كان حابب يخيب أملك، بس يمكن ما كانش فاهم عليك، فالأمور مش مفروض تكون مفهومة ضمناً. مرات لازم نشارك عشان ما يخيبش أملنا، عشان نوضح حالنا، عشان اللي قبالنا يكون فاهمنا
4: 100%. والشغلة الثالثة اللي حكيتوها أنا دائما بحكيها اللي هي الحدود النظام، خصوصا وقت الشاشات، الإدمان على الشاشات، الإدمان على أي فعالية تاني. فما أبدأ أنا أغير حالي من الإدمان لازم يكون في عندي. إذا بنحكي إحنا على أولاد، فالأهل لازم يكونوا مسؤولين. يعني قبل يومين كمان سمعتكو انه اوكي احيانا مهام صعبة فبدي افهم ابني، بدي احاول اساعده. احنا عم نعطي حياة اهون بكثير لاولادنا او عم نهون اولادنا حياتين اللي بالاخر التهوين اللي هو طالع من منطلق حب لاولادنا بده يجوا يأذيهن بده يأثر عليهم في المستقبل لانه الحياة ملاني معارك.
0: عصام انت من وين عم تحكي معنا؟
4: انا عم بحكي من السيارة ورايح على محاضرة رايح اوكي محاضرة
0: وبس سكرنا. انت ماريا بتقولي انت الاخصائي نفسي؟
4: نعم.
0: اها
1: شايفة عندي ذاكري انا ظلي فيل.
0: فعصام مداخلتك كتير مهمة
1: مهمة جدا ودائما
0: وانك هيك انت حكيت على نقاط كتير حساسة ومهمة احنا ننتبه لإلها. واحد نركز بحالنا، اثنين نحط حدود، ثلاثة ناخد المسؤولية على حالنا ومش على اللي حوالينا. وهي شغلات كتير مهمة دائما نخصص لإلها وقت تفكير وتذويت زي ما انت حكيت. ومداخلتك كتير مهمة وياريت دائما وانت على الطريق هيك تكون رفيق للبرنامج.
1: تابعنا.
0: شكرا. بتشرفنا.
1: شكرا.
0: شكرا. باي باي. معنا بعد اتصالات بس مش إسا. إسا فاصل إعلامي.
5: الليلة على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
6: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
7: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
8: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
9: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
5: مكان توكس، برنامج جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

0: موسم
1: نعم
0: سياحة. السفر
1: السفر
0: وشكله ناويين على كروز.
1: مين انت
0: مش عارف الناس
1: ناس فكرت انت
0: وجاكي فيروس هانتا هانتا هانتوتا
1: هونتا
0: اشي
1: اوكي
0: مش عارف احفظه بديش احفظه كمان
1: هنتر.
0: عندي فوبيا. طيب
1: هذا الفيروس
0: وراح
1: اللي
0: الكورونا
1: طيب الفيروس اللي ناس العلقت
0: بالسفينة ومردوا وحد ماتوا. بقول لك انه صار في كتير اشاعات على الموضوع انه مش هنجد الاشي هالقدي بحاجة لحجمه من هالزاي لانه الاشي كان محصور بمحل واحد وما انتشرش وا وا وا وا نسافر ولا ما نسافرش نروح ولا ما نروحش نخطط للعيد ولا ما نخططش في حرب على البواب ولا لا هل نخطط لمشوار مع الغاء وضمان المصاري ولا لا كتير شغلات بتتعلق بالسفر اللي إحنا إسا عبواب موسم السفر بده يفتح بشكل كتير هانتا. كبير
1: فيروس هانتا
0: نسافر ولا منسافرش
1: نسافر منسافرش بالسفينة ولا بشكل عام
0: أي كتير شغلات حكيت لك إن كان فيروس هانتا إن كان كروز إن كان إسا $120 اللي عم ندفعها بالنقطة المصرية إن كان نطلع ما نطلعش نروح ما نروحش ممكن يلغولنا ممكن بالدول اللي مش فيش إشي فيها ثابت مش عارفين نخطط.
1: نعم
0: رح نتوجه لماهر نمر حسين وكيل سياحة لي حتى يحكي لنا عن هذا الموسم موسم السياحة والسفر كيف ممكن نخطط له صح وهل ممكن نخطط بهيك واقع. صباح الخير استاذ ماهر.
2: صباح النور. صباح الخير لكم كيفكم؟
1: تمام كيفك انت
0: هالصبح؟ مبلبلين والله.
1: لا بس اساله بقى
2: حسيتكم
1: انت مسافر على شي محل ماهر؟
2: أنا على العيد بحياتي بسافرش بضلني هون بحب أجواء العيد بحب أجواء البلد والمشاركة في بلدنا بين الطوائف وبين كذا في كل العيد وهيك فبحب أضل هون صراحة
0: كتير ناس مثلك هيك بتأيد هاي الفكرة إن تعيد مع عائلتها وفي أيام تانية ممكن تناسب السفر
1: واللي فهمته أنه في كتير ناس بالعيد بحبوا يسافروا
0: وبصير في كتير كمان ضغط والناس مش الكل بتحب تعيش الضغط هذا
1: فشو نعمل إسا بهاي الفترة اللي بده يسافر هل في سفر فيش سفر كله واقف عم برجعوا الطيارات مش عم تطلع
0: كله باستعداد
1: شو مع الهانتا والفيروس والسفينة في كتير أشياء مركبة
0: ماهر تضحكش علينا أنت مش متفاجئ هيك إحنا كلنا أصلا كم من تليفون بيجيك كل هاي الأسئلة ومش عارفين نرتبها
2: أول شيء صحيح اللي بتحكوا التخوف والتخوف من وضع القائم بسبب كل الأشياء اللي تفضلت وحكيتوا فيها منطقي جدا يعني أنت اليوم أب أولاد أو جد أو عندك مرأة أو عائلة بدك تسافر بدك تعمل حساب جيد جدا عدة اعتبارات أول شيء هتنا نبدد الأمور درجة درجة بالسلم فيروس الهانتا هذا فيروس ما بيخصنا وبعيد عنا وعلى زي ما تفضلتي أخت ماريا أنه هذا كان محصور بسفينة وهو حاصرينه في كل العالم ولن يتفجر على ما يبدو كما كانت الكورونا سابقا
0: ممتاز.
2: لذا هذا الموضوع بنقدر نتريح منه جمهورنا
0: مجرد بس شائعات
1: تنفست السعداء أنا إسعاني أنت تنفست السعداء تقدر تسافر بالسفينة
2: وهلا مش في محله زي ما عملوا كمان أيضا بالكورونا وطلعت كمان نوع من عدم راحة ونوع من كذبة صغيرة يعني خلينا
0: بحكوا لك بس مثلا السفينة إذا صار إشي أنت بتعلق مع عدد صحيح. كتير كبير طب ما هو كمان لحظة بس كمان بالطيارة إذا كان واحد مثلا ما له إشي كمان ممكن تعلق مع
1: 16 ساعة على نيويورك 12 ساعة
2: بس ماريا انتبهوا السفينة هي بتقعدوا مع بعض أنتوا بالكروز ممكن يكون جمعة لحد شهر في نفس السفينة إذا إمكانية العدوى هي أكبر بكثير من ما إنك تسافر من هون مثلا لأثينا اللي هي ساعتين
0: أوكي
2: فمنطقي جدا انه هناك ولكن مع كل هذا الهانتا هي مش موجوده عندنا مش في الشرق الاوسط هي كانت في امريكا وجابوا السفينه على جزر الكناري وهناك وزعوا الناس واعطوهم كل ما يلزم من حجر صحي وادويه وما الى ذلك هذا الموضوع شايفه شغلكم ومخوفكم
0: طوينا الصفحه
2: بلاش انتم تعملوا هلع
0: فزع مزبوط بس احنا لانه كان في شائعات صحيح. فاحنا طوينا الصفحه
2: ما في شك خلاص يلا حتى نسوي هلا بالنسبه للموضوع يعني نعم هنالك في تخوف عند جمهورنا الإسرائيلي ككل والوسط العربي المقبل على عيد الأضحى المبارك والفرص المدرسية والصيف وهو ما يسمى الموسم السياحي بما أنه كان هنالك ضغط نفسي بسبب الحرب اللي كانت، والجمهور دائما ضغط مع الإسرائيلي الذي تعود وتتلمذ على أن يكون هنالك مشكلة دائما في الحرب، منفوت على الحرب سريع ومنطلع منه سريع. لذلك في العشر أيام الأخيرة عم نلاحظ بعد ما صار نوع من إقرار، نوع من كلام على وقف إطلاق النار وربما اتفاق ما بين أمريكا وإيران، الناس هجمت على مكاتب السياحة بشكل كبير من أجل السفر والترفيه عن النفس والضغط النفسي اللي كان وما إلى ذلك. لاحظنا أيضا بالإحصائيات أخواتي العزيزات وجمهورنا المستمعين أنه جمهورنا حكيم وذكي جدا في اتجاهين. الاتجاه الأول عمالين بيشتروا رزم سياحية طريق المعابر البرية. ليش؟ لأنه متخوفين أنه يصير إغلاق في المطار أو المجال الجوي الإسرائيلي والطيارات تبطل ويعلقوا برا وكل هذه التراوما اللي كانت من فترة.
1: يعني سيناء والأردن، يعني مصر والأردن.
2: صدقت سينا والأردن، وبالذات عم بشوف العقبة عم تأخذ دور هائل جدا. بقي كم غرفة للعيد وممكن جمهورنا يتوجه لوكلاء السياحة يشوف وين هذه الغرف اللي بعد حابب يروح على العقبة، وخاصة أنه لا يوجد ضريبة أردنية في معبر العقبة.
0: تعال نحكي على الضريبة المصرية اللي سفجأت مبالغ كتير كبيرة
1: قبل المعبر. يعني نحن إسا لما الواحد بده يطلع من بده يسافر أو بده يروح أو بده يطلع من جو معين لجو جديد، صح؟
2: صحيح.
1: إسا إذا الكل الأوتيلات بقي بس كمان غرفة، يعني الكل رح يلتقي بالكل بالآخر،
0: بس بتغير الجو.
1: كيف بتغير الجو بالضبط؟
0: كتير بتغير الجو.
1: صباح الخير، أهلا وسهلا.
0: مجرد ما تضبيش تختك بنفس اليوم.
1: هي بس هي الإشي الوحيد وما تعمليش الأكل.
0: إيه بعطيكي مليون سبب بس مش إسا.
1: بس أنا بديش أشوف الجارة.
0: مش رح أخذ إسا من وقت نمر بس رح أعطيكي مليون سبب.
1: بديش أشوف الجارة إسا بالعقب.
0: يا عمي هي وقفت على الجارة، خليني بس أطلع وما أطبخش وما أجلش اللاي. ساز نمر إيش هاي؟ ساز ماهر إيش هاي الضريبة اللي حتى طفل ابن سنتين لازم أدفع عليه 120 دولار؟
2: نعم، المصريين وللأسف بفترة إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي كان هنالك إمكانية سفر الإسرائيليين طريق مطار طابة، والمصريين شافوا لوائح المسافرين، ما هو الطيران بيبعتوا للسلطات اللي بدها تسافر، للسلطات المصرية أعداد وأسماء المسافرين من مطار طابة، شاف إنه هنالك عدد كم هائل وأغلبيتهم الساحقة من المجتمع اليهودي، فقرروا المصريين رفع الضريبة من 25 دولار إلى 60 وفي خلال يوم وليلة ل 120 دولار. وهنا استغلال دنيء شنيع بطن أجرب، لا يليق بدولة، لا يليق في مؤسسة ولا بضرائب حدود أن تعلو بهذه الصورة. ومن أكل الجول ومن أكل الهواء هو مجتمعنا العربي. ومع هذا النقطة الثانية اللي كنت أحكيها أنه مجتمعنا أصبح ذكي ويفكر بشكل رائع، سياسة المقاطعة أصبحت عندنا ممتازة، هنالك تراجع في الحجوزات لفترة العيد والفترة الحالية،
0: بس هي بفكر مرات
2: أكثر من 50
0: بفكر مرات كمان مش كمبدأ، مرات اليوم أنا كعائلة خمس أنفار.
2: نعم يعني صدقتي، يعني مصاري مبلغ خمس أنفار عندك 800 دولار على المعبر، بعدك لا فاتت ولا مغمس
0: ولا عامل إشي الفلاح. يعني هيك راحت عليك بدون أي سبب.
2: صحيح للأسف كمان ماديا هذا بيلعب دور. لذلك والأمر الآخر أنه هنالك كمان رجع على الطيران والرحلات المنظمة، عم بلاحظ أنه هنالك كثير من الناس اللي ما بدهن شرم وسيناء والعقبة وما إلى والأردن وما إلى ذلك، فعم بتوجهوا. عندنا كثير طلب لجزر اليونان، عندنا كثير طلب للرحلات المنظمة، عندنا كثير بلش الجمهور يحجز، والجمهور من خلال أثيركو بيقدر يكون مطمئن هادئ النفس كليا في حالة حجز رزمي وشركة الطيران بطلت والرزمة بطلت، كل مصريات يجب أن يعودوا لإلهم. ممكن وكيل السياحة يأخذ 100 شيكل أتعاب معينة، ما يسمى قانون حماية المستهلك.
1: شو مع التأمين؟ المبلغ في تأمين معين اللي بقوله إذا أنت بتدفعه ساعتها برجعوا لك كل إشي.
2: أول إشي ما في حاجة، إذا شركة الطيران بطلت هي بترجع لك، لا تشغل التأمين. يعني هذا مش مربوط بهذا، ولكن إذا حدا متخوف وشركة الطيران طلعت هنالك فعلا اللي تفضلت فيه تأمين بغطيك لتبطيل في كل حالة، إما من الشركات الجملي الموجودة في تل أبيب أو شركات الطيران ما معناه نحجز مع إمكانية تبطيل الريفندبل بسموه بالإنجليزي. فلذلك أنت بتحط حالك في مأمن كبير جدا أنه إذا حدث أي تبطيل أنت في مكان آمن، فلوسك ترجع لك كما هي، وممكن جمهورنا الكريم يروح لمكاتب السياحة يدفع على الحساب، مش بالضرورة يدفع كل المبلغ. ولما تتأكد أنه صفرته رح تطلع، هو مدعو يروح على المكتب يكمل باقي المبلغ. وهنالك جميل مكاتب سياحة في وسطنا العربي رائعين، من الشمال إلى الجنوب، مكاتب أميني، مكاتب مهنية، مكاتب اللي بتقدر تحافظ على زبائنها وتشرح الشرح الوافي الكافي حتى الزبون والمواطنين يكونوا في أمان ومطمئنين كليا من هذه السفرة.
0: شكرا كتير لإلك أستاذ ماهر نمر حسين وكيل سياحة، ساعدتنا شوي نفهم الأمور ونخطط لقدام وننبسط من الصفية. شكرا كتير لإلك.
2: حلت البركة، حلت البركة فول. وسلامي لستيف، ستيف دي بتيما
1: بوصل سلمت عليها ديك اليوم
2: صديقي. والله صديقي
1: حكيت لهم
2: الله يديمكم، الله يديمكم، شكرا شكرا لكم، بأمان الله بأمان الله.
0: بقول ماريا وماريا وماريا
1: قصة طويلة،
0: عارفة سامعة الأخت ماريا،
1: سامعة الأخت عرين، أستاذي عرين.
0: طب احنا بقي معانا دقيقتين بالضبط لنهايه الساعه الاولى، بس ما نقول لمستمعين ومشاهدين مكان انه احنا مكملين معكم لكمان ساعه بعد اخبار الساعه 11.
1: مجبورة اقرا لانه كمان عم بيعيرونا انه احنا مش عم انا مش
0: عم بيروح بقرأ. الوقت بس من التفسير.
1: صباح الورد وماريا وعرين نورات البرنامج. عن شو الموضوع اليوم؟ هذا شايفه من الساعه 10 لما بلشنا.
0: طيب
1: وصلتنا كمان تحيه طيبه لفريق راديو مكان بالاخص المذيعتين عرين بسول وماريا. أنا دبينة مش دبيني، بقرب لاش لسوزان دبيني عزيزتي حبيبتي،
0: بس هي بمثابة أخت أما مش أختي.
1: أنا دبينة
0: دبينة
1: دبينة. أود الاعتذار بشدة لعدم تمكني من الرد على الاتصال منكم بخصوص موضوع المشمش، وذلك لظروف خارجة عن إرادتي منعتني من ذلك. أتمنى لكم كل التوفيق في برنامجكم. مع التحيات ابن الريف أبو الرشيد الكماني.
0: أبو الرشيد زعلانين
1: كمان في وقت بعد عندي صباح الورد من أبو محمود القدس. أحلى مارين وماريا،
0: شكرا كتير لكل مين تبعنا. احنا رح نحكي بعد
1: من
0: ساعة تانية، بنحكي بعد رسائل وبعد اتصالات. شكرا لريتا نادر تيودوري من الراديو المصور، شريان حجير باكي والران يرشد أبو نمر من الإنتاج، خندها من الهندسة الصوتية، ماريا دبينا،
1: علي نبسول.
0: أنا وياك مكملين بعد أخبار الساعة 11.
1: وين بدنا نروح؟
0: ولا محل
1: هون
0: ولا
1: ايش فيه.

0: اجا اجا
1: ايوه اجا اجا
0: يا يا اجا
1: هدوء هدوء هدوء.
2: هابي بيرثدي.
3: هيا يا جماعه بس شوي.
4: هل ستجرى مباراة اتحاد ابناء سخنين؟
3: اه يا جماعة كملوا انا معكم. عيد مين؟
5: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكو أخبار سارة، راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل.
6: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب في اي بي جديد في الأومي وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع الأومي. الأومي بس رقم واحد بقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع الأومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرض فوائد التأخير وإجراءات الفات قانونية خاضع لشروط الخدمة.
7: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكتروسومار. شاشة 85 سمارت كيوليد 2390 شيكل، شبكة إلكتروسومار المغار وفروعها العشرة خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.

0: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمصوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 6576442.
1: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. ثلاجة 6 جوارير 790 دي اف 790 شاكل. شبكة إلكترو سومار المغار وفروعها العشرة خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
0: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي. المستوردون والمصوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة. حلبجي.
2: عناوين الساعة من مكان. السلام عليكم ورحمة الله. أنباء عن غارات إسرائيلية على مناطق مختلفة في لبنان. تقييمات استخبارية أمريكية تشير إلى احتفاظ إيران بجزء كبير من ترسانتها. استمرار التحقيق في جريمة قتل نبيل أبو جليل في شفا عمر صباحا. مصرع الطفل حسن شفيق لهزيل في رهط والحرارة تنخفض بصورة ملموسة.
0: راديو مكان الأخبار.
2: الحادية عشرة في أورشليم القدس. السلام عليكم ورحمة الله. تفيد الأنباء الواردة من لبنان بغارات إسرائيلية على مجدل زون وكونين وبر عشيت وشقرة في الجنوب، وبغارتين استهدفتا سيارتين في على أوتوستراد الجي الساحلي في جبل لبنان. وقد أصدر جيش الدفاع صباح اليوم إنذارا عاجلا إلى سكان معشوق وينوح وبرج الشمالي وحلوسية الفؤة ودبعال وعباس في جنوب لبنان، وقال إنه في ظل قيام حزب الله الإرهابي بخرق اتفاق وقف إطلاق النار يضطر جيش الدفاع إلى العمل ضده بقوة، وأنه حرصا على سلامتهم عليهم إخلاء منازلهم فورا والابتعاد عن القرى والبلدات لمسافة لا تقل عن 1000 متر إلى أراضي مفتوحة. كشفت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مصادر مطلعة عن أن وكالات الاستخبارات الأمريكية أبلغت صناع القرار خلف الأبواب المغلقة بأن طهران استعادت السيطرة على نحو 90% من منشآتها الصاروخية تحت الأرض في جميع أنحاء إيران. وتشير التقييمات السرية أيضا إلى أن إيران تحتفظ بنحو 70% من منصات الإطلاق المتحركة وما يقرب من 70% من مخزونها الصاروخي الذي كانت تمتلكه قبل الحرب، كما أنها استعادت الوصول التشغيلي إلى 30 من أصل 33 موقعا صاروخيا مطلا على مضيق هرمز. التقى وفد من التجمع الوطني الديمقراطي بلجنة الوفاق في إطار المساعي لتشكيل القائمة المشتركة، حيث تم التأكيد على ضرورة دفع عجلة المفاوضات بوتيرة سريعة نحو إنجاز التفاهمات السياسية اللازمة حتى نهاية شهر أيار الحالي. ويفيد مراسلنا للشؤون الحزبية فالح حبيب أن وفد التجمع طرح الورقة السياسية التي قدمها الحزب لباقي المركبات، والتي تشمل مقترحا لبرنامج سياسي وخارطة طريق لتشكيل قائمة مشتركة حقيقية ترفع نسبة التصويت والتمثيل العربي في الكنيست المقبلة. يستمر تحقيق الشرطة في جريمة القتل التي وقعت في شفا عمر صباح اليوم، وراح ضحيتها نبيل أبو جليل إثر تعرضه لإطلاق نار داخل سيارته. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة هيئة حرب أنه بعد هذه الجريمة ارتفعت حصيلة ضحايا أعمال العنف في المجتمع العربي منذ مطلع العام الحالي إلى 108 قتلى. لقي الطفل حسن شفيق لهزيل البالغ من العمر نحو 10 سنوات مصرعه جراء سقوطه من ارتفاع في مدينة رهط. ويفيد مراسلنا سامح قادري أنه بوشر التحقيق في الحادث. انتقل إلى رحمته تعالى اليوم سيادة المطران بطرس معلم مطران الروم الكاثوليك عن عمر يناهز 98 عاما، وهو من مواليد قرية عيلبون الجليلية، وعرف بدوره في تعزيز الحوار المسيحي الإسلامي. وقد شغل منصب مطران أبرشية عكا وحيفا والناصرة والسائر الجليل للروم الملكيين الكاثوليك.
0: حالة الطقس.
3: غدا على قناة مكان، تنجر وغطاها، برنامج طبخ وضيافة مع الشيف حمود عكلي.
4: أكل جاي على الطريق، أنتوا معي.
3: تنجر وغطاها غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: يطرأ اليوم انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتعود وتكون ضمن معدلاتها الموسمية وتخف وطأة الحر. إلى هنا مستمعين هذه النشرة من الأخبار، نلتقي بإذنه تعالى عند 12:00.
5: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
3: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6:00 صباحا.

0: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
1: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.
2: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
3: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحاً.

0: ايه؟
1: مش رح احكي ايش صار.
0: من اي ناحية؟
1: مش رح احكي شو اللي روقك.
0: اللي يفهم يفهم. بس انا رايقة.
1: حكيتي
0: نعم
1: بالمقابلة السياحية.
0: نعم.
1: كوننا افتتحنا موسم السياحة.
0: كان مفروض أنا الأسبوع الجاي أسافر.
1: أصلاً فيش موسم سياحة. طفيش. على مدار السنة عم نسافر. سواء كأنه بحس السياحة بتنربط بالصيفك. بالإجازات.
0: نعم. إيش قلت أنا؟ بس على قبل.
1: ألا إيش منروح؟
0: لوين؟
1: عشان نشوف كل الدنيا.
0: يعني أنا مرة واحدة عن جد أحكي إسا. قبل كتير سنين. سافرنا عطابة. أخذنا الولد كان عمره سنتين ثلاثة ورحنا عطابة.
1: في أحلى؟
0: أنا لازم أشوف كل حافة بطابة.
1: شو يعني؟
0: بدي أرتاح
1: عادي.
0: بديش أشوف، بدي أغير جو، بدي أغير مناظر.
1: كرتحيش؟
0: بديش أشوف نفس المناظر اللي بشوفها كل يوم.
1: وإذا غيرك بتقدر تختار كتير محلات.
0: يعني صفيت أسلم مع هذا وهداك وسمول توك وكيف ليه؟
1: طيب عملتي هيك روابط اجتماعية.
0: ما أنا بعملها الروابط الاجتماعية anyway.
1: أنت قررت تروحي عطابة بإجازة؟
0: أنا مش عارف إنه هيك رح يكون.
1: شو فكرتي بس انت بتروح على طابه طبق لك؟
0: يعني ما فكرتش هاي الكميه هالكم الهائل على الفطور الصبح بالبركه.
1: مرات ممكن الاشي يكون المرات ممكن يكون الاشي مزعج
0: يعني انه يعني
1: ومرات الواحد ممكن يخطط. وحتى المحلات اللي كان مفروض تكون لبيئه معينه لناس معينه
0: لفئه معينه
1: بطلت. صار كل شيء متاح للكل.
0: تمام.
1: بس بعد في محل ممكن انت تلجئي لإله ما تشوفيش كتير عالم.
0: وين هذا؟
1: ممكن مثلا بالمحل اللي فيه انا كنت مثلا يمكن بنفس تجربتك مثلا بطابة كنت شفت كتير ناس بس بنفع تنزلي على الشط.
0: كمان بالشط كنت اشوف
1: وسلم تاخدي السفينة بفع كتير عندك تجارب ممكن اللي انت تتحايدي. وعلى فكرة الجامعة هاي كتير لذيذة ولطيفة للولاد. بالاخر انت رايحة هذا المشوار اغلبه لو إلهن. مجرد بس انك ما تفقيش كل يوم تفقعي فيهن بانك ترتبي وراهن وتنظفي وراهن وتغسلي وتجلي وتكنسي هاي هاي
0: انا بدي اياه هذا كله وبديش اشوف حدا.
1: تروحيش عطابة؟
0: بدي اشوف ناس غير.
1: طيب
0: مش رايحه من وقت ما رحتش عطابة كمان
1: روح على دهب ملاني دهب
0: لا روح على الخشاش يعني
1: ملاني شرم
0: لا بالخشاش اكيد
1: بطل حدا. كله صار
0: كمان بالخشاش
1: وينك
0: مش احلى من الخشاش
1: وينك انت
0: مش احلى من الخشاش حبيت الخشاش بس تعرف لما رحت على الخشاش شو سويت؟
1: شو صار؟
0: ما نمتش بالخشاش
1: إلا
0: نمت بالأوتيل وزرت
1: بالخشاش والله والله ذكية
0: شفتي؟

0: ست هيا ست دا دا دا دا دا دا دا.
1: وأحلى تحية لميخائيل.
0: ميخائيل اللي شافني أرقص ما فهمش ليش إسا فيهم. 072-335-5993 على هذا الرقم اتصلوا شاركونا سمعونا أصواتكو أراءكو فشو خلقكو اللي بدكو إياه.
1: نعم.
0: أو رسائل نصية لعين ماريا على رقم
1: عشرت أقرأها
0: بس شوي شوي أقول رقم
1: الأستاذ راقي يعني عم بقول إنه نحنا للمرة الثالثة
0: إيش قال اليوم خبيصة
1: ولا
0: لا نمر
1: نمر كان قصده إشي تاني على الخبيصة بس مش مهم نشر ما أكتب المهم رقم ال
0: شوي شوي
1: الواتساب أنا دائما بقوله شوي شوي
0: لا ده نزل لك من اللوجر
1: 050
0: نعم
1: 907
0: سجلته
1: 1321
0: احفظوا عنكم
1: كمان مرة
0: نعم
1: ببطء
0: أيوه
1: 050
0: معاكو
1: 907
0: لحقتوا
1: 1321
0: احفظوا
1: نعم عارين إيه إيه. مستمع واحد عم بتصلنا مسجل عنا مستمع واحد
0: معلش مستمع واحد لو سمحت تكون الاتصال رقم واحد أعلى سجل عندك مستمع واحد 072-333
1: سجله
0: 55
1: كمان مرة سجله
0: 991
1: 3 3 عيديها عيديها عيديها
0: لخبطت معنا اتصالات
1: نعم
0: 072-333-5599-3 قالوا صباح الخير مين معنا؟
1: صباح الخير
2: كيف حالكم يا غليات؟
1: نعم. تمام عارفة مين؟
2: أنا. أمال؟
1: مس أمال معلمة أمال
2: أهلين أهلين أخواتي يسعد صباحكم
0: يسعد صباحك
1: صباحك
2: أهلين أنا بدي والله مداخلة شعر إنه فيها من دار فلسفي ونفسي وعلمي بالنسبة للنوم افتتحت البرنامج على كيف الإنسان بيقوم الصبح وأنا بنظري أنه فيش يوم بيكون نفس الشيء زي اللي قبله صح. كله يتعلق بأحداث حصلت وإلى آخره بس بدي أفتح كلامي بالشاعر الفارسي عمر الخيام
0: لما عمر الخيام
1: وين رانيا؟
0: رانيا مش هون تحية لرانيا بس كان بتكيف
2: عمر الخيام إسا. عندما قال ما أطلع النوم عمرا ولا قصرت الأعمار طول السهر وهذا يعني شطر للبيت اللي بقول أطق خفيف الظلي قد نادى السحر وأنا من عشاق السحر بنظري إنه ساعات الفجر بالنسبة لي شخصيا هي اللي أكتب فيها أشعار يعني طبعا هدوء والسكينة وزكزكة العصافير اللي هي أجمل من صخب النهار
0: تشرح الشغلات وبتفسريها ونصير نشوف الشغلات بطريقة أجمل شعري بعد شعري. وصفك
1: معلمي أمال شاعري لازم تطلع ديوان
2: تسلمي وفعلا والله يعني امبارح كتبت قصيدتين بالفجر واحدة إلى متى هدير وصفت فيها جمال صوت البحر وكمان بتخص إنسانة بحبها اسمها هدير وعملت مداخلات جميلة على وصف عمق البحار طبعا وكتير أشياء بس اللي بدي أقوله حتى في هذا القول بتهيالي فيها كمان مداخلات نفسية وعلمية أيضا يعني العلماء بيقولوا إنه النوم المنتظم يعني هاي الصحة السليمة بس أنا بلاقي
0: نام بكير وشوف الصحة كيف بتصير
2: كيف بتصير بس كمان بتعلق هذا بإنسان إذا كان عنده اكتفاء ذاتي يمكن يستكفي بأربع ساعات نوم
0: أقل شوي شو خص الاكتفاء الذاتي هون؟
2: طبعا
0: كيف ربطتيهن ببعض؟
2: أوكي حلو سؤالك لما الإنسان بيكون نوعا ما سعيد مع نفسه مقتنع باللي بيقوله
0: بحاجة لساعات نومها أقل؟
2: بيتمتع بثقة بالنفس وبيلاقي إنه ما يكتبه يسعده بتهيألي إنه ما بهمه كتير النوم
0: والله
2: يعني بنظري
0: إيش في أبحاث يعني بتحكي على الموضوع
2: يعني حتى بتقدر تفتح بجوجل وتقري على هذا الموضوع على النوم
0: فحصيها
1: بس بدور يعني إسا بس أنا بعرف إنه حسب الطب يعني والجسم
2: كل
1: والصحة.
2: كل إنسان طبعا لازم ينام ويرتاح
1: ويأكل
2: يشرب، هذا إشي واضح. بس لما عمر الخيام قالها بناشد الإنسان عيش اللحظة، إذا أنت ترى أن هذه اللحظة جميلة لك عيشها. اكتب، ابتسم، اعمل شيء. يعني النوم مش دائما هو صحي.
0: لما بتكدبيش بتنامي أكتر، بتحسي بمزاج غير،
2: والله
0: بيأثر على نفسيتك.
2: هيوان أكيد أكيد، وعدا عن ذلك كل هذا الكتابة الشعر وحي. يعني ما بتقولي عندي وظيفة للمدرسة أكتب تقرير عن الطالب،
0: ما بتحسي حالك غير فئتي. يعني
2: صدقيني كتبت الشعر امبارح ملفتش العقرب ربع ساعة، قصيدة هدير وإلى متى سنبقى بلا عنوان.
0: دائما الكتابة عندك بتيجي بعد غفوة معينة، بتعرف يعني
2: الإلهام؟ إيه مش دائما. سؤالك حلو. أحيانا الواحد بصحى من النوم بده يشرب مي أو إلق نوعا ما، 6 الصبح قبل 6 ما بيعود يرجع عايزين ينام وببدأ أكتب. يعني كل الهدف من كلامي إنه أنا كتير بعتق هذا البيت الشعر اللي غنتها أم كلثوم، طبعا ترجم عمر الخيام أحمد رامي، عندما قال ما أطال النوم عمرا ولا قصر في الأعمار طول السهر. أنا هذا رأيي الشخصي.
0: فالقصيدة اللي كتبتيها اليوم الفجر إلى متى؟
2: إلى متى سنبقى بلا عنوان، وكتبت قصيدة اسمها هدير اللي هي ترمز إلى الجمال كله والشاطئ والمحار والأسماك وكله، يعني إلها أبعاد وطنية فلسفية ليس فقط على هدير البحر.
0: إلى متى؟
2: يعني إحنا أهل يافا لنعشق البحر، اللي إلى متى سنبقى بلا عنوان؟ إلى متى سيستمر الظلم والعدوان؟ هل أصبح بلدي بلد الدمع والأحزان؟ وكتير طويلة يعني، هلأ ما بقدر أقولها
0: محلاها. شكرا
2: يعني
0: كثير لإلك.
2: إلى غدا سيولد إنسان، زغردي يا أمي غدا عرس غسام، قد آن الأوان أن نزرع بدل الدم ريحة.
0: حلو. شكرا كثير لإلك، ومنهديك أغنية أصالة إلى متى. يعطيك ألف عافية.
2: شكرا حبيبتي، شكرا كثير إليك. باي باي. باي باي.
0: باي باي.

0: بحبها لدرجة معينة يعني.
1: أنا مبسوطة على الغناية ومندمجي.
0: لا حلو يعني، بس في مرات
1: عملت لك أعصاب. طيب ممكن أعصاب. هي الناس أجناس أزواء.
0: نعم نعم نعم. عليك.
1: صلنا لزاوية جربنا.
0: جربنا شو جربتي علينا؟
1: منكمل بيومياتنا، وبما أني صحيت بكير مثل مبارح واليوم شكرا. فوصلت على الشغل بكير. نعم. حسيت أني أنجزت كتير شغلات بالبيت وأنجزت كتير شغلات بالشغل. كان في صراع بيني وبين نفسي أنه بما أني وصلت بكير فبركي أشرب قهوة أو شاي مع زميلاتي بالشغل وهيك أستغل هذا الصبح معهن، ولا أركز أكتر شوي بشغلي، لأنه بقدرش أعرف شو اللي ممكن يصير خلال النهار كمان بالشغل وكمان خارج نطاق الشغل. فحسيت أني أخذت هذا الشباك اللي كان فرصة شباك الفرص، أخذت هذا الشباك واستغليت الوقت المناسب أني أنا أنجز بعمل اللي فيه هقدر أخذ نفس لقدام، منقدرش نعرف شو المفاجآت اللي بتصير. فحسيت كمان أنه هاي الطاقات ممكن كتير أستغلها الصبح. يعني في ناس مثلا بتقولي بستنى أنه الأولاد تنام أو بستنى أنه بعرفش الساعة تصير
0: عشان أعمل الأشياء،
1: عشان أنجز أرتب أعمل زواويد لتاني يوم الصبح، لأنه الصبح بكون كتير مضغوطة. فأنا عرفت أنه ساعات الصبح هي ساعات كتير مناسبة اللي لازم أستثمر فيها لحتى أنجز
0: وأستغلها.
1: فهذا هو شباك الفرص اللي إحنا لازم ننتبه له. سهون إحنا مش عم نحكي على استغلال وقت معين. أي شباك اللي بيجيك شباك فرص استغله. حليت الوظائف مع ابني اللي مفروض تكون ليوم الأحد، بعد في خميس جمعة سبت أحد، فقلت حليهن اليوم، ركزي مع الولد اليوم، تدريش تعرفي شو بيجي بكرة وبعده وبعده.
0: السؤال هو من هون من شباك الفرص يصير الإشي هو نمط. يعني صار في عندك فرصة معينة اللي فهمتي من خلالها إنه أنت الصبح بتنجزي أكتر فبستغلها. السؤال إذا هذا بصير نمط ونهج حياة
1: اللي أنا بقولك
0: اللي بصير يوميا
1: في أيام
0: خمس
1: أنا بدأ أكون متصالحة مع حالي. في أيام اللي ممكن أنت تفيق كتير مرهقة، الليل ما مرقش عليك تمام، ألا أرق، ممكن كمان أحلام whatever، شغلات اللي تأثر عليك. مش شرط يكون ساعات الصبح معينة خلص سبعة يعني سبعة. لا، أنت بدك تكوني مرنة مع حالك. بس مرات بتحسي وكأنه بيجيكي هيك بوش قوي كتير من طاقة بنص نهار، ممكن استغلي انجزي فيه اشياء، لانه بعد شوي ممكن يصير هبوط مفاجآت، يدق الجرس، يدخل عندك حدا، شغلات اللي انت مش مخططة لإلها. حلو. حياتنا ملانة مفاجآت.
0: حبيت.
1: فالإشي مش انك تحددي وقت معين، الإشي انك انت تستغلي شبابيك الفرص لحتى تقدري تنجزي.
0: للمنتج نمر، منتج نمر، انت بالإنتاج انت مفروض تعرف انه على رقم الواتساب نحن منردش، بدك تتصل فينا اتصل على 072.
1: على فكرة انت لخبطين اسم المنتجين اللي هون.
0: لا معنا المنتج نمر.
1: لا هذا مش من طاقم مكان،
0: لا مش من طاقم، مستمعنا الدائم اللي انا قررت انه هو المنتج. لا اسفة اسفة اسفة اسفة اسفة اسفة. نرجع يعني هاي مشكلتي بالحياة انه انا دائما بفكر
1: عايشي بالقوقعة تبعتك ولازم الكل
0: يفهم علي.
1: يفهم
0: طبعا عطاير.
1: الا
0: واذا بفهمش عطاير
1: مش لازم افسر.
0: مزبوط.
1: ان افهميني من النظرة.
0: بالضبط. من كلمة، من اشارة، من
1: نظرة وابتسامة.
0: نمر.
1: نعم.
0: هو مستمعنا الدائم
1: اللي انت حطيتيه منتج
0: لانه هو بيحكي لنا بالضبط ايش نعمل.
1: نعم.
0: بقولنا ومتابعنا.
1: نعم.
0: حتى حركه الحاجه بقولنا
1: بحلل. نعم.
0: فهو عم
1: اللي قالنا قبل كم يوم انه عم نخبص. اوكي
0: خبيصه.
1: نعم.
0: وكان قصده شيء ثاني
1: مناقض.
0: طيب اسا هو عم بتصل فانا بدي
1: استاذ نمر لو سمحت بما انك
0: بعد
1: اوكي طيب انت كمان اعطي فرص للناس.
0: ايش
1: ما لحقش يكبس الكبس اللي انت متهميته.
0: مش
1: لا لا خلاص. كمان مرة قريتك غلط. آسفة انت تمام، انا شفتك غلط، انا فهمت غلط، انا حللتك غلط، انت تمام، انت التوب،
0: انت
1: لا لا لا انت بتجنني.
0: طيب عريم خلاص بليز.
1: معنا اتصالات. الو صباح الخير.
2: صباح الخير
1: ام جوزيف.
0: جوزيف مالك؟ انت تمام ام جوزيف؟
2: انا ام جوزيف. انا متأسفة اللي عم بالي.
0: لا بتزعجناش.
2: كل مرة أجي عندكو أضايق خلقكو.
1: من قال لك؟ من قال لك؟ منين إجاك هذا الإحساس؟
2: يعني أنا بحب بس أشوفكو أتحشر فيكو.
1: نعم.
2: بس اليوم بدي أقولكو عن الكومبوت كيف بتساوي إذا بتحبه.
0: بتعرف إيش يعني كومبوت؟
1: بس على فكرة إم جوزيف إحنا مرقنا من المطبخ للملجأ وهي إس قعدتنا إحنا انه تمام مع الوصفات بس انه
2: بلاش.
1: لا لا
0: انا اليوم بدي اعمل المايونيز.
1: تتكش تطبخي بلاش
2: المايونيز الزاكي.
0: انا بدي اعمل اليوم مايونيز.
1: ام جوزيف بتعرفي انت بجيل معين بطل يفرق معك بتكش تطبخي بلاش اللي بقلبها لساني. ام جوزيف هاي جرأتك. انا
2: الجناحات بنحطه مع المايونيز. انا تعلمت بحيفة.
1: شو خص الجناحات بك
2: مسلوقات؟ هذا بتكون عندك يعني اذا كان عندك جناحات بتحطين او بيض كيف تنو بنحط
1: سلطة مايونيز بجناح جاج.
2: طلعي المايونيز ما هو مايونيز لحاله. بتحط المايونيز بتحط مرقة شوي من مرقة الخيار اللي فرمتي وبتحطي العامض بتحركي.
1: سمعناها مبارح اليوم شو الكومبوت.
0: كومبوت.
2: الكومبوت
1: نعم سلطة فواكه
0: مش بالضبط
1: إلا
0: تمام.
2: لا مش سلطة فواكه.
0: مش سلطة فواكه
2: هذا الخوخ بس بتيجي بتفلقي بيت النص إما بزيته المستو أحسن بيكون. بتحط عليه المي بتحط السكر على قد ما بدك قبل ما بس تشوفيه صار بدي يستوي بتجيب باكيت جيلي في جيلي احمر اخضر اصفر شو بدك دوبيه وبتدير عليه وبتحطيه بصحون وتيبرد تاكلي بتلاقيه دح.
1: واو
0: كومبوت
1: وببرد اسا بالذات
0: مع الكومبوت بذكرني بستي
2: تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم وتصغر في عين خلص بكفي لهون.
1: لا لا كملي ام جوزيف انا معك.
2: لا بقول لك شيء ثاني
1: انا معك عارين لحالي انت بتسمعيش ماريا.
2: انت هذيك البرج بتاع السكوت واللي من الفضه والهذا
1: نعم ماريا بتطلع بتقدر تطلع
2: الصمت زين والسكوت سلامه واذا تكلمت فلا تكن مكثارا ما ان ندمت على سكوتي مره فلقد جميل. ندمت على الكلام مرارا حلو
1: نعم
2: بلحظة عين وانت تراقبها يغير الله من حال إلى حال. خليك مع الناس مثل السيف لا تقول دا عمي ولا دا خالي عمك اللي مش حامل همك وخالك إني من همومك خالي.
1: انت تسمع حالك ام جوزيف بالراديو كمان صح؟ دا بالراديو العالي
2: الشوش برك تحبوه؟
1: بس حكينا الشوش برك.
2: لا انا ما حكيت الشوش برك بس انا بعملوه غير شكل عن كل الناس.
1: الا كيف شو اللي بيميزه عندك؟
2: لحمه حوز مثل حوز الكبه. الشوش برك بنطبخ مع لحمه كفته.
1: نعم.
2: العجينه يوم ما بتجيبي كيله الطحين بتحطيها طرف دي هيك
1: بتحطيها بس الي عم تحكي بس معي
2: عجينه
1: مي
2: جامده خليها جامدة
1: أصلا ما بحكيتي
2: تحط على إيدك زادة وتبركيها منيح. أنا بمسكها بقطعها قطم قطم قطم على كل حبة
1: حلو
2: ولا واحدة بتلزق بالتاني.
1: ماريا عندها سؤال عن الشوش برك. تفضلي ماريا. وانت
0: كيف بتطبقوا؟
2: نعم
0: كيف بتطبقوا الشوش برك؟ أول مرة بطبقه مظبوط ولازم يكون زي راس
1: دايما بفرط معها العجينة لحال.
2: لا لا ما هو اسمعي انت يمكن تعملي مع مارت هذا محيوسه مع بصلي. البصله هاي ما فيها زيت بدها زيت طبعا مش كله ايش بفرطوا شيء. لا
1: صح
2: انا اكلت عند بيت احنا بالناصر بنعمله مع كفته. هسه العجينه اللي اجيبها بعركها مش تكون رخوه يعني بعركها جامده بكون حاطه معها الكيلو نص كوبايه حط طعم
1: سجلي عندك
2: زيت عجنيه
1: سجلي ماريا كيلو.
0: كيلو
1: بده نص كوباية زيت
2: نص كوباية زيت بحركها مع الطحين مع ملح. بعد ما عجنها هيك تكون يابسة بحط بإيدي زيت زيتون بحركها منيح بزيت الزيتون وبستناها شوي بقطعها بدك بالسكينة تقطعيها قطعيها بدك بإيدك أنا بقطعها بإيدي بعملها هيك طويلة بقطع قطع قطع قطع على قد الحب اللي بدي إياها. أنا بقول لك ما بسويهاش صغيرة
1: صح
2: عشان نظري على قد
1: ام جزاف. انت بتقليهن قبل ولا بتسقطيهن دغري باللبن؟
2: مش طيب مش طيب جربت انتات لقيتني على انت؟ بريطانيا
1: تقلي؟
2: قلنا من شمع بالفرن قال لي يما مش طيب صار يعملها هو اس عنده هو ولاده اطيب
1: شريهان كمان بتسقطيهن دغري بتقليهن
0: استعمل مقلي
1: ازكى مقلي بتقليهن قبل ما تسقطيهن انت. ام جزاف شكرا كتير لإلك يعطيك العافية
0: حبيبتي شكرا ام جزاف تغنينا بالناي
1: حبيبتي احنا بالعكس انت بتنوري برنامجنا
0: تحبي تغنينا
2: بالناي الكمبوت
1: شكرا شكرا باي باي باي باي ام جزاف
0: انا بتسمعنيش ام جزاف
1: انا ام جوزيف بتعجبني
0: لانه بتسمعك انت بتسمعنيش انا
1: بالظبط
0: انت مكيفه على الموضوع
1: الحقانيه بتسمعني بس اللي انت بتحكي معاه وبتسمعش ولا شيء
0: أنا بدي أفهم كيف بمرق يعني الإشي بالمخ، يعني ما أنا عم بحكي
1: لأنه صوتي رنان،
0: صوتك رنان وأنا صوتي دخاني.

0: عشان اصحابك ينبسطوا.
1: الو صباح الخير، مين معنا؟
2: صباح الخير.
1: هلا
0: خمتيها
2: صباح الخير.
0: نسيتك.
2: صباحك سعيد ان شاء الله.
0: كمان انت مش سامعني؟ انت سامعني ولا مش سامعني؟
2: انا سامعك بس
1: طبعا
2: سامعك.
1: بس
0: يعني انا نفسي افهم ام جوزيف تسمعنيش
2: ليه؟
0: مش عارفة.
1: يوسف
2: يوسف
1: يوسف يوسف كيفك؟ شو العبرة اليوم؟
2: لا ده شك مش عبرة اليوم، صرنا أرقام.
0: أرقام؟ شو الأرقام؟
1: إيش الأرقام؟
0: اللوتو.
2: لا لا صرنا أرقام، في كمان رقم زاد من
0: 109. لا
1: أوي صرنا قلطنا المية؟
0: قلطنا من زمان المية.
1: أوه ماي جاد،
0: لسه بقولك بالضبط.
1: عم
0: لا بارح
2: مش يعني نفرح ولا يعني نزعل بالمنقطة
1: صدمة، ما عرفتش انه قلطنا المية. مؤسف.
0: بعدين فتحي بعد يعني كمان الصبح
1: 109.
2: يعني بين الله واقع وتعايشناها على فكرة يعني.
1: لا ما تقوليش هيك، ما تقوليش هيك يوسف.
2: لا بس لا مو ليش بدناش نكذب على حالنا
1: يوسف. ما تقوليش واقع وعم نتعايش معه، بدناش نتعايش ومش واقع.
2: ليه ليه احنا احنا بدناش نتعايش بس احنا عايشينه
1: يعني مسيطر علينا. بدناش
2: علينا.
1: يسيطر علينا.
0: يوم الاثنين اولت امبارح.
1: شو يوم الاثنين؟ صار مارق يومين.
0: اوكي 107 هاي من
1: طيب
0: من
1: صار في اثنين زيادة 109
0: 107
1: يوسف شو الرقم؟
2: بقول لك هو رقم الارقام صرنا 109 على القتلة يعني اليوم
1: 109 للمستمعين والمشاهدين. عم نحكي على عدد قتلى بسبب جرائم القتل من بداية السنة، وهذا عدد بس عم بيزيد وبنتمنى انه يوقف.
2: اخر جريمة كانت قبل نص ساعة في عبد الشوام.
0: لا
2: الا وين شو عم بقول انا؟
0: ما نحن بال عشان
1: بالبرنامج سنسمع اكيد عن التطورات هاي باحداث الظهيره الساعه 12 بعد برنامجنا. يوسف شو عندك تقول بخصوص هذا الموضوع؟
2: اي واحد قتل ولا
1: قتل
0: ولا ايه؟
2: طلع الحل الواحد هو الواحد والوحيد، بس عصيان مدني قانوني. واو. عصيان مدني قانوني، ومش خلينا نقولك مش مره واحده، يبلش تدريجيا اللي هو خلينا نقول بالتعليم او بالسفريات تاعت البساط مثلا. لو العمال العرب او السائقين العرب بس يوم واحد او يومين يقعدوا الدول بتنهار اكيد اقتصاديا، واحنا عايشين دول اقتصاديه اصلا مش دول يعني، واكثر شيء الدول يعني بتعتمد على الاقتصاد. فاذا صار عصيان مدني قانوني، اهم شيء كلمه قانوني، بتوقع يكون راح يكون كثير. انا هاي المظاهرات كل ما بتركب على راس يعني مظاهرات واضرابات. قبل فتره انطخ على رئيس بلديه احد البلدان العربيه، انطخ عليه صوب، بس انصدف انه قبل بيوم كان في قتيل في احد البلدان العربيه، ما حدا اضرب ولا شيء، بس مجرد يتصوب رئيس البلديه واو قامت هيضة واضراب وبدنا نضرب ومظاهرات. انت فاهم شو قصد هون يعني؟ يعني هني انه في هرم، في مصر، في اولويات، وفي بعدين الباكستانيين. احنا بنعد من الدرجه الثانيه المواطنين من الدرجه الثانيه. ليش؟ لانه في مسؤولين او هم اصحاب الكاميرات، خلينا نقول بين حسين بن هلالين جماعه الكاميرات وجماعه التصوير اللي هم على القمه جابوها. وبعدين مش مهم ينقتل واحد اثنين ثلاثة، المهم حدا يتصوب منا احنا
1: يعني. بتمنى هيك كلامك يوصل لعدد أكبر من المستمعين ومشاهدين، حتى هيك نقوم بتغيير كتير كبير وما نسمعش بعد عن جرائم القتل. مش عارف إذا أنا هيك واقعي ولا ساذجة ولا شو، بس إنه هذا اللي بدي أعمل فيه. شكرا كتير يوسف، يعطيك العافية. باي باي باي باي عزيزي. صباح الخير. ألو مين معنا؟
3: صباح النور.
1: هلا مين؟
3: كيف الحال؟
1: تمام.
3: بحكي معكو المستمع المظلوم اللي بيحكي عن المكشوف.
1: المظلوم اليوم بعدك مظلوم ولا حاسس
3: شو؟ طول حياتي مظلوم، مش هغيرها، طول حياتي مظلوم، ما فيش شيء يبسط.
1: أنا مع إنك تغير الاسم.
3: بتحكي على الجريمة والجريمة بتعدوا 109 102، هذول اللي مبينين قتل قتل يعني جرامي بنزل دم. بس أكمل مليون ومليون مقتولين بدون دم. ما حدا معبرهن، ما حدا سامعهن. يعني لو إيش قاعدين نحكي على شغلات اللي هي واقعية وناسين الواقع الأصلي تبعنا. كم من مليون ومليون مقتولين بدون ما يسمع لهم صوت؟ ليه ما تحكوش عليهم؟ ما لكم سكتوا؟
1: عم نسمع، عم نسمع، عم نفكر. مرات الواحد بحاجة لوقت يستوعب.
3: داش شغلة تفكير بالمرة بتاش تفكير. هذا الواقع اللي عايشينه كم من بني آدم وبني آدم بنقتل كل يوم بدون دم بدون دم بكف كله اسكت. ليش يسكت؟ شو السبب كله اسكت؟ مقتلتوش؟ مقتلتش كرامته؟ مقتلتش شخصيته؟ وقتل بس بالدم؟
1: بس هنا دورنا انه نشتغل على حالنا انه هاي الكلام ما تأثر علينا.
3: نشتغل على حالنا، هاي حل كلمة حلوة. فرجيني واحد اشتغل على حاله مرة بحياته.
1: انت
3: اعطيني مثال، اعطيني مثال.
1: انت مش عم تشتغل على حالك كل صبح؟ كل صبح من الكلام اللي لسه عم تقوله مش عم تشتغل على حالك؟
3: لما الصبح بكون بقول الحمد لله رب العالمين نفقد.
1: طيب انت مش عم تشتغل على حالك هيك؟
0: لا بقول لك اسكت.
3: ربنا فيكني، مش انا اشتغل، ربنا اللي فيكني. طيب. لولا ربنا بدي ياخذ روحي كان ربنا اخذ.
1: بس انت اللي اخترت انك تخاف ربك، انت اللي اخترت انك تقرب للصلاه وللدين، انت اللي اخترت انك تمشي بهذا المسار، انت اللي ممكن كل يوم الصبح تختار شيء ثاني.
0: انت عم تشتغل على حالك،
1: انت عم بتقاوم، انت ماشي عكس التيار، انت عم بتحارب.
3: اسا انا عكس التيار؟
1: شو نعمل؟ الاغلبيه
3: ممكن اللي عايش على منطق
0: هو بيحكي اللي انا بقوله دائما.
1: انت المظلوم.
0: يعني بترجع لك حكي هاي شطاره عريم.
3: ما تعلكيش على كلمه مظلوم، انا مش معني اقول مين اسمي، مش معني حدا.
1: طيب يعني بس انت اخترت مظلوم، ما اخترتش المتفائل، ما اخترتش
3: لانه ما حدا معني يسمعني. لما اكون مظلوم
0: بس يعني عم نسمعك نحن كل المستمعين.
1: انا بدي تغير اسمك.
0: بديش اغيره،
3: حاول انا اغيره. انا مبسوط فيه ومكيف، ايش تغيره؟
0: ومكيف على مظلوم،
1: بديش تعتبر حالك مظلوم.
3: طب يا اختي انا مش مظلوم، انا مرتاح ومكيف ومبسوط.
1: ممتاز. المستمع المرتاح
3: الاسم بيأثر؟
1: نعم.
3: الاسم بغير شيء؟
1: نعم طبعا
0: بغير.
3: لما واحد
1: بغير الاسم مرتاح.
0: بس هو اختار
3: غير شيء ولا في جريمه صار؟ لما بنقتل بني ادم نطلع اسمه ولا في جريمه؟
0: على عدد لا بصير رقم.
3: احنا بنعد اعداد كاتب.
0: عم بصير رقم. صح.
3: رقم
0: صح.
3: بتعرفي يعني انت لما تحكي هاي كلمه تكون رقم، انت ما قتلتيش بس واحد، اللي حواليه عذبتيهم عذاب اكثر
1: من 100%.
0: هذا اللي عم نقوله كل يوم، هن مش مجرد رقم، هن اسماء،
1: وهن حتى ناس. مش اسماء، هن ناس،
0: حياه،
1: هن مجتمع، هن عيله، هن اولاد،
0: اخت.
3: وهي مين هذا اللي بيعطيني القوه والشجاعه انه ياخذ روح واحد؟ في بس واحد غير ياخذ روح بني ادم ورب العالمين. مين هو الشخص هذا؟ مين هذا الشخص؟ يعني قد ما يكون عنده سلاح، وقد ما يكون عنده شغيله، وقد ما عنده يكون مصاري وذهب، ايش لو انه بملك الدنيا كلها، بس هو مش مسؤول عن غيره، مسؤول عن نفسه، يحترم نفسه ويساوي الصح بالحياه وبس.
0: صح.
1: شكرا كثير لكلامك، يعطيك الف عافيه.
3: ويا الى اللقاء. باي باي.
0: نسمعك.
1: باي باي. سمعنا.
0: سمعنا.
3: سلامات. شكرا كثير لكم. باي.
4: اكل جاي على الطريق، انتوا معي، انا عم بستنى التحلاي، بحب التحلاي.
5: يلا
6: غدا على قناه مكان، طنجرة وغطاها، برنامج طبخ وضيافه مع الشيف حمودي عكري.
4: نوع من تارت ليالي بيروت اللي مع الفستق والمستكة ومية الورد،
6: ومع ضيوف بيحملوا معاهم قصص ونكهات مختلفه.
7: بعد ما تطلع له اياها للشوي، قال بنفع تطحن لي اياها؟
5: نحن جوعانين وجاهزين.
8: اللحمه فظيعه.
5: واو واو واو، ايش فاخر من الاخر.
6: طنجرة وغطاها غدا بعد النشره المسائيه على قناه مكان وكان بوكس. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
9: رجاء الهدوء.
6: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب، وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساءً.
1: برنامج مكان توكس، مكان على توكس. قناة مكان اليوم
0: الأربعاء
1: المساء
0: بعد الساعة
1: 8 النشرة المسائية.
0: النشرة المسائية. نعم.
1: حضرتي أول حلقة؟
0: طبعا.
1: وعم بتابع؟
0: عم بتابع، بس يعني حضرت أجزاء شوي من حلقة اليوم، وموضوع اليوم كتير كتير كتير كتير مهم، وهو الهجرة الصامتة.
10: تو فيها ماله؟
11: زمان كان هقلي سألوك وين ساكن، لأنه لا هشتاك بدا
8: بتدل على عنوانك. زمان كان العنوان شيء ثابت، بتنولد ببلد بتكبر فيه وعلى الأغلب بتعيش عمرك كله بنفس الشارع.
10: أنا كثير مبسوط إنه العنوان اليوم صار القرار. صح القرار مش بسيط، لأنه مش بس بيت جديد، بس هو حرية، تجربة، تحدي. وليش لا؟ شو بده يصير؟
8: شو بده يصير؟ هاد سؤال كبير، لأنه الحرية تتعلق بالقدرة المادية، إيجار أو قروض، خدمات مدارس ومواصلات، وقائمة طويلة بتدق بالميزانيات.
11: دخلكوا هالقائمة الطويلة حاسبين فيها حساب الذكريات، الجيري، القرب، الحارة أو حتى الفكرة بأنه باب تسكر أو تبدل، وأهل البيت بدون ضجة شدوا الرحال وصاروا يميلوا على البلد زوار.
8: بين فكرة البقاء أو صمت الرحيل في كتير تفاصيل، هجرة صامتة بالأمتار، كيف وليش وشو صار، الجيبة، الجودة ولا الأمان، خيار حقيقي أو إجبار.
0: فمثل كل أسبوع رح يكون معنا إسا رجاء مطانس من برنامج مكان توكس،
1: البرنامج الحواري الاجتماعي اللي عم ينبث كل أربعة لقناة مكان بعد النشرة الإخبارية.
0: برنامج بياخد القضايا اليومية اللي منعيشها وبيفتحها من زاوية مختلفة تربط بين التجربة الشخصية والواقع الاجتماعي.
1: ورجاء دايما هيك بفوت عن نقاش بأسئلة وتعليقات اللي بتخلق تحدي جديد داخل هذا الحوار، وبستفزنا إحنا المستمعين كتير. حتى نفكر كتير, كتير. وكمان من خلال كمان فقرة استطلاع الرأي.
0: مش بس نحنا، كمان البانل اللي بيكون موجود بالبرنامج كتير بيستفزه، وبجيب يعني بجيب له الأشياء من محلات تاني.
1: حلقة اليوم
0: زي ما حكيت رح تكون عن الهجرة الصامتة.
1: كتير مهمة تحضروا الحلقة تسمعوا عن الاستطلاعات، عن الأرقام، عن الهجرة الصامتة، أسبابها. هذا الإشي إحنا يمكن مرات منفكر عم نتقدم
0: كمان.
1: نتقدم بحياتنا، تطورنا، رحنا على المدينة، تركنا أهلنا، تركنا بيتنا، عمروا لي بيت بديش أسكن فيه، صونا في كتير أمور عم بتخليها وراك مش منتبه لإلها. الناس اللي عم تترك أو بتفكر تترك بهدوء بدون إعلان كبير وبدون ما تحكي كتير عن السبب.
0: فرح ندردش مع رجاء عن هذا الموضوع، عن الشعور اللي بيخلي الناس تفكر تبدأ بمحل جديد، وعن العلاقة بين الانتماء، التعب وفكرة الرحيل.
1: صباح الخير رجاء مطانس.
2: يسعد لي هالصباح، واسمحوا لي استفز الكل واقولكم انه برنامجنا هو احلى برنامج، وبرنامجنا كل يوم 4 على الساعة 8 مجبورين تحضروا.
0: مش احلى من برنامجنا؟
1: لا على فكرة برنامجنا حلو.
0: لا
1: برنامجنا حلو.
0: لا لا طبعا رح اعطي
1: رجاء البرنامج كتير مجنن. حلو، مش لانه احنا اليوم عم نحكي براديو مكان او على منصة مكان او شاشة مكان. برنامج حلو، مغاير، مختلف، ما حضرناش زيه قبل، بيطرح مواضيع كتير حساسة
0: ومن عدة زوايا. الحلو فيه انه بجيب عدة زوايا للموضوع نفسه،
1: ومش يعني بالدراما
2: على فكرة بتعرف المميز بالبرنامج، المميز بالبرنامج انه ما بيطرح حلول. البرنامج بعطي للمشاهد الضيف اللي مع والضيف اللي ضد،
1: مادة للتفكير.
2: المشاهد هو يفكر بالضبط، مادة للتفكير ويقرر انا معه.
1: انا ومريا عندنا مصطلح اسمه بحك المخ.
0: بحك المخ بالضبط.
2: بالضبط.
1: إذا احنا كنا عارفين انه في هيك ظاهرة اسمها الهجرة الصامتة. اول شيء ما عرفتش انه اسمها الهجرة الصامتة، عشان تعرف بعرف انه كتير شباب بدهم يتطوروا. اليوم اذا بدي اجي افحص بحيفة، اغلب حيفة مش اهل حيفة.
0: اوه من زمان اغلب حيفة مش اهل حيفة،
1: السربين عليها، واهلي مش من هون، وابوي من الريني، وعدة شغلات، وخلص كبرت وكأنه انا البنت المديني.
0: وما سألتيش ليش تركوا من محل لمحل؟
1: بالعكس أنا كنت مبسوطة إنه إيه إجا غير، إجا تطور. بس أنا تركت أصل، تركت ثبات، تركت جيل عالي، تركت ذكريات، شغلات اللي اليوم بشتغلها لما أنا عم بربي جيل جديد.
2: اكتار كتير. إذا نحكي على مدينة حيفا يلي هي مدينتي أنا، ساكن غاد منذ الطفولة، أكيد خلقت بحيفا. عدد كبير من المدارس العربية اليوم تستقبل عدد كبير من الطلاب خارج حيفا. صح. فاليوم الطلاب اللي هنا عم بيجوا بيتعلموا بحيفا خارج حيفا، عم نحكي تقريبا عن ما لا يقل عن 6 سنين، إذا بدنا نحكي على الثانويات والإعداديات، 6 سنين من حياتهم هن نص نهار 5 أيام بالأسبوع هن بمدينة تاني، بثقافة تاني، بمجتمع آخر، مع ناس أخرى يلي يمكن بالمستقبل بقولوا ولو الشباب تبع جيل المراهقة مش متذكر كيف بيعيشوا ببلدي اللي أنا اليوم فيها.
1: شو لعبوا، شو بنوا ذكريات،
0: يعني
1: شو اللي نمى شخصيتهم يعني؟ شو اللي صقل هيك روح
0: بتبطل البلد اللي هن جايين منها؟
1: لا، وبيقرروا كمان ان ينشقوا عن العيلة ويسكنوا ويبنوا بيت جديد.
0: ساعتها عن جد سؤال الانتماء وينه؟ لمين؟ هل انت يعني دائما انا بقول يعني انا عشان حفوية بقدر اقول اصلي، يعني سيدي وستي اجوا وهاجروا على حيفا من الناصري بسنوات الثلاثينات بالقرن الماضي، ف يعني جيل ثالث بقلب حيفا. فاللي بقوله يعني لما بيجوا بيجوا من بريت حيفا بصير يقولوا ان احنا حفاوي. هي صح. هي صح. من هنا وين انت حفاوي؟
1: مش مهم، مش
0: كيف انت حفاوي؟ انت مش حفاوي. يعني وين الانتماء؟ انتماءك لازم يكون
1: يعني وادي النساس عباس. رجيم طانس، طانس من وين؟
2: هيك احنا مطانس. انا كمان الجيل الثالث بحيفا، ولكن احنا الاصل يعني سيدي هو مهجر من قريه كفر برعم قضاء صفد، وانا بفتخر ولازم ابناء شعبنا يفتخروا ان هن من باصولهم ومنين هن. احنا من قريه كفر برعم المهجره، ولكن احنا حيفاويين، وانا بفتخر ايضا ان اقول ان انا حفاوي وعراس السطح.
0: أي حارة؟ تعال نشوف من أي حارة.
2: أنا عشت فترة المراهقة تبعتي، أنا بآخرها يعني بديش
1: بعد صغير
0: بيبي
2: براهق بالآخر. بس أنا مفتخر، بفتخر جدا أقول إن أنا عشت بحي عباس العريق وعشت
1: أحلى حارة،
2: وكنا نسهر بالليل ونلعب غميضة بين المدرسة وبين البيوت.
1: دائما كنت بالعياد دائما كان بالعياد هيك ننزل
0: أكيد خريج رهبات. يعني إسا في واحد اتنين ثلاثة خريجين رهبات الناصر.
2: أنا الهاي سوسايتي تبعت
0: بلشنا.
1: رجاء، قديش الحارة بتلعب دور كتير كبير؟ يعني يمكن أنا وياك ربينا بحيف، بس أنا ما عنديش الحارة اللي أنت ربيت فيها. وهذا الإشي كمان اللي ببرز موضوع الهجرة الصامتة. في شغلات بتميز بلدك، بتميز عيلتك، بتميز الروح الموجودة هناك، وإحنا منقرر نتطور نروح أحياء. اليوم أنت إذا بدك تتجوز يمكن ما تسكنش بعباس، يصير بدك تسكن بمحل فيه أكتر رفاهية، أكتر مصرف للسيارة. وهذا الإشي كمان بيفسر ليش إحنا عم نترك بلداتنا العربية.
0: يعني بنستحي فيها السؤال؟
1: لا، بدنا وكأنه
0: أنا لا بحس كتير مرات لما أنت بتهاجر أو بتنتقل من محل لمحل أو كأنك بدك ترتقي من بلدك لبلد تاني، أو بدك ترتقي من حارتك، كمان هاي هجرة. صح. من حارتك، أصل حارتك، قلب حارتك لمحل تاني، كأنك أنت بدك تكون أرفقة، زي ما قلنا هاي سوسايتي من تحت لفوق. يعني سوري،
2: خلونا شوي، خلونا هيك شوي نروح على حلقتنا لليوم.
1: يلا
2: شوقتنا. بتحكي عن الهجرة الصامتة الداخلية، مهم جدا نشدد. احنا ما عم نحكي عن الهجرة
0: خارج البلاد،
2: خارج البلاد، احنا عم نحكي على الهجرة الداخلية يلي بشكل عام موجودة بمجتمعنا العربي. ليش؟ تتعدد الأسباب. يعني أنا بالفقرة الاستطلاعية اللي أنا عملتها، استطلاع الرأي لما حكينا مع الناس، عدد كبير من الناس كانت مفكرة بالهجرة. عم نحكي تقريبا على 17% فكروا فيها بالماضي، 20% عم بفكروا فيها اليوم، 64% خطرت عبالهم بالزمانات بس مش عن جد أخذوها على محمل الجد. وتتعدد الأسباب، وكتار عم بقولوا، عم نحكي تقريبا فوق 40% 45% عم بقولوا انه اليوم الاسباب لانه مؤسساتنا الحكوميه والموجوده بالمجالس المحليه البلديه ما عم تعطيني حقوق كمواطن داخل هاي البلد العربيه. مقارنه مع الاستطلاع اللي عملته الزميل جوانا لما نزلت على ارض الواقع بالفقره الاستقصائيه، عملت مقارنة بين البلديات اليهودية، البلديات العربية، وأيضا البلدات المختلطة مثل حيفا، وفي أي نعم فارق شاسع بالميزانيات بالعطاء. ولكن واحد من ضيوفنا، ما بدي أقول مين، أجا وقال يا جماعة مجتمعنا العربي كمان بخرب، كمان بدايق، كمان له حق كبير على نفسه. وللأسف العنف والجريمة ماكلين الدنيا. الناس بتفكر انه اذا انا اسا بطلع خيرة الشعب من البلد يلي فيه عنف وجريمة، فانا بترك الناس اللي عم تعمل عنف وجريمة بالبلد معناها.
1: طب بس من ناحية تانية، يعني انه ايش ابقى هناك؟
0: المسؤولية علي،
1: مسؤولية علينا،
0: المسؤولية علينا طبعا. يعني امبارح التقيت برجاء بالصدفة كنا نحكي، لما انتم ببنوا لك بستان او حديقة العاب بقلب الحارة ومقبيلة بحارتي، بتعرف كم من مرة حرقوها؟ يعني شباب من الحارة. والمسؤولية عمين هاي؟
1: علينا.
0: البلدية بنت.
2: لما تيجي الدولة تمنع إعادة بناء هذا البارك الصغير، فإحنا منيجي منقول يا عم الدولة مش عم تعمل، بس هل اطلعنا شو إحنا عملنا من بعد ما الدولة عملت مرة ومرتين؟
1: رجاء شوقتنا كتير نتابع اليوم، شكرا كتير لطرحك لهذا الموضوع، البرنامج الرائع. بعد النشرة الإخبارية مكان توكس
0: تقديم دانيا مصالحة، دوريد للداوج، وأنا أشقر، وطبعا رجاء مطانس.
1: شكرا كتير لكم أنه عم تطرحوا مواضيع هالقد مهمة، إحنا رح نتابعكم ورح نستمر هيك بالزاوية الخاصة عنا
0: أسبوعيا كل يوم أربعة.
2: وبحب كمان هقول للمتابعين شاركونا بأراءكم بالكومنتات على الديجيتال، أكيد في كتير فيديوهات منحب نسمع شو الناس بتحكي بعد ما تحضر الحلقة.
1: مهم كتير نحكي ونأثر ونسمع صوتنا. شكرا، يعطيك العافية.
0: شكرا رجاء،
1: من نجاح مكان توكس اليوم. مكان طيب، احنا وصلنا لنهاية برنامجنا لليوم، وبكرة عنا كمان لقاء. شكرا لكل من تبعنا، اتصل، شارك، بعت رسائل، حاولنا قدر الإمكان.
0: ما قريتهاش، متأسفة لكل يعني واحد.
1: نحن نحكيهن بكرة أكيد،
0: بيكونوا صاروا من يعني حكي
1: من نحكيهن
0: من عن
1: بوعدك. شكرا لإيلان هولتزهاوزن من الهندسة الصوتية، لريتا نادر تيودوري من الراديو المصور، شريهان حجير باكي، ورانيا رشاد أبو نمر من الإنتاج. شكرا إلك ماريا دبينا،
0: وإلك عريني بسول.
1: باي
0: باي.

0: هدايا العيد بناخدها بالعيد، طيب ليش نستنى؟ كمان مبادرة من بنك أبو عليم، نعطيك هدية العيد سلف، نفتح حساب جديد ونحصل على منحة حتى 1000 شيكل أو قرض حتى 20,000 شيكل بدون فائدة. أضحى مبارك سلف. بنك أبو عليم مش بس عمل، كمان مبادرة، خاضع لشروط البنك وموافقته. قد يؤدي عدم سداد القرض إلى دفع رسوم فائدة التأخيرات وإلى إجراءات تنفيذ وجباية.
1: على العافية، تعرف وين بيت أبو سمير؟
2: أنا اللي بعرف أخوي، شايف إشارة تمهل الجديدة؟ تمهل وبعدها فوت على اليمين، عد إشارتين، برضو جداد، وبالإشارة الثالثة
1: برضو جديدة؟
2: كله جديد هون أخوي.
3: جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
2: فهمت وين؟
1: طبعاً، إن اللبيب من الإشارة شو؟
2: يصلوا.
4: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. ثلاجي نوفروس NF 7 جواريل 1690 شيكل، شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
3: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصر. حلبجي.
4: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. مكيف 3.5 قوة حصان من بيت تورنادو 2999 شيكل، شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
5: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب في VIP جديد في الأومي، وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب، والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع الأومي. الأومي بس رقم واحد بقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع الأومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرض فوائد التأخير وإجراءات الفات قانونية، خاضع لشروط الخدمة.
6: عناوين الساعة من مكان. السلام عليكم ورحمة الله. جيش الدفاع يهاجم بنا تحتية لحزب الله في لبنان. نتنياهو يعقد نقاشا أمنيا مقلصا اليوم. استمرار المساعي لتشكيل قائمة مشتركة عربية تمهيدا للانتخابات العامة الوشيكة. آفة حوادث السير تواصل حصد مزيد من الأرواح، والحرارة تنخفض بصورة ملموسة.
3: راديو مكان الأخبار.
6: نشرة أخبار الثانية عشرة، أهلا بكم. أعلن جيش الدفاع قبل قليل أنه بدأ بمهاجمة بنى تحتية لحزب الله الإرهابي في عدة مناطق في جنوب لبنان. وفي ظل خروقات حزب الله المستمرة لوقف إطلاق النار والتوتر مع إيران، يعقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مساء اليوم نقاشا أمنيا مقلصا مع كبار مسؤولي الأجهزة الأمنية وعدد صغير من الوزراء. قدمت مصلحة الإنقاذ والإطفاء دعوى مدنية بمبلغ يزيد عن 190,000 شيكل ضد شخص أدين بإضرام النار عمدا بدوافع إرهابية في منطقة جبل سكوبوس بأورشليم القدس قبل حوالي عامين. وجاء في الدعوة أن زهاء 55,000 شيكل من هذا المبلغ مخصص لتغطية نفقات عملية الإخماد والإضرار التي لحقت. التقى وفد من التجمع الوطني الديمقراطي بلجنة الوفاق في إطار المساعي لتشكيل القائمة المشتركة، حيث تم التأكيد على ضرورة دفع عجلة المفاوضات بوتيرة سريعة نحو إنجاز التفاهمات السياسية اللازمة حتى نهاية شهر أيار الحالي. ويفيد مراسلنا لشؤون الحزبية فالح حبيب أن وفد التجمع طرح الورقة السياسية التي قدمها الحزب لباقي المركبات، والتي تشمل مقترحا لبرنامج سياسي وخريطة طريق لتشكيل قائمة مشتركة حقيقية ترفع نسبة التصويت والتمثيل العربي في الكنيسة المقبلة. يتواصل التحقيق في جريمة القتل التي وقعت في شفا عمر صباح اليوم، وراح ضحيتها نبيل أبو جليل إثر تعرضه لإطلاق نار داخل سيارته. وبعد هذه الجريمة ارتفعت حصيلة ضحايا أعمال العنف في المجتمع العربي منذ مطلع العام الحالي إلى 108 قتلى. أسفر حادث سير في حيفا قبل ظهر اليوم عن مصرع راكب دراجة نارية عشرينية. لقي الطفل حسن شفيق لهزيل البالغ من العمر نحو 10 سنوات مصرعه جراء سقوطه من ارتفاع في مدينة رهط، ويفيد مراسلنا سالم أبو جامع أنه بوشر التحقيق في الحادث.
7: حالة الطقس
8: الليلة على قناة مكان، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
9: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
8: مكان توكس الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: يطرأ اليوم انخفاض ملموس على درجة الحرارة لتعود وتكون ضمن معدلاتها الموسمية وتخف وطأة الحر. إلى هنا مستمعين هذه النشرة، نلتقي بإذنه تعالى عند الواحدة.
7: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
10: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية بدءاً من 6 صباحاً.
11: بعد قليل حديث الظهيرة مع يوسف شداد. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضاً عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il.
12: كل جاي على الطريق، انتوا معي، انا عم بستنى التحلاي، بحب التحلاي.
13: يلا
14: غدا على قناة مكان، تنجر وغطاها، برنامج طبخ وضيافة مع الشيف حمود عكري.
12: نوع من تارت ليالي بيروت اللي مع الفستق والمستكة ومية الورد،
14: ومع ضيوف بيحملوا معاهم قصص ونكهات مختلفة.
15: بعد ما تطلع له اياها تشوي، قال بينفع تطحن لي اياها؟
13: نحن جوعانين وجاهزين.
16: اللحمة فظيعة.
13: واو واو واو، إيش فاخر من الآخر.
14: تنجر وغطاها غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
17: كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
14: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
17: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
14: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.

تحية لكم مستمعينا، أهلا بكم. جريمة قتل في شفا عمر. القتيل هو نبيل أبو جليل البالغ من العمر 43 عاما، والذي تعرض بناء على كل الشبهات لإطلاق نار داخل السيارة التي كان طبعا يقودها. هذا في شفا عمر، سنكون هناك أيضا بعد قليل. ومصرع طفل من رهط، طفل حسن الهزيل سقط عن علو من الطابق الرابع، مأساة كبيرة في رهط. ووفاة المطران بطرس معلم عن عمر نهز 98 عاما. والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يزور الصين، قمة ربما سترسم ملامح المرحلة القادمة. السؤال، هل ستنتهي الحرب؟ ووزير الطاقة عضو الكابينت إيلي كوهين سيكون معنا في حوار خاص حول حل الكنيسة، حول الانتخابات والأزمة مع ديجل هاتورا، وكذلك سيعلق على تصريحات نائب الدكتور منصور عباس حول الخدمة المدنية. هذه المواضيع وأخرى معنا في حديث الظهيرة. مستمعينا أهلا وسهلا بكم، يوسف شداد محدثكم وراء الميكروفون في الإعداد والتقديم، جسليم حميد بريك أنتجت حديث الظهيرة، حين دهان معنا في الهندسة الإذاعية، وحين عزرة في الراديو المصور. بإمكانكم متابعتنا عبر قناة مكان حتى الساعة 1، ننطلق من الآن.

0: بات مشهدا متكررا والسلاح صار لغة حاضرة في الشوارع والأحياء دون حسيب أو رقيب. جريمة قتل أخرى بشعة وقعت صبيحة هذا النهار في مدينة شفا عمر لتضاف إلى القائمة السوداء القائمة الطويلة منذ مطلع العام الجاري. المواطن نبيل أبو جليل في 40 من عمره تعرض في ساعات الصباح لإطلاق النار داخل مركبة خصوصية بحي البصلية في مدينة شفا عمر، وقد أعلن عن وفاته في مسرح الجريمة بعد أن باءت جميع المحاولات لإنقاذه بالفشل متأثرا بجراحه الخطيرة. الشرطة حتى هذه الساعة تواصل التحقيق في ملابسات هذا الحادث، فمع تلقي البلاغ حول إطلاق النار باتجاه المغدور كانت قد وصلت إلى الموقع قوات معززة من الشرطة مباشرة التحقيق وجمع الأدلة بالتعاون مع المختبر الجنائي، إلى جانب القيام بعمليات تمشيط واسعة النطاق بحثا عن الجناة ونصب الحواجز في الطرقات والمحاور الرئيسية. وأوضحت الشرطة أن خلفية الحادث جنائية وأنها تواصل التحقيق في ظروف هذه الجريمة. حتى الساعة يوسف لم تعلن الشرطة عن اعتقال أي مشبوه في هذه الجريمة. 108 قتلى منذ مطلع هذا العام في القرى والبلدات العربية في ظروف تتعلق بالعنف وجرائم القتل في الشارع العربي. إذا يوسف، المجتمع العربي يفقد بصورة يومية الأبناء الزوجات الأباء والنساء، الواحد تلو الآخر لا يحتاج إلى كلمات تعاطف بقدر ما يحتاج إلى أفعال تنقذ ما تبقى من الأمان والحياة في القرى والبلدات العربية. إليك.
1: نعم، الضحية رقم 107. شكرا جزيلا لك.
0: 108
1: يوسف. شكرا جزيلا لك يا حرب.
2: الآن مع يوسف شداد، حديث الظاهرة.
1: إقليميا قمة ربما سترسم ملامح المرحلة القادمة. السؤال كيف؟ دكتور ثائر أبو راس، باحث في منتدى التفكير الإقليمي، تحية لك دكتور.
3: أهلا يوسف، طاب نهارك.
1: أهلا بك. طبعا قمة الرئيس الصيني تشي وترامب الرئيس الأمريكي، إلى أي مدى تعتبر في غاية الأهمية هذه القمة في هذه المرحلة دكتور ثائر؟
3: يعني أعتقد هذا اللقاء هو لقاء القمة الأهم في السنوات الأخيرة، بكل تأكيد اللقاء القمة الأهم منذ أن عاد ترامب إلى البيت الأبيض، لأن هنالك عدة ملفات مهمة وعلى رأسها طبعا الملف الإيراني. الولايات المتحدة لم تنجح حتى هذه اللحظة بالوصول إلى اختراق استراتيجي أمام إيران، فهي الآن تحاول عدة سياسات بديلة، وإحدى هذه السياسات طبعا هي تدخل الصين، أن تساعد الصين الولايات المتحدة وإيران على الوصول إلى معادلة مقبولة على الطرفان، كون الصين هي حليف أو على الأقل دولة تتمتع بعلاقة جيدة مع إيران وهي الزبون الأساسي لإيران في كل ما يخص النفط. هي تشتري تقريبا 90% من النفط الإيراني المعروض بالسوق، ولذلك ترامب بحاجة إلى الصينيين لكي يساعدوه، ولكن في المقابل للصين هنالك أيضا طلبات من الرئيس دونالد ترامب. فنجاح هذه القمة ربما يساعد أولا على خفض التوتر في الشرق الأوسط، ولكن الأهم من ذلك ربما يساعد الأسواق العالمية على الاستقرار بعد أشهر يعني كانت صعبة جدا على الاقتصاد العالمي.
1: نعم دكتور ثائر، عندما يقال بأن الصين لها تأثير كبير جدا وهي حليفة لإيران، هل هذا يعني بأن الصين قد تتدخل في سياسات إيران حتى الإقليمية بكل ما يتعلق في هذه الحرب التي يبدو بأن هناك من فقد السيطرة عليها، لأنه هذه الحالة من الترنح ما بين وقف إطلاق النار الهش وحرب ممكنة في كل دقيقة أصبح واقعا، يعني لابد أن نذكر ذلك دكتور ثائر.
3: نعم صحيح، مبدئيا الصين لا تتدخل بالعادة في سياسات الدول، هي يعني ما زالت تعتمد نهج النهي عن النفس لأنها تعتقد بأنه
1: يعني تستطيع الصين أن تقول لإيران لا تتقدموا باتجاه قنبلة نووية مثلا؟
3: يعني الصين لا توجد لديها مصلحة أن تطور إيران قنبلة نووية، بالعادة الدول النووية لا تحب أن تنضم إلى ناديها دول جديدة، وموقف الصين واضح من هذا الأمر. ولكن في نفس الوقت الصين غير معنيا تتحول إيران إلى دولة حليفة للولايات المتحدة أو للعالم الغربي، هي تفكر بمنطق استراتيجي بأنه ما دام هنالك عداوة ما بين إيران والولايات المتحدة فهذا الأمر يخدم المصلحة الصينية، لذلك هي تحاول يعني من جهة واحدة أن تمنع إيران من يعني أن تقفز إلى عتبة الدول النووية، ولكن في نفس الوقت هي غير معنية في إيران ضعيفة، ولذلك هي تريد أن تحافظ على معادلة مع الإيرانيين، وهذا ما يعطيهم عمليا قدرة على التأثير.

0: على الإيرانيين لا توجد لدى الولايات المتحدة أو حلفائها الغربيين، والرئيس ترامب يريد عمليا من الصين أن تتدخل لدى الإيرانيين، أن تقنعهم أن يتخلوا عن ملفهم النووي، أو على الأقل أن يقبلوا الشروط الأمريكية في هذا الملف. وبالمقابل ربما بإمكان الصين أن تساعد إيران أولا في إعادة البناء الاقتصادي، ولكن ربما أيضا الرئيس الأمريكي من تحت الطاولة يعني كما يقولون ربما يعطي الصينيين الموافقة عمليا على مساعدة الإيرانيين لإعادة بناء ترسانتهم الصاروخية. نحن نعلم بأن الصين أيضا يعني تقدم مواد كيماوية حيوية جدا لبرنامج الصواريخ الإيرانية، فربما يعني الرئيس ترامب سيعطي الموافقة الضمنية لذلك إذا ما نجحت الصين عمليا بإقناع الإيرانيين بالتخلي عن برنامجهم النووي على سبيل المثال.
1: نعم، إذن الصين تدرك بأنها قادرة على إيقاف الحرب وتأثير في هذا المسار. كيف يمكن للصين أن تنهي الحرب على إيران؟ طبعا أنت أجبت على هذا السؤال من خلال طبعا التطرق إلى بعض النقاط، ولكن ربما داخليا في الولايات المتحدة الأمريكية دكتور ثائر يبدو بأن الرئيس الأمريكي ترامب يذهب بين قوسين وكأنه يريد يعني أن يتوسل من أجل إيقاف إيران وهذا التعنت الإيراني. هل هذا الانطباع فعلا موجود؟ يعني هذا الرئيس الأمريكي يتحدث كثيرا، ينشر كثيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، يقول كل ما يريد يعني دون أي ضابط، دون أن أحيانا بدون مسؤولية، يتحدث كثيرا الرئيس ترامب. هل هذا يؤثر على شعبيته وكذلك على هيبته؟
0: هو يؤثر كثيرا على شعبية الرئيس ترامب التي أصبحت متدنية. هو الآن الرئيس الأقل شعبية بالتاريخ الحديث للولايات المتحدة، يعني في آخر 50 سنة دائما كانوا المراقبين يتحدثون عن الرئيس جيمي كارتر الذي كان الرئيس في نهاية السبعينيات من القرن المنصرم، وكأنه هو الرئيس الأقل شعبية، وعلى كل الرؤساء من بعده أن يتعلموا الدرس كيف أصبح لا يتمتع بشعبية. ولكن يبدو بأنه يعني ترامب تفوق عليه بالمعنى السلبي حسب استطلاعات الرأي. ولكن في نفس الوقت لا يمكن للرئيس ترامب أن يبدو وكأنه يتوسل إلى الصينيين. الإدارة الأمريكية يعني في تصريحاتها للإعلام الأمريكي تؤكد على هذه النقطة بأن ترامب لا يبحث عن التوسل، إنما يبحث عمليا عن الوصول إلى اتفاقية تضمن الهدف الرئيسي من هذه الحرب، وهو يعني تخلي إيران عن برنامجها النووي، وهو سيبحث على لذلك بعدة سبل. كما وأن الإدارة الأمريكية تؤكد بأنه أيضا للصين مصالح مع الولايات المتحدة، يعني الأمر ليس وكأنه الولايات المتحدة متعلقة فقط بالصين، أيضا الصين متعلقة في الولايات المتحدة. السفارة الصينية في الولايات المتحدة يعني أعلنت عن 4 خطوط حمراء عمليا لهذه القمة، أولها وقبل كل شيء الدعم الأمريكي لتايوان. هي تريد من الولايات المتحدة أن تكف عن الدعم العسكري الكبير لتايوان، هي تطالب الولايات المتحدة بالكف عن التدخل في كل ما يخص المعارضة الصينية ودمقراطة الصين، لأن الولايات المتحدة دائما تتحدث عن الحاجة للصين أن تتحول إلى دولة ديمقراطية. وربما الأهم من كل ذلك هو بأن الصين معنية أن تتخلى الإدارة الأمريكية عن سياسة الرسوم التجارية نهائيا، وأن تسمح للبضائع الصينية أن تدخل الولايات المتحدة بحرية، وأن تتمكن الصين أيضا من شراء مواد مهمة لها في داخل السوق الأمريكي. نعم. وعلى رأسها الرقائق الإلكترونية. الصين تشعر بأنه الولايات المتحدة بشكل متعمد تمنع من الصين الوصول إلى هذه التكنولوجيا التي أصبحت اليوم ربما التكنولوجيا الأهم في العالم. والصين حتى هذه اللحظة لم تتمكن عمليا من تطوير صناعة الرقائق الإلكترونية كما تريد، لأن الولايات المتحدة لا تبيع هذه التكنولوجيا، وأيضا تمنع الدول حليفة لها من بيع هذه التكنولوجيا. فأيضا لدى الولايات المتحدة بعض أوراق الضغط على الصينيين. والسؤال الكبير هنا هو هل ستكون إمكانية لعقد صفقة كبرى ما بين الصين والولايات المتحدة، تساعد فيها الصين الولايات المتحدة على ضمان مصالحها، وفي المقابل تفعل الولايات المتحدة نفس الشيء تجاه الصين.
1: السؤال أيضا هل ستكون إيران جزءا مبطنا من هذه الصفقة؟ شكرا جزيلا لك دكتور ثائر أبو راس. شكرا جزيلا لك، الباحث في منتدى التفكير الإقليمي.
2: قولولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا
3: بصراحة. وهايد بارك البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني. الآن مع يوسف شداد، حديث الظهيرة.
1: שלום לשר אלי כהן, שר האנרגיה, חבר הקבינט מדיני-ביטחוני, שלום לך.
4: שלום רב.
1: גוברים הסיכויים לפיזור הכנסת, או שהמשבר הזה מפלגת דגל התורה והתמיכה שהיא מקבלת משס, הוא אולי עוד משבר שיסתיים בלי דרמה פוליטית?
4: הערכה שלי שהסיכוי להעביר את חוק הגיוס בעת הנוכחית הוא לא גבוה, וכשכך אני מעריך שאנחנו מתקדמים לכיוון בחירות בחודש ספטמבר, כלומר, במקום שהבחירות יערכו ב-27 לאוקטובר, אני מעריך שהבחירות יהיו בתחילת חודש ספטמבר.
1: יש סיכוי שהכנסת תפוזר בשבוע הבא?
4: יכול להיות שיהיה הצבעה על החוק עצמו בשבוע הבא, אבל זאת הערכה שלי.
1: נותרו לכם כמה ימים טובים כדי להגביר את הלחץ על המפלגות החרדיות. אתם תעשו את זה, השר כהן?
4: אני צריך לזכור, גם אין הבדל כל כך גדול בין 27 לאוקטובר לתחילת ספטמבר. זה בסדר כמו פער של חודשיים.
1: כן.
4: למדנו בחיים שעד שהדברים לא בורים סופית, הכל יכול להיות, אבל ההרצאה שלי עכשיו, שהבחירות יקדמו בחודש.
1: זה תלוי רק בראש הממשלה או בחרדים עכשיו? אצל מי הכדור?
4: לא, זה תלוי בכל חברי הקואליציה. כן. זה תלוי אם מצליחים להגיע להסכמה.
1: כן. השאלה, שר אלי כהן, עד כמה זה קריטי בכל מה שנוגע להשלמת סגירת הזירות הביטחוניות באיראן, בלבנון, ברצועת עזה, שהכנסת תתפזר, אולי בשבוע הבא, האם זה יפגע בתפקוד הממשלה בזירה המדינית והביטחונית?
4: אם יהיו התפתחויות ביטחוניות כאלה ואחרות, אז אני מתאר לעצמי שיהיה חישוב מסלול מחדש. אבל זה אנחנו צריך להמתין ולראות.
1: אמרנו זירה מדינית, כשר חוץ לשעבר, האם הביקור היום של הנשיא טראמפ בסין יביא ללחץ על נשיא סין לסייע בסיום המלחמה? אולי.
4: אני מתארתי שגם הסינים רוצים לראות את סוגיית איראן נפתרת, כי זה גם מקור אנרגיה עבורם, אבל לאיראן אין הרבה ברירות. היא חייבת לקבל את התכתיב האמריקאי, או שתהיה פעולה צבאית כנגדה. איראן הוקטה קשות מאוד על ידי ארצות הברית ועל ידי ישראל, צמרת ההנהגה של החוסלה, המנהיגים שלה גם חוסלו. פגענו בתעשיות הביטחוניות שלה, פגענו ביציא המטוסים שלה ובציא הימי שלה, ואם היא תחשוב להמשיך בדרכה, אז אנחנו בהחלט נחדש את הפעילות תחודש, ואז יהיה פגיעה באתרי תשתית ובמתקנים כנגדה. לכן הדבר החכם מבחינתם זה לקבל את הדברים שארצות הברית צינה, אחרת המחיר שהם ישלמו יהיה כבד יותר.
1: סין תשחק תפקיד בכל זה?
4: אני מתאר שהנושא הזה יעלה בין השיחות עצמם, אבל ארצות הברית היא מנהיגת העולם החופשי, ואני חושב שמה שארצות הברית בישראל עשו, הם הופכו את העולם להרבה יותר בטוח, הרבה יותר עם איראן שהיא לא גרעינית, כי אחרת היינו עדים למרוץ תימוש גרעיני.
1: כן, אזרחי המדינה מאוד מודאגים. יש סיכוי שהמלחמה תחזור?
4: הדבר יכול להיות לפי הפעילות של איראן. לאיראן, אם איראן תקבל את התכתיב של ארצות הברית, אז אני מעריך כדו. ואם היא תמשיך לגרור רגליים, ארצות הברית צריכה להמשיך בלחץ, להמשיך עם החסימה של מצרי הורמוז, כי כל יום שעובר, הכלכלה האיראנית קורסת יותר ויותר.
1: אוקיי, שר כהן, לסיום, אני חייב לשאול אותך, כי אנחנו אולי בתחילת אווירת בחירות. יושב ראש רע"מ מנסור עבאס בוועידת תל אביב אתמול אומר, אנו מקדמים מתווה לשירות אזרחי לצעירים הערבים, וגם אומר שהבחירות הבאות יוכרעו סביב השאלה האם יש מקום לשותפות ערבית כלשונו. תגובתך, השר לכהן.
4: אני אומר, כל מי שמכבד את מדינת ישראל, בהחלט לקבל את זה באותה חזרה. כל מי שלא ישתף פעולה עם האויבים שלנו, עם החמאס וגורמי טרור. אני מתנגד כאלו שבאים ומדברים על יום הנגבה ולא מכבדים את הקמת מדינת ישראל. מדינת ישראל היא המעצמה חזקה ביותר במזרח התיכון, ועם רמת חיים גבוהה וביטחון לתושבים עצמם, ולכן מי שמכבד את מדינת ישראל אז כמובן יקבל את אותו כבוד בחזרה.
1: אבל בחלק שהוא אומר שהבחירות יוכרעו סביב השאלה אם יש מקום לשותפות ערבית בתוך הממשלה, אתה מסכים?
4: יהיה הרבה נושאים שיהיו חלק ממערכת הבחירות. אני חושב שחלק מהנציגים של הרשימה המשותפת אין להם בכלל מקום בכנסת ישראל. לא לאיימן עודה, לא לאחמד טיבי, שהם צריכים להודות לחיילי צהל הגיבורים שבזכותם מדינת ישראל היא הכי בטוחה. לא כמו לבנון, לא כמו סוריה, לא כמו מה שקורה במקומות אחרים ונוספים.
1: הפתיע אותך חבר הכנסת מנסור עבאס בהצהרה שלו לגבי השירות הלאומי?
4: לא, אני חושב שכל מי שלא עושה שירות צבאי במדינת ישראל צריך לעשות שירות לאומי.
1: השר אלי כהן, תודה שדיברת איתנו.
4: תודה לכם.
1: إذن هذا كان وزير الطاقة إلي كوهن عضو الكابينت السياسي والأمني في هذا الحوار لحديث الظهيرة. يبدأ بالرد على الأسئلة المتعلقة برياح الانتخابات طبعا بعد الأزمة مع حزب ديجل هاتورا الذي على ما يبدو سينسحب من الائتلاف الحكومي وبالتالي خلق أزمة كبيرة جدا. يقول الوزير إلي كوهن على ما يبدو بأننا سنذهب إلى انتخابات في شهر أيلول سبتمبر القادم. على ما يبدو الانتخابات ستكون في بداية أيلول وهذا يعني أنها ستجرى بعد أو قبل شهرين من موعدها الرسمي. الموعد الرسمي هو 27 من أكتوبر، بالتالي ستجرى الانتخابات بناء على تقديره في بداية أيلول. ردا على السؤال المتعلق بحل الكنيسة الأسبوع القادم، المقترح القانون الذي قدم، يقول على ما على يعني بناء على اعتقاده بأن الكنيسة قد تحل الأسبوع القادم، وشدد وقال بأن هذا طبعا بناء على تقديراته. وسألت يعني هنالك بضعة أيام أمام نتنياهو ربما للضغط أكثر على الحريديم للتراجع عن ذلك، قال لا فرق بين انتخابات ستجرى ب 27/10 وانتخابات ستجرى في بداية أيلول. إذن هذه اللهجة تقول بأن على ما يبدو هنالك إجماع بأن الانتخابات ستكون في سبتمبر القادم. وبالنسبة لزيارة ترامب إلى الصين وهذا اللقاء الذي يقال عنه بأنه سيرسم ملامح المرحلة القادمة، قال الصينيون يريدون رؤية ملف إيران منتهيا، بمعنى فتح مضيق هرمز، انتهاء الحرب على إيران وبالتالي عودة الهدوء إلى المنطقة، ولكن لكي يحدث ذلك على إيران أن تقبل بالخطوط التي وضعتها الولايات المتحدة الأمريكية، وإلا فإن الحرب ستعود. تم القضاء على إيران على قياداتها السياسية والعسكرية وكذلك على مواقع كثيرة عسكرية إيرانية. الحرب ستعود إذا إيران لم تمتثل للمطالب الأمريكية طبعا على حد تعبيره. قال هنالك احتمال بأن تعود هذه الحرب ردا على السؤال المتعلق بقلق المواطنين في البلاد، وبالتالي في رده على السؤال الأخير المتعلق بتصريحات النائب الدكتور منصور عباس رئيس القائمة العربية الموحدة بالأمس في تل أفيف حول الخدمة المدنية وكل الشروط التي وضعها، قال كل من يحترم دولة إسرائيل سيتم احترامه، كل من يتضامن مع أعدائنا حماس وأطراف إرهابية نحن سنكون ضده، وبالتالي أنا ضد، يقول إلي كوهن، من يحيي يوم النكبة، وطبعا لا يحيي استقلال إسرائيل التي تقدم له الأمن والأمان والاستقلالية والمواطنة. هنالك الكثير من النواب العرب، جزء من النواب العرب كما قال إلي كوهين، ليسوا لا مكان لهم في كنيسة إسرائيل، وبالتالي هو يهاجم النواب العرب بناء على هذه التصريحات. هذا كان الوزير إلي كوهين فالح حبيب معنا مراسلنا الشؤون الحزبية. تحية لك فالح، أهلا بك.
5: تحياتي لك يوسف، تحياتي للمستمعين والمستمعات.
1: نبدأ بالانتخابات، على ما يبدو ستكون
5: هذا على الأقل ما نستشفه من التصريحات والإحاطات التي نتلقاها من أكثر من مصدر، مصدر من داخل يهدوت هطورة ديجل هطورة على وجه الخصوص ومقرب جدا من جفني، أكد لي بشكل واضح لا يقبل للتأويل أن البلاد ذاهبة باتجاه انتخابات وأن قرارهم لا رجعة فيه. هذا في الوقت الذي تتقاطع فيه هذه التصريحات أيضا مع مصدر نافذ جدا من داخل الليكود وبالمناسبة من مكتب رئيس الوزراء، الذي أيضا من خلال حديث خاص أكد لي يوسف بشكل واضح لا يقبل للتأويل أن البلاد ذاهبة باتجاه انتخابات، رغم أنهم يواصلون ضغطهم على الأحزاب الحريدية على وعسى أن تتراجع عن قرارها. قضية حل الكنيسة لم يعد هذا الهاجس والقلق بالنسبة للليكود، وإنما هنالك قلق من نوع آخر، قلق يتعلق بانهيار المعسكر الوطني وتصدع هذا التكتل، سيما وقلق الليكود يتمحور حول أيضا أنه هذا قد يساهم بتعزيز قوة التيار المناوئ، بمعنى إذا جزء كبير من ناخبي هذا المعسكر لم يدركوا مسبقا بأن نتنياهو هو الذي سيكون رئيس الحكومة، هذا لابد أن يدفع بهم لأن يغيروا وجهتهم وينتقلوا للتصويت إلى أحزاب من المعسكر المناوئ. لهذا نحن نسمع في منذ يوم أمس وفي الساعات الأخيرة الكثير من الانتقادات التي توجه للأحزاب الحريدية وتطالبهم بعدم تفكيك هذا المعسكر، لأنه عمليا حل الكنيسة وبالتالي حديث الأحزاب الحردية وعلى رأسها ديجلها تورا بأنها لم تعد جزءا من هذا التكتل، هذا بدون أدنى شك قادر على أن يفاقم ويعزز القلق في طيب. المعسكر الوطني والليكود.
1: نعم فلح، نأتي إلى القائمة المشتركة وهناك الأمور
5: المشتركة. إذا سمحت لي يوسف، أنا نعم. استمعت أيضا بإمعان لحديث الوزير إلي كوهين. نعم هنالك أيضا حديث حول المواعيد التي يتحدثون من خلالها عن إجراء الانتخابات، ولكن حولها أيضا خلاف. يتحدثون عن 1/9 فترة الأعياد أو ما يعرف بأعياد التوبة، شاس تضغط بهذا الاتجاه لأنه عمليا الكثير من أبناء المعاهد الدينية وشبابها سيكونون في عطلة، وبالتالي سيكون من الأسهل عليهم إخراجهم إلى صناديق الاقتراع. درعي على وجه الخصوص يضغط على نتنياهو بأن يكون الموعد 15/9 أي بعد رأس السنة العبرية، ولكن هنالك معضلة مهنية في هذا السياق، سيما ولربما يستغرق عد وفرز المغلفات والمظاريف المزدوجة ويدخل إلى يوم الغفران. وهنالك جهات من داخل الليكود ومن ضمنها أيضا سموتريتش من الصهيونية الدينية الذين يطالبون بإبقاء التاريخ على ما هو عليه، على وعسى أن يتمكن الائتلاف من كسب المزيد من المكتسبات الاستراتيجية التي قد تساهم بمساعدتهم تخطي نسبة الحسم وأيضا مساهمة في تعزيز الشعبية.
1: نعم فلح، لديك الوقت بجملة واحدة المشتركة لأين؟
5: هنالك قناعة لدى كل الجهات أن تضبط إيقاع تحركاتها وفق الجدول الزمني وموعد الانتخابات الذي سيحدده الائتلاف. هنالك قناعة أنه لابد من تعجيل وتسريع أيضا عملية التفاوض، ولكن جهات من داخل الموحدة كان لها حديث مع اليوم تؤكد بشكل واضح بأنها نعم مقتنعة بأنه يجب تسريع المفاوضات، لكن هذا لا يعني خلط الأوراق، وبالتالي الموحدة لن تسمح بالانتقال إلى مرحلة التفاوض الثانية، بمعنى حول تقسيمة هذه القائمة رئاستها أعضائها قبل تجاوز مرحلة التعريفات، بمعنى
6: كيف يجب أن تكون هذه المشتركة، سيما وهم لا يزالوا يتحدثون على أنها يجب فقط أن تكون تقنية تعددية مبنية على تحالف استراتيجي، في الوقت الذي مصادر حزبية أخرى ردا على مصادر الموحدة تؤكد لي بأنهم واثقون بأنهم خلال فترة وجيزة سيتخطون أيضا مرحلة التعريفات.
1: فالحبيب مراسلنا للشؤون الحزبية، سنتابع ذلك معك بكل تأكيد، شكرا جزيلا لك.
6: ولا يهمك يوسف، على رحمة الساعة.
3: الآن مع يوسف شداد، حديث الظهيرة.
1: إلى هذا الحادث المؤسف في رهط، مصرع طفل، الحديث طبعا عن الطفل المرحوم حسن الهزيل الذي سقط عن علو من الطابق الرابع. معنا قريب الطفل المرحوم إياد الهزيل، تعزينا الحارة لكم، نشاطركم هذا الألم، وبكل تأكيد مصيبة.
7: أولا بارك الله فيك أخ حسن، أنت وجميع المستمعين.
1: نعم معك يوسف شداد. نعم
7: يوسف، آسف. نعم. يوسف شداد، أنت وجميع المستمعين،
1: أهلا بك.
7: بالنسبة للطفل اللي توفى اليوم، العمر ما يقارب 10 أعوام. الطفل كان في ضاحي 5 سكنين في رهط جنوب. حسب المعلومات الأولى أنه الطفل كان ساكن الطابق علوي الرابع أو الثالث، تحديدا لا أعلم بالضبط. والولد كان نايمين، الأهل وساعات الصبح طلع على البرندة أو البلكونة بلغتنا، ومن غاد الولد طاح لتحت وتوفى، لأنه حسب المعلومات أنه طاح على رأسه وتوفى في يعني في نفس اللحظة، يعني حسب المعلومات الأولى.
1: ماذا تقول العائلة سيد إياد؟
7: اولا المصاب هو مصاب جلل للجميع، وخاصه الوالدين، الام، الاب، الاخوان. صعب جدا، يعني ما فيش اي ايش بدنا نقول على المصاب الجلل الذي اصيب كل العائله، واصيب كل من عرف هذا الطفل، واصيب رهط باكملها، وخاصه الوالدين.
1: هل هناك يعني من عثر عليه على الأرض بعد سقوطه؟ كان في حدا في الشارع؟
7: نعم صحيح، حسب المعلومات نعم، من عثر عليه ويعني جاب الأطباء وكل
1: إسعافات
7: اللي كانوا غاد مادة وأجوا غادوا، ولما جو يعني مع كل أسف كان النتيجة هي نتيجة مأساوية.
1: له أشقاء شقيقات طفل حسن؟
7: مش فاهم.
1: له شقيقات؟
7: ما عندي رسالة كويس.
1: له أشقاء شقيقات الطفل حسن؟
7: الحدث صعب، يعني اسمع أخوهم، وهذا بين الإخوة يعني في الرقم ثالث رابع، مش عارف بالضبط أي رقم في ترتيب الأولاد، ولكن كلهم حزنين يعني على الفاجعة الكبرى اللي صبتنا اليوم.
1: كان في اتصال مع المدرسة، يعني هل تحضرون أيضا جنازة تشارك فيها المدرسة؟
7: في طبيعي الحال نعم صحيح، لأن كنا أبناء عمومة وأبناء البلد الواحد، ودائما احنا بنشارك بعضنا في مدينة رهط والنقب، وخاصة مدينة رهط وخاصة العائلة عشيرة الهزيل، بنشاطر بعض ونشارك بعض في كل المناسبات، وخاصة في المصاب الجلل الذي يصيب، ويعني بدون أي يعني استثناء كلها بتشارك.
1: رحم الله الطفل حسن الهزيل 10 سنوات الذي سقط عن علو. شكرا لك إياد الهزيل، نعزيكم بهذا المصاب الكبير.
7: شكرا لكم لجميع المستمعين، وإن شاء الله رب العالمين أنه ما حدا يصيد المصاب الجلل، وتحذير وتنبيه لجميع الأهل والإخوة أن ينتبهوا لأبنائهم، لساحات البيت، للبرندات، البلكونات، ويكون عندنا فعلا انتباه ورا الأولاد. لما يغيب عن عينك ساعة تدور على ولدك، ممنوع يطول أكثر من هيك. وأنا بدي أقول لك هاي ساعات الصبح، مع كل أسف، ربنا يرحمه ويرحم أموات المسلمين يا رب العالمين.
1: شكرا لك إياد الهزيل، القريب الطفل المرحوم حسن.
7: إياك الله.
1: شكرا جزيلا.
7: إياك الله.
3: الآن مع يوسف شداد، حديث الظهيرة.
1: إلى مدينة اللد الآن، ومعنا عضو بلدية اللد الأستاذ عبد الكريم الزبارقة. تحية لك أستاذ عبد.
8: أعطيك العافية أستاذ
1: سيس. شكرا لك. مظاهرة في اللد عصر اليوم، حراك احتجاجي بعد سلسلة من جرائم القتل. دائما نسأل ما الجديد في الحراك الاحتجاجي هذه المرة أستاذ عبد؟
8: طلع أولا يعني للأسف الشديد إحنا طبعا كل يوم الصبح بنسعى لجريمة قتل بشعة أخرى، كل يوم المجتمع العربي ينزف، وللأسف الشديد يعني طبعا إحنا ما نراه رد فعل الشرطة والحكومة وحكومة بن غفير إن هناك شبهات لعملية قتل أو فشاد لرتسخ، وعلى ما يبدو أن الخلفية جنائيا ركع بليلي، وكأنه الركع البليلي أنه هذا شيء يعني مقبول وعادي وكل شيء تمام. أعتقد أنه لا يوجد جديد يعني، ولا أعتقد أنه رح يكون هناك جديد، ولكن يعني من المفروض أنه عندما نفكر أنه المجتمع العربي يعني هو التزم الصمت، وكان الصمت هو سيد الموقف في كل عمليات الجرم البشعة التي حدثت خصوصا في الآونة الأخيرة. يعني آخر عمليات قتل كانت جدا بشعة بحدتها، ناس أبرياء اللي تم قتلهم بدون أي ذنب اقترفوا. لذلك احنا يعني وجدنا أنه كان هناك خلافات ونقاشات، والآخر توصلنا لقرار أنه احنا رغم كل ذلك يجب أن نرفع صوت العرب والصوت العربي ضد جرائم القتل والعنف. فقررنا في اللجنة الشعبية اللي يتمثل فيها كل القيادات المختلفة،
1: هو تنظيم مشترك هذه المرة، اللجنة الشعبية اللد واللجنة الشعبية في الرملة.
8: نعم، ولكن اللي قائم على هذه الأمور اللجنة الشعبية في مدينة اللد، وطبعا أعضاء البلدية والقيادات المختلفة. طبعا إحنا يعني أنا لا أنكر يعني وبقول لك يا بكل صراحة يعني إحنا لا نبني الكثير، لا أعتقد أنه رئيس الحكومة أو وزير الأمن الداخلي سينتفض أو سيجلس في مركز الطوارئ ليترقب ماذا يحدث في هذه المظاهرة، ولكن علينا أن نوضح نقطتين مهمات. عندما يتم قتل الإنسان العربي في دولة إسرائيل لا يحدث أي شيء، لن يكون هناك أي حراك، أي يعني شعور أو غضب من قبل الحكومة والمسؤولين رغم مسؤوليتهم القانونية، ولكن عندما يحدث ذلك القتل عند أبرياء حتى يعني فعما من الوسط اليهودي نرى كيف ردود الفعل وكيف الاستنفار وكيف القرارات الصعبة، رغم أنه أنا يعني أعتقد أن دولة إسرائيل موجود اليوم في منحدر أو منزلق خطير جدا فيما يتعلق بالعنف كمان في الوسط اليهودي. وإذا مفكرين أنه هناك هم محصنين أو هناك وقاية من العنف الذي قد يعني نحن نعرف أن العنف يأكل، بدأ يأكل في المجتمع اليهودي كما يأكل في المجتمع العربي، وذلك يعني كان هناك انعكاسات من الإهمال في المجتمع العربي انعكس على المجتمع اليهودي، رغم طبعا بحكيتش أدخل على الوضع السياسي في الدولة وكل الفساد. يعني الدولة يبدو هناك شيء غير صحيح يعني لا يعمل في الدولة، هناك حكومات التي كانت قبل 30 و40 سنة تختلف تماما عن حكومات دولة إسرائيل. اليوم المجتمع العربي في مدينة اللد ومدينة الرملة وخصوصا في المركز نحن ندفع ثمن غالي. أخي الكريم أنا بدي أقول لك بشكل واضح، بديش أقول لك أكثر، 80% من مواطنين الرملة واللد موجودين متحصنين في بيوتهم، وإن خرجوا يخرجون على حذر، يخرجون على استحياء، يخرجون بالخفاء بسبب الخلافات والسلاح المنتشر وبسبب العمليات القتل التي لا يوجد لها أي رادع. فنحن رأينا من الواجب تبعنا أنه نصرخ على الأقل أن نقول شيئا، لأنه لا يعقل أنه يعني نستمر في هذا الصمت أمام ما يحدث. يعني ما ظل أكثر من هيك، أولادنا بيتكتلوا بالشوارع، أولاد صغار بالغلط مش الغلط، العمليات الإجرامية في الوسط
1: النتيجة
8: العربي
1: واحدة. نعم.
8: النتيجة واحدة والجمع عمليات الإجرام. وأنا بدأ أبعث رسالة لكل أول شيء للقتلة، ارحموا أمهاتكم، ارحموا أخواتكم، ارحموا أهلكم. أنا ما بدي أوجه رسالة لأهل المقتول، لأن أهل المقتول الله يعينه وربنا على ما يبدو يعني كرر أنه يبتليه في مصائبه، ولكن عندما للقاتل يعني أنتوا بتقتلوا، أنت بتفكر في شوراك أولاد، في شوراك أخو نعم. أم وأخت، اللي عمليا يعني تحزن ليس أقل من أم المقتول أيضا. لذلك أنا بفكر أن إحنا رغم كل اليأس الموجود بالمجتمع، المجتمع العربي يجب أن ينتفض ضد جرائم القتل.
1: وضحت النقطة. شكرا لك الأستاذ عبد الكريم الزبارك، عضو بلدية اللد، على هذه المداخلة معنا اليوم عند الرابعة تظاهرة بالقرب من ملعب اللد البلدي. شكرا لك.
8: شكرا.
3: الآن مع يوسف شداد حديث الظهيرة.
1: الدكتور حسن عباسي مدير ومؤسس شركة هاد، تحية لك دكتور.
9: أحيي لك، يعطيك ألف عافية.
1: شكرا لك، مبروك اختيارك دكتور حسن ضمن قائمة 40 تحت 40، وهذه قائمة مشرفة جدا أيضا عالمية، وهي ربما ترجمة لهذا الطريق الطويل الذي أنت بدأت به. أولا حدثنا عن هذه أو عن هذا الاختيار، ثانيا عن هذا المشروع الذي أصبح مشروع حياة.
9: شكرا أول شيء على الاستضافة. و 40 تحت 40 هو عمليا برنامج الموجود يعني عالميا، اختيار الشباب والصبايا اللي بيعملوا تغيير، بيعملوا تأثير. بتعرف هاي المرحلة الانتقالية قبل القفز النوعي العملاقة، فهيك اختيار تحت هذا العنوان بعطيني كدافع كمان وكمان ان اي الواحد يأثر ويأتي اكثر. وفكر هاي فرصة كمان يعني نورجي وجودنا كمجتمع، كمان انه احنا مش بس مستهلكين، احنا كمان منتجين، نعرف ننتج، نعرف نكون جزء من التغيير وجزء من احداث الفارق. يعني
1: اي تغيير احضرت هات
9: اليوم يعني هات اذا بطلع عليها كنظرة واسعة، هي يعني واحد تعمل تغيير مجتمعي في طريقة أولا تصورنا لنفسنا. يعني إحنا متعودين إنه نجيب أشياء خارجية ندخلها على حياتنا، وهنا أول تغيير برأيي هو تغيير بالعقلية، إنه إحنا منتجين، إحنا بنقدر، إحنا عندنا القدرة بطاقات شابة وطاقات محلية شباب وصبايا، نقدر نبني أشياء عملاقة. اثنين، نحول مجتمعنا من مجتمع التعامل بطرق نسميها تقليدية لطرق متقدمة أو ديجيتالية. واليوم ثلاث بنشوف إنه هات كمان بتفوت على ملام مجالات، إن كان يعني بلشنا في مجالات الأكل وعملنا تعرف حولنا هذا العالم بشكل، عملنا ثورة هناك، بعدين بمجالات مختلفة زي محلات وملاحم وإلى آخره، ومؤخرا صرنا نبيع كمان أشياء جديدة مختلفة زي اشتراك لنتفليكس عن طريق كاش أو إي سيم وأشياء من هذا النوع. والرابع عن جديد كان كمان نعمل ثورة في كل التوصيل حتى خارج المنصة تبعتها، يعني زي البريد اليوم في أم الفحم، كفر قرية قريبا، بباكا وكثير بلاد، توصيل البريد كمان بيصير عن طريقات، وفي كمان خدمات كثير جاي.
1: طيب انت
9: قاعدين نبني بنية ديجيتالية لكل شيء، فهي التغيير الكبير بنعمله. وأضف إلى ذلك فرص العمل الكبيرة بتنفتح ببلادنا، بقلب بلادنا.
1: طيب، وهذا طبعا يعني كله جاء في عقاب اختيارك ضمن قائمة 40 تحت 40 لمجلة جلوبس، وهي من أبرز القوائم التي تكرم القيادات الشابة المؤثرة، وحكيت عن إيجاد فرص عمل للشباب. ماذا عن الفرص العالمية؟ تحكي أنت محلي، ماذا عن العالمي؟ سؤال أخير دكتور.
9: العالمية جزء من يعني دائما هات بتحلم بالعالمية، وكان عندها شوية تجارب معينة في أماكن مختلفة. في عنا بالسنتين الكراب في عنا كثير أشياء نقدمها هين في الداخل لمجتمعنا ولخدمات مختلفة. والخطة يعني عينينا دائما على العالمية، والخطة بعد سنتين من اليوم مفروض نبلش نشوف نتائج للأشياء اللي نعملها اللي تخرج خارج الصندوق المحلي وتطلع للصندوق العالمي.
1: ونحن طبعا نتمنى لك كل النجاح دكتور حسن عباسي مدير ومؤسس شركة تات من أم الفحم. شكرا لك على هذه المشاركة معنا، مبروك مرة أخرى هذا الإنجاز المحلي وكذلك العالمي. شكرا.
9: شكرا، يعطيك ألف عافية.
3: الآن مع يوسف شداد حديث الظهيرة.
1: وفاة المطران بطرس معلم البالغ من العمر 98 عاما. علابون تستعد للوداع الأخير، الحديث عن قامة روحية كنسية. الأب عارف يمين كاهن رعية الروم الكاثوليك في سخنين، تحية لك الأب عارف.
10: يا هلا يا ميت مرحبا، الله يرضى عليك ويحميك.
1: رحم الله سيادة المطران بطرس معلم.
10: الله يخليك وجميعا.
1: ماذا كان يقول لكم وللكنيسة المطران بطرس معلم؟
10: الحقيقة المطران بطرس حبيب المعلم ابن بلدة عيلبون، بنظرنا هو مطران العرب، مطران الشرق، هو أبو الآباء، هو نبع المراحم، هو سيد اللغة العربية كما تعرف.
1: صحيح.
10: وعرش اللغات الأجنبية، أكثر من 10 لغات كان يتكلم. هو رئيس الكنيسة وخادم هياكلها في كل مكان وزمان حياته الأرضية. المطران بطرس المعلم مؤلف الكتب الوجدانية الوطنية، هو ناشر الكتب الدينية أيضا، كتب الصلوات الخاصة الليتورجة الإلهية. ولا حرج أن نتحدث عن رزنامة المعلم، فهي بالحقيقة معلم ومعلم لكل من أراد المعلومة والتاريخ وسير القديسين والأحداث.
1: نعم.
10: إذا سمح لي الوقت أن أستمر فأنا يمكن أن أتحدث عنه.
1: نعم، الأب عارف يعني ترك إرثا روحيا كذلك كنسيا واجتماعيا واضح، وكانت له طبعا مواقف مختلفة. أي موقف تذكر له لسيادة المطران المرحوم بطرس معلم؟ أنت طبعا كالأب عارف يمين.
10: أولا المواقف الوطنية التي وقفها في الدفاع عن أولا الأماكن المقدسة في هذه الدولة، وثانيا في عودة أبناء إقرث وبرعم. كثير من هذه المواقف كان لها دور وكان لها أثر في نفوس الانتماء إلى الكنيسة والعودة إلى أحضان الكنائس، ليس فقط في هذه المنطقة إنما في كل بقاع العالم. كان له دور كبير في حتى في حاضرة الفاتيكان، في كل مناسبة في الفاتيكان كان يحضر وكان يترك بصماته هناك على كل المشاكل والقضايا التي كانت تعرض. المطران بطرس المعلم مواقفه أنه جمع أبرشية الجليل تحت رايته وجعلها من الأبرشيات الحاضرة المتقدمة والتي تعيش حياة الإنسان المسيحي وحياة أي إنسان عربي في هذه البلاد في دولة إسرائيل.
1: رحم الله المطران بطرس معلم، وكل الشكر لك الأب عارف يمين، أمد الله بأعماركم كاهن رعية الروم الكاثوليك في سخنين. شكرا جزيلا لك وتعزينا الحارة لكم. شكرا لك.
10: الله يحميك ويوفقك، وإن شاء الله ربنا بيعطيك كل الخيرات بهالمناسبة. هاي هي مناسبة انتقال المطران إلى الأخدار السماوية، كأني به يمتثل لقول القديس يوحنا الذي قال: من أحب حياته أضاعها، ومن أبغض حياته في هذا العالم حفظها للحياة الأبدية. واليوم المطران المعلم في الحياة الأبدية يجد حياته الجديدة التي لا تفنى. الله يخليك ويرحم موتك جميعا.
1: شكرا جزيلا لك الأب عارف يمين. شكرا لك.
10: الله يرضى عليك. يا هلا.
3: الآن مع يوسف شداد حديث الظهيرة.
1: نقص حاد في أعداد المعلمين، وزارة التعليم تدرس إمكانية تعيين مستشارة توظيف. التفاصيل مع وسام جبر.
11: مع اقتراب موعد انتهاء السنة الدراسية الحالية، تحاول وزارة التعليم تحاول التعامل مع أزمة النقص الخطير والحاد في أعداد المعلمين، وذلك على الرغم من أن وزارة التعليم تنفي وجود نقص كبير في عدد المعلمين. وقد أقدمت وزارة التعليم على تعميم وثيقة خاصة على كبار المسؤولين في الجهاز التعليمي، وذلك من أجل الاستعداد لمعالجة تناقص أعداد المعلمين عشية افتتاح العام الدراسي القادم. على أن تقوم الوزارة ووزارة التعليم في قادم الأيام بإصدار تعليمات خاصة بهذا المضمار إلى مديري المدارس. الجدير بالذكر أن الخطة الحالية التي وضعتها وزارة التعليم بهذا الشأن لا تعالج أسباب النقص في أعداد المعلمين ولا تحدد ما هي الأسباب حتى لا تتضمن حلولا لهذه المعضلة، وإنما بالأساس هناك محاولة تهدف إلى إدارة هذه الأزمة. ويتضح أنه لغاية الآن لم تقم وزارة التعليم بعملية منظمة لجمع معطيات حقيقية تتعلق بهذه الأزمة، أزمة تناقص أعداد المعلمين التي تفاقمت كثيرا خلال السنوات الأخيرة. وفي هذا الإطار تطلب وزارة التعليم من مديري المدارس، تطلب منهم تعبئة استمارات رقمية حول النقص، ومن ثم ستحاول وزارة التعليم إيجاد مطابقة رقمية لذلك، وفي حال عدم نجاعة هذه العملية عندها سيتم التدخل بصورة شخصية بواسطة مستشارة خاصة بالتوظيف. جهات في جهاز التعليم اطلعت على هذه الوثيقة وقالت إن ما تطرحه وزارة التعليم حاليا سيصعب ويعقد الإجراءات البيروقراطية بالنسبة لمديري المدارس، ولن يخفف من العبء الملقى على عاتقهم في كل ما يتعلق بالبحث عن معلمين جدد لسد النقص.
1: وحول تصاعد معدل سمنة الأطفال نستمع إلى تقرير سامح قدري.
12: تشير معطيات أطلس السمنة العالمي التابع لاتحاد السمنة العالمي لعام 2026 إلى واقع صحي مقلق بين الأطفال في إسرائيل، حيث يعاني نحو 600 ألف طفل وفتى من زيادة الوزن أو السمنة وسط ظهور أمراض كانت تعد سابقا خاصة بالبالغين مثل الكبد الدهني وارتفاع ضغط الدم. وفق التقرير يعاني 200 ألف طفل بين الخامسة والتاسعة إلى جانب 382 ألفا بين العاشرة والتاسعة عشر من زيادة الوزن أو السمنة، فيما تظهر البيانات أن ربع الأطفال في إسرائيل فوق الوزن الطبيعي مع توقعات بارتفاع النسبة حتى عام 2040. أما التداعيات الصحية فتشمل إصابة 133 ألف طفل بالكبد الدهني و47 ألفا بارتفاع ضغط الدم. الحديث لخبير التغذية علي العمور.
13: من الأسباب الأساسية لزيادة معدات السمنة وظهور أمراض اللي كانت بخص البالغين زي الكبد الدهني عند الأطفال، اليوم سلوكات تغذوية زي استهلاك المشروبات الطاقة ومشروبات المحلاة ومشروبات الغازية بكميات كبيرة جدا، توفر الأكلات المعالجة بكمية كبيرة جدا في كل محل تقريبا، الأولاد صار ما عندهم مشكلة يطلبوا الأكل من برا، صار الإقبال على الوجبات العالية قليل جدا، أغلب الأولاد نسبة النشاط عندهم كثير كثير نزلت، ساعات طويلة جدا صارت مقابل الشاشات، وكثير أولاد عندهم حالات الأكل اللاواعي مقابل الشاشات.
12: كما يكشف التقرير أن 85% من المراهقين لا يمارسون نشاطا بدنيا كافلا. ويقول خبير التغذية علي العمور،
13: مشان نقدر نحارب هذه الظاهرة مهم جدا أن البيت، المدرسة، وزارة الصحة، الكل يوفر بدائل صحية للأولاد. ما بكفي نحكي ممنوع، مهم جدا الأهل ترجع تحضر أكل صحي في البيت وشارك الأولاد فيه مشان نزيد الإقبال تبعهم. الحوانيت والدكين في المدارس مهم جدا وفروا أغذية بديلة أكثر صحيا، ولازم نزيد الفعاليات والنشاطات اللي بتعتمد على الحركة أكثر منها على الفعاليات المرتبطة بالشاشات أو بالإلكترونيكا.
1: إذن معدل سمنة الأطفال كان ذلك في تقرير سامح قدري. إلى هنا حديث الظهيرة، لكم مني أجمل تحية، يوسف شداد كنت معكم وراء الميكروفون في الإعداد والتقديم، جسرين محمد أبريك، حين دهان وحين عزرة، أجمل تحية وإلى اللقاء.

0: الليلة على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب في VIP جديد في لومي وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمة 5522 أو ادخلوا إلى موقع لومي. لومي بس رقم واحد بقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إلفاق قانونية. خاضع لشروط الخدمة.
6: أنا أحب بلدتي كثيرا. فيها جارتنا تيتا أم يوسف ستها لتالين صاحبتي، وفيها فرن للمناقيش والكعك بسمسمي بجانب المدرسة. وفي الفترة الأخيرة، مش من زمان يعني، حطوا إشارات مرور جديدة، فمن حطها يا ترى؟ وليشن؟
7: عشان سلامتك وأمانك يا لنا. جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
6: شكرا، يعطيكم العافية.
8: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكتروسومار. غسالة 9 كيلو 999 شيكل، شبكة إلكتروسومار لمغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.

0: حلبجي. حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 6576442.
1: حلبجي. أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكتروسومار. ثلاجة نائمة 300 لتر 890 شيكل. شبكة إلكتروسومار لمغار وفروعها العشرة خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
2: عناوين الساعة. السلام عليكم ورحمة الله. منصور عباس يتراجع عن تصريحاته بخصوص الخدمة المدنية للجميع تشمل المواطنين العرب. جيش الدفاع يهاجم بنى تحتية لحزب الله في لبنان. نتنياهو يعقد نقاشا أمنيا مقلصا اليوم. آفة حوادث السير تواصل حصد مزيد من الأرواح والحرارة تنخفض بصورة ملموسة.
3: راديو مكان الأخبار.
2: نشرة أخبار الواحدة. السلام عليكم ورحمة الله. بعد الضجة التي أثارتها تصريحاته أمس بخصوص الخدمة المدنية للجميع في إسرائيل تشمل المواطنين العرب، أوضح رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس اليوم أن هذه التصريحات لا تدعو إلى الانخراط في الخدمة المدنية بصيغتها الحالية، بل إلى طرح مشروع عمل تطوعي مستقبلي. وأوضح عباس أن هدف هذا المشروع توفير إطار للتأهيل والحماية وتنمية القيم والقدرات لدى الشباب وتعزيز روح المسؤولية والانتماء للمجتمع. ويفيد مراسلنا لشؤون الحزبية فالح حبيب ضمن جولة الظهيرة مع الزميل يوسف شداد أن جهات من داخل الموحدة مقتنعة تماما بأن حالها كحال كل الأحزاب، لابد أن تضبط إيقاع تحركاتها وفق الجدول الزمني وموعد الانتخابات الذي سيتم تحديده. أعلن جيش الدفاع أنه بدأ بمهاجمة بنى تحتية لحزب الله الإرهابي في عدة مناطق في جنوب لبنان، وأضاف أنه خلال الساعات 24 الماضية تم استهداف أكثر من 40 بنية تحتية تابعة لحزب الله، من بينها مستودعة أسلحة ومبان استخدمت لأغراض عسكرية، إلى جانب القضاء على إرهابيين شكلوا تهديدا للقوات وتدمير منصات كانت جاهزة لإطلاق قذائف صاروخية. وفي ظل خروقات حزب الله المستمرة لوقف اتفاق النار والتوتر مع إيران، يعقد رئيس الوزراء نتنياهو مساء اليوم نقاشا أمنيا مقلصا مع كبار مسؤولي الأجهزة الأمنية وعدد صغير من الوزراء. قدمت مصلحة الإنقاذ والإطفاء دعوى مدنية بمبلغ يزيد عن 190 ألف شيكل ضد شخص أدين بإضرام النار عمدا بدوافع إرهابية في منطقة جبل سكوبوس بأورشليم القدس قبل حوالي عامين. وجاء في الدعوى أن زهاء 55 ألف شيكل من هذا المبلغ مخصص لتغطية نفقات عملية الإخماد والأضرار التي لحقت. أسفر حادث سير في حيفا قبل ظهر اليوم عن مصرع راكب دراجة نارية عشريني.
3: حالة الطقس. غدا على قناة مكان تنجر وغطاها، برنامج طبخ وضيافة مع الشيف حمود عقلي.
4: أكل جاي على الطريق، أنتوا معي.
3: تنجر وغطاها غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: يطرأ اليوم انخفاض ملموس على درجة الحرارة لتعود وتكون ضمن معدلاتها الموسمية وتخف وطأة الحر. إلى هنا مستمعين هذه النشرة من الأخبار، نلتقي بإذنه تعالى عند الثانية.
3: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا. بعد قليل هايد بارك، سوزان ديبيني. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il.
5: الليل.
3: الليلة على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
5: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
6: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
7: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
8: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
3: مكان توكس، برنامج جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
9: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
3: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان.

تحية مسائية عطرة لجميع الأحباء المستمعين، أهلا بكم معنا. حلقة جديدة من برنامجنا الأسبوعي الاجتماعي هايد بارك بتجمعنا مثل دايما عبر أثير راديو مكان بهالساعة الساعة واحدة. تحية من أسرة برنامجنا، في الإنتاج فاتن حداد تبراني، إيلان هندسة إذاعية، في الأعداد والتقديم معكم دائما بكل الحب وراء الميكروفون سوزان ديبيني. يا رضا الله رضا الوالدين ورضاكم أحبائي. ما تنسوا عندنا صفحتين على الفيسبوك سوزان سيداوي ديبيني باللغتين العربية والإنجليزية. طبعا هايد بارك ما في اتصالات، ولكن تعقباتكم على صفحات الفيسبوك. موضوعنا لليوم عم نعاني منه، عم نعيشه، ويمكن كتير أوقات بدون ما نحس شو عم نعمل. التبلد العاطفي. هل فعلا وصلنا لمرحلة إنه ما عدنا نهتم بألم الغير؟ ما عدنا نفرح له، ما عدنا نبكي، ما عدنا نهتم شو عم بصير معه؟ شو اللي خلانا نبني حول أنفسنا جدار من اللامبالاة؟ دايما منقول اللي فينا مكفينا، شو بدنا بوجع الغير؟ شو بدنا بهموم الغير؟ ليه لنتطلع على الغير؟ هل عواطفنا وأعصابنا واهتمامنا مات؟ وإذا كنا عم نتحدث عن هالموضوع فبدنا نسأل شو اللي عم بمر علينا، هل هو تعب نفسي ولا اكتئاب ولا محاولة للهروب من واقع مؤلم؟ ضيوفنا لليوم في القسم الأول رح يكون معنا دكتور مصطفى قصقصي، أخصائي نفسي عيادي ومعالج.

0: من ضل.
1: سباق فن فنانينا من الأسبوع بيحتل القمة. حنا خرمان سمعنا أغنيته ست الكل بالمرتبة الخامسة، الرابعة وسام حبيب بغنيلنا يا غرام.

المرتبة الثالثة بسباق الأسبوع، وأياد عرابي اللي تقدم مرتبتين. الثاني منهل سمعان بعد جواتي تقدم الأغنية الأسبوع 6 مراتب للمرتبة الثانية.

كنتم مع سباق فن فنانينا من الأسبوع اللي يحتل القمة. بسمعنا دايما بيعرف إنه يا طنوس بحافظ على مرتبته هالأسبوع، أسبوع تاني على التوالي لإله الهوجان.

سمعنا ايات النوس بغني الهوى جانا المرتبة الأولى صلوا أسبوعين معنا بالقمة. الأغنية من كلمات وألحان إياد مطانس. إسا الوقت لنسمع ونتعرف على أغنيات جديدة وإنتاجات جديدة لفناني بلادنا. منبلش مع أحمد فودي اللي بقدم لنا أحدث أغنية الريم.

0: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
1: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.
2: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكتروسومار. شاشة 70 سمارت كيوليد 1690 شيكل، شبكة إلكتروسومار لمغار وفروعها هالعشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
3: على العافية، تعرف وين بيت أبو سمير؟
4: أنا اللي بعرف أخوي، شايف إشارة تمهل الجديدة؟ تمهل وبعدها فوت على اليمين، عد إشارتين برضو جداد، وبالإشارة الثالثة
3: برضو جديدة؟
4: كله جديد هون أخوي.
5: جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
4: فهمت وين؟
3: طبعاً، إن اللبيب من الإشارة شو؟
4: يصلوا.
2: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكتروسومار. شاشة 43 سمارت كيوليد 649 شيكل، شبكة إلكتروسومار لمغار وفروعها هالعشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
5: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلب أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوش إخوان الناصر. حلبجي.
6: أهلا بكم مستمعين، هذه عناوين الساعة. الوزير لكوهن يقول إن الانتخابات العامة ستجري مطلع أيلول المقبل. رئيس الوزراء يعقد نقاشا أمنيا مقلصا مساء اليوم. جيش الدفاع ينذر سكان قرى لبنانية بوجوب الإخلاء. توطيد التعاون الأمني بين إسرائيل والإمارات واشتداد وطأت الحرة.
1: الأخبار.
6: تمام الثالثة، معكم كرم أبو مخ وهذه تفاصيل النشرة. قال الوزير الليكودي لكوهن إن الانتخابات العامة ستجري مطلع أيلول المقبل، وأوضح في سياق حوار مع الزميل يوسف شداد ضمن برنامج حديث الظهيرة أن الكنيست قد تحل الأسبوع المقبل. وفيما يخص تصريح رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس إزاء الخدمة المدنية، أشار الوزير كيهون أنه لم يتفاجأ من ذلك، مشددا على أنه يتوجب على من لا ينخرط في جيش الدفاع أن يؤدي الخدمة المدنية. هذا وأوضح منصور عباس اليوم أن هذه التصريحات لا تدعو إلى الانخراط في الخدمة المدنية بصيغتها الحالية، بل إلى طرح مشروع عمل تطوعي مستقبلي. يعقد رئيس الوزراء نتنياهو في السابعة من مساء اليوم نقاشا أمنيا مقلصا مع كبار مسؤولي الأجهزة الأمنية. ويفيد مراسلنا للشؤون السياسية شيمون أران بأن عددا من الوزراء سيشاركون في المداولات أيضا. دعا جيش الدفاع سكان قرى كفرحاتة وعرب زصالين ودير الزهراني في لبنان إلى إخلاء منازلهم فورا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 1000 متر والانتقال إلى أراض مفتوحة حرصا على سلامتهم. وقال المتحدث العسكري للإعلام العربي الكولونيل أدرعي، قال إن الجيش سيعمل بقوة ضد حزب الله لخرق اتفاق وقف إطلاق النار. اعترض سلاح الجو هدفين مسبوهين في أجواء جنوب لبنان حيث تعمل قوات جيش الدفاع، وأطلق حزب الله في الساعات الأخيرة مسيرات ناسفة صوب القوات وسقطت بالقرب منها. قام رئيس الشباك دافيد زيني بزيارة للإمارات المتحدة قبل بضعة أسابيع، وعلم مراسلا قناة كان رعي كيس وميخائيل شامش أنها أول زيارة له لهذه الدولة منذ توليه المنصب. هذا وأفادت صحيفة الوول ستريت جورنال بأن رئيس الموساد دي برنيا توجه إلى أبوظبي مرتين على الأقل خلال الحرب في إطار التنسيق الأمني بين البلدين. تستمر الأزمة بين الأحزاب الحريرية ورئيس الوزراء نتنياهو على خلفية قانون التجنيد. وقال النائب الليكودي إلياهو رافيفو العضو في لجنة الخارجية والأمن البرلمانية إنه لا مناص من تجنيد الشبان الحاردين لجيش الدفاع، ومع ذلك أوضح في حديث لإذاعة كان أنه يجب تنفيذ ذلك بصورة تدريجية ومع الملائمة المطلوبة. فرضت المحكمة المركزية في اللد سجن الفعلي لمدة 13 سنة على أحمد عوري في 30 من العمر من سكان جلجوليا لإدانته باغتصاب فتاة في 14 من العمر قبل عام وشهرين في بيتح تيكفا، كما ألزمته المحكمة بتعويض الضحية بمئة ألف شيكل. ويفيد مراسلنا وسام جابر بأن عودي احتجزها لمدة 3 ساعات.
1: حالة الطقس. غدا على قناة مكان تنجر وغطاها، برنامج طبخ وضيافه مع الشيف حمودي عقلي.
7: اكل جاي على الطريق، انتوا معي
1: تنجر وغطاها غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: يكون الطقس ليلة غائما جزئيا، وغدا يثرى ارتفاع ملموس على درجات الحرارة وتشتد وطأة الحر وتسود أحوال خماسينية معظم أنحاء البلاد، وهذه درجات الحرارة الصغرى المتوقعة. أورشليم القدس 15 درجة، تل أبيب يافا 21، حيفا وبير 7 19 درجة، الناصرة 18 درجة مئوية. انتهت النشرة، نلتقي من جديد على رأس الساعة إن شاء الله.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
8: جريمة قتل أخرى، وهذه المرة في شفا عمر، مقتل رجل في الأربعينات، والخلفية المرجحة نزاع بين عصابات إجرام. أزمة في الائتلاف الحكومي تهدد بحل الكنيست، بينما تكثر التكهنات حول موعد الانتخابات القادمة. وماذا عن القائمة المشتركة؟ واستعدادات في واشنطن لانعقاد الجولة الثالثة من المفاوضات المباشرة بين إسرائيل ولبنان غدا.
1: اليوم مع نايف سارجي، النشرة المسائية كل مساء في 7 على قناة مكان وكان بوكس. بعد قليل على الطريق مع شادي بلان.
2: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. مكيف واحد قوة حصان من بيت تورنادو 799 شيكل. شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
9: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب في VIP جديد في الأومي، وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب، والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع الأومي. الأومي بس رقم واحد بقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع الأومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات الفرق القانونية، خاضع لشروط الخدمة.
2: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. جلاية وسيعة 999 شيكل. شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.

0: حلبجي. حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 6576442. حلبجي. الليلة على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. الآن في مكان شادي بلان على الطريق.
5: مرحبا مرحبا على الطريق، انتم معنا بعد سباق فنفنانينا. موعدنا مع الأغاني الجديدة، إسا نبلش مع شيرين عبد الوهاب.

بلشنا مع شيرين عبد الوهاب، أخبارنا الفنية على 3:30 مع زميل عرين. اليوم رح نحكي عن مين؟ عن سلاوي اللي قصصه ما بتخلص ومشاكله، محمد فؤاد

بوسي أنا تنقوني مسلسل من سلي كان عمرو دياب ينضم لمجموعة أغانينا الجديدة ناقصاك القعدة ناقصاك.

0: دي موعد صدور ألبومات جديدة وأغاني جديدة، أولهن لتامر حسني ألبوم لمحمد حماقي، ألبوم لشيرين، وألبوم كمان لعمرو دياب.
1: عالطريق.

0: عملتي فيها الأغنية الحلوة سمعناها اليوم بزاوية ريميكس على الطريق. هيثم الشومل اللي شارك في برنامج سوبر ستار على المستقبل بعد تخرجه من هالبرنامج أصدر هالأغنية الحلوة حققت نجاح كبير بالصيف عام 2007. الألحان لهيثم الشومل للكلمات ليعقوب الأطرش. عنا فاصل إعلاني قصير هقل من دقيقة راجعين بعد لنكمل معكو عطر
1: غدا على قناة مكان تنجر وغطاها برنامج طبخ وضيافة مع الشيف حمود عكلي.
2: أكل جاي على الطريق أنتوا معي
1: تنجر وغطاها غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: أجا
4: هيا أجا أجا
3: هيا أجا أجا
4: هدو هدو هدو
5: هابي بيرثدي
6: هيا يا جماعة بس شوي
7: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
6: آه يا جماعة كملوا أنا معكم عيد مين؟
1: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية عنا إلكو أخبار سارة راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل.
8: الآن في مكان شادي بلان على الطريق
0: أنا مع الأغاني الجديدة لنسمعكم جديد آدم بدونك.

0: شاركوا مغني هندية أسعد المجرد آخر أغنية أحبك بزاف. 3:30 بالضبط الساعة موعد السام مع أخبار الفن والفنانين. أسكت يا لساني.
1: نشرة أخبار الفن أسكت يا لساني.
2: أسكت يا لساني. أسكت يا لساني
1: مع عرين بسوق.
0: أخبار الفن والفنانين. مرحبا عرين.
3: مرحبا شادي.
0: كيفك اليوم؟
3: منيحة.
0: أخبار عديدة عندك كالعادة. منبلش مع سلاوي.
3: سلاوي اللي انتشر لإله مقاطع اللي فيه بهين الدين الإسلامي.
0: ظلمناه برأيك؟
3: بفكرش إنه ظلمناه، بفكر إنه الإشي أخذ أكبر بكتير من حجمه. مش لأنه أنا بستهون اللي قاله، بس لأنه صار في كتير ضجة كبيرة اللي صلبوه. وكأنه
4: بالنسبة للقصة أخوان أنا أكيد ما أسعت لحد، هم قصقصوا الفيديوهات ووصلكم إياها زي ما بدهم.
0: شو بيّن؟
3: سلاوي معه حق بأنه الفيديوهات اللي انتشرت كتير منها مفبركة. كشف خبير فني مختص بالأدلة الرقمية أنه في تلاعب بالفيديوهات المنشورة والمنسوبة للسلاوي، وفي فوارق كتير جوهرية بين شو منشور للمقاطع الأصلية تبعته. وبيحكي أنه أنا بعتذر بعد مليون مرة، أنتوا اليوم عم بتحرفوا كلامي بعد وبعد عم تعملوا ضجة وبتضخموا الإشي.
0: كشف إنه مريض صح؟
3: بيقول إنه أنا كمان بدون علاقة لكل هذا أنا مريض، عندي مرض عصبي اللي عم بيأثر على وعيي، فعم بيعمل المستحيل لحتى الناس تسامحوا ويعطيه مجال يرجع ويثبت نفسه من جديد. وأنا صراحة بقول لك مش إني أنا متسامحة مع شو قال، بس بعدني بحب فهمي. فنه بحب موسيقته، وبحب كمان أعطي فرصة. شخص غلط اعتذر أعطوه فرصة.
0: هو رقم واحد عنا
3: نصابي.
0: نصابي
5: يا بابا حرقت قلبي النصابة، كانت تحكي اني غال عليها وطلعت كذابة.
0: إشاعات الزواج كتير. محمد فؤاد عامل ضجة هالأيامات بالميديا.
3: أنا لو حبيبة إزاي بت

0: له محمد فؤاد نبارك له ولا لا؟
1: انتشار شائعات طلاق وزواج انه هو اتطلق وانه عمل زواج وحفلي والزواج كان باجواء عائليه ومتبلين كتير، صح ولا لا؟ بعدنا منعرفش لانه محمد فؤاد بعده ما اكد ولا نفى ولا اشي قال.
2: لو مش مبسوط كنت قفلت الحاجات دي. حذر لا ينزلوا حاجة تبقى مش دون المستوى.
1: اغاني كتير اغاني الصيف واصدارات حلوة عم بتكون.
0: سمعتك اغنية محمد كيلاني
1: غريب شوي فيها 11 فنان مشارك
0: استعين فيهن
1: الا فيهن احمد فهمي، بيومي فؤاد، هشام ماجد، احمد السعدني، محمود العسالي، اسعاد يونس، اكرم حسني،
0: كلهم معه.
1: بعد سهوي بده يرجع وقال لك هات استعين باصدقائي لانه كان قبل ممثل وشكله عنده علاقات.
3: انا افتكرت مش قلت لكم انا افكر وانا لا افكر طارق. انت اللي بتطلع في المسلسل السايس بتاع الساعه 7.
1: قال انت تعالوا على الفيديو كليب كونوا كلكم محل واحد بركي هيك انشهرت وأغنية حبوها الناس.
0: برأيك بتنجح؟
1: بحب أقول لك محمد كيلاني أنا ما حبيتش الأغنية.
4: أنا نفسي في حد يفك النحس اللي ماسكني وعمال يحدفني في ناس تجرحني وبس ضميرهم مش شغال.
1: يعني مع كل 11 فنان الكبار حلوين اللي جبتهم ما ساعدوا كاش.
0: تعرفي شو ذكرتني؟
1: فبالنجاح
0: سقف. تتذكريها؟
1: حلوة
0: كمان هيك كان
1: بتجنن سقف
0: رامي جمال.
1: صح.
0: شكرا عرينا. نختم مع أي أغنية؟
1: كسر جوالي سقف
0: اسمع. شكرا. باي باي.
5: عالطريق.

0: رامي جمال ذكرتنا بهالأغنية الحلوة عارين اليوم طلبتها بآخر زاوية أسكت يا لساني. هسه نرجع للأغاني الجديدة لنقدم لكم بوكي ورد من الأردني عزيز مرأة. هاي أحدث أغنية
1: على الطريق

0: سلاوي مع الأغنية النصابة رقم واحد توب 10 سباق الأغنيات العربية راديو مكان. هسه الوقت لنرجع كم من سنة منح لورا. أغنية من زمان،
1: أغاني زمان.
0: الفنان بلي حمدي كان كثيف الإنتاج بالسبعينات، قدم أغاني لأم كلثوم، عبد الحليم حافظ، صباح وشادية. اكتشف كمان بالسبعينات علي الحجار، اكتشف كمان عفاف راضي، قدم لها عام 1970 هالأغنية الحلوة اللي لليوم تعتبر من أشهر أغانيها، هوا يا هوا. كلمات محمد حمزة، الألحان والتوزيع لبليغ حمدي.

حلوة سمعناها بصوت عفاف راضي بزاوية أغنية من زمان. جانا الأغاني الجديدة الناجحة الأيامات مع العراقية رحمة رياض.

0: الشدايد تسير ساعة بتسير ساعة باجتهادنا بحيفا أربعة. احنا مشوارنا كالعادي يستمر للأربعة من الثلاثة للأربعة دايما دايما من الأحد للخميس بعد الأخبار. احنا هون ومجموعة كبيرة من الأغاني الحلوة والأخبار الفنية أغاني أخيرة لليوم نسمعه أخيرا محمود العسيلي.
1: الطريق

حلوة اللي ظهرت بمسلسل مين غيرنا. وأخيرا أما آخر أغاني على الطريق لليوم فراح تكون بصوت شاكيرا بتغني أغنية المونديال 2026.

0: مستمعين، هذه عناوين الساعة. الوزير لكوهن يقول إن الانتخابات العامة ستجري مطلع أيلول المقبل. تعزيز التعاون الأمني بين إسرائيل والإمارات. تضارب الروايات حول ملابسات مقتل فلسطيني في منطقة رام الله. ترامب يصل إلى الصين، وحالة من عدم الاستقرار الجوي.
1: راديو مكان الأخبار.
0: الرابعة معكم كرم أبو مخ، وهذه تفاصيل نشرة. قال الوزير الليكودي إلي كوهن إن الانتخابات العامة ستجري مطلع أيلول المقبل، وأوضح في سياق حوار مع الزميل يوسف شداد ضمن برنامج حديث الظهيرة أن الكنيست قد تحل الأسبوع المقبل. وفيما يتعلق بتصريح رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس بشأن الخدمة المدنية، أشار الوزير كوهن إلى أنه لم يتفاجأ من ذلك، مشددا على أنه يتوجب على من لا ينخرط في جيش الدفاع أن يؤدي الخدمة المدنية. وتابع كوهن يقول إنه ضد من يعمل على إحياء ما يسمى بالنكبة، لافتا إلى أنه لا مكان لبعض النواب العرب في الكنيست. ويفيد مراسلنا لشؤون الحزبية فالح حبيب بأن الائتلاف قرر طرح مشروع قانون لحال الكنيست الأسبوع الوشيك على خلفية أزمة قانون التجنيد. قام رئيس الشباك دافيد زيني بزيارة للإمارات المتحدة قبل بضعة أسابيع، وعلم مراسلا قناة كان رعي كيس وميخائيل شامش أنها أول زيارة له منذ توليه المنصب، أول زيارة له لهذه الدولة. هذا وأفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن رئيس الموساد دادي برنيع توجه إلى أبوظبي مرتين على الأقل خلال الحرب في إطار التنسيق الأمني بين البلدين. وقال مصدر سياسي كبير لمراسلنا للشؤون السياسية شيمون أران إن العلاقة بين الدوائر الأمنية والاستخباراتية الإماراتية والإسرائيلية جيدة وآخذة في التحسن منذ الحرب ضد إيران. أوضحت مصادر عسكرية أن مواجهات اندلعت في جلجلية شمالية رام الله بين سكان محليين ومستوطنين دخلوا القرية بحثا عن أغرام سرقت منهم. وقالت المصادر إن عناصر من حرس الحدود استخدموا وسائل لتفريق المظاهرات، فيما أطلقت قوة من جيش الدفاع النار على أحد مثيري الشغب الفلسطينيين مما أدى إلى مقتله. ومن جانبها أفادت مصادر فلسطينية بأن فتى عمره 16 عاما قتل بنيران جنود إسرائيليين قرب جلجلية لدى مرافقتهم مستوطنين أثناء سرقتهم أغناما ومعدات زراعية. وصل الرئيس الأمريكي ترامب إلى بكين بعد ظهر اليوم للقاء نظيره الصيني شي جين بينغ. وأفادت وكالة أي بي بأن الزيارة والمحادثات ستركز على قضية التجارة بين القوتين العظميين، وستتطرق إلى الملف الإيراني أيضا. تنوي حكومة بانكوك تقليص مدة الإقامة المسموح بها بلا تأشيرة دخول إلى الأراضي التايلاندية من شهرين إلى شهر للسياح من 93 دولة بينها إسرائيل. وتأتي هذه الخطوة في ظل تزايد الشكاوى في الآونات الأخيرة حول نشاط غير قانوني للسياح في تايلاند. أغلقت شرطة النقب لمدة شهر ورشة بناء في بلدة عامر بعدما ضبطت فيها 3 عمال فلسطينيين بدون تصاريح. ويفيد مراسلنا سالم أبو جابع بأن ذلك يأتي ضمن النشاط الشرطي ضد تشغيل ونقل وإيواء فلسطينيين خلافا للقانون.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
2: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
1: مكان توكس الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: انتهت النشرة، نلتقي من جديد على رأس الساعة. إلى اللقاء.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان. الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
3: جريمة قتل أخرى وهذه المرة في شفا عمر، مقتل رجل في الأربعينات والخلفية المرجحة نزاع بين عصابات إجرام. أزمة في الائتلاف الحكومي تهدد بحل الكنيست، بينما تكثر التكهنات حول موعد الانتخابات القادمة. وماذا عن القائمة المشتركة؟ واستعدادات في واشنطن لانعقاد الجولة الثالثة من المفاوضات المباشرة بين إسرائيل ولبنان غدا.
1: اليوم مع نايف سارجي، النشرة المسائية كل مساء في السابعة على قناة مكان وكان بوكس. بعد قليل مكان إكس 2 مع محمد الشيخ خليل.
4: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب VIP جديد في الأومي وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع الأومي. الأومي بس رقم واحد بقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع الأومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إلفاء قانونية. قاضى لشروط الخدمة.
5: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكتروسومار. غسالة 6 كيلو ب699 شيكل. شبكة إلكتروسومار لمغار وفروعها العشرة خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
6: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلب أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوش إخوان الناصر. حلبجي.
5: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكتروسومار. غسالة 8 كيلو 899 شيكل. شبكة إلكتروسومار لمغار وفروعها العشرة خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.

0: حلبجي. حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 6576442. حلبجي.
1: أكل جاي على الطريق، أنتوا معي؟ أنا عم بستنى التحلاي، بحب التحلاي.
2: يلا
3: غدا على قناة مكان، تنجر وغطاها، برنامج طبخ وضيافة مع الشيف حمودي عكري.
1: نوع من تارت ليالي بيروت اللي مع الفستق والمستكة ومية الورد،
3: ومع ضيوف بحملوا معاهم قصص ونكهات مختلفة.
4: بعد ما تطلع له إياها تشوي، قال بينفع تطحن لي إياها؟
2: نحن جوعانين وجاهزين.
5: اللحمة فظيعة.
2: واو واو واو، إشي فاخر من الآخر.
3: تنجر وغطاها غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

0: تحية لكم، أهلا بكم أيها المستمعون للبرنامج الرياضي مكانكس 2 هذا اليوم الأربعاء بإذن تعالى. نحن معكم من الآن عبر راديو مكان من استوديوهاتنا في مدينة حيفا من الآن وحتى الساعة الخامسة. جوسلين محميد بريك، شريهان حجير بيكي، روبيسون هولس ومحمد الشيخ خليل معكم في تغطية هذا البرنامج. سيداتي وسادتي، برشلونة الذي يحصل على بطولة الدوري للسنة الثانية على التوالي، احتفالات كبيرة أجريت في برشلونة في الملعب وقرابة 5 ساعات، هكذا كان ذلك الحافلة المفتوحة التي جابت الشوارع وشاهدها عدد كبير من المواطنين العرب الذين عاد قسم منهم إلى البلاد والبعض الآخر لا يزال هناك. جزء كبير من البرنامج سنخصصه لهذا، وعن خيبة مشجعي الفريق المدريدي سنتحدث في سياق البرنامج. بداية نكون رئيس إدارة فريق مكابي أبناء الريني من الدرجة العليا سعيد بصول، تحية لك، مساء الخير.
1: مساء الخير لك لجميع المستمعين، تصحيح من الدرجة الممتازة.
0: شو قلت أنا الأولى؟
1: قلت الدرجة العليا.
0: لا العليا لا.

0: ريالك وبرشلونة، لا ريالك ولا برشلونة التي تحتفل إلى جمعة.
1: مبروك مبروك لبرشلونة، هارد للريال.
0: قلبك هذا الكلام؟
1: ايه قلبي ولا مش قلبي، الحقيقة مرة لازم نعيش ونآمن انه الحقيقة مرة وهي الحقيقة.
0: طيب الواحد كل ضربتين
1: في مثل، بقول شو بتطبخ بتاكل.
0: هذا مزبوط، اللي طبخ
1: الطبخة الشايطة، كمان بنشوفها بريال مدريد لما هي من الأول شايطة صعب تصلحها، والطبخة الشايطة بالريني
0: هي يعني سبقت بدي أقول لك، والطبخة اللي طبخها سعيد في الريني شايطة الكل أكلها
1: مليون بالمية، والطبخة اللي طبخها سعيد شايطة صبح صبح صعب تصلحها.
0: طب طلع سعيد بصور خلال ست سنوات مضت يعني شوف تمجيد وتكريم وبتستاهل وعمل المعجزات وإلى آخره. يا أخي هل الناس نسيت هذول الست سبع سنين اللي فاتوا وتذكروا بس الأخطاء الأخيرة للسنة الأخيرة اللي كان فيها سعيد؟
1: أول شيء بدك النسيان هو نعمة من نعم رب العالمين على البني آدم إنه ينسى، إن كان النسيان الشغل المرة فقيد بميت بشغل عاطلي، وإن كان النسيان كمان بشغلة حلوة فهي نعمة اللي احنا ربنا اعطانا اياها. ونسيان اكيد اليوم بالاخر وضع الفريق في الدرجة الممتازة، سنة مأساوية، كرة قدم هزيلة، كل هاي الاغلاط اللي انت بتقول عليها اللي اجا سعيد وغلطها، فالناس ما بهمها شو كان وشو ساوى وشو اجا وكيف اخذنا الفريق على محل الدرجة العليا وكل هاي الأشياء. الناس تطلع بالآخر النتيجة اللي نفس تطلع عليها اليوم. دائما أنت قلت قبل شوي على ريال مدريد اللي سوا بريز وكبر الملعب وكبر البرنابيو وأبصر كم من تشامبيونز ليج، وبالآخر هاي السنة خفي حنين، فالناس بتسب عليه إسا وبتقول له بريز خلص، وبتطلع ينكا لشاحر قديش داوى لمكان بحيفة، وصل له سنتين خفي حنين، والناس بتكتب له، الجماهير بتكتب له ينكلي
0: روع البيت
1: تخرير.
0: روع
1: تخرير.
0: البيت
1: تخرير.
0: طب اسمع اسمع اللي بتحكيه صحيح ومقنع جدا وأصغنا له، ولكن في فرق صغير. شحر بكله روح، بيريس بكله روح، سعيد بصول أنا بعرف وأنت بتعرف والكل بيعرف، الكل بكله خليك وارجع وابكي الفريق ويكمل لك قدام. بجوز هذا فرق صغير. قبل فترة باللحظة في مقابلة عنا بنص الموسم قلت أنا في نهاية الموسم أنا يا عمي بدي أزين طريق من جديد وأكمل وما كملش، بعرف إيش كان سكوب عنا، وعودت سرجعت عليه وقلت أنا ماخذ إجازة أفكر 50-50، هذا اللي حكيته عنا قبل فترة. بديش أعلق على هاي النقطة، أنا بدي أروح على النقطة. الجمهور بكل سعيد خليك، الجمهور بكل سعيد
1: وينه؟
0: وينه بالحكي بالكلام؟
1: وينه بالكلام؟ انا ما بدي، انا ما طالب من الجماهير بس جماهير بالحكي، انا طالب جماهير بالملعب. الجماهير لازم تفهم انه فريق كرة القدم كمان بالحلوة وكمان بالمرة لازم يكونوا معاه، ما بيقدر
0: مع بالجسد، لانه بتعرف الكل معك من ناحيه شعور واحساس وكلام بفيد، بس مش هذا المطلوب. انت بتكون
1: ما بيقدر يكون الفريق تيجي انت على لعبه يمكن تحقق مصيرك انك انت تكون
0: زي هبوعل كوتش، يعني زي هبوعل كوتش
1: تبقى بالدوري او ما تبقى بالدوري، ويكون في بالمدرج 300 متفرج منهم 150 من المتفرجين هذول اللي هن
0: من قسم الشبيبي
1: قسم الشبيبي تبعيت مكابي ابناء الريمي. فهاي الجماهير اللي بتقول خليك واللي بتقول، اول اشي انا بكن كل الاحترام لها وبعطيها احترام كبير لها، بس بالاخر في لكل واحد بالحياة محله، لكل واحد له موقفه، والجماهير لازم يكون عندنا موقف. الجماهير لما بتكون، انا بحكيش بس على جماهير مكابي ابناء الريني،
0: بتحكي بشكل عام ولكن وضع الريني خاص حاليا اللي هو عشته انت.
1: مكابي ابناء الريني انا بهمني مكمني مكابي ابناء الريني، واحنا بنحكي بس على مكابي ابناء الريني. لما جماهير بدها تتخلى عن الفريق وبس من بعيد تقول احنا بدنا واحنا بدنا واحنا بدنا واحنا بدنا واحنا بدنا، هاي بطلت جماهير، هاي صارت جماهير بس في الانتصارات، جماهير بس في لما في انجازات، لما في تعثر بطل الجماهير. احنا لازم نتعلم.

0: مبيعات تل أبيب الموسم السابق كانت إلى الدرجة الممتازة، الجماهير بقيت نفس الجماهير،
1: زادت.
0: 13 ألف بطاقة سنوية اشتروا. وينهن؟ وين الجماهير؟ أنت بتحكي الريني، الريني مش مبيعات تل أبيب بس، الريني
1: ليش النسبة بتحكي ليش النسبة واضح؟
0: الريني مش هبوعيل تل أبيب بس، الريني بتلعب بنفس الدوري تبع هبوعيل تل أبيب. يا جماعة الخير، أنا في شغلة هنا، إحنا غلطان، إحنا بدي أقول لك إياها هسه على الراديو قدام العالم كله. الريني كل حياتها تلعب مع النحمية ومع كفر كما ومع مع فرق بالدرجة الثالثة والدرجة الثانية، ويلا يلا نعمل فريق عشان ملكي طلعنا من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى، وهذا حدنا اليوم.
1: جميل.
0: الريني بتلعب اليوم، الريني بتلعب في أعلى منصة بكرة قدم بالرين بإسرائيل، بإسرائيل. وبالآخر الإشي يعني أنا لما أنا كنت ألعب كرة قدم وكان ما كانش مدرجات، كانت الرين بالدرجة الثالثة، كانت تيجي جماهير تحضر لهبوعيل الرين أكثر من يوم تيجي جماهير تحضر لمكان أبناء الرين، وفي فرق بالمقامات وفي فرق بالقدرات.
1: هذا له تفسير، هذا له تفسير ليش كانت تيجي الناس بلازم توصل لدرجة الوعي اللي انت بتحكي عنها. هذا أمر جميل يتوجب انه الناس توصل لدرجة الوعي، تعي وين موجود. بقول لك في الأول الملعب كان بالبلد على السياج مجانا بين البيوت حوالين تيجي الناس، أما انت يعني حكيت على جملة جوهرية كلال اللي بلمسوها. اليوم يجب أن يرتفع الوعي عند المستمع اللي عم بسمعنا اليوم، عند مشاهد ومشجع، إنه إحنا ارتقينا، إحنا عم نلعب مع مكابي حيفا، نلعب مع مكابي تل أبيب، نلعب مع بول تل أبيب.
0: أنا مبارح بالأمس رحت اتفرجت على لعبة نصف نهائي لقسم الشبيبة ابني يهودا ومكابي نتانيا.
1: فوز ابني يهودا 1-0.
0: فاز ابن يهودا 1-0. بس انا بديش احكي عن الفوز وعلى
1: واضح واضح، لا بنقول بس النتيجه.
0: انا بدي احكي على الناس، على كميه المتفرجين اللي كانت، كميه المتفرجين اللي كانت كمان من نتانيا وكمان من يهودا. الرين قسم الشبيبه، احنا احنا احنا احنا كنا قسم الشبيبه بسنه 2020، 6 سنين. اليوم احنا الريني بقسم الشبيب الكبار راح يرتقوا الى الدرجه الممتازه، يعني هي الدرجه الثانيه تنحسب في الدوري الاسرائيلي. قسم
1: اشبالين، اشبالين طلعوا، اشبالين ارتقوا،
0: الاشبالين اخرى طلعوا، يعني 3 فرق بخمس سنين هن موجودين في الدرجه الممتازه. لما انا باجي بطلع بشكل عام على اللي انا بحكي لك اياه، بالاخر الجماهير ما بتلتف حوالي هاي الناس، ما في مشكلة، معناته في مشكلة بالوعي، في مشكلة بالفهم، في مشكلة. وهذا أنا ما بقدر أجي وأضلني أفسر وأقول في مشكلة لنا، في مشكلة لنا، في مشكلة لنا، في مشكلة. فبالآخر الواحد بمل وبقول ليش خلاص ما فيش حاجة، إحنا حدنا نكون الدرجة الأولى، الدرجة الثانية، وبزيادة فيش حاجة أكثر من هيك.
1: أسرفت يعني، استمنا نكمل في الموضوع. تعرف أنت، يحدثني مدير مدرسي قبل يومين، بقول لي رحنا على اجتماع مديرية مدارس مع الوزارة ومع مدير عام الوزارة وإلى آخره في القدس. كل بلشنا كل واحد عرف على حاله، قال أنا من الريني. بحدثني وبصدق يعني شخصية ثقة، بقول لي لو تشوف أستاذ محمد كيف انه كل الموجودين غادي اللي اجوا من المناطق الثانيه بطلوا بدهم يحكوا عن المدارس في يعني لفتره معينه، وكلنا يحكوا عن الريني وابناء الريني وانت من الفريق والريني درجه عليا. كل تحول الحديث الى الريني وفريق كره القدم والريني. مدير مدرسه يحدثني هسه، بتروح على كمان محل وكمان محل وانت بتعرف انه كل الحديث عن الفريق. هل هذا بدايه النهايه؟ سيختفي هذا الامر
0: بداية النهاية؟ هاي والله أنا مش بدي أقول لك، هذه الكلمة أنا ما بقدر أكررها. أنا بقول
1: لا، أنت بتكرر لكل... أنت بتقول اليوم مكمل أو مش مكمل.
0: لكل واحد في الحياة في أول إشي بديل، وسعيد بصول في له مش بديل واحد، عدة بدلاء، والبدلاء بيكونوا أحسن من سعيد بصول، لأنه سعيد بصول زيه زي باقي البني آدمين. اليوم في وضع إحنا يعني مش عارف اخذ القرار اذا انا راح اكمل ولا مش راح اكمل.
1: ايش مش عارف تاخذه بايش مربوط؟
0: بايش مربوط؟ فيش مش مربوط بشيء ولا باي شيء مربوط. القصه ما فيها اول شيء فريق كره القدم باخذ مني كتير طاقات، كتير وقت. انت يعني بدك
2: أنا سبحكي الموضوع المادي مع كل اللي أنا بنيته، في عندي مدير لقسم الفريق الكبار ومدير لقسم الفريق الصغار لفريق الشغيبة أو كله بيشتغل، ومدقق حسابات بيشتغل الفريق بشكل دائم وكثير شغلات عن هالشكل. بسمع هذا كله بلاقي بالآخر إن فريق كرة القدم بمتص مني كتير كتير كتير كتير كتير وقت
1: وتعب نفساني يعني وجسدي بنفس الوقت،
2: تعب نفساني وتعب جسدي، وبتقدرش تروح وبتقدرش تيجي وكتير أشياء اللي الواحد لحظة شوي.
1: عمهلك طبعا. نحن في مقابلة حصرية مع سعيد بصول، ويعني تصريحات نارية من الطراز الأول. سعيد معك.
2: لا هي مش تصريحات، فأنا احنا بعدنا مش قايلين ولا اشي. بالآخر بدنا نخلص اللعبتين بعد اسبوع ليوم الاثنين، وبنعود نقعد مع الشباب اللي حوالينا وبنفهم حالنا وين ان شاء الله خير.
1: شو بتفهم لك وين؟ انت بدك تفهم من وين بجمع حالك انت بدك تفهم. هاي كلمه 50
2: بلا شك يا محمد. انا قلت لك شغلي في هون نقطه بلا شك، يعني اسم الشبيبي يعد نجاح، قصة مكابة ابن رين تعد نجاح مع ان سنة
1: طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا،
2: فهاي كلها نجاحات بلا شك. انه ما راح نصل لوضع انه كل هاي النجاحات نجدت على البحر. ما نشوف شو الحل المناسب للكل.
1: هل الحل المناسب ممكن انه رين تعرف حجمها حاليا السنوات القادمة تحافظ على حالها بدرجة ممتازة ليس الا؟
2: لا اذا انا
1: يا بطلع يا بديش فريق.
2: إذا سعيد بصول بيكون بالفريق أكيد الهدف هو الارتقاء للدرجة العليا.
1: في عندك ابن يهودة، في عندك أجدود أو أبو عول كنت إذا سقط، في عندك أبو رمد جان شادد سنت الجايب وكلك سنة نارية، في عندك الأخاب
2: رمد جان أنا بعد أعطيك معلومة
1: بيطلع درجة بيطلع
2: والدرجة العليا
1: مع مكان بتحت يقول
2: لما رين ارتقت إلى الدرجة العليا كانت ابن يهودة وكانت الأخاء، كانت كل هاي الفرق. وبالآخر تعرف زي أخرى مرة في هاي السنة كانت أحسن سنة تعلمنا فيها درس.
1: هاي اللي عم تنتي قصدك
2: شو بتطبخ بتوكل، وإذا إحنا نرتقي بدنا نطبخ طبخة مليحة اللي نقدر نرتقي فيها.
1: كل النجاح لما كان أخذه سعيد والفشل كله بأخذه سعيد السنة،
2: كل المسؤولية يا سعيد. وأنا بقول لك الغلطات اللي غلطناها بالفريق كلها بسبب سعيد.
1: ما كنتش تشاور، ما كنتش تسأل حدا، ما كنتش تسمع من حدا، ما كنتش ترد على حدا.
2: بتعرف الثاني ما انت بتحكي، يعني القصه هي اختيار مدرب سلوف ودراب.
1: لا ما انا بقول لك بدي ارجعك لملاحظه. في ليله في ليله ليلى في كفر مندا عندما كان سباك الخيل قعدت مع مجموعه وكل المجموعه قالوا لك درافيتش مش راح يفيدك، راح يعمل لك ضرر كبير.
2: بس شو كان البدائل؟
1: كان كتير بدائل،
2: ولا بديل كان، ولا واحد كان فاضي.
1: بس
2: ما انت بتقول كان كتير ما كانش فيش بدائل. اليوم بالسوق هاي عشان انا اعطيك مين في بدائل؟ فيش بدائل. احنا نحكي الدغري، ما فيش، ما كانش بدائل.
1: بس كان هو الحل الأسوأ يعني. كان لما انا عملت معك المقابله باول السنه اعطيتك الفرق الاخير اللي فشل فيها كلها واحد ورا واحد،
2: وقبل بسنتين ثواب الاوف اليوم مع سخنين، ومع هيك شو انت قلت كان الحل الأسوأ؟ لازم ما كانش في حل. الحل الثاني الأسوأ من هذا الحل انك تروح بدون مدرب.
1: طب صار من وراك، فرضنا ضليتك، طب كمان الشارع الدرجه الممتازه فاضي الا تتلكي لك هيك شيء واو غريب من نوعه.
2: مليون بالمية كتير مش هيك. بس أنا بقول المدرب اللي موجود إسا بالريني اللي هو روبين، أنا بقول واحد من المدربين اللي
1: مرشح عندك يكمل،
2: واحد من المدربين اللي راح يكون اسمه كتير كتير كتير قوي بالكرة القدم الإسرائيلية كمان بالدرجة العليا، مش أقل من عمر بيرس اللي اليوم موجود بها بعلبة تحت إكسا.
1: هذا اللي قلت لك بدك تلاقي لك اسم واو زي عمر بيرس كيف قفز زي
2: هذا اللي أنت قاعد تحكي عليه محمد. هاي اللي بنقدر نخدها احنا في مخاطرة 50% لما بيكون عندك بسيس او اساس قوي من اللعيبة. وعشان هيك احنا ما حبينا نخاطر بالبداية السنة، فرحنا جبنا مدرب معروف بالدرجة العليا، وللأسف الشديد المدرب اللي جبناه للدرجة العليا ما طلعش حتى نص كم، طلع شيال شيء. فعشان هيك هاي الحقيقة، والمسؤولية احنا بناخذها حالنا، انا باخذها حالي.
1: ترى يعني ماهر حامد اخذ مسؤولية قبل 3 سنين لما سقط الفريق، قال انا سقطت الفريق السنة، مسك الفريق من اول سنة قال انا بدي ارجع الفريق، وطلع عندي الجمعة اللي فاتت وقال الدين رديته انا لنفسي وللبلد وللي بيحبوا الفريق، وطلع الفريق رجعه على الدرجة الممتازة.
2: اول اشي مبروك للاخ انها سقط الى الدرجة الممتازة، ثاني اشي انا ما بقدر اقول هيك، انا بقول انه انا مسؤولية انا ماخدها انه الفريق هبط الى الدرجة الممتازة، هاي مسؤولية كاملة، وده هي مشكلة سد دين ومش دين، معناته الدين من زمان مسدود لانه انا اخذت الفريق.
1: لا مش مسدود مدفوع زيادة حتى، انا معاك يعني فيش حاجة حدا.
2: لا احنا ما بنقيس الامور بهاي الطريقة، احنا
1: الصحافي اللي بتقيسها، الصحافي بتقيسها.
2: لا ولا الصحافي احنا بنقيس الامور شو احنا بدنا، كل واحد ايش بده ايش لازم يساوي. الله احنا
1: وانت بتاخذ قرار، انت كل جملة مسجلة عندي، اذا سعيد بصور رجع على الفريق الهدف فقط ارتقاء والعودة للدرجة العليا هاي السنة.
2: انا بوعدك من هون للعيد يكون في قرار.
1: هذا بعيد
2: سنة وانت سالم،
1: وانت سالم ما بتعرف يعني هديان، يعني بتحكي بنفسية رايقة وهادي.
2: ايش بدك اسوي؟ خلص
1: انت كنت رئيس الإدارة المشاغب انت السنة، اخذت يعني كل الأضواء اخذتها بالتدخل في الحكام بالعقابات بالتصريحات النارية، راح تكمل هيك؟
2: واحد من الشغلات اللي انا بدي اقولها اللي هي ملهاش علاقة لا للجماهير ولا لبقائي، هي المديرية والاتحاد العام والقرارات اللي بتاخذوهن والاتحاد الحكام وكل هاي. يعني هسه انت تحكي انا مشاغب باخر محمد، يمكن انت من وراء الكواليس بتعرف قديش احنا كل واحد مالك فريق بدفع من جيبته الشخصية،
1: بس بعرف
2: فلما بدي يجيبوا ولد يحكم ويحقق حلمه بالآخر الولد هذا
1: يخرب موسم فريق،
2: يخرب موسم كامل، فأنت بتفقد أعصابك. يعني مين أنت؟ مين أنت الشحسنوت اللي جاي فيها
1: تكبر
2: والكبرياء تبعك عشان تيجي تفك؟ مين أنت يعني؟ مين أنت؟ وبالآخر اللي بزيد الطين بل إنه بعد كل هذا تأخذ مكتوب، لما أنا بعت لهم مكتوب بعد كل المشاغبة بتأخذ مكتوب من الحكام إنه أنا معي حق بكل اللي بقوله، والسنة كان غلطات ضد مكابة ابن هاريني اللي بسبع لعاب اللي قرروا نتائج المباراة. يعني انت بتاخذ سبع لعب في ثلاثة هي 21 انت خسرتهن، انت خد بالسبع لعب سبع نقاط انت بقيت بالليجا، اليوم انت موجود بالدرجة العليا، فبتصل تروح على الدرجة الأولى. الدرجة الأولى صارت الحرب وقفوها، طب النوعر كمل، ليش النوعر؟ شو الفرق بين الدرجة الأولى والدرجة الثانية؟
1: الشبيبي والشبيبي هذا اللي كنت أسأله أنا دائما،
2: شو الفرق؟ بس أنا ما بحكي مع واحد وبالناس نجيب اسمه وبقوله حسب مين بصيح أكتر بالاتحاد، قال لي صح إياك عرفت مين صيح أكتر، هيك صار
1: هيك. مش شيراتكي صيح،
2: مش
1: شيراتكي انظلم قصدك، مش هذا العدل، بس هذا اللي عم بيصير كيف هو قلك
2: 100%. أنا في عندي ممثلين إلي بالاتحاد العام، ممثلين للعرب. احنا العام السنة الماضية بالاتحاد العام 3-4 فرق عربيات عشان الدرجة الأولى الشمالية، الأربع فرق العربيات نزلوهن للدرجة الثالثة والدرجة الثانية، وأكثر فريق شاغب وساوى الأخطاء والتلاعب مقدالها عامك بقى في الدرجة الأولى وأخذ مكتوب إنه يبقى بالدرجة الأولى،
1: فريق تاني طلع على الممتازة بدون ذكر اسامي.
2: فأنت شو ليش نضلنا هون؟ وين موتلين تبعون؟ عشان هيك أنا كمان واحد من الأشياء اللي بسألها، ليش أنا لازم أكون بمحل ريحته معطب ريحته طالعة؟
1: عشان تغير، عشان تحاول تغير، البعض الساعة عم بيقول عشان تحاول تغير.
2: بغى أحاول أغير، بغير ببيتي، بغير في حالي، بقدرش أغير أنا أضعف من إنه أغير هذا المحل الموجودين فيه.
1: مش رايح على اللعب اليوم؟ لا
2: ليش لا؟ يعني
1: وين بدك تقعد؟ وين بدك تقعد؟
2: وين بقعد دائما؟
1: بآخر المدرجات، ما تحسيت لعب منتي.
2: لا أول إشي أربعة منهم صاروا ماركات.
1: صارت تنتين من الأخرانيات.
2: بالتنتين أنت العقاب يقول إنه أنا بقدرش أفوت على
1: الملعب. على الملعب شيء، على كل حيز الملعب.
2: لا غرفة الملابس.
1: على الملعب تقدر تنزل؟
2: اي نعم. وبس الحكم يسفر يفوت الحكم من الملعب على على الغرفة تبعيته بقدر افوت على غرفة الملابس.
1: معناته شو هاي هذا ابعاد مما انت هيك دائما موجود قاعد غاد ما بتتدخل.
2: طب انا ما قلت لك يعني.
1: سعيد بصول اشكرك على مثل بدك تضيف شيء غير المعايدة في الاخر؟
2: بدي سلامتك ومبروك للاخاء وابو المجد من بارك له من هون ومن كله متاسفين انه ما قدرناش نحضر الحفله.
1: سعيد بصور رئيس اداره مكابي ابن رين اشكرك على الحديث الخاص والمميز لملاعب واهداف ونعود لمكانك 2 ونعود في ملاعب واهداف قبل العيد عندما تقرر نعود لنستضيفك في مثل هذا الوقت. شكرا جزيلا لك. شكرا بالنجاح. شكرا جزيلا.
3: الجمعة على قناة مكان هيك السهر تعود بموسم جديد.
4: حاسة انه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل.
3: موسم غير تقليدي وغير عادي.
4: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الاصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
5: اشعلها ابو الورد اشعلها.
3: هيك السهر مع اصالة يوسف مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: الله الورد.
3: حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء.
6: رجاء هدوء.
3: كون وين ما تكون راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12 وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5 مساء.
1: إذن نحن وإياكم نمضي فريق شبيبة علوط الذي أخذ طريقه نحو الارتقاء بقيادة المدرب حمودي عطلة حقق فوزين في 4 أيام 3-0 على شبيبة أبويل كفركنة يوم السبت وأمس حقق على فوزا على شبيبة أبويل عين ماهل بالنتيجة 7-3. برشلونة هذا الفريق الذي استحق احتلال المرتبة الأولى بجدارة بفارق كبير عن المنافس ريال مدريد فرح معه قرابة 1,000,000 مشجع في الشوارع بعد الكلاسيكو خلال اليومين الأخيرين وعدد كبير من المشجعين من البلاد تواجدوا هناك. أحد هؤلاء مشجع فريق برشلونة يمكن صار حضر له أبصر كم من 10 مباريات مصطفى صلاح طه خلايلي من كفرمندا. مصطفى صلاح تحية لك أهلا بك مساء الخير.
7: هلا هلا صديقي مساء الخير. مساء الخير.
1: احلى لحظه شو نزلت على الملعب مع اللعيبه؟ لا
7: والله
1: اشرح لي باي دقيقه اي لحظه وهي التفاصيل.
7: حتى نشوف هيك يعني يوم السبت لو اجى حدا واعطاني ان اكتب سيناريو
1: مستحيل يطلع هيك.
7: مستحيل يخطر ببالي ان اكتب سيناريو عن هالشكل.
1: طيب اللي صار
7: يوم السبت وصلتني دعوه من صديق إلي مدرب بالفئات السنية باللمسية إني أتواجد بالمباراة. طبعا لبيت الطلب بما أنه هذاك الشهر أنا كنت حوالي 20 يوم ببرشلونة وحضرت كل اللعب وعشت الإخفاق بدوري أبطال أوروبا فقررت أني أروح واتوج أمام ريال مدريد. طبعا التتوج بيكون بطعم غير.
1: يا سلام يا سلام.
7: صراحة شعور لا يوصف يعني الإشي كثير كثير تقدرش توصفه يعني إنك تكون بالملعب بالكامب نو تحمل الكاس الليغا 29 تتصور مع جميع اللاعبين شعور رائع يعني. لا طبعا لا حدا بيحب الكيان وبيعشق الكيان من 2003 وأنا مشجع
1: لبرشلونة. مش كل واحد بيطلع بيده كأنه يوصل لهاي النقطة. لا
7: قلنا لك لو نكتب سيناريو صعب لان إشي كتير مستحيل الصراحة يعني لحديث السنة متفاجئ كيف وصلنا هيك وفتنا.
1: كديش ضليتك مع كديش ضليتك معهن فترة نص ساعة تلات أرباع ساعة
7: ونص متتاليات
1: بجانب كل لاعب ولاعب
7: بجانب كل لاعب ولاعب حتى إني أخذت الطابة وسجلت ركلة جزاء غاد. أخو فيرمين كان فيرمين واقف حدي وانطاني الطابة وأنا خبطت وطبعا كله موثق بالصور والفيديوهات
1: وصلتني وصلتني كل الصور وصلتني من الأستاذ شريف, بعت لي كتير صور إذا بنحكي معه. طيب خليني بس أنا أسمع منك شغلي واحد. خلصت وروحت وانتهيته بعد ما تصورت مع اللعيبة, حكيت مع حدا, قلت له إنه من وين أنت مشجع وكيف, ولا بس الهيزة ما سمحتش هذا يصير؟
7: لا ما سمحتش ما سمحتش.
1: تخلصت اللعبة وين روحت؟ روحوا الكل على هذا وروحت. وين ترجعت وانت التقيته؟ هل كملتوا السهرة للصبح؟ كمل لنا السيناريو.
7: لا طبعا روحنا كملنا السهرة, كانت المدينة يعني المدينة فرحانة, يعني الشجر والحجر فرحان ببرشلونة. وثاني يوم الاحتفالات بالباص جميع أنحاء برشلونة, كان يعني الإشي كتير بجنن. تقيس 800,000 مشجع كان بالشوارع.
1: سمعت من 750 لمليون. الباص المكشوف كنت قريب منه؟
7: طبعا كنت قريب منه.
1: كم مرة صرت طالع حاضر لعب برشلونة انت؟
7: من 2013 اليوم ما خطيتش ولا مرة كلاسيكوات اثنين, وطبعا دائما بدوري الابطال وهيك, يعني كل سنة بتواجد برشلونة 6-7-8 مرات.
1: بس السنة ما كانتش فيها إثارة لأنه البطولة حسمت بكيرة, ولا بالعكس هذا ما أحسن؟
7: بس إنك تحسم بطولة هو أمام ريال مدريد والسنة الثانية على التوالي بطل الليغا, طبعا هذا شعور غير, يعني بزيد للانتصار, يعني حبة الكرز اللي على الكعكة.
1: الفوز على ريال مدريد والتتويج أمام ريال مدريد يمكن هذا لحاله زي البطولة.
7: صحيح.
1: كروه لريال ولا أكثر عشق لبرشلونة؟
7: لا طبعا أكثر.
1: بهاي اللعبة تحديدا؟
7: لا طبعا أكثر عشق لبرشلونة.
1: قديش قعدت هناك بعد اللعبة؟ يومين وروح؟
7: يومين أيوة.
1: وانت المشوار الجاي؟
7: مشوار الجاي إن شاء الله بشهر 9 بداية الليغا إن شاء الله رب العالمين.
1: لحالك وعادة في مجموعة في عاملين إشي أنتو أنصار ريال إشي كيف؟
7: لا الصراحة بطلع أنا وأصحابي, وعندي كثير علاقات غادي ببرشلونة يعني مع النادي ومقربين من النادي, نتأمل إنه نعمل كثير شغلات حلوة لقدام.
1: طيب هاي الصور بتضل ذكرى, هاي صار هسه كل مشوار جاي أقل من النزلة مع اللعيبة بتصير إخفاق. إذا نزلت مع اللعيبة كل مرة بدك تصير تعملها.
7: نفكر شو ممكن نعمل أكثر.
1: ما بقول لك إذا بصير الطموح لتحقيق إشي تاني.
7: إن شاء الله القادم أعظم من نحتفل بدوري أبطال أوروبا.
1: مصطفى صلاح الطاه خلايلي ابن كفر مندا, شكرا جزيلا. إذن نحن سنتحدث إلى العديد من المشجعين مشجعي برشلونة. نحن هنا في برنامجنا في موضوعية لا يهم المراسل أو المذيع أي فريق يشجع, ولكن مكان راديو وتلفزيون دائما يعمل بشكل موضوعي. فبعد الفوز الكبير في الدوري الإسباني الذي استحقه برشلونة من اللحظة الأولى, حتى كما قال الكثيرون لما كان ريال مدريد 5 نقاط أفضل من برشلونة كان واضح أنه الفريق البرشلوني الكتالوني هو الذي سيأخذ الدوري, ونشوف كيف أخذه بسهولة وبفارق كبير عن نقاط. تحية لك, مساء الخير محمد جرادات. محمد جراد من إشفعمر, تحية لك مساء الخير. أنت موجود حاليا بإسبانيا؟
8: صح.
1: وين موجود حاليا؟
8: أنا موجود في برشلونة حاليا. بالضبط موجود في منطقة اسمها أركو دي ترويماف. في هنا محل مبنى معماري أثري مبني من سنة 1888 وعبارة عن نصر. إشارة نصر للبلد.
1: حلو, يعني خصوصي رحتوا عند هذا المكان يعني بهاي المناسبة؟
8: صح, استغلينا تواجدنا في منطقة في مدينة برشلونة وزرنا العديد من المناطق هنا الأثرية والتاريخية.
1: بعدها أجواء الاحتفال والناس ولا خلص يومين ثلاثة من يوم الحد لليوم وخلصت؟
8: الصراحة خفت هي يعني نسبيا للأيام اللي كانت موجودة, يعني تقريبا باليوم قبل بيومين وبعد بيومين تقريبا من الكلاسيكو.
1: طيب حضرت الكلاسيكو, تفضل. قول
8: بس هذا اللي كنت بدي أقوله, إنه شوي العالم بعدها موجود, يعني عدد كتير ناس موجودة, البلوزات تبعت برشلونة في كل محل الناس لبسيتها بعدها, بس التشجيع وهذا الاشي هو أخف.
1: طيب أنت حضرت الكلاسيكو, قبل الكلاسيكو قديش وصلت على البلد؟
8: أنا موجود هنا من 8-5 من يوم الجمعة.
1: يعني كان بفهم منك جمعة سبت وحد قبل اللعبة المدينة كانت تتنفس كلاسيكو
8: كل الوقت، كل الوقت صباح مساء.
1: أها طيب خلصت الكلاسيكو، خلصت الكلاسيكو، خلصت اللعبة، فوتنا بالصورة حاليا.
8: الموضوع الرياضة هون في مدينة برشلونة هو أكبر يعني من إنه رياضة. هو
1: صح صح وبأخذ معاني معاني أكبر من هو رياضة. مزبوط
8: صح صح. الناس هون هو بالنسبة لإلهن رياضة، وبالذات تشجيع مدينة، تشجيع فريق برشلونة وعبارة عن فكر ونمط حياة وحضارة وكل إشي. يعني حتى من ناحية سياسية إحنا بنعرف كمان برشلونة هي تابعة على كاتالونيا، كاتالونيا اللي هي كانت برضو من ناحية سياسية تقريبا تعتبر كاستعمار إسباني إذا مش غلطان. أنا مش كتير هلقد بالتاريخ بس هذا اللي بعرفه.
1: نعم نعم. طالبوا كثيرا
8: بالاستقلال في فترة معينة، وكانوا بدهن يطلعوا عن الليغا الإسبانية، بدهن يلعبوا هيك. فالإشي هو دائما بيجي من محلات سياسية، قد ما بتقدر تقول إنه بدك تبعد السياسي عن الرياضة، بس هذا الإشي مرتبط يعني في بعضه. وكتير ناس بتستغل كمان تشجيع الفريق لتعبير عن رأي أو موقف معين هن بيأمنوا فيه.
1: اللي حكيته أنت 100% بتعرف إنه كمان حسب معلوماتي وأعتقد إنه دقيقة، هو إقليم طبعا بتمتع بحكم ذاتي ولكن تحت السلطة الإسبانية في شمال شرق إسبانيا كما نعلم. عاصمته زي ما قلت برشلونة، ومن أهم المراكز على فكرة الاقتصادية والثقافية في كل إسبانيا. وحكيت جملة منيحة، إله هوية ثقافية، دير بالك، ثقافية سياسية ولغوية، حتى يمكن اللغة الكتالونية هنا بشكل خاص وبشكل مميز.
8: صح
1: طيب.
8: وإقليم كتالونيا مش بس برشلونة.
1: لا مش بس برشلونة، واضح مش بس برشلونة، مش بس برشلونة. ما هو المعقل، معقل هو الفريق كرة القدم. طيب بعد المباراة قديش استمريتوا تواجدتوا في الكامب نو ولا طلعتوا على طول كيف؟
8: لا مش على طول، احنا ضلينا هناك. بتعرف استغلينا كمان انه احنا كنا في الملعب، نزلنا وتصورنا، قربنا أكتر. أنا كنت قاعد في المدرج الشمالي وراء الملعب، وراء الحارس. قربنا أكتر لاتجاه الملعب لتحت، فما ما ما نزلنا على زي ما بقولوا على العشب.
1: ما نزلتش. البعض نزل، حكينا مع مصطفى قبل شوي، تواجد مع اللعيبة حوالي ساعة ونص كاملة.
8: صح. أنا الصراحة شوي بكون بحبش أعمل شغب أو إشي، ففكرت إنه هذا الإشي ممنوع بتعرف، وهيك ما استغلت إني أنزل.
1: لا وقت البطولة بيسمحوه هذا الشيء.
8: ما نزلت الصراحة. طيب مشيت مع بعدين متأخر عرفت
1: مع الحافلة
8: طبعا المكشوفة. مشينا مع الفريق ومشينا مع الحافلة واحتفلنا فيهن. الاحتفالات استمرت للثمانية تسعة الصبح بنفس يوم الكلاسيكو.
1: الاحتفالات ضعفت لأنه الفوز على ريال ولا هيك عادلة لو فازوا على أوفييدو؟
8: شوف أنا هاي مش أول مرة في برشلونة، كنت بالسابق يعني هنا وحضرت لعبة لبرشلونة في مدينة برشلونة. الإشي كان مختلف هاي المرة. أنا اللي بعرف إنه هاي أول مرة بالتاريخ بيكون كلاسيكو حاسم لفريق برشلونة إنه يحسموا الليغا على ضد ريال مدريد، وبتخيل هذا الإشي كان له اعتبار تاني بالنسبة للمشجعين كمان، إنه بالذات على العدو اللدود تبعهن
1: تبعكو.
8: كانت الفرحة فرحتين. طبعا تبعنا. صح صح.
1: طب إني أقول
8: الاحتفالات احنا بكملنا بعد اللعبة، اجينا هنا على منطقة اللي اسمها كاتالوني سكوير، هو زي ساحة كتير كبيرة دائما بصير فيها احتفالات وهيك للفريق.
1: وانت مروح انت ان شاء الله، وانت طيارتك طالعة؟
8: انا اليوم مروح.
1: والله عمي نيالك محمد جراد من مدينة شفا عامر المتواجد في اسبانيا، شكرا جزيلا، شكرا جزيلا لك.
8: شكرا كثير.
1: الى اللقاء. الى اللقاء. الاستاذ شريف حشان هو شخصية معروفة في كفرمندا، هو مربي ورجل اعمال ومقاول ويحب حضور كرة القدم. على فكرة لمن لا يعرفه عنده ذاكرة وذكاء رائع جدا. نستطيع أن نقول أستاذ شريف حشان تحية لك، مساء الخير.
9: تحية لك ولجميع المستمعين أخ محمد الشيخ خليل.
1: يمكن فريت ثلاث أرباع العالم أنت، شمتها وهون وغاد والأخري، هل هذا المشوار كان يختلف؟
9: الحقيقة أنه هذا المشروع مختلف جدا، وخصوصا أنه كور كان
1: أستاذ شريف عم بقطع عندك، بدنا نحاول نغير المكان، يتقطع الاتصال، نحاول أن نتواجد في مكان أفضل لنستمع بشكل أكبر. وكما تعلمون فأنا نخصص معظم البرنامج لهذا الفوز، وبشكل استثنائي مع أشخاص يتواجدون في إسبانيا. نجرب السائد، ليش كان
9: معك أستاذ محمد؟
1: أنا هيك منيح سامي. ليش كان مميز بالنسبة لك عن غير الصفرات؟
9: كان مميز لأنه كل المشوار كان عقوي. في لحظة اللي كنت أنا وصديق إلي في المقهى
1: مصطفى اللي حكى قبل شوي، كلنا بدنا نحكي مع أستاذ شريف.
9: كنا في المقهى الساعة 12:30 واحد إلا
1: بالليل،
9: واقترح علي أنه نطلع نحضر اللعبة. أنا الصراحة أول مرة في حياتي بفوت على برشلونة.
1: أوه طيب.
9: وفحصنا قلنا ليش لا، يعني كلاسيكو وممكن يكون في تتويج ولحظات مثيرة ولحظات مهمة ممكن تكون. فلبيت النداء مع مصطفى، فحصنا كرة الطيارة، وفي اللحظة اللي فحصنا فيها كرة الطيارة واللي هي للطيارة عندنا كمان 4 ساعات.
1: شو هذا من لحظة للحظة كله،
9: ولازم احنا نكون بالمطار قبل 3 ساعات. فشاء القدر ما حسينا، يعني خلال اقل من 24 ساعة اللي انا كنت فيها بكفر مندا ما حسيت ولا انا رفع الكاس في خلال أقل من 24 ساعة.
1: رافع الكاس، وضحها قصة رافع الكاس هاي.
9: أوضحها هيك. إن في إلنا صديق، الصراحة أنا مصطفى إلنا صديق إسباني اللي هو بعلاقة مع إدارة برشلونة. ومع أحد لاعبين برشلونة، ما خبيش عليك، مع بدري يعني.
1: بدري.
9: وإحنا فتنا على الملعب، مش خلت ولا اقتحمنا الملعب، إحنا فتنا بدري. اللاعبين، اطفال اللاعبين، زوجات اللاعبين، فتنا. وقبل ما نفوت على الملعب كنت انا وابو لبدري وابو رافينيا وبدلنا الحديث
1: ما شاء الله،
9: وتعرفنا على بعض، وشاءت الاقدار انه فتنا الملعب
1: ورفعت حملت الكاس ورفعته.
9: طبعا
1: في نص الملعب بالغرفه، وين بالتفصيل؟
9: بالملعب جوا مع اللاعبين، التقطت الصور مع اللاعبين.
1: وصلني الصور، وصلتني.
9: اللي اغرب من هيك استاذ محمد، ممكن انت تعرف ان انا مش مشجع لبرشلونه، انا بميل اكثر لريال مدريد، مشجع ريال مدريد.
1: طيب.
9: ولكن في حدث عن الشكل، انت ما بتقدر تمسك حالك، انت لازم تنزل اذا في تجيك فرصه انك تفوت ارضيه الملعب وتشارك الحفله وتشارك الفرحه مع الجمهور ومع صديقك اللي هو بموت على برشلونه، لازم تعمل.
1: طيب سؤال
9: حدث هو كله بالنسبة لي استثناء، حدث عفوي جدا اللي تاريخي بتتويج برشلونة بلقب الليغا.
1: السؤال بتغير تشجيع ولا بتضلك على نفس الفريق؟
9: على أصيل ما بغير تشجيع
1: ولا يمكن.
9: أيوه.
1: طيب
9: ولا حتى يعني ممكن، يعني أنا أحترم كل مشجعين برشلونة، أحترم الجمهور، الطاقم، مدينة برشلونة حلوة كثير واستقبالها كثير مليح، الملعب برضو حاضن شعبية كثير، ولكن أنا أؤيد ريال مدريد مع كل الاحترام يعني.
1: طيب خليني أسمع منك.
9: لفيته في ليلة قطع عليك.
1: لا تقطعش يعني، بالعكس أنا بدي أسمعك.
9: تخلد ليلة، تخلد بالتاريخ بالنسبة إلي وبالنسبة لأولادي. طبعا في عندي بنت، بنت هند الكبيرة اللي هي مشجعة على برشلونة، وبالنسبه لي انا لها حلم ان انا ارفع الكاس في برشلونه، وهذا حلم اللي كثير ناس بتحلم فيه.
1: طبعا شو كل اللي بيسمعوا كان بيحلموا فيه، اللي بيشجعوا برشلونه معلوم. طيب بعدين مشيتوا مع الباص المفتوح، طولتوا هناك ولا غادرتوا؟
9: الباص المفتوح كان ثاني يوم.
1: ضليت ما ماشي، ضليتوا لثاني يوم ولا روحتوا؟
9: لا ضلينا لثاني يوم، ومشينا مع الباص المفتوح، وكان حدنا واجع عنا على الحاره، كنا ساكنين باللمبرا، أجع الحارة هناك استنيناه.
1: أوه.
9: وكان حضور جدا جدا جدا جدا مثير لجماهير برشلونة.
1: هاي سبتي تتشجع كل سنة بدك تحضر كلاسيكو؟
9: والله إذا بالصدفة ممكن أطلع، هما كتخطيط.
1: تخطيط لا،
9: أنا إن شاء الله أنا ممكن أخطط أطلع أحضر نهائي لريال مدريد، لأنه عندي 3 أطفال مشجعين لريال مدريد، وعندي ابني بيشجع كريستيانو، سامع، وكريستيانو بالنسبة له هو من ريحة ريال مدريد عشان هيك ممكن أخضع على نهائي يكون لريال مدريد إن شاء الله، يكون حظ السنة اللي جاي يكون أحسن وأفضل من
1: شو عرفك. بلكي الكلبات الكلاسيكو الجاي ريال اللي بده نقطة ولعب مع برشلونة وأخذ الدوري، سيتها أنت حضرت العظيم والعظيم مع بعض بنفس
9: كل إشي محتمل في كرة القدم، إشي مسكر إشي زي ما بقوله.
1: الأستاذ شريف عشان أسعدنا بالحديث معك، شكرا جزيلا لك
9: حبيبي
1: أستاذ محمد،
9: وهارد لك لريال مدريد، يتمنى لي إن شاء الله السنة الجاية سنة موافقة مع المدرب مورينيو إن شاء الله.
1: شكرا جزيلا حبيبي. أحمد محميد أيضا من المشجعين في برشلونة، تحية لك أحمد.
10: يا هلا يا أستاذ محمد،
1: وين موجود حاليا؟
10: أنا الصراحة لا، أنا هسه مش موجود ببرشلونة، أنا ثاني يوم من اللعبة انتقلت لبراغ، بس خسارة لأنه بكيت مخطط لها من قبل إني أطلع ثاني يوم من اللعبة، بس الاحتفالات راحت علي. بس بغض النظر من هذا كله اللي صار بالملعب، لا شو خرافي
1: كل إيش الأشياء يعني المميزة اللي عملته خرافي فعلا كله.
10: هو الإشي بلش من قبل اللعبة، يعني تقدر تقول من قبل بيوم من اللعبة بكت الأجواء. أنا أكثر من مرة رحت على برشلونة وحضرت أكثر من اللعبة، ولا مرة حسيت فيك شعور.
1: أول كلاسيكو بتحضره ولا حضرت قبل؟
10: لا أنا حضرت قبل، أنا حتى حضرت نهائي الأبطال اللي قبل سنة كان باريس وإنتر. ومبكاش صح إنه بجوز برشلونة وفريقي، بس
1: لا انا كلاسيكو حضرت اكثر من مره. ليش الشعور كان متميز؟ لانه فيه اجت البطوله،
10: لانه نحسم اللقب الليجا. الو
1: سامعينك بقطع عندك شوي، لانه انحسم بطل الدوري فيه.
10: انحسمت الليجا.
1: اي ساعه قدرت تنزل على الملعب بعد ما صفر الحكم، ولا كان صعب عليك؟
10: لا ظلينا على المدرجات، يعني نحتفل اللعيبه كانوا يحتفلوا
1: على المدرجات. لأي ساعه ضليتوا تسهروا احتفالات والى اخره؟
10: ما بعد اللعبه تقريبا ساعه او ساعه ونص.
1: الخساره انك ما مشيتش مع الباص المفتوح بتقول؟
10: لانه ثاني يوم كانت طيارتي من برشلونه، بس بكت كافي الاجواء اللي حتى ما بعد اللعبه.
1: لا بقول لك اللي ما مشيش مع 750 الف مع الباص المكشوف خسر شوي صغيره.
10: خسر شوي، بس اتعوض قبل بيوم، لانه قبل ما بعد اللعبه في منطقه الرمبله بكى، اذا شفت نزلوا باندي وكاسادو
1: شفت
10: بكون متخفيين وفاتوا من بين الجمهور، وبكى الاشي حلو يعني. انا بكيت متواجد وشفت الاشي، والاحتفالات ظلت للساعه تقدر تقول الساعه 6 الصبح يعني،
1: يلا طلع
10: كل الوقت على نفس الاحتفالات.
1: البطوله الجاي بتاخذها مع الباص المفتوح. شكرا جزيلا احمد، شكرا جزيلا لك احمد محميد، الى اللقاء. وهذه فرصه لاقدم الشكر الجزيل للسيد منصور دراوشي ابن قريه اكسال، الذي يوافيني يعني بتصفح انا عنده كثير شغلات صفحته. هذا الانسان منصور دراوشي من اكسال رائع، دائما عنده اشياء حلوه وجديده، ونستعين بخدماته، بيجيب لنا بيساعدنا يعني من محبه. فشابو كبير لك منصور دراوشي على كل هذه المساعدة الدائمة. نحاول أن نتحدث إلى أمير عيسى، ربما نستطيع، هو موجود حاليا في إسبانيا، وكما تعلمون نحن خصصنا البرنامج معظم البرنامج لهذا الأمر، لهذا الشأن البرشلوني والفوز وتواجد المشجعين هناك بشكل كبير. ربما ننجح قبل نهاية البرنامج، أمل أن يتم ذلك مع أمير عيسى ابن مدينة كفر قاسم، ابن مدينة كفر قاسم. أمير عيسى تحية لك، مساء الخير.
11: مساء النور.
1: وين موجود أمير حاليا؟
11: برشلونة.
1: وين تحديدا؟
11: بكيت في الكامب نو قبل شوي حاليا. الشارع جرانفيا.
1: والطيارة وين إن شاء الله العودة للبلاد؟
11: 10:30.
1: طيب أحلى لحظة إلك أمير، هل قبل الكلاسيكو الحشود اللي تواجدت، هل وقت الكلاسيكو وقت الأهداف، هل بعد ما انتهت المباراة، هل مع جولة الحافل المكشوفة؟ فوتنا بالصورة والتفاصيل اللي حبيتها هناك أمير.
11: صراحة كل شيء حلو في الأجواء باكت، خصوصا تشجيع 16 سنة للفريق نفسه، انك تفوز وتكون جزء من الاحتفالات تبعتهم، صراحة شعور بتحسه لأول مرة، يعني اشي مش سهل انه الواحد يوصفه. بس احلى اشي هي خلال اللعبة، انك تشوف الفريق نفسه قاعد بيلعب وقاعد بيقدم على ريال مدريد تحديدا، وانك تفوز عليهم تحسم عليهم الليج، هو صراحة بكى احسن اشي في الرحلة كلها.
1: قديش ضليتك وقت تفر مع الحافلة؟
11: حد اخر شيء تقريبا.
1: ما شاء الله احلى. طب خدني. لا قلت لي كلهن حلوات، انا موافقك، انا جربتها الاجواء وجربتها بالمونديال. خدني انت للحظة مش ممكن مع كله مش راح تنسى، بس لحظة معينة هيك لقيتها واو انت امير.
11: لما اللعيبه بكوا فوق راسنا تقريبا في الحافله نفسها، وانك انت قاعد بتسلم عليهم بعد عنك متر، هذه هي احلى لحظه. يعني انك انت تشتري مع اللعيبه تقريبا عنده، هذه
1: قدرت تلتقط صور ولا كان صعب عليك معاهن يعني قريب الهن؟
11: لا صعب، بكير ما اخذ صور، بس اخذت صور من بعيد يعني.
1: ملكاش يعني بشكل مباشر
11: للذكريات.
1: ملكاش. وانت مشوارك الجاي؟
11: الله يريد.
1: حلو الجواب، يلا بالنجاح والتوفيق. شكرا امير عيسى كفر قاسم المشجع البرشلونة من برشلونة، شكرا جزيلا. شكرا لك، شكرا جزيلا، الى اللقاء. وأشكر عيسى دحلي أيضا من طرعان الذي أسهم في إخراج وإحضار بعض المشجعين للبرنامج. أذكر بأن فريق شبيبة علوط حقق فوزين متتاليين في 4 أيام، يوم السبت 3-0 على شبيبة أبو الكفر كنا، ويوم الثلاثاء 7-3 على عين ماهي، المحل الأول بفارق 7 نقاط بقيادة المدرب حمودة عطلة. الزميلة غالية ناطور قدور تدخل بعد أكليل الاستوديو لجولة المساء. أجمل التحية من أسرة البرنامج، جوستين محمد بريك، شريان حجير بيك، محمد شيخ خليل، روبيسون هولت. غدا بعد أخبار الرابعة البرنامج الرياضي مكانيكس 2 وأعضاء البرلمان الرياضي. طابت أوقاتكم جميعا وإلى اللقاء. مبروك برشلونة.

0: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
1: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
0: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
1: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.

0: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 6576442.
1: حلبجي أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. شاشة 40 سمارت 549 شاكل، شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
2: على عافية، تعرف وين بيت أبو سمير؟
3: أنا اللي بعرف أخوي، شايف إشارة تمهل الجديدة؟ تمهل وبعدها فوت على اليمين، عد إشارتين برضو جداد، وبالإشارة الثالثة
2: برضو جديدة؟
3: كله جديد هون أخوي.
4: جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
3: فهمت وين؟
2: طبعاً، إن اللبيب من الإشارة شو؟
3: يصلوا
5: ديكولاين. أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين، جودة وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986
6: ديكولاين.
7: أهلا بكم مستمعين، هذه عناوين الساعة. رئيس الأركان يصرح بأن المعركة لم تنتهي، جيش الدفاع يشن هجمات ضد أهداف لحزب الله في جنوب لبنان، تعزيز التعاون الأمني بين إسرائيل والإمارات، هرتسوغ يدعو نتنياهو إلى التفاوض حول محاكمته، وحالة من عدم الاستقرار الجوي.
8: راديو مكان الأخبار.
7: الخامسة، معكم كرم أبو مخ، وهذه تفاصيل النشرة. صرح رئيس هيئة الأركان الجنرال زمير بأن المعركة لم تنتهي، وقال إن جيش الدفاع مستعد لاستئناف الحرب إذا ما طلب منه ذلك، وهو على أتم الجهوزية والاستعداد دفاعيا وهجوميا، وذلك من يهود والسامرة وحتى طهران. وأشار الجنرال زمير إلى أن سياسة الاحتواء قد ول وحلت مكانها المبادرة، موضحا أنه تتم تصفية مخربين في لبنان وغزة ويهود والسامرة. ويفيد مراسلنا لشؤون العسكرية يا العليمة بأن أقوال رئيس الأركان وردت خلال جولة لتقييم الأوضاع أجراها في شمال السامرة. أكمل جيش الدفاع سلسلة هجمات على بنى تحتية لحزب الله في مناطق متفرقة من جنوب لبنان، وتم قصف مخازن لوسائل قتالية ومنصات جاهزة لإطلاق قذائف صاروخية موجهة نحو القوات في المنطقة وأخرى صوب إسرائيل. وبدورها ذكرت وزارة الصحة في بيروت أن 3 أشخاص قتلوا من جراء غارات إسرائيلية على سيارات في بلدات المعالية والشعيتية والناقورة قضاء صورة. قام وفد أمني إسرائيلي برئاسة المدير العام لوزارة الدفاع أمير برعام بزيارة لدولة الإمارات المتحدة أثناء التحضيرات للمعركة ضد إيران. وعلم مراسل قناة كان تاي بلومينتال أن أعضاء الوفد التقوا مسؤولين في وزارة الدفاع في أبوظبي. وقال مصدر سياسي كبير لمراسلنا للشؤون السياسية شيمون أران، قال إن العلاقة بين الدوائر الأمنية والاستخباراتية الإماراتية والإسرائيلية جيدة وآخذة في التحسن منذ الحرب ضد إيران. دعا رئيس الدولة هرتسوغ رئيس الوزراء نتنياهو إلى الموافقة على التفاوض مع المستشارة القانونية للحكومة بشأن محاكمته، وذلك بعد أن أعلنت الأخيرة استعدادها لذلك. ويفيد مراسلنا للشؤون الحزبية فالح حبيب بأن رئيس الدولة أوضح خلال مؤتمر عقد في أورشليم القدس حول غد إسرائيلي مشترك، أوضح أن الطريق الصحيح هو التوصل إلى تفاهمات وتسويات، وأضاف قائلا إذا أعرب أحد الطرفين عن استعداده للذهاب إلى غرفة الحوار فأتوقع من الطرف الثاني أن يأتي هو الآخر. في مانيلا عاصمة الفلبين سمع دوي إطلاق نار في مبنى مجلس الشيوخ خلال محاولة لوكالة التحقيقات الوطنية اعتقال السيناتور رونالد دي لاكروسا المطلوب من قبل محكمة الجنايات الدولية لضلوعه في جرائم ضد الإنسانية ارتكبها كما يبدو بصفته قائد الشرطة في حقبة حكومة دوتيرتي، واندلعت في المكان اشتباكات عنيفة.
8: حالة الطقس
6: الليلة على قناة مكان، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
9: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
6: مكان توكس الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
7: يطرأ غدا ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، وتشتد وطأة الحر، وتسود أحوال خماسينية معظم أنحاء البلاد، ومساء تتأثر المنطقة بكتلة هوائية باردة ورطبة، ويحتمل سقوط أمطار محلية خفيفة لا سيما في شمال البلاد. انتهت النشرة مستمعين الأفاضل، نلتقي من جديد على رأس الساعة، إلى اللقاء.
8: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
6: الآن جولة المساء مع غالي.

0: خمس دقائق بعد الخامسة تقريبا ساعتنا هنا في استوديوهات راديو مكان في حيفا. أسعد الله مساءكم مستمعين الكرام، أهلا بكم إلى جولة المساء الإخبارية ومعكم فيها شريهان حاجر بيكي أوسكار وغاليا ناطور قدور. وفي أبرز عناوين المساء: رئيس الوزراء يعقد نقاشا أمنيا مقلصا مساء اليوم لتقييم الوضع حول الجبهتين الإيرانية واللبنانية واستمرار شن ضربات عسكرية في لبنان. الكشف عن أن رئيسي جهازي المساء والشباك زار الإمارات مؤخرا. في ظل استمرار التوتر في منطقة الشرق الأوسط، الرئيس الأمريكي يصل بكين ويلتقي الرئيس الصيني. أنباء عن أن إسرائيل وسعت المنطقة الصفراء داخل القطاع وسط استمرار العمليات العسكرية في جنوبه. وفي تطورات الأزمة الائتلافية، الائتلاف الحكومي يستعد لطرح مقترح خاص لحل الكنيست بنفسه. هذه المواضيع وملفات عديدة ومتنوعة سنكون معها على مدار الساعة القريبة. نستهل في كل ما يتعلق بالأمور السياسية. رئيس الوزراء نتنياهو يعقد مساء اليوم جلسة مشاورات لتقييم الوضع حول الجبهات وبصفة خاصة إيران ولبنان. عن ذلك وعن آخر ما استجد من تطورات على الساحة السياسية ينضم إلينا محرر الشؤون السياسية شمعون أران. مساء الخير شمعون.
1: سنور لكم جميعا يا غالية.
0: دعنا نبدأ من جلسة المشاورات شمعون.
1: نعم، بالفعل رئيس وزراء يعقد في الساعة السابعة مساء جلسة مشاورات أمنية باشتراك عدد قليل من الوزراء والجهات ورؤساء الجهات الأمنية والاستخباراتية لدراسة كل التطورات الخاصة بمسألة إمكانية استئناف الحرب من قبل واشنطن، وذلك بعد أن تلقت ردا غير مرض من إيران. هناك استعدادات في الحلبة السياسية الإسرائيلية والاستخباراتية أيضا والأمنية والعسكرية لاحتمال عودة واشنطن إلى القتال، ما أن هذا الاحتمال غير وارد في هذه المرحلة لاعتقاد السائد بأن واشنطن ستواصل فرض العقوبات، فرض القيود وفرض الحصار البخري على إيران. على كل حال هناك استعدادات، هناك تنسيق متواصل بين إسرائيل والولايات المتحدة حول مجمل هذه القضايا.
0: يعني تنسيق بين إسرائيل والولايات المتحدة من جهة، وكما يبدو تنسيق أيضا مع الدول الخليجية بالأخص الإمارات، والحديث عن أن رئيس الموساد ديفيد برنيو زار الإمارات خلال الشهر الأخير مرتين على الأقل، وكذلك رئيس الشباك ديفيد زيني، بالإضافة طبعا إلى بعثة أمنية أخرى. دعنا أكثر في كل توطيد العلاقات هذا إيران.
1: نعم، مصدر سياسي تحدث معنا قبل قليل أكد بأن العلاقات الاستخباراتية، العلاقات الأمنية والاستخباراتية بين إسرائيل والدولة الإمارات هي علاقات وطيدة للغاية وأخذ بالتحسن أكثر فأكثر منذ بدء الحرب ضد إيران. تهديدات مشتركة وتلزم وتقتضي بالقيام بعلاقات وطيدة بين الجانبين. وبالفعل الول ستريت جورنال مثلا ذكرت اليوم بأن ديفيد برنيا رئيس الموساد زار الإمارات مرتين على الأقل خلال شهرين مارس أدار المقبلين. كذلك الأمر بالنسبة لديفيد زيني، هذه هي أول زيارة لرئيس الشباك ديفيد زيني إلى الإمارات منذ توليه زمام السلطة أو مهام منصبه. كذلك جلسة بعثة إسرائيلية من وزارة الدفاع برئاسة مدير عام وزارة الدفاع أمير برام زارت الإمارات. الجميع هؤلاء يلتقون بنظرائهم ويبحثون التعاون بين إسرائيل والإمارات. نحن نذكر بأن إسرائيل وفرت للإمارات منظومات القبة الحديدية. لم يكن هناك تأكيد إسرائيلي أو الأمريكي حتى إعلان الرئيس السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكبي هذا البيان.
2: Can I say a word of appreciation, deep appreciation and admiration for the United Arab Emirates? I think that the UAE is an example. They were the first Abraham Accord member. But look at the benefits that they have had as a result. Israel just sent them Iron Dome batteries and personnel to help operate them. How come? Because there's an extraordinary relationship between the UAE and Israel based on the Abraham Accords. The Emiratis have an education system that is the gold standard.
1: إذن السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكبي يتحدث ويقول إنه لديه كلمات تقدير وإعجاب لدولة الإمارات، يعتقد بأن الإمارات تعتبر نموذجا يحتذى به، هي الدولة الأولى التي وقعت اتفاقيات إبراهيم بين إسرائيل، والفوائد التي تتلقاها من هذه الاتفاقيات يضرب على سبيل المثال ويقول بشكل رسمي ويعترف بشكل رسمي لأول مرة بأن إسرائيل أرسلت إلى دولة الإمارات بطاريات منظومات القبة الحديدية وقوات لتشغيل هذه القدرات. كذلك تحدث عن أنه خلال منذ 7 أكتوبر وصلت الإمارات شركة الطيران الإماراتية

0: إلى الشأن اللبناني، ما التوقعات بصدد انعقاد الجولة الثالثة من المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية، لا سيما وأن هذه المرة بخلاف المرتين السابقتين يشترك أيضا ممثلون وقادة عسكريون كبار؟ شمعون.
1: نعم، بالفعل غدا من المقرر أن تبدأ جولة ثالثة بين إسرائيل ودولة لبنان، وذلك في واشنطن تحت رعاية وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. وهذه المرة ستستمر هذه المحادثات بخلاف الجولات السابقة يومين. كما تفضلت أيضا، هناك ممثلون سيشاركوا في هذه الجولة، ممثلون كبار من الجيشين الإسرائيلي واللبناني. في طرف الإسرائيلي سيشارك أيضا رئيس القسم الاستراتيجي في قيادة جيش الدفاع. سيترأس الوفد الإسرائيلي بطبيعة الحال السفيرة الإسرائيلي في واشنطن يخيل لايتر، والسفيرة اللبنانية في واشنطن أيضا ندى حمادة معوض، التي شاركت أيضا في الجولتين السابقتين. بيروت تسعى لإعلان عن وقف دائم لإطلاق النار، في حين أن إسرائيل تعارض ذلك في هذه المرحلة، والمطلب الإسرائيلي يضم مطلبا واضحا وقاطعا بتجريد منظمة حزب الله الإرهابية من السلاح، كما تعهدت بذلك دولة لبنان بنفسها. يعتقد بأن السفير السابق سيمون كرم السفير اللبناني في واشنطن سابقا سيشارك أيضا في هذا اللقاء، وميشيل عيسى السفير الأمريكي لدى بيروت سيشارك أيضا. إذن سيكون هناك بلا شك تحديات كبيرة للبلدين في ظل هذا التقدم كما يبدو الحاصل بين إسرائيل ولبنان.
0: شكرا لك الزميل شمعون أران، شكرا. ونحن سنعود لاحقا إلى كل ما يتعلق بالتطورات العسكرية في لبنان. قبل ذلك دعونا ننتقل إلى زيارة الرئيس ترامب للصين. وهذه أولى مراسم استقبال الرئيس ترامب الذي وصل بكين قبل نحو ساعتين. الزيارة تجرى طبعا وسط أنباء عن تفكير ترامب في استئناف العمليات العسكرية ضد إيران. ينضم إلينا الآن مراسل ومحرر الشؤون الدولية شمعون بن نعيم. مساء الخير شمعون.
2: مساء النور لك يا غالية ولجميع المستمعين.
0: يعني هذه الزيارة مع العلم أن الصين حليف استراتيجي لطهران، السؤال هل يمكن تصور أن تتوسط بكين لمنع اشتعال إقليمي شمعون؟
2: غاليا، منذ عقد تقريبا لم تطأ قدم رئيس أمريكي في الصين الأخير الذي زار العملاق السكاني والاقتصادي عام 2017 كان دونالد ترامب نفسه، ولكن هذه المرة غاليا الزيارة تختلف كليا، لا سيما من ناحية ظروف الحرب مع إيران. سؤالك وجيه ويعود إلى من يجيب عليه. الرئيس ترامب قال قبيل استقلاله الطائرة التي حملته إلى بكين إن واشنطن لا تحتاج المساعدة الصينية لتسوية الموقف مع الجمهورية الإسلامية. دعينا نستمع.
3: We have Iran very much under control. We're either going to make a deal or they're going to be desperate. So one way or the other, we win.
2: إذن يقول ترامب لا لي علاقات ممتازة مع رئيس شي جين بينغ الرئيس الصيني طبعا، وستبقى كذلك لنا أمور عديدة لنناقشها. لا أقول إن إيران هي أهمها، لأننا نتحكم بإيران، إما سنتوصل معهم إلى صفقة، إما يقول ترامب يبقى الباب مفتوحا بطريقة أو بأخرى. الآن يقول ترامب نحن منتصرون في إيران وسنتحدث مع رئيس الصيني، أهم ما نتحدث عنه هو التجارة. فعلا غاليا ترامب يصطحب معه في هذه الزيارة رؤساء شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى مثل إيلون ماسك وأبل وإنفيديا، ولم يخفي رغبته أبدا في التوصل وتحقيق صفقات مع الصين بالملايين يجب القول. بالمقابل مع ذلك يمكن

0: قول الملف الإيراني يلقي فعلا بظلاله في هذه الزيارة من الناحية الاقتصادية بالذات. لا ننسى الصين بكين تعتبر أولا الحرب ضد إيران غير قانونية، وهي في نفس الوقت أكبر مستورد للنفط الإيراني، وطبعا بشكل خاص تتحدى جهارة العقوبات الأمريكية على شحنات النفط الإيرانية خاصة في مضيق هرمز. بكين من جانبها دعت قبيل وصول ترامب الوسيط الباكستاني إلى وجوب تكثيف الجهود الهادفة إلى إنهاء الحرب. ترامب متمسك ببيت القصيد، ما زال متمسكا بهذا البيت القصيد النووي في هذه الحرب، عدم السماح لإيران بامتلاك أسلحة نووية. وقد تحدث عن أن قدرات إخراج اليورانيوم عالي التخصيب من المنشآت النووية المدمرة في إيران، هذه القدرات تتوفر فقط لأمريكا والصين. بالمقابل طهران مصرة على عدم طرح حتى الملف النووي إلا بعد قبول شروطها كما نعلم لإنهاء الحرب كليا ورفع الحصار على موانئها. جدد الموقف اليوم المسؤول في الخارجية الإيرانية علي سفري:
1: نحن لم ندخل على الإطلاق في هذا الملف أبدا، يعني في هذه المرحلة الخلافات الموجودة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية ليست في مجال النووي، بل هذا يتعلق بكيفية أو طريقة إنهاء الحرب بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية.
0: طبعا بحكم العلاقة الاستراتيجية والاقتصادية للصين أكبر نفوذ من الضغط على إيران، ولابد أن يطرح الرئيس شي جين بينغ أمام ترامب عرض الوساطة مقابل النتائج التجارية التي يسعى الأخير إلى تحقيقها. ترامب غاليا يريد زيادة الاستيراد الصيني للحبوب الأمريكية بشكل خاص، شي من جانبه يسعى إلى رفع أو حتى أضعف الإيمان خفض الرسوم الجمركية الذي كانت ترامب كان قد فرضها وأشعلت كما نعلم الحرب التجارية المستمرة، يجب القول، بين أكبر اقتصادين في العالم. إذن هامش المناورة تجاريا وسياسيا، لقاء لناحية حل وتسوية الحرب في إيران يبدو أنه متوفر أكثر بقليل أمام بكين، ولكن غالية الاعتبارات والتجاوب يعود دائما إلى سيد البيت الأبيض. طبعا اليومين المقبلين من هذه الزيارة ستكشفان عما تحقق في هذه الزيارة سواء تجاريا أو لناحية الحرب على إيران. غالية،
2: شكرا لك زميل شمعون بن نعيم. شكرا شمعون. ونحن كما وعدناكم أيضا إلى كل ما يجري في جنوب لبنان، مقاتلات إسرائيلية تشن غارات عنيفة جنوبية العاصمة بيروت، والتقارير اللبنانية تفيد أن 9 مواطنين لبنانيين على الأقل قتلوا جراء ذلك، بضمنهم طفلان. ينضم إلينا محرر ومراسل الشؤون الأمنية والعسكرية إيال عليمة. أهلا بك إيال.
3: مساء الخير غالية. في حين استعدادات لاستئناف المحادثات المباشرة غدا في واشنطن بين إسرائيل ولبنان، ولكن ميدانيا يتواصل التصعيد العسكري ويتوسع. غارات عنيفة تشنها مقاتلات إسرائيلية جنوبي بيروت في وكذلك في مناطق الجنوب اللبناني. تقارير لبنانية أفادت أن مقاتلات إسرائيلية استهدفت قبل ظهر اليوم سيارة على الطريق الساحلي شمالي صور، وسيارة أخرى في منطقة السعيدات في جبل لبنان. وكان المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي باللغة العربية قد أصدر إنذارات لسكان عدد من القرى والبلدات بإخلاء منازلهم والابتعاد كيلومتر على الأقل عن قراهم وبلداتهم، ونتحدث عن قرى وبلدات خارج المنطقة الصفراء التي حددتها إسرائيل بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار. والتقارير اللبنانية من جانبها تفيد أن 9 مواطنين لبنانيين قتلوا اليوم من جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة، بضمنهم طفلان كما أشارت هذه التقارير. من جانبه قال المتحدث العسكري بعد ظهر اليوم أن سلاح الجو استكمل سلسلة من الغارات في الساعات الأخيرة في في مناطق الجنوب اللبناني، وأن الغارات استهدفت كما قال بنى تحتية لحزب الله بضمنها مخازن للأسلحة، منصات إطلاق جاهزة للاستخدام، وكذلك مواقع استخدمها حزب الله في الجنوب اللبناني لأغراض إرهابية كما جاء في بيان المتحدث العسكري. غالية،
2: شكرا لك زميل إيال عليمة. ومن لبنان ننتقل الآن إلى منطقة غزة. تقارير تفيد بأن إسرائيل وسعت ما يعرف بالمنطقة الصفراء داخل قطاع غزة في وقت يواصل فيه جيش الدفاع توسيع نطاق سيطرته الميدانية، حيث تشير التقديرات إلى أنه يسيطر حاليا على نحو 60% من مساحة القطاع وسط استمرار العمليات العسكرية في جنوبه. ينضم إلينا الآن مراسلنا حسن أبو زايد. مساء الخير لك حسن.
4: مساء النور غالية. كما ذكرت غالية، مصادر فلسطينية أكدت أن إسرائيل وسعت سيطرتها الميدانية داخل قطاع غزة عبر ما يعرف بالخط البرتقالي، والذي يتجاوز حدود الخط الأصفر المنصوص عليه في اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر تشرين الأول عام 2025. بحسب ما نقل عن هذه المصادر، فإن جيش الدفاع انتزع مناطق إضافية من القطاع من سيطرة حركة حماس في ظل ما وصف بفشل الحركة في تنفيذ التزاماتها المتعلقة بنزع السلاح. المصادر أوضحت أن التوسع الإسرائيلي جرى بعلم ما يسمى مجلس السلام، مشيرة إلى أن خطوات إضافية قد تتخذ ردا على ما اعتبر انتهاكا من قبل حماس لبنود الاتفاق. وينص الخط الأصفر وفق الاتفاق على الفصل بين مناطق انتشار جيش الدفاع شرق القطاع والمناطق المسموح للفلسطينيين بالتواجد فيها غربا، حيث يغطي حتى قبل أي نحو عدة أيام 53% اليوم تحول وأصبح ما يزيد عن 60%. قيادي في حركة حماس باسم نعيم أكد أن إسرائيل أزاحت الخط الأصفر باتجاه الغرب بمساحة إضافية تقدر بين 8 و9%، ما يرفع نسبة المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي إلى أكثر من 60% من مساحة القطاع. من جانبه المتحدث باسم الأمين العام قال إن إسرائيل وسعت من نطاق سيطرتها داخل غزة عبر إنشاء الخط البرتقالي داخل حدود الخط الأصفر الذي انسحب منه الجيش خلال المرحلة الأولى من خطة إنهاء الحرب. وأضاف ستيفن دوغاريك إن الأمم المتحدة تلقت خرائط تتضمن الخط الجديد، وتم إبلاغ فرق الإغاثة الإنسانية بضرورة التنسيق المسبق مع إسرائيل عند تجاوز هذه المناطق، معتبرا أن ذلك يعكس تصاعد المخاوف الأمنية في القطاع. وفي وقت سابق أكد شهود عيان ومصادر محلية أن الجيش الإسرائيلي يواصل نقل المكعبات الإسمنتية الصفراء التي كانت تحت حدود الخط الأصفر إلى مناطق أعمق داخل القطاع، مما تسبب بنزوع عشرات العائلات الفلسطينية خاصة في مناطق خان يونس شرقي حي الزيتون وبلدة جباليا. نشير أخيرا غالية إلى أن التوسع الإسرائيلي كما تقول مصادر فلسطينية يرافقه أو ترافق مع غارات جوية وقصف مدفعي وإطلاق نار أسفر عن سقوط قتلى وجرحى فلسطينيين بادعاء اقترابهم من المناطق المحاذية للخط الأصفر. غالية،
2: شكرا لك الزميل حسن أبو زايد.
5: اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان،
6: جريمة قتل أخرى وهذه المرة في شفا عمر، مقتل رجل في الأربعينات والخلفية المرجحة نزاع بين عصابات إجرام، أزمة في الائتلاف الحكومي تهدد بحل الكنيست بينما تكثر التكهنات حول موعد الانتخابات القادمة، وماذا عن القائمة المشتركة؟ واستعدادات في واشنطن لانعقاد الجولة الثالثة من المفاوضات المباشرة بين إسرائيل ولبنان غدا.
5: اليوم مع نايف سارجي، النشرة المسائية كل مساء في 7 على قناة مكان وكان بوكس.
2: ونعود مستمعينا إلى جولة المساء الإخبارية الآن إلى أفة العنف والجريمة. صباح اليوم قتل في شفا عمر نبيل أبو جليل إثر تعرضه لإطلاق نار داخل سيارته، وبذلك ارتفعت حصيلة ضحايا أعمال العنف في المجتمع العربي منذ مطلع العام الحالي إلى 108 قتلى. وفي مدينة الليد تجرى في هذه الساعة مظاهرة ضد آفة العنف والجريمة، دعت إليها اللجنتان الشعبيتان في الليد والرملة. ينضم إلينا من هناك الزميل سالم أبو جامع. مساء الخير سالم.
7: مساء الخير غالية. نعم، في الوقت الذي يعاني فيه المجتمع العربي من تفشي الجريمة والعنف، تنظم في مدينة الليد الآن مظاهرة كبيرة يشارك فيها المئات من سكان المدينة والبلدات العربية إلى جانب أعضاء كنيسة الذين جاءوا للشاركة في هذه المظاهرة في ظل تصاعد أعمال القتل في المجتمع العربي التي حصدت عشرات الضحايا في الآونة الأخيرة. المشاركون هنا رفعوا لافتات تدعو إلى وقف سفك الدماء والتحرك الفوري لوضع حد للعنف المستشري، كما حملوا نعوشا رمزية ملطخة بالدماء تعبيرا عن الضحايا الذين فقدناهم في الأعوام الأخيرة وأيضا في قبل الأيام الحالية. نعم، تتواجد بجانب عضو المجلس البلدي في الليد سيرين أبو لبن التي فقدت شقيقها وجاءت هنا بصرخات هنا في هذه المظاهرة. سيرين، يعني اليوم بشوفكي، يعني عن جد يعني فقدت أخو إليك أقل من شهر.
8: صحيح، فقدت أخوي وفقدت ابن أختي. إحنا جينا هنا اليوم عشان نصرخ ونحكي لمجتمعنا العربي بكفي قتل، بدنا الناس تطلع وتحكي بكفي سكوت، بكفي تخاذل، بكفي يا عمي سكوتنا هو شريك بالجريمة. مجتمعنا العربي بنزف يوم بعد يوم وما حدا بيحرك ساكن، بكفي.
7: نعم، كيف يعني بشوف مظاهرة في بشارك أعداد قليلة جدا سيرين في المظاهرة، يعني توقعت أن المظاهرة تكون كبيرة، في هون أكثر 150 مشارك.
8: صحيح صحيح، بالعكس هذه هي الخطوة الأولى، هذه مش كمان مظاهرة، هذه وقفة حتى نوري المجتمع العربي والمجتمع اليهودي أنه إحنا مش ساكتين، ونوري الشرطة أنه إحنا مش ساكتين على تقاعسها وعلى تخاذلها وعلى كل تعاملها وشغلها بفك وتحليل الجرائم. حسبنا الله ونعم الوكيل، هذا اللي بنحكيه.
7: سيرين بلدنا، شكرا جزيلا. غالية، يشارك أيضا هنا أعضاء كنيسة جاءوا خصيصا للمشاركة في هذه الوقفة الاحتجاجية المظاهرة الاحتجاجية هنا في مدينة الليد. الشرطة التي تتواجد هنا في المكان لمتابعة سير المظاهرة هنا في منطقة الليد، ويتواجد بجانب عضو الكنيسة أحمد طيبي الذي جاء للمشاركة في هذه المظاهرة. إيش رسالتكم هذه المظاهرة دكتور أحمد؟
9: هي مبادرة من الأهالي والعائلات الساكنة والناس هنا، ولذلك نحن نقف معهم لنرفع الصرخة معهم ضد الجريمة المستمرة وضد تواطؤ الشرطة. أنا أقول تواطؤ مش بس إهمال، لأنني أعتقد أنه وزير الشرطة بن غفير لا يعتبر أنه 164 ضحية هي فشل بالنسبة له، ربما هو يبتسم بكل حالة يتم فيها القتل لأنه بالنسبة له عربي قتل عربي، لكن هذا علينا أن نزيد من إمكانية تأثيرنا لنزيح هذه الحكومة. هذه الحكومة هي مش الحل، هي المشكلة، وهذه المشكلة يجب أن تزاح.
7: دكتور أحمد، كيف تفسر يعني مشاركة قليلة جدا، يعني أقل من 100 شخص يشاركين في المظاهرة في الوقت المجتمع العربي بينزف دم؟
9: للأسف البعض تعود على الموت أو على العدد، ممنوع أن نتعود على هذا الموت المؤلم والمتكرر، ولا ونحن لسنا أرقام. نحن هنا أنا وزملائي لنكون مع العائلات لإسماع هذه الصرخة. أحياناً بتكون في مظاهرات فيها عشرات الألوف، هنا ربما عشرات، لكن يجب على هذا الصوت وهذه الصرخة ألا تسكت.
7: دكتور أحمد الطيب، شكراً جزيلاً.
9: شكراً.
7: نعم غالية، نعم. هنا نشاهد الأمهات التي تحمل صور أولادهن هنا في هذه المنطقة، ونشاهد بالفعل يعني هنالك بكاء على وجوه، هنا نشاهد هنا يعني حزينات جدا. ربما نتحدث مع أم تتواجد هنا عن اللحظات الصعبة التي تعيشها، فقدت ابنها احكي لك فقدت ابنك اليوم
10: اخوي انا
7: اوكي دعم تفضلي
10: السلام عليكم انا فقدت اخوي معتز نايف ابو لبن احنا من سكان الرمله وسكننا بالليل وابن اختي محمد عبد الهادي واحنا يعني ناسف لوضع مجتمعنا العربي اللي بس قتل واجرام وان شاء الله يكون تغيير بعد المظاهره هاي احنا الصراحه يعني فقدنا سند واخ وانسان غالي واخوي الحمد لله يعني احنا بنحتفله مع الشهداء وابن اختي الحمد لله مصلي العشاء جماعه وبنعتبره ان شاء الله شهيد بس ولكن بدنا نغير من وضع بلدنا ووضع المجتمع ككل وهذا الاشي احنا يعني بنستنكر كل هاي اعمال القتل وانا يعني بستخر في اخوي معتز نايف ابو لبن ابوي كان مربي اجيال واخوي الحمد لله عناها جابول وابن اختي كمان انسان مسالم انسان بيشتغل
7: الله يرحمه شكرا جزيلا غالية هنا في هذه المظاهرة يشدد المشاركون على ضرورة التكاتف الجهود الرسمية والشعبية لوضع حد لدوامة العنف داعيين لتحرك عاجل يعيد الأمن والاستقرار ويحفظ أرواح الأبرياء
2: شكرا لك زميل سالم أبو جامع إذن من هذه المظاهرة في مدينة الجد شكرا سالم ونحن نبقى في ذات السياق استطلاع للرأي أجرته كلية بيت بيرن عن شريحة الشباب من العرب واليهود يظهر صورة قاتمة حول ظاهرة العنف يتضح منه أن واحدا من كل 10 طلاب تعرض لنوع من أشكال العنف معنا حول هذا البحث الدكتورة ورود جيوسي رئيسة المعهد الأكاديمي العربي للتربية بيت بير أهلا وسهلا فيك دكتورة ورود
11: أهلا وسهلا فيك وبكل المستمعين
2: يعني فعلا صورة قاتمة دكتورة ورود دعينا أكثر في كل تفاصيل البحث واستطلاع الرأي الذي أجريتموه
11: هذا البحث الصراحة لست أنا من أجرى البحث ولكنه أجري عن طريق مركز أبحاث في الكلية هذا البحث هو استطلاعي استطلاعي وليس بحثا رسميا بحيث أن الأبحاث هي أنواع كما تعلمين وهذا البحث هو استطلاع فقد قاموا باستطلاع نحو لدينا نقول طلاب عرب وطلاب يهود في مدارس مختلفة إعدادية في البلاد وكانت نتائج البحث طبعا مخيبة للآمال بالنسبة للشعور بالأمان وبالنسبة للشعور أو عدم يعني الطلاب يشعرون بعدم الأمان أينما كانوا حتى بالمدارس نفسها نسمي هذا بالإقليم المدرسي الإقليم المدرسي أيضا هو إقليم غير آمن اليوم
2: يعني من اشتكوا من تحدثوا عن أنهم كانوا عرضة للعنف الحديث عن عنف داخل المدارس
11: عنف داخل المدارس وعنف خارج المدارس كما تعلمين العنف داخل المدارس أصبح اليوم ليس عنفا جسديا فقط ولكن أيضا عنفا كلاميا نحن كذلك نعرف كلنا بأن التنمر اليوم بالمدارس هو أمر شائع جدا وهذا جزء من العنف أو يؤدي بشكل مباشر وغير مباشر إلى عنف ذاتي أحيانا بحيث أن المتنمر عليهم يمكن أن يجروا أي عمل يضر بأنفسهم مثلا الانتحار نعم. الإقدام على جرح أنفسهم وعدم واختلاق المشاكل لعدم الذهاب إلى المدارس فالعنف يلحق بالطلاب أينما كانوا فلا يشعرون بالأمان لا بالشارع ولا بالمدرسة للأسف الشديد هذا الأمر يحدث أيضا في المجتمع العربي وأيضا في المجتمع اليهودي طبعا كلنا نعرف المجتمع العربي يعاني من العنف كما سمعت الآن أيضا النساء تبكي أبناءهن وكل العائلات تبكي القتلى لا فرق بين أي عائلة وأي عائلة اليوم القتل أصبح قتلا جماعيا يعني
2: هل لمستم بأنه كان هنالك أي فرق ما بين المشاركين من المجتمع العربي والمشاركين من المجتمع اليهودي؟
11: لا الفرق ليس كبير يكاد يكون لا فرق بين المجتمعين وذلك بأن العنف أيضا في المجتمع اليهودي أخذ بالتزايد كما نعلم جميعا قبل أسبوعين قتل أحد الشباب في عيد الاستقلال في يوم الاستقلال ومن قتله كان مجموعة من الشباب اليهود. الشباب اليهود قبل يومين سمعت خبرا آخر عن شباب يهود كمان تصرفوا بشكل عنيف في إحدى المجمعات التجارية. فالعنف هو عنف أحيانا هو تعدي على الشخص الآخر على الإنسان الآخر وأحيانا هو تعدي على الممتلكات، فكذلك هذا هو عنف. ونحن نعرف أيضا أنه عندنا بالوسط العربي هذا الأمر طبيعي كأنه للأسف الشديد أصبحنا نتكلم عنه
2: شرعنة العنف مع كل الأسف
11: كان للأسف الشديد. فلذلك هناك حاجة ماسة جدا للوقوف على هذه النتائج وتحليلها وإيجاد الطرق للتقليل منها. نحن ننادي منذ زمن طويل بأن الحل هو بالتربية، التربية للاعنف، التربية لاحترام الآخر، التربية للحديث بشكل أديب مع الآخر فعلا. حتى لو لم يتفق الاثنان على نفس الرأي، الاختلاف بالرأي الرأي لا يشرع العنف ولا يشرع التنمر. فلذلك كل الحل يبدأ من التربية، والتربية من جيل صغير. وللأسف الشديد مدارسنا في البلاد سواء العربية أو اليهودية أصبحت تفتقر لهذا الأمر، لأن السياسة العامة في البلاد أيضا هي سياسة عنيفة. إذا نظرنا مثلا كيف تتعامل الأحزاب مع بعضها، كيف تتعامل الأحزاب اليهود مثلا مع المجتمع العربي وكيف وبماذا تصفه. فإذا يعني تكلمنا حتى الآن عن العنف في الوسط اليهودي بينهم وبين أنفسهم، وفي الوسط العربي بينهم وبين أنفسهم،
2: وبلا أدنى شك هي
11: ولكن ماذا عن العنف المتبادل؟
2: صحيح.
11: يعني هذا أيضا كمان شريحة
2: عنف من كافة الاتجاهات كما أفهم من حديثك. الدكتورة ورود جيوسي رئيسة المعهد الأكاديمي العربي للتربية بيت بير، شكرا لك على هذا الحديث وعلى إطلاعنا على نتائج هذا الاستطلاع.
11: شكرا لك. أنا آسف وقلبي يؤلم إنه الإشي قاتم يعني، ولكن لازم نفكر كمان مرة كيف نحاول.
2: مهم جدا أيضا نقل الصورة كما هي للتعامل معها بشكل شفاف وبجدية أكثر. شكرا لك دكتورة ورود.
11: شكرا لك. شكرا.
12: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب في VIP جديد في لومي وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لومي. لومي بس رقم واحد بقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إلفاق قانونية. خاضع لشروط الخدمة.
13: نهاية أسبوع مليان مفاجآت في صالح ذباح الناصري. يوم الجمعة الساعة 4:30 نلتقي مع فوزي الموزي وتوتي للصور والتحية، وكمان يوم الجمعة والسبت بنستناكم مع فعاليات الأطفال، رسم على الوجه، عجلة الحظ، جوائز، أجواء احتفالية وزوايا تذوق لحوم مجانا، وعروضنا الأقوى، اشتري وجبة دجاج على الجريل والتانية مجانا، لعشاق السماش برجر اشتري وجبة واحصل على التانية مجانا عند الشراء ب 200 شيكل وما فوق. صالح ذباح الناصرة، المفاجآت ما خلص. خاضع لشروط الحملة.
14: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكتروسومار. شاشة 50 سمارت كيوليد 890 شيكل، شبكة إلكتروسومار لمغار وفروعها هالعشرة. خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك. أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكتروسومار. غاز للشايش 4 رؤوس أسود أو أبيض 299 شيكل، شبكة إلكتروسومار لمغار وفروعها العشرة. خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
15: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصر. حلبجي.
16: الليلة على قناة مكان توكس، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
17: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
18: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
19: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
20: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
16: مكان توكس، برنامج جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: جولة المساء الإخبارية، ونحن الآن إلى الشؤون الحزبية. في تطورات الأزمة الائتلافية، الائتلاف الحكومي يستعد لطرح مقترح خاص لحل الكنيست بنفسه. ينضم إلينا الآن الزميل فالح حبيب. مساء الخير فالح.
1: تحياتي لك غالية، تحيات المستمعين والمستمعات.
2: هل هو مسعى لتدارك الموقف وعدم إحراج الأحزاب المتشددة دينيا من أن تصوت مع المعارضة، أم أنه هدف للائتلاف بنفسه؟
1: لا نعم، أتفق معك تماما يا غالية، هي محاولة للهروب إلى الأمام، تأتي على شكل تكتيك يرمي من خلال حزب الليكود، الحزب الحاكم، السيطرة على الجدول الزمني للانتخابات القادمة، إبقاء زمام الأمور في يد الحزب الحاكم، وبكل تأكيد منع المعارضة من تسجيل نصر سياسي حتى لو كان وهمي. وبدون أدنى شك هي توفر مخرج تقني آمن للأحزاب الحريدية، سيما وشاف قد حسمت موقفها، لن تصوت مع أي مشروع لحل الكنيسة يأتي من قبل أو يطرح من قبل المعارضة في الوقت الذي لا تزال فيه ديجل هاتورا في مشاورات مستمرة، لم تحسم موقفها. وبكل الأحوال في هذه الخطوة بكل تأكيد الليكود يرفع الحرج عن شركائه السياسيين، لتبدو مرة أخرى كل ما يفسر على أنه ظاهريا على الأقل صراعا مريرا، يبدو كركبة تانجو مرتبة ومنسقة ما بين الأطراف، سيما والطرفان الأحزاب الحريدية والليكود يلتقيان على نفس القواسم المشتركة، لديهم التقاء مصالح، وبكل تأكيد هذه المصالح تأتي ضمن حسابات الليكود السياسية وحسابات أيضا كل حزب وحزب الذي يريد أن يخرج بأقل خسائر سياسية حزبية شعبية ويؤمن تعزيز مستقبله السياسي.
2: نعم، من الأحزاب المتشددة دينيا وكل ما يتعلق بحل الكنيسة، أريد أن أنتقل بك إلى الأحزاب العربية. ما زلنا في تحركات لإعادة تشكيل المشتركة، واليوم الدكتور يوسف جبرين يعلن ترشحه لرئاسة الجبهة. ضعنا أكثر في الصورة طبعا الانتخابات التي ستجرى يوم السبت.
1: صحيح، نحن على موعد لانتخابات داخلية تجرى داخل حزب الجبهة، هنالك أسماء مطروحة على المقعد الأول. صحيح حتى اللحظة قدم أوراق ترشيحه رسميا الدكتور شكري عواودي، وكذلك قبل قليل قدم أوراق ترشيحه النائب السابق الدكتور يوسف جبرين لينافس هو الآخر على رئاسة حزب الجبهة. على المقعد الثاني من المتوقع أن ينافس جعفر فرح وهكذا دواليك. في كل ما يتعلق بهل ستؤثر التساؤلات السياسية في اليومين الأخيرين وإمكانية أو احتمال تبكير موعد الانتخابات على مفاوضات المشتركة، بكل تأكيد نعم، سيما غالية وكل من أتحدث معهم من كل الأطراف لديهم قناعة جامعة حول ضرورة أن تضبط تحركات الأحزاب العربية وفق إيقاع التفاعلات السياسية. ولكن في الموحدة يؤكدون، واليوم كان لي حديث مع مصدر نافذ من هذا الحزب، بأنهم لن يسمحوا بخلط الأوراق، بمعنى فقدان جوهر المفاوضات روحها، وبالتالي هم مؤكدون بأنه لم يسمحوا بالانتقال من بدء الحديث عن التعريفات وكيف يجب أن تكون هوية القائمة إلى مرحلة التقسيم والمحاصصة، ما يعني أن الموحدة وإن كانت مقتنعة بأنه بطبيعة الحال أو من طبيعة الحال لابد أن يكون انعكاسات على تحركات الأحزاب، ولابد أن تسرع سواء ترتيب أوراقها وخطواتها داخليا أو خارجيا، إلا أنهم لن يسمحوا بالانتقال إلى مرحلة بدء الحديث عن التقسيمة، تقسيمة المقاعد، رئاسة القائمة، قبل أن يتأكدوا بالجوهر كيف تكون هذه القائمة. سيما
2: وبالأدنى شك الفترة القريبة هي فترة حاسمة لكل الأحزاب،
1: سيما غالية وبهذا أنهي من فضلك، أنه الموحدة لا تزال تتمسك بموقفها الذي يرمي إلى أن تكون هذه القائمة قائمة مشتركة تقنية فنية لا أكثر.
2: شكرا لك الزميل فالح حبيب، شكرا
1: على
2: فالح.
1: رحمة غالية.
2: ونواصل الحديث عن كل ما يتعلق بالشأن الحزبي. ينضم إلينا الآن الدكتور عمر مصالح المختص في فئة المتشددين دينيا الحريديم. أهلا بك دكتور عمر.
0: مساء الخير لك ومستمعي راديو مكان.
2: أهلا بك. إذا نحن معتادون بأن كل ما يتعلق بالمتشددين دينيا هم دائما مع الائتلاف، الآن كما وصل كما فهمنا يعني يصل الأمر إلى حد أقصى في كل ما يتعلق بهذا الموضوع، وهم يريدون فك هذا الائتلاف، رغم أن هنالك من يرى بأن الأمر مفبرك كما ذكر سابقا مراسلنا. كيف ترى أنت كل هذه التحركات من فئة المتشددين دينيا؟
0: شكله هاي المرة في إشي من الصدق. الحاخام دوب لاندو هو الزعيم الروحي للحريديم الليتوانيين. هاي المجموعة أكثر مجموعة تشددا بالدين والقوانين الدينية. الموضوع مش بس دجل

0: تراه اللي هو الأب الروحي تبع الحزب هذا.
1: نعم.
0: الموضوع مركب ومعقد أكثر. حزب شاس دخل المعترك السياسي بفضل الحريديم الليتوانيين. يعني بالثمانينات، بداية الثمانينات، كان زعيم الحزب الحخام شاخ، وهو اللي دعم وأيد إقامة حزب شاس حريدي شرقي. واليوم المفتاح الأساس بإيد أري درعي،
1: اللي أصبح يعني طبعا الشرقيين في قيادة درعي. وأنا أريد أن أسألك، يعني
0: طلع بدي أقول لك، درعي عنده فرصة حياته.
1: نعم.
0: إذا صار الانقسام، يعني ترك الحكومة، سيصبح درعي زعيم كل الأحزاب الحريدية الشرقية والغربية. وهو إنسان عنده ذكاء سياسي لا يقل عن نتنياهو، أو بيستمر مع نتنياهو لآخر المشوار. أنا التخيل تبعي،
1: نعم،
0: وكما عرفت والتقيت درعي، بالنسبة لهذه الفرصة مش راح يفوتها أن يصبح الزعيم للحريدين جميعا.
1: طبعا ونحن سنتابع هذه القضية. نعتذر منك لضيق الوقت دكتور عمر مصالحة، بلا أدنى شك الموضوع يحتاج إلى حديث مطول. أشكرك على هذا التحليل، ونحن بالطبع نتابع كل ما يحدث. شكرا دكتور عمر.
0: شكرا.
1: ونحن إلى شؤون التعليم. وزارة التعليم تقر رسميا أنها لن تشارك في اختبار بيزا الدولي للثقافة المالية في المرة القادمة. عن ذلك في تقرير وسام جبر.
2: بصورة استثنائية وخلال جلسة خاصة للجنة التعليم البرلمانية، اعترف ممثل وزارة التعليم بأن تلاميذ جهاز التعليم الإسرائيلي لن يشاركوا في اختبار بيزا الدولي للثقافة المالية الذي من المقرر أن يجرى عام 2029، علما بأن هذا الاختبار هو الامتحان الدولي الوحيد للثقافة المالية المتوقع للسنوات القليلة القادمة، وامتحانات بيزا تجرى مرة واحدة كل 4 سنوات. وبحسب مصادر في وزارة التعليم، فإن هذا القرار اتخذ بتشجيع ودعم من قبل وزير التعليم يوف كيش. وأوضحت تلك المصادر أن المشاركة في هذا الاختبار الذي تنظمه وتشرف عليه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD مشروطة بموافقة الدول المشاركة. وأشارت المصادر المذكورة في وزارة التعليم إلى أن قرار وزارة التعليم بهذا الشأن يعد خطوة استثنائية جدا، ذلك لأن دولة إسرائيل شاركت في جميع اختبارات بيزا الدولية التي أعدتها منظمة OECD على مدى 25 عاما. تجدر الإشارة إلى أن هذا الرفض، رفض وزارة التعليم للمشاركة في اختبار بيزا للثقافة المالية، يمس بقدرات وزارة التعليم على إجراء التقييمات الملائمة لمستوى الطلاب في إسرائيل في الثقافة المالية، واطلاع الطلاب على المصطلحات المالية والنقدية الأساسية مثل التضخم والفائدة المصرفية، إذ لن تتمكن الوزارة من مقارنة مستوى الطلاب في إسرائيل مع مستوى الطلاب في دول أخرى. وكانت دولة إسرائيل قد شاركت في المرة الأخيرة في اختبار بيزا للثقافة المالية عام 2012، وفي حينه كانت إنجازات الطلاب الإسرائيليين متدنية للغاية ونتائج غير مرضية. اختبار بيزا يفحص مستوى معرفة الطلاب، وبالتالي يمكن وزارة التعليم من وضع برامج تعليمية خاصة من أجل سد الفجوات في هذا المجال مع دول العالم.
1: ونحن الآن إلى مدينة رهط، حيث يفتتح هذا المساء مهرجان رهط الرابع للسينما بحضور شخصيات رسمية وثقافية، ويتخلل الافتتاح عرض فيلم البحر. معنا الآن مدير المركز الجماهيري في رهط السيد فؤاد الزيادني. مساء الخير لك أستاذ فؤاد.
3: مساء الخير.
1: ماذا ينتظر زائري مهرجان رهط السينما اليوم؟
3: طبعا احنا كالعادة في رهط، وصار الشيء الحدث تقليديا، هذا المرة الرابعة اللي احنا بنقيم في مدينة رهط مهرجان السينما لأفلام من حوض الشرق البحر المتوسط. أفكر ان لرابع مرة ان مستمرين في هذا العمل، فهذا شيء فخر ان ممكن ان في بلدان العربية تقام مهرجانات الأفلام متنوعة اللي تجمع شخصيات وناس متنوع من كل المجتمع العربي والمجتمع الإسرائيلي.
1: نعم.
3: فاليوم احنا هو اليوم الافتتاح لهذا المهرجان. كان عندنا فيلم الصبح اللي هو فيلم من الأطفال، كان في حضور فوق 400 متفرج طبعا بشراكة مع المدارس. كان فيلم مفاقي الساعة 4:30، الحين اليوم التضحية راح يكون مع فيلم البحر. فيلم مش سهل، بس أنا بفكر إنه كمان إنه معرض قدام الجمهور كمان نسمع الآراء، راح يكون بعد الفيلم كمان حوارية كمان مع الممثلين اللي في الفيلم.
1: يعني هذه الأفلام من إنتاج من؟ من إنتاج المجتمع العربي أم أنها خارجية؟
3: خارجية ومجتمع العربي. راح يكون عندنا فيلم لأخونا يوسف أبو مديغم اللي هو كمان يعني هو اللي بيدير هذا المهرجان، فهو فيلم اللي سواه بعد 17 وكان على حديث. في طلع فيلم لرنا أبو صريح، وفي فيلم لهشام سليمان اللي بيحكي عن موضوع الجريمة، وفيلم الثقل كمان على موضوع الجريمة. يعني احنا حولنا
1: على مدار كم من يوم هذا المهرجان؟
3: المهرجان على مدار 4 أيام، بيبدأ اليوم بينتهي يوم السبت. عندنا كل يوم 3 أفلام زي ما حكيت، أفلام اللي هي الظهر أطفال، فيلم روائي، وفيلم اللي هو وفاقي.
1: إذن كل المستمعين مدعوين، يعني ليس فقط لا يقتصر على رهات؟
3: الأفلام هي لكل المستمعين. أنا بفكر إن كمان مرة زي ما حكيت إحنا مهم جدا إن اليوم نبين إن رهط عاصمة الثقافة في المجتمع العربي، إحنا بنشتغل على هذا الأمر.
1: طبعا بوركت جهودكم، نشكرك جزيل الشكر السيد فؤاد الزيادة مدير المركز الجماهيري رهط، شكرا لكم ومبارك لكم مرة أخرى هذا المهرجان الرابع، شكرا لك. ونحن نختتم مع شأن صحي. اليوم عقد في مدينة الناصرة مؤتمر سفيرة السنوي الرابع لمكافحة آفة السكري والسمنة. معنا الآن البروفيسور نعيم شحادة مدير مشروع سفيرة السكري في الجليل على اسم راس البيري. مساء الخير لك بروفيسور نعيم.
4: مساء الخير غالية إليك ولجميع المستمعين.
1: أيضا عندكم للمرة الرابعة يعقد هذا المؤتمر.
4: أكيد إحنا مستمرين في عملنا، اللي طبعا أعرف المستمعين إنه الهدف الأساسي لمشروع سفيرة هو جسر الفوارق الصحية بين الجليل والوسط العربي وبين مركز البلاد. هنالك فوارق كبيرة في مجال السكري والسمنة، وهدفنا إنه نخفف الفروقات الموجودة، نوازن السكر، نخفف الناس اللي بيعانوا من السكري ومن السمنة. اليوم كان المؤتمر الرابع، ويعتبر اليوم من أكبر المؤتمرات الصحية في البلاد، يعني كان أكثر من 400 مشارك في هذا المؤتمر اللي تم بحث فيه جميع الإمكانيات لمنع السكري، لموازنة السكري، لأبحاث جديدة في هذا المجال.
1: المشاركون عادة هم من الأطباء ومن يعمل في المجال الطبي؟
4: سؤال مهم جدا. أغلب الحضور كان من الأطباء والأخصائيين للتغذية والصيادلة، وإحنا زيادة اللي بيميزنا كمان وجود من السلطات المحلية، لأنه إحنا بنعتقد لا يكفي أن نثقف وأن نعالج وأن نعمل عن طريق صناديق المرضى والمستشفيات، بل هنالك واجب للسلطة المحلية أن تضع صحة المواطنين في مقدمة أولوياتها. فهذا التغيير جذري عم بيصير في السلطات المحلية في الجليل،
1: بمعنى أنهم مسؤولون عن التوعية أم على بناء يعني كل ما يتعلق بالبنى التحتية التي تناسب نهج حياة صحي؟
4: اللي ذكرتيه كله صحيح. أولا توعية، وثانيا بناء يعني يعني مسارات للمشي، أماكن آمنة، إضاءة في الليل، ذهاب الطلاب إلى المدرسة مشيا ورجوعا مشي، الأمان على الطرق، كل هاي أمور تقع على عاتق السلطة المحلية، واليوم السلطة المحلية تهتم بهذا الموضوع لتحسين وتشجيع اتباع نمط الحياة الصحي في البلد أو في القرية.
1: نعم دكتور نعيم، يعني بروفيسور نعيم، سؤال أخير في كل ما يتعلق بالسكري، نحن نعرف إلى أي مدى ذلك متطور مع كل وجود الأدوية وكل هذه الأمور، ما زال السكري يتصدر على الأقل في المجتمع العربي، لماذا؟
4: اولا يعني في عده اسباب، ممكن نعطي مقابله كامله بساعه كامله وما تكفيش. اولا التوعيه الصحيه، العادات والتقاليد، الميل الوراثي، الظروف الحياتيه اللي منعيش فيها، كل هاي بتاثر. وعلى هذا الاساس البرنامج المانع اللي بنيناه لتحسين الوضع هو يشمل كل ما يتعلق بالانسان، من صناديق المرضى، من توعيه، من بيئه حياتيه عايش فيها، من توفير مثل ما قلت لك الظروف المناسبه انه يتبع نمط حياه صحي وغيرها. فاحنا بنجمع كل المؤثرين على صحة الإنسان في البلد، ومنحاول نغير بالمشاركة مع جميع اللي ذكرتن حتى الأمور تكون أحسن. وبدأنا نرى البوادر، يعني اليوم إحنا عملنا مشروع اللي بقلل حصول السكري، بمنع الانتقال من ما قبل
1: مهم السكري. جدا، وبوركت جهودكم بروفيسور نعيم شحادة. لضيق الوقت نكتفي بهذا القدر. شكرا لك مدير مشروع سفير السكري في الجليل. شكرا لك بروفيسور نعيم.
4: شكرا غالية.
1: شكرا شكرا. بهذا نصل مستمعينا إلى ختام جولة المساء الإخبارية. شكرا لكم على طيب الاستماع. كل التحيات من طاقم البرنامج، كانت معي في الإنتاج شريهان حجير بيكي، أوسكار في هندسة الصوت، وكنت معكم في الإعداد والتقديم اليوم غالية ناطور قدور. أجمل تحية وإلى اللقاء.
5: أكل جاي على الطريق، أنتوا معي، أنا بستنى التحلاي، بحب التحلاي.
6: يلا
7: الليلة على قناة مكان، تنجرة وغطاها، برنامج طبخ وضيافة مع الشيف حمودي عقلي.
5: نوع من تارت ليالي بيروت اللي مع الفستق والمستكة ومية الورد.
7: ومع ضيوف بيحملوا معاهم قصص ونكهات مختلفة.
8: بعد ما تطلع له اياها للشوي، قال بنفع تطحن لي اياها؟
6: نحن جوعانين وجاهزين.
9: اللحمة فظيعة.
6: واو واو واو، إيش فاخر من الآخر.
7: تنجرة وغطاها الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
10: هدايا العيد بناخدها بالعيد، طيب ليش نستنى؟ كمان مبادرة من بنك أبو عليم، نعطيك هدية العيد سلف، نفتح حساب جديد ونحصل على منحة حتى 1000 شيكل أو قرض حتى 20,000 شيكل بدون فائدة. أضحى مبارك سلف. بنك أبو عليم مش بس عمل، كمان مبادرة، خاضع لشروط البنك وموافقته. قد يؤدي عدم سداد القرض إلى دفع رسوم فائدة، تأخيرات وإلى إجراءات تنفيذ وجباية.
11: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. براد 540 نيروستا 1999 شيكل. شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
12: نهاية أسبوع مليان مفاجآت في صالح ذباح الناصري. يوم الجمعة الساعة 4:30 نلتقي مع فوزي الموزي وتوتي للصور والتحية، وكمان يوم الجمعة والسبت بنستناكم مع فعاليات الأطفال، رسم على الوجه، عجلة الحظ، جوائز، أجواء احتفالية وزوايا تذوق لحوم مجانا، وعروضنا الأقوى، اشتري وجبة دجاج على الجريل والتانية مجانا. لعشاق السماش برجر اشتري وجبة واحصل على التانية مجانا عند الشراء ب 200 شيكل وما فوق. صالح ذباح الناصرة، المفاجآت ما بت خلاص، خاضع لشروط الحملة.
13: أنا أحب بلدتي كثيرا. فيها جارتنا تيتا أم يوسف، ستها لتالين صاحبتي، وفيها فرن للمناقيش والكعك بسمسم بجانب المدرسة. وفي الفترة الأخيرة، مش من زمان يعني، حطوا إشارات مرور جديدة، فمن حطها يا ترى؟ وليشن؟
14: عشان سلامتك وأمانك يا لنا. جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
13: شكراً، يعطيكم العافية.
15: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودة وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986. ديكولاين.

0: مستمعينا، هذه عناوين الساعة. رئيس الأركان يصرح بأن المعركة لم تنتهي. وفد أمني إسرائيلي يزور الإمارات قبل الحرب. هرتزوغ يدعو نتنياهو إلى التفاوض حول محاكمته. نسرع سائحة إسرائيلية إثر حادث مروري في بنما وارتفاع ملموس على درجات الحرارة.
1: راديو مكان الأخبار.
0: السادسة في أورشليم القدس، معكم كرم أبو مخ، وهذه تفاصيل النشرة. صرح رئيس هيئة الأركان الجنرال زمير بأن المعركة لم تنتهي، وقال إن جيش الدفاع مستعد لاستئناف الحرب إذا ما طلب منه ذلك، وهو على أتم الجهوزية والاستعداد دفاعيا وهجوميا، وذلك من يهود والسامرة وحتى طهران. وأشار الجنرال زمير إلى أن سياسة الاحتواء قد ولت وحلت مكانها المبادرة، موضحا أنه تتم تصفية مخربين في لبنان وغزة ويهود والسامرة. ويفيد مراسلنا للشؤون العسكرية هي العليمة بأن أقوال رئيس الأركان وردت خلال جولة لتقييم الأوضاع أجراها في شمال السامرة. قام وفد أمني إسرائيلي برئاسة المدير العام لوزارة الدفاع أمير برعامة لزيارة لدولة الإمارات. قام بزيارة لدولة الإمارات المتحدة أثناء التحضيرات للمعركة ضد إيران. وعلم مراسل قناة كان إيتاي بلومنتال أن أعضاء الوفد التقوا مسؤولين في وزارة الدفاع في أبوظبي. دعا رئيس الدولة هرتزوغ رئيس الوزراء نتنياهو إلى الموافقة على التفاوض مع المستشارة القانونية للحكومة بشأن محاكمته، وذلك بعد أن أعلنت الأخيرة استعدادها لذلك. ويفيد مراسلنا لشؤون الحزبية فالح حبيب بأن رئيس الدولة أوضح خلال مؤتمر عقد في أورشليم القدس حول غد إسرائيلي مشترك، أوضح أن الطريق الصحيح هو التوصل إلى تفاهمات وتسويات. وأضاف قائلا: إذا أعرب أحد الطرفين عن استعداده للذهاب إلى غرفة الحوار، فأتوقع من الطرف الثاني أن يأتي هو الآخر. تقدم النيابة العسكرية في غضون أيام لائحة اتهام بحق توفيق دواس حسون من قرية بيت عمرين شمال غربي نابلس، تنسب له ارتكاب اعتداء إرهابي، مما أسفر عن مقتل الشاب يهودا شيرمان قرب مستوطنة حومش في السامرة قبل شهرين. وجاء في بيان صادر عن الشباك والشرطة أن حسون البالغ من العمر 50 عاما اصطدم بسيارة كان يقودها بمركبة رباعية الدفع تراكتورون استقلها شيرمان وشخصان آخران عن قصد وعلى خلفية قومية متطرفة. أعلن النائب سابقا يوسف جبارين أنه سيتنافس على رئاسة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة. ويفيد مراسلنا لشؤون الحزبية فالح حبيب بأن جبارين قدم أوراق ترشحه بشكل رسمي. في بنما لقيت سيحة إسرائيلية حتفها من جراء اصطدام حافلتين كبيرة وصغيرة، وأصيب إسرائيليون آخرون بجروح خطيرة ومتوسطة. في مستشفى نهرية أصيب مستخدم بصورة طفيفة إثر استنشاق أمونيا بعد أن تهشمت اسطوانة من الزجاج احتوت على هذا الغاز في طبق تحت الأرض. في فرنسا فرضت السلطات حجرا صحيا على أكثر من 1700 من ركاب وأفراد الطاقم لسفينة رحلات ترسو في ميناء بوردو بعد وفاة أحد المسافرين بعدما أصيب بفيروس نورو بحسب شبهات. وظهرت أعراض المرض الذي يتسبب بقيء وإسهال عند نحو 50 راكبا آخر.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
2: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
1: مكان توكس الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: يطرأ غدا ارتفاع ملموس على درجات الحرارة وتشتد وطأة الحر وتسود أحوال خماسينية معظم أنحاء البلاد، ومساء تتأثر المنطقة بكتلة هوائية باردة ورطبة، ويحتمل سقوط أمطار محلية خفيفة خاصة في شمال البلاد. انتهت النشرة، نلتقي من جديد على رأس الساعة، إلى اللقاء.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا. مكان اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
3: جريمة قتل أخرى، وهذه المرة في شفا عمر، مقتل رجل في الأربعينات، والخلفية المرجحة نزاع بين عصابات إجرام. أزمة في الائتلاف الحكومي تهدد بحل الكنيست، بينما تكثر التكهنات حول موعد الانتخابات القادمة. وماذا عن القائمة المشتركة؟ واستعدادات في واشنطن لانعقاد الجولة الثالثة من المفاوضات المباشرة بين إسرائيل ولبنان غدا.
1: اليوم مع نايف سارجي، النشرة المسائية كل مساء في السابعة على قناة مكان وكان بوكس.
4: نهاية أسبوع مليان مفاجآت في صالح ذباح الناصري. يوم الجمعة الساعة 4:30 نلتقي مع فوزي موزي وتوتي للصور والتحية، وكمان يوم الجمعة والسبت بنستناكم مع فعاليات الأطفال، رسم على الوجه، عجلة الحظ، جوائز، أجواء احتفالية وزوايا تذوق لحوم مجانا، وعروضنا الأقوى، اشتري وجبة دجاج على الجريل والتانية مجانا، لعشاق السماش برجر اشتري وجبة واحصل على التانية مجانا عند الشراء ب200 شيكل وما فوق. صالح ذباح الناصرة، المفاجآت ما بتخلص. خاضع لشروط الحملة.
5: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. شاشة 75 سمارت كيوليد 1990 شيكل، شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها هالعشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
6: أكل جاي على الطريق، أنتوا معي، أنا بستنى التحلاي، بحب التحلاي.
2: يلا
1: غدا على قناة مكان، تنجر وغطاها، برنامج طبخ وضيافة مع الشيف حمود عكري.
6: نوع من تارت ليالي بيروت اللي مع الفستق والمستكة ومية الورد،
1: ومع ضيوف بيحملوا معاهم قصص ونكهات مختلفة.
7: بعد ما تطلع له إياه نتشوي، قال بنفع تطحن لي إياها.
2: نحن جوعانين وجاهزين.
8: اللحمة فظيعة.
2: واو واو واو، إشي فاخر من الآخر.
1: تنجر وغطاها غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
9: شوفي شو جبت بالامتحان، جبت علامة.
10: دقيقة حبيبي بس شوي.
11: أخبار الفن والفنانين، بلش بالحفلات
10: كمل حبيبي، شو كنت تقول؟
1: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية، عنا إلكو أخبار سارة، راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان. الأطلال.

0: بعد قليل أنتم على موعد مع النشرة المسائية لقناة مكان. الليلة على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: نهاية أسبوع مليان مفاجآت في صالح ذباح الناصري. يوم الجمعة الساعة 4:30 نلتقي مع فوزي الموزي وتوتي للصور والتحية، وكمان يوم الجمعة والسبت بنستناكم مع فعاليات الأطفال، رسم على الوجه، عجلة الحظ، جوائز، أجواء احتفالية وزوايا تذوق لحوم مجانا، وعروضنا الأقوى، اشتري وجبة دجاج على الجريل والتانية مجانا، لعشاق السماش برجر اشتري وجبة واحصل على التانية مجانا عند الشراء ب 200 شيكل وما فوق. صالح ذباح الناصرة، المفاجآت ما بتخلص، خاضع لشروط الحملة.
6: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. مكيف تنين قوة حصان من بيت تورنادو 1899 شيكل، شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.

0: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمصوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 6576442. حلبجي. الآن النشرة المسائية من قناة مكان.
1: مقتل رجل في الأربعينات من العمر جراء إطلاق نار في شفا عمر. مظاهرة في مدينة اللد احتجاجا على تفشي مظاهر العنف والإجرام. أزمة في الائتلاف الحكومي تهدد بحل الكنيسة وتبكير موعد الانتخابات. تكثيف المساعي داخل الأحزاب العربية لإعادة تشكيل القائمة المشتركة. استعدادات في واشنطن للجولة الثالثة من المفاوضات المباشرة بين إسرائيل ولبنان. الرئيس ترامب يصل بكين ويؤكد مجددا نيته منع إيران من امتلاك سلاح نووي. الكشف عن قيام رئيسي الموساد والشباك بزيارات منفصلة إلى الإمارات. وإسرائيل تتأهل لنهائي اليوروفيجن مع نوعا بتان وأغنية ميشيل.

0: النشرة المسائية مع نايف سرجي.
1: أهلا بكم، والبداية من استمرار آفة العنف والإجرام في المجتمع العربي. جريمة قتل أخرى وقعت صباح اليوم في مدينة شفاعمر، ونحن مباشرة إلى مراسلنا خالد دراوشي. أهلا بك خالد، إذن ماذا في تفاصيل هذه الجريمة؟
2: نعم نايف، إذن مساء الخير لك ولجميع المشاهدين. إذا ما تحدثنا فإن هذا الصباح بات صباح قاسي جدا على الوسط العربي والمجتمع العربي عامة ومدينة شفاعمر خاصة، بعدما استيقظت على أنباء مقتل شاب من شفاعمر يبلغ من العمر 43 عاما، والحديث هنا عن الشاب نبيل أبو جليل الذي لقي مصرعه على أيدي مجهولين في داخل سيارته ومن أمام منزله بحسب التفاصيل. بحسب تفاصيل نجمة داود الحمراء نايف، فإن القتيل قد يعني تلقوا بلاغا أن هناك رجل فاقد للوعي وهو بجروح بالغة الخطورة، وصلوا إلى المكان ومن هناك لم يسعهم سوى أن يعلنوا عن وفاته وسط صدمة في مدينة شفاعمر، وأيضا لدى المسؤولين الذين دائما ما يضعون الشرطة في دائرة وفي أولوية اتهاماتهم ورأس اتهاماتهم بدورها. الشرطة قالت أنها فتحت تحقيقا تجاه هذه الحادثة المؤسفة، وذكرت أن الخلفية هي جنائية ولا زالت تباشر في التحقيقات. نايف، إزاء هذا الحادث لم نتلقى أي بلاغ رسمي عن أي تطورات أخرى باستثناء فتح التحقيق، إضافة إلى معرفة أيضا يعني تفصيل لهذه الجريمة كجريمة جنائية. هذا الأمر نايف وضع الوسط العربي بين فكي الخطر الذي لا زال يعاني منه ولا زال يتواجد المجتمع العربي داخله. هناك أيضا أصوات من داخل نشطاء اجتماعيين وأيضا أعضاء بلدية شفاعمر الذين طالبوا جميع المسؤولين بالتحرك، إن كان هناك مسؤولين من ناحية المجتمع العربي وأيضا إن كانوا في المجتمع الإسرائيلي، وطالبوا أيضا بأن تنتهي هذه الآفة التي دقت أبواب البلدان العربية دون استثناء. وفي كل بلد عربي هناك قد نزفت دما، ونحن نعلم أن الوسط العربي نايف دائما ما يعاني بحسب المعطيات، دائما ما ينهي الأعوام بأكثر من 200 قتيل، وهذه المرة يعني لم ينتصف العام ونحن تخطينا حاجز 100 قتيل. للأسف أصبحنا أرقاما وليس أرواحا تحتاج أيضا وتهمها تلك الحياة. هذا الأمر أيضا يعني وضع النشطاء الاجتماعيين أمام حالة من عدم اليأس إزاء هذه الآفة التي لا زالت تنهش في مجتمعنا. طالبوا أيضا بالتواصل وأيضا مواصلة الاحتجاج والمظاهرات حتى تندثر هذه الآفة بشكل فعلي. نذكر أن حتى هذه اللحظة الحديث هنا عن هذه الجريمة المؤسفة، عدد القتلى في الوسط العربي هم 108 قتلى إذا ما أضفنا إليهم بحسب المعطيات لبعض الجمعيات ثلاثة قتلى على أيدي الشرطة. هناك يعني تقاسمت هذه الأعداد المهولة ما بين رجال وأطفال ومسنين وأيضا ونساء ومن هو قتل على يد الشرطة. تبقى الأسباب وتبقى المعطيات مختلفة، والضحية هي واحدة، والضحية لازالت هي المجتمع العربي الذي لا ينزف فقط بسبب إطلاق الرصاص ومقتل أشخاصه ومقتل أفراد مجتمعه، بل أيضا التهديدات التي تطال العديد من الأشخاص وأيضا العديد من العنف المستشري في الوسط العربي. هذه قد تكون حملة أيضا نايف، بإمكاننا القول أنها قد تكون أيضا نوع من المطالب لدى المجتمع العربي لجميع من يسعون للتصويت له في الكنيسة إن كانت أحزاب عربية وأحزاب يهودية، ويرون أن يجب على أصحاب المناصب التحرك من أجل أن تندثر هذه الآفة التي ما زالت تطال المجتمع العربي منذ سنوات. نايف إليك،
1: شكرا جزيلا لك خالد. وفي مدينة اللد نظمت اليوم مظاهرة ضد استفحال العنف والإجرام في المجتمع العربي، ومعنا من هناك مراسلنا سالم أبو جامع. مساء الخير سالم، حدثنا أكثر إذن عن هذه الوقفة الاحتجاجية في اللد.
3: مساء الخير نايف لك ولكافة المشاهدين. في مدينة اللد انتهت قبل قليل الوقفة الاحتجاجية ضد العنف المستشري في المجتمع العربي، شارك فيها العشرات من المواطنين إلى جانب أعضاء كنيسة وناشطين. خلال الوقفة نايف رفع المشاركون صور الضحايا وكانت الثوابيت ملطخة بالدماء، كما أن الشرطة كانت قد استعدت جدا لهذه المظاهرة، وحمل المشاركون الحكومة والشرطة من تقاعسها في محاربة الجريمة، وكانت مشاركة قليلة جدا، يعني العشرات فقط كانوا في هذه المذاكرة. وأيضا إلى جانب ذلك الأعضاء الكنيسة أيضا قالوا بأن المجتمع العربي ينزف دم، وكانوا يرون أن هذه المظاهرة أن يكون فيها أكثر عدد من المشاركين، هنالك كانت خيبة أمل كبرى بالنسبة للمنظمين هذه الوقفة الاحتجاجية التي كانت في مدينة اللد. وتعالت الأصوات في هذه المظاهرة من قبل الأهالي الذين فقدوا أبنائهم خلال هذه الضحايا، هذه الأحداث التي كانت في المنطقة وفي الأيام الأخيرة في مدينتي اللد والرملة. وقبل قليل سجلنا أصوات من عدد من المشاركين الذين شاركوا في هذه الوقفة، فلنستمع نشاهد فلنستمع.
4: نحن نتهم الدولة، الدولة لها اعتبارات سياسية وهي التي تقف خلف انتشار العنف والجريمة داخل المجتمع العربي، واعتباراتها اعتبارات عنصرية ضد المجتمع العربي. نحن نوجه أيضا رسالة إلى أهلنا، إلى العائلات المتخاصمة، ونحن نقول لهم نحن نتوقع منكم أن تكونوا سند لتقوية المجتمع، لا عامل لإضعاف المجتمع.
5: جئنا من رهط لنصرخ صرختنا عالية مدوية لنقول لا للعنف، لأن العنف فعلا ورم سرطاني يهدد وجودنا وخطر على وجودنا وكياننا كمجتمع عربي فلسطيني في هذا في الداخل.
6: وجودنا هون اليوم بثبت للحكومة أنه إحنا موجودين ونحن مش ساكتين عن حقنا ومش راح نسكت. إحنا وكلناها لله تعالى، ولكن مش متنازلين عن حقنا قانونيا. بدنا الشرطة تعمل شغلها وتوقف القاتلين المجرمين. من واجبنا كقيادة محلية وكقيادة قطرية إنه نوفر للناس ونسعى ونطالب بحماية وبأمان.
7: أبشياء يومي هي خلخلة لكل الخبرة الإسرائيلية، والمدينة خايفت لعצור את זה וזה אפשרי. כשרצו לעצור את הפשיעה היהודית עשו את מבצע 512 ועצרו אותה. אם המדינה מחליטה שעוצרת את הפשיעה בחברה הערבית, תוך שלושה חודשים השבק ייכנס, רשויות המדינה ייכנסו וכל גורמי הפשע ייכנסו לכלא, ומי שלא טוב לו פה יעזוב גם את הארץ.
8: יג'ב אן נסתמר פי עיראקנה פי אל מוג'תמע אל ערבי פי כל האדי אל קדאיה אל חארקה אנ נתניהו לא יקטרת לי האדי אל ג'ראם 108 קטלה מונד בדאיית אל עאם ולא אל חוקומה נחנו יג'ב אן נתחרק פי האדה אל מסאר פי אל מסאר אל שעבי אל יום ג'רימה פי מדינת שפע עמר ג'ראם בשע פי מוג'תמע אל عربي يجب أن نستمر، ممنوع أن نتوقف.
1: نعم سالم، إذن كان لافتا عمليا مشاركة رئيس بلدية اللد يائير ريفيفو في هذه الوقفة الاحتجاجية، ليس كذلك؟ يعني ما أهمية هذه المشاركة الآن؟
3: نعم بالفعل، رئيس بلدية اللد يائير ريفيفو قال بأنه جاء للمشاركة في هذه الوقفة الاحتجاجية، وقال هنالك أصوات تتعالى من مدينة اللد وتريد أن يشارك في هذه المظاهرة، وقال بأن الدولة يجب عليها العمل من أجل درء مظاهر العنف في المجتمع العربي، وقال أيضا بأن الدولة بإمكانها العمل بالتعاون مع جهاز الأمن العام الشباك والشرطة في مكافحة الجريمة والعنف كما كافحت الجريمة في المجتمع اليهودي. وشهدنا يعني هنالك كانت قوات كبيرة قد دخلت في المناطق اليهودية وقامت بالفعل يعني القضاء على العنف هناك. وقال بأننا جاء اليوم للمشاركة في هذه المظاهرة مع أعضاء المجلس البلدي في مدينة اللد، وكان له مهم جدا أن يشارك في هذه المظاهرة. والرسالة التي خرجت من هذه الوقفة الاحتجاجية في مدينة اللد وبصوت عالي: نعم للحياة وليس للقتل ضد في المجتمع العربي الذي ما زال ينزف دما، 108 قتلى منذ بداية العام نايف.
1: نعم، إلى جانب مشاركته في هذه الوقفة الاحتجاجية، هل هنالك اتصالات يجريها رئيس البلدية يائير ريفيفو مع الجهات المسؤولة مع الحكومة من أجل صد هذه الظاهرة المقلقة التي يعني تنهش بالمجتمع اللداوي وفي الرمل بشكل كبير ولافت.
3: نعم بالفعل، يعني رئيس بلدية اللد قال بوضوح بأنه يعمل جاهدا مع الجهات الحكومية من أجل وقف نزيف الدم في مدينة اللد وأيضا في مدينة الرملة التي فقدت العشرات من الأبرياء في الآونة الأخيرة، وقال بأنه يعمل في هذا المضمار من أجل إيجاد حلول لهذه الظاهرة المقلقة التي هنالك في مدينة اللد والرملة، يعيشون عرب ويهود جنبا إلى جنب، وهذا الشيء الذي يحصل

0: سكان بإخلاء عدد من القرى اللبنانية. مراسلنا الشؤون الأمنية والعسكرية إيال علي ما يضعنا بالتفاصيل أكثر. أهلا بك إيال. إذا كيف تبدو صورة الأوضاع على الجبهة اللبنانية الآن؟
1: نعم، ربما نايف يجب القول أنه خلافنا للاستعداد لاستئناف المحادثات في واشنطن بين إسرائيل ولبنان على أرض الواقع ميدانيا يتواصل ويتوسع التصعيد العسكري. اليوم سلسلة غارات شنتها مقاتلات إسرائيلية وبضمنها جنوبي مدينة بيروت، خلافنا ربما للقيود والتعليمات التي حددتها الإدارة الأمريكية. وفقا للتقارير اللبنانية، مقاتلات إسرائيلية استهدفت عددا من السيارات على الطريق الساحلي، وكذلك استهدفت أيضا سيارات في منطقة جبل لبنان. وفقا لهذه التقارير 12 مواطنا لبنانيا قتلوا خلال هذه الغارات اليوم فقط، بضمنهم طفلان كما أفادت هذه الأنباء. من جانبه قال المتحدث بلسان الجيش أنه استهدف مواقع وبنى تحتية لحزب الله في مناطق الجنوب اللبناني. كذلك دعا المتحدث بلسان الجيش باللغة العربية عدد من القرى والبلدات اللبنانية خارج المنطقة الصفراء أو الخط الأصفر الذي حددته إسرائيل بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار، ودعا السكان هذه القرى والبلدات إلى ترك منازلهم والابتعاد عنها كيلومتر على الأقل، وذلك تمهيدا لتعرض هذه المناطق للقصف كما حدث في الواقع النايف.
0: نعم إيال، والمستوى السياسي يطلب من جيش الدفاع تقديم خطة عملياتية لتعميق المناورة العسكرية في لبنان،
1: وهذا هو السؤال الأكبر. في الواقع في هذه المرحلة لا توجد مناورة برية في لبنان، ما يوجد هناك عملية هندسية على غرار ما رأيناه في قطاع غزة، تدمير وهدم القرى اللبنانية في هذه المنطقة الصفراء كما تسميها إسرائيل. ومن هذه الناحية هذه العملية الهندسية، عملية الهدم والتفجير، لا تزال مستمرة. بالنسبة لتوسيع المعركة أو المناورة البرية، هناك علامات استفهام، ما هي المهام أو ما هي الأهداف التي سوف يحددها المستوى السياسي، وخاصة أن الأوساط العسكرية قد أقرت مؤخرا بأنها لا تستطيع نزع سلاح حزب الله حتى إذا ما قامت باحتلال لبنان بكامله، فإن هذا الأمر يتطلب إلى مهام وإلى طاقات أخرى. لا أعتقد بأن إسرائيل تستطيع أو تريد توجيه كل هذه الطاقات لمواصلة الحرب في الأراضي اللبنانية، لذلك هناك علامات استفهام بالنسبة للأهداف التي قد يحددها المستوى العسكري لقيادة الجيش. على كل حال في هذه المرحلة الاعتقاد بأننا نتجه أو الاستمرار هو في التصعيد العسكري وليس في المضي قدما في المسار السياسي، هكذا على ما يبدو ميدانيا. هذه صورة الأوضاع في الجبهة اللبنانية نايف.
0: نعم، وعند الحديث إيال عن تعميق سيطرة جيش الدفاع داخل الأراضي اللبنانية، هل يتم الحديث عن توسيع ربما المنطقة التي سميت بالمنطقة الصفراء داخل جنوب لبنان؟
1: في هذه المرحلة إسرائيل تخضع لإملاءات الرئيس الأمريكي لتعليمات الإدارة الأمريكية، لا تستطيع توسيع هذه المنطقة، ولا سيما توسيع الغارات التي تشنها رغم الخروقات بين الحين والآخر، حيث تقوم بشن هجمات في مناطق خارج الجنوب اللبناني. في هذه المرحلة لا نستطيع الحديث عن خطط عملياتية، وخاصة على خلفية إشراف واشنطن على المحادثات المباشرة بين إسرائيل ولبنان. واضح أن إسرائيل لا تؤول كثيرا على هذه المحادثات. على كل حال في هذه المرحلة ما نراه ميدانيا ودون الحصول على إذن من الإدارة الأمريكية، هذا ما يحدث، بمعنى أن توجيه الإنذارات اليوم

0: هذا الآخر إلى سكان قرى والبلدات خارج هذه المنطقة الصفراء، هذا يعني في الواقع توسيع هذه المنطقة دون الحصول أو دون الإعلان عن ذلك رسميا، وبلا شك دون أن يكون ذلك منسق مع الإدارة الأمريكية.
1: نعم، شكرا جزيلا لك إيال.
0: شكرا لك.
1: ومن المقرر أن تعقد غدا في واشنطن الجولة الثالثة من المفاوضات المباشرة بين إسرائيل ولبنان، وهذه المرة سيشارك فيها ممثلون وقادة عسكريون كبار. مراسلنا الشؤون السياسية شيمون أران ينضم إلينا للمزيد. أهلا بك شيمون. إذن كيف تبدو التحضيرات لمفاوضات الغد وعلى ماذا سيتم التركيز فيها؟
2: نعم، أولا علينا نشير، مساء الخير لكم جميعا نايف، علينا نشير إلى أن هذه الجولات الثلاث هي جولات تقنية تمهيدية، المفاوضات نفسها لم تبدأ بعد. هناك في الجولة الثالثة التي ستبدأ غدا في واشنطن وستستمر يومين، أي يومي الخميس والجمعة في واشنطن، سيكون هناك بالفعل وفدان إسرائيلي ولبناني. الوفد الإسرائيلي سيترأسه يخيل لايتر السفير الإسرائيلي، والسفيرة اللبنانية في واشنطن ندى حمادي معوض ستترأس الوفد اللبناني، ما أن هناك تلميحات وكما يبدو سيمون كرم هو الذي السفير اللبناني السابق في واشنطن، وهو سفير مخضرم للغاية وله وهو يترأس كما يبدو الوفد اللبناني. على كل حال هذه الجولات الثلاث هي جولات تحضيرية للمفاوضات نفسها. خلال الجولة غدا وبعد غد من المقرر أن يتقرر المكان وآلية إجراء المفاوضات والمواضيع التي ستناقش. كانت هناك عدة مقترحات مثلا في قبرص أو في واشنطن، ومصر أيضا اقترحت في حينه أن تعقد المفاوضات في مكان قريب للجانبين الإسرائيلي واللبناني. اقترحت مصر بأن تعقد هذه الجولات المفاوضات في شرم الشيخ. حاليا هناك مطالب إسرائيلية بتجريد حزب الله من السلاح، هذا هو المطلب الإسرائيلي الرئيسي. الأهمية القصوى التي نشاهدها ونلاحظها في هذه الجولة كما تفضلت هو بأن هذه المرة يشارك في المفاوضات ممثلون كبار من قادة جيش الدفاع من الطرف الإسرائيلي. من المقرر أن يترأس أن يشارك في هذه الجولة رئيس القسم الاستراتيجي في جيش الدفاع البريغادير عميخاي لفين. ليس من الواضح من سيشارك، من سيمثل لبنان في هذا اللقاء غدا، والمفاوضات ستنصب حول المطالب اللبنانية والمطالب الإسرائيلية.
1: طيب كيف نفهم شيمون رفع مستوى التمثيل للوفد الإسرائيلي؟ هل نحن بصدد ربما وضع آليات لتنفيذ المطالب الإسرائيلية، خاصة فيما يتعلق بنزع سلاح حزب الله؟ ودعنا نقول إنه هذا الهدف هو مشترك بالنسبة لإسرائيل وبالنسبة للدولة اللبنانية.
2: نعم مشترك، ولكن هناك عقبات كبيرة، ونحن نعلم جميعا من هي الجهة التي تعرقل كل هذه المحادثات، ومن هي الجهة التي تعارض لقاء قمة بين نتنياهو والرئيس جوزيف عون الرئيس اللبناني. هذه هي منظمة حزب الله الإرهابية التي تتلقى الأوامر من إيران، إيران تعارض أي تقدم في هذا المضمار، والذراع التنفيذية لإيران هي حزب الله. بالفعل التمثيل وحقيقة عقد القمة المفاوضات لمدة يومين وبمشاركة كهذه مع سيمون كرم السفير المخضرم يدل على نوايا جدية بتقدم نحو تسوية سياسية إسرائيلية لبنانية. ليس من الواضح حاليا، الجيش اللبناني هو ضعيف، الحكومة اللبنانية ضعيفة، لا يقومان لا بما تعهدت به الحكومة الحكومة اللبنانية بتجريد حزب الله من السلاح. هذه الأمور بعيدة كل البعد من تنفيذها حاليا. وكان هناك طلب على فكرة، وهذا أمر مثير للاهتمام، كان هناك طلب من قبل سيمون كرم بأن لا يتم تغطية بأن تكون المفاوضات مغلقة بواجه وسائل الإعلام. كما تعلم هذه اللقاءات تثير اهتماما كبيرا من جميع وسائل الإعلام المتواجدين في واشنطن، القنوات العربية وما إلى ذلك، ويطلب بأن تكون المفاوضات مغلقة. المفاوضات من المقرر أن تبدأ غدا في الساعة 4 في وفق توقيت واشنطن. على كل حال هناك بون شاسع نايف بين المطالب الإسرائيلية واللبنانية. كانت هناك أيضا فكرة بأن ستدعم دول عديدة واشنطن والاتحاد الأوروبي وإيطاليا وبريطانيا وألمانيا أن تدعم وتدخل آليات جديدة على الجيش اللبناني، وربما بناء جيش جديد سيكون قادرا على القيام بكل هذه المهام، دعمه ماليا بملايين الدولارات بهدف التغلب وكيفية التغلب على حزب الله الذي يشكل العائق الرئيسي. عشرات السنين لا تنجح حكومة لبنان التغلب على هذا التنظيم الإرهابي الذي يضع العراقيل بواجه أي تقدم سياسي إسرائيلي لبناني. هناك رغبة لبنانية ونحن نرى ذلك في الشارع اللبناني، وأنتم ستتحدثون عن ذلك لاحقا. هناك رغبة من قبل والتغيير في التوجه اللبناني الشعبي حيال إسرائيل.
1: هنالك انقسام شعبي دعنا نقول في لبنان حيال ذلك. طيب خليك معنا شيمون، سنعود إليك لاحقا في ملف آخر. وفي لبنان تتواصل التحضيرات لهذه الجولة من المفاوضات، فيما تتزايد الانتقادات الداخلية للحكومة اللبنانية من قبل التيارات المعارضة للمفاوضات مع إسرائيل وفي مقدمتها حزب الله. ومعنا في الاستوديو الزميل بيير دياب. أهلا بك بيير، مساء الخير. وأنت تتابع الشأن اللبناني، كيف تبدو التحضيرات لجولة المفاوضات في لبنان يوم؟
3: نعم، بداية مساء الخير لك ولجميع المشاهدين. نايف، لبنان بالحقيقة بعول بكرة على جولة المفاوضات اللي تستمر يومين، بعول لأنها هي الأساس اللي راح تنحط فيها الآلية لإطلاق المفاوضات المباشرة للوصول إلى حل. بس هلأ لبنان هو بيطلع على تثبيت وقف إطلاق النار بالأول، بعدين ببلشوا المفاوضات حول الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، ثالث شيء إعادة الأسرى وعودة الأهالي إلى البلدات المخلات حتى الحدود اللبنانية، رابع شيء الإعمار وإنهاء الخلافات على الحدود البرية، وصولا إلى هدنة طويلة الأمد. يعني هون لبنان سقط بند السلام، ما في، نحن بنرجع على الهدنة، هدنة العام 1949 إنما معدلة، يعني ما في مفاوضات توصل للسلام. هلأ الولايات المتحدة اقترحت معادلة أساسية عنوانها سيادة لبنان مقابل أمن إسرائيل، وضمنها هاي تفكيك حزب الله وسحب سلاحه. هلأ ما بعرف إذا ممكن إسرائيل ترفض هيدي المعادلة، بدها أكتر من هيك، ولبنان ما بعرف إذا بيقدر يعطي ضمانات بقدرته على سحب سلاح حزب الله. يعني ما نشوف هلأ بكرة كيف جولات المفاوضات، بس حتما بده يوصل لمحل في نوع من التصادم، لأنه مش متفقين على النقاط.
1: واضح، لأنه يعني السؤال أنه هل لدى لبنان ما يقدمه بشأن المطلب الإسرائيلي بنزع سلاح حزب الله؟ يعني في آليات معينة بإمكان الدولة اللبنانية القيام بها، لأنه شفنا الجيش اللبناني في الفترة السابقة لم ينجح في ذلك.
3: أنا برأيي ما عنده لبنان حل سحب سلاح حزب الله. وحزب الله مسيطر على الأرض هلأ، بعده بلبنان، بداخل لبنان وبالجنوب اللبناني. فحتى هلأ حزب الله على شوي من لغته لحزب الله.
1: وكان في هناك تصريحات كمان من نواب لحزب الله فيما يتعلق بمفاوضات الغد ورفض عمليا هذه المفاوضات والدعوة إلى استفتاء الشعب.
3: صحيح، صحيح. واللي صرح هو النائب نواف الموسوي اللي هو مسؤول كمان مسؤول الموارد والحدود بحزب الله، وكان موجود بمفاوضات ترسيم الحدود بسنة البحرية بالعام 2022. خلينا نسمع شو قال نواف.
1: نعم.
4: يا أبا الله هات لك وحل استفتاء، أنا هلأ رئيس الجمهورية أقول له واحد عيلة استفتاء لموضوع المفاوضات المباشرة مع إسرائيل ولا السلام مع إسرائيل. رئيس الجمهورية محشور يعني عاملين له كمين بالولايات المتحدة، إذا راح بطريقته مثل ما حاول يشتغل مع زيلينسكي شو اسمه ترامب يمكن يعمل فيه هيك لرئيس الجمهورية، وسيكون من العار أن تضع يدك بيد من لا يزال يقتل شعبك ويده تقطر دما.
1: نعم، وهذا في تلميح لقضية اللقاء اللي ممكن أن يكون بين الرئيس جوزيف عون ورئيس الوزراء نتنياهو.
5: صحيح. هلا شفنا بالأول إنه الموسوي على تعمل استفتاء عام. طيب، حزب الله فتح حربين بلبنان بدون ما يرجع حتى لقواعده الشعبية والشو اسمه. اليوم حزب الله لأنه صار محشور كتير وصار مضطر يدافع عن سلاحه بده يحاول يرجع يتمترس بالبيئة، علما أنه الأصوات داخل البيئة
1: منقسمة
5: صارت عالي كتير،
1: صار في انقسام حتى في بيئة حزب الله.
5: وقف الدعم المالي للناس العادي، وقف الدعم المالي، القرض الحسن انهار وأفلس، ومضطر حزب الله يعمل هالتكويعة هاي ليوصل للبيئة تبعته، نرجع نقول نحن موجودين هون ونحن جد. الاستفتاء ما بخوف، الاستفتاء بخوفه هو. هلأ تيجي الدولة اللبنانية يقول لهم أوكي بنعمل استفتاء، بينسحب بلاقي طريقة تانية للاستفتاء. عن الرئيس جوزيف عون خي بعد ما تحددت لا في زيارة ولا نعمل شيء، على شو بعدك أنت عم بتحارب وتهاجم وتتأمنه؟ هل الرئيس اللبناني هالقد انه هو متخلف عقليا يعني سوري على الكلمه انه تيروح ويعمل له ترامب كمين؟ هيدا حكي مش معقول، لانه بس حزب الله قضيه انه المفاوضات المباشره لا غير مباشره. طيب اذا جوزيف عون طلع على واشنطن وكان قاعد بمحل ورئيس الوزراء نتنياهو محله بالنص بيناتهم بغرفة ثالثة الرئيس ترامب، هايدي بتحل المشكلة؟ ما بتحل المشكلة. حزب الله هلأ لأن مفاوضات مباشرة عم بحاربها، مفاوضات غير مباشرة بس تصير كمان رح يرجع يحاربها.
1: طيب، ونحن سننتظر لنرى يعني نتيجة هذه الجولة من المفاوضات في واشنطن. شكرا جزيلا لك كبير. وإلى المفاوضات الأمريكية الإيرانية التي تدخل مرحلة حرجة تنذر بانهيار مسار التهدئة وسط تمسك واشنطن بمنع طهران من حيازة سلاح نووي، ومقابل ذلك هنالك مؤشرات على استعادة إيران جزءا كبيرا من قدراتها الصاروخية. وفي ظل تصاعد التوتر يصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بكين لعقد لقاء قمة مع نظيره الصيني تشي جين بينغ. التفاصيل في تقرير وسيم كيوف.
6: يبدو أن المفاوضات الأمريكية الإيرانية دخلت منعطفا حرجا قد يهدد في كل لحظة بانهيار مسار التهدئة الإقليمي. في الأثناء، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن منع إيران من امتلاك سلاح نووي يمثل أولوية مطلقة بالنسبة له، حتى مع تصاعد الضغوط الاقتصادية داخل الولايات المتحدة وارتفاع معدلات التضخم المرتبطة بالحرب الجارية مع طهران. وقبل مغادرة البيت الأبيض متوجها إلى الصين، أوضح أن الشيء الوحيد المهم هو ألا تحصل إيران على سلاح نووي على حد تعبيره.
7: I have a great relationship with President Xi and I think it's going to remain that way. We have a lot of things to discuss. I wouldn't say Iran is one of them, to be honest with you, because we have Iran very much under control. We're either going to make a deal or they're going to be decimated. So one way or the other, we win. We're going to be talking with President Xi about a lot of different things. I would say more than anything else we'll be trade.
6: في الأثناء، كشفت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مصادر مطلعة أن وكالات الاستخبارات الأمريكية أبلغت صناع القرار خلف الأبواب المغلقة بأن طهران استعادت السيطرة على نحو 90% من منشآتها الصاروخية تحت الأرض في جميع أنحاء إيران. وتشير التقييمات السرية أيضا إلى أن إيران تحتفظ بنحو 70% من منصات الإطلاق المتحركة وما يقرب من 70% من مخزونها الصاروخي الذي كانت تمتلكه قبل الحرب. كما أن استعادة الوصول التشغيلي إلى 30 من أصل 33 موقعا صاروخيا مطلا على مضيق هرمز الاستراتيجي. في المقابل صرح المسؤول في وزارة الخارجية الإيرانية بأن المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة لم تتناول كليا الملف النووي، وإلى أن القضية الجوهرية مدار الخلاف بين البلدين حاليا تنصب على السبل الكفيلة بإنهاء الحرب. في الأثناء، الجهود الدولية لتثبيت وقف إطلاق النار وإحداث اختراق في الملف الإيراني تتواصل. عشية القمة الأمريكية الصينية في بكين، دعا وزير الخارجية الصيني باكستان إلى تكثيف جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة والمساعدة في معالجة مسألة إعادة فتح مضيق هرمز، هذا وأجرى اتصالا هاتفيا مع نظير الباكستاني وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الصينية. وفي سياق ذي صلة، كشفت وكالة رويترز نقلا عن مسؤولين غربيين مطلعين وآخرين إيرانيين بأن السعودية كانت قد شنت عدة هجمات غير معلنة على إيران ردا على هجمات شنتها طهران على المملكة خلال الحرب الأخيرة. وفقا لهذا التقرير، نفذت هذه الغارات بواسطة سلاح الجو السعودي في أواخر شهر آذار مارس، مضيفا أن الرياض أبلغت طهران مسبقا بهذه الضربات، ما دفع إلى تحركات دبلوماسية مكثفة وتهديدات سعودية بتنفيذ هجمات إضافية، الأمر الذي أسهم في نهاية المطاف في التوصل إلى تفاهم بين الجانبين وإلى تهدئة التوتر. كما أكدت المصادر الإيرانية للوكالة بأن طهران ورياض اتفقتا على خفض التصعيد، هذا مع الإشارة إلى أن الهدف من هذه الخطوة كان وقف الأعمال العدائية وحماية المصالح المشتركة ومنع مزيد من التصعيد في هذه المنطقة.
1: ورئيس الوزراء نتنياهو يعقد في هذه الساعة جلسة مشاورات أمنية للوقوف على التطورات الحاصلة بين واشنطن وطهران بشأن المفاوضات المتعثرة لإنهاء الحرب. للمزيد نعود لمراسلنا الشؤون السياسية شيمون أران. إذن شيمون، جلسة مشاورات أخرى، ماذا على جدول أعمالها؟
2: نعم، كالمعتاد المستوى السياسي والعسكري يبحثان في مختلف السيناريوهات. هناك من يرى أن إسرائيل قد تضطر في نهاية المطاف نايف للعمل لوحدها ضد إيران. نحن نذكر بأن ما نراه حاليا والإصرار الأمريكي بعدم امتلاك طهران الأسلحة النووية، لا نرى أي تذكير لمسألة الصواريخ الباليستية التي تحذر منها إسرائيل، وهذا الأمر يشكل تهديدا حقيقيا على أمننا، على أمن دولة إسرائيل، كما رأينا خلال الجولتين الأخيرتين من قبل الصواريخ الباليستية بعيدة المدى ومواضيع أخرى.
1: يعني هل هناك تتم مناقشة يعني استئناف الهجوم بشكل منفرد من قبل إسرائيل على إيران؟
2: رسميا هناك تنسيق إسرائيلي أمريكي طوال الوقت. نحن نرى رئيس وزراء يتحدث هاتفيا مع الرئيس الأمريكي باستمرار، ولكن هناك وزراء، ونحن نرى بأن إسرائيل التي هاجمت بداية إيران لها تفوق عسكري كبير في إيران. لا أستبعد أن يتم ذلك بمفردها، أن تقوم إسرائيل بمفردها، ولكن كل الاحتمالات تؤخذ بنظر الاعتبار، لسيما وأن نرى هذا ما يحدث حاليا.
1: هناك هل هنالك تعويل على أنه الحصار البحري المفروض على إيران قد يؤدي إلى انهيار النظام الإيراني؟
2: هذا هو تأكيد العديد من المصادر السياسية ومسؤولين كبار يتحدثون عن ذلك في الأيام الأخيرة. شفنا الوضع في إيران متدهور للغاية، الحصار البحري على المواني الإيرانية يؤدي إلى خسائر مالية عملاقة، ليست هناك أغذية، ليست هناك مياه، الاقتصاد ينهار، وكل يوم تخسر إيران حوالي 500 مليون دولار من عدم تصدير النفط الذي تقوم بإنتاجه. لذلك يعتقد مسؤولون كبار في مجلس الأمن القومي سابقا وغيرهم بأن استمرار الحصار البحري وهذه القيود الاقتصادية الخطيرة ضد إيران قد تؤدي خلال الشهرين أو ثلاثة إلى انهيار كامل. ولكن كما عهدنا في الماضي، رأينا بأن إيران تحاول وتعمل لتحسين قدراتها وما إلى ذلك. لذلك كما يبدو لا يستعجل الرئيس ترامب لتجديد العمليات العسكرية ضد إيران، ذلك أيضا لأن دول الخليج تمارس عليها الضغوطات وما إلى ذلك. هناك نقاش داخلي في الولايات المتحدة ضد استئناف الحرب، ولذلك نرى بأن الرئيس ترامب يعلل كل تأخيرات هذه التأخيرات بالنسبة للعملية العسكرية بزيارات للصين وما إلى ذلك، يؤخر ذلك وينتظر، فهو يعلم ما الذي يفعله اعتقادا منه ومن طاقم مستشاريه بأن الاقتصاد الإيراني قد ينهار كليا، وسيؤدي على الأرجح أيضا إلى انهيار النظام الإيراني المستبد. نايف،
1: نعم، هنالك حالة انتظار الآن لنتائج زيارة ترامب إلى بكين. ومن جهة أخرى شيمون، علم اليوم أنه رئيسي الموساد والشباك زارا الإمارات مؤخرا، بالإضافة إلى زيارات مسؤولين أمنيين آخرين، ونحن نعلم أنه الحرب الأخيرة يعني شكلت فرصة لتوطيد التعاون الأمني بين البلدين.
2: نعم، هذا أمر مميز للغاية نايف، بغض النظر عن الحرب ضد في قطاع غزة وكل الانتقادات الموجهة إلى إسرائيل، فإن دولة الإمارات هي الدولة الوحيدة التي تواصل هذه التعاون العسكري والاستخباراتي مع إسرائيل. فعلم اليوم بالفعل بأن رئيس الشباك دافيد زيني قام بأول زيارة له إلى الإمارات إلى أبوظبي منذ توليه منصبه رئيس الشباك، وكذلك كان ذلك خلال الأسبوعين الأخيرين. كما فهمت رئيس الموساد دادي برنع كان في الإمارات على الأقل مرتين خلال شهر إبريل مارس وإبريل الماضيين، التقيا بمسؤولين كبار في الأجهزة الاستخباراتية والأمنية والعسكرية الإماراتية لتوطيد التعاون. ونحن نرى بأن مثلا إسرائيل وفرت للإمارات منظومات القبة الحديدية، بطاريات للمنظومة القبة الحديدية. السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكيبي تحدث عن ذلك يوم أمس وأكد ذلك بشكل رسمي. إسرائيل أوفدت أيضا طواقم لمسؤولين وطواقم تعمل على التشغيل وتعليم الإماراتيين لتشغيل هذه المنظومات الدفاعية، علما بأن في الإمارات ليست هناك منظومات كهذه. ولذلك يمكن القول ومصادر سياسية تؤكد بأن هذا التعاون المستخباراتي مستمر ويأخذ بالاستمرار وبتحسن. هذا يدل وهناك فوائد كبيرة لدولة الإمارات بفضل هذه العلاقات الوطيدة بين إسرائيل والإمارات. نايف،
1: شكرا جزيلا لك شيمون.
2: شكرا لكم.
1: وإلى الأزمة الائتلافية، حزب الليكود لا يزال يدرس الموعد المناسب بالنسبة له لإجراء الانتخابات المقبلة وسط تجاذبات حادة وخلافات داخل حزب الليكود وداخل الائتلاف، خاصة في ظل معضلة قانون التجنيد ودعوة القيادة الروحية للأحزاب الحريدية إلى حل الكنيست. للحديث عن ذلك أكثر ينضم إلينا مراسلنا الشؤون الحزبية فالح حبيب. أهلا بك فالح. وعلى خلفية الأزمة مع الحريديم، قرر الائتلاف اليوم سحب جميع مشاريع القوانين من جدول أعمال الهيئة العامة للكنيست، ويجري الحديث الآن عن عدة مواعيد ممكنة لاحتمال إجراء الانتخابات.
8: صحيح تماما، في خطوة نايف تجسد الهروب إلى الأمام وعدم الانتظار ضمن تكتيك الاحتفاظ بزمام المبادرة والسيطرة على الجدول الزمني وموعد الانتخابات، ونعم من أجل تفويت فرصة على المعارضة لتسجيل صورة نصر، ربما صورة نصر وهمية، وأيضا عدم إحراج الشركاء السياسيين. الكود يعتزم حل الكنيست بنفسه لتطفو على السطح جملة من المواعيد والتواريخ التي كلها دون استثناء نايف تخضع لاعتبارات الحسابات السياسية الحزبية الدقيقة، إذ كل حزب من خلالها يريد إما الحفاظ على بقائه السياسي وإما تأمين ضمان مستقبله السياسي. وإذا قلنا مواعيد انتخابية، 1/9 حزب شاس يعتقد أن هذا التاريخ مناسب لأنه يتزامن مع فترة صلوات التوبة في شهر أيلول العبري، مما قد يدفع المزيد من ناخبي الحزب للتوجه إلى صناديق الاقتراع. 15/9 التاريخ المفضل لدى أرييه درعي، وهو يومان بعد رأس السنة العبرية. ومع ذلك نايف، هنالك مشكلة تقنية، هناك مخاوف من أن تستمر عملية فرز المظاريف المزدوجة حتى يوم الغفران. 27 أكتوبر هو موعد الانتخابات الأصلي. جهات من داخل الليكود تطالب بإبقاء الموعد على حاله، كذلك الأمر جهات من داخل الصهيونية الدينية وعلى رأسها سموتريتش يفضل الموعد المتأخر لمحاولة تحسين فرص حزبه من أجل تجاوز نسبة الحسم. والليكود بكل تأكيد يريد إبقاء الانتخابات، أو جهات من داخل الليكود إبقاء التاريخ والموعد المحدد 27/10 من أجل أيضا السعي نحو تسجيل مكتسبات أخرى علها تساهم بتعزيز شعبيتهم ورصيدهم الجماهيري. كل هذه المواعيد وكل هذه التجاذبات تخضع بنهاية المطاف إلى قرار واحد ووحيد، ألا وهو قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. طيب، اليوم كان لي حديث مع جهة نافذة من هذا الحزب ومقربة جدا على نتنياهو داخل مكتبه. أكدت لي بشكل واضح بأن نتنياهو يميل إلى إجراء الانتخابات في شهر 9، رغم أنه نايف حتى هذه اللحظات هنالك مساعي لاحتواء هذه الأزمة مع الأحزاب الحريدية.
1: طيب، سنواصل متابعة ذلك. ومن جهة أخرى فالح، هنالك قلق في الليكود، يعني ليس من إمكانية حل كنيست على قدر من أنه هنالك تصدعات وانقسامات قد تؤدي إلى خسارة الانتخابات في المعسكر القومي كما يسمى.
8: صحيح، بدون أدنى شك هذا ما يقلق قيادة حزب الليكود وقيادة المعسكر الوطني، ولعل هذا ما دفع برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لأن يحسم الأمر بنفسه ويذهب باتجاه حل الكنيست. هذا التوجه الليكودي عمليا يوفر مخرجا آمنا تقنيا أيضا ليهدوت هاتورا، لديجل هاتورا على وجه الخصوص ولشاس، سيما وهو يعفيهما من حرج التصويت مع مشاريع حل الكنيست المطروحة من قبل المعارضة. شاس حسمت موقفها وأكدت بأنها صحيحة اللحظة لن تصوت مع مشاريع قوانين لحل الكنيست تطرحها المعارضة. يهدوتها ترى في جلستها اليوم أبقت الأمر متأرجح، لم تحسم هذا الأمر. وبكل الحالات عندما الليكود يطرح بنفسه حل لهذه المشكلة وليس فقط يمنع خسارة مزدوجة، وأيضا لا يريد خسارة هذه الشراكة السياسية التقليدية التي امتدت لسنوات مستقبلا، سيما ونعم هنالك جهات من داخل الأحزاب الحريدية وعلى وجه الخصوص يهدوت هاتورا بشقيها ديجل هاتورا وأجودات إسرائيل يتحدثون على أن لديهم أزمة ثقة مطلقة برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ولا يمكن التعاون معه حتى مستقبلا. هذه عليها علامة سؤال، سيما ولا يوجد لديهم أيضا بديل. ولكن هنالك من داخل الأحزاب الحريدية من تحدث معي اليوم وأكد لي أنه الطرف الآخر إذا ضمن لهم تمرير مشروع قانون ووضع أمامهم ورقة بيضاء موقعة فقط يضع عليها شروطهم لن يمنعهم أي اعتبار من إحداث وإبرام شراكة سياسية حتى مع الطيار المناوئ لنتنياهو. طيب، ولكن هذه كلها تبقى ضمن أو تحت عنوان تفعيل الضغوطات على نتنياهو.
1: طيب، شكرا فالح. في هذه المرحلة طبعا المجتمع العربي يتساءل شو مع المشتركي، أنت تلملم المعلومات حتى اللحظات الأخيرة، سنعود إليك لاحقا للحديث عن ذلك. أما الآن فنحن إلى موضوع آخر، رغم الحرب وانعكاساتها على الأوضاع الاقتصادية لا سيما على أصحاب المصالح، يشير تقرير مراقب الدولة إلى صعوبات في الحصول على القروض من صندوق دعم المصالح التجارية. عن ذلك في تقرير مراسلنا خالد دراوشي.
9: كشف تقرير لمراقب الدولة نتنياهو إنجلمان أن نحو 75% من طلبات الحصول على قروض ضمن صندوق دعم المصالح الصغيرة والمتوسطة خلال عامين 2023 و2024 قوبلت بالرفض ولم تحصل على توصية إيجابية من لجنة الائتمان للموافقة على التمويل. وبحسب تقرير المراقب الذي تناول فحص التقارير المالية لدولة إسرائيل، فإن حالة عدم اليقين الاقتصادي الناجم عن الحرب أدت إلى ارتفاع حاد في احتياجات المصالح التجارية للتمويل، الأمر التي انعكس بشكل مباشر على حجم الاقتراض الحكومي.
10: هن بعطوا عادة ثلاث أسباب: التقارير المالية ضعيفة، ما في قدرة على الترجيع، والانطباع العام كان سلبي. وروح افهم شو معنات انطباع عام سلبي. أوكي؟ بنسأل مرات أعطوني جواب عيني اللي أقدر أواجه الزبون فيه، فما بتسمع الجواب العيني، انطباع عام. ومرات إحنا ما بنقدر نأخذ أجوبة من الدولي، من صندوق القروض، وكأنه الأمر هو سر عسكري ممنوع الإفصاح عنه.
9: وأشار التقرير إلى أن إسرائيل سجلت ارتفاعا كبيرا في حجم الاقتراض خلال عام 2024، حيث بلغ نحو 278 مليار شيكل مقارنة ب 160 مليار شيكل فقط خلال عام 2023. وأوضح التقرير أن عمليات الاقتراض نفذت عبر السوق المحلية القابلة للتداول، إضافة إلى الأسواق العالمية، في ظل الضغوط الاقتصادية المتواصلة الناتجة عن تداعيات الحرب وتزايد الحاجة إلى السيولة والدعم المالي في وقت لم تتعافى فيه المصالح التجارية التي ما زالت تعاني من التبعات السلبية لفترة الحرب.
11: الأوضاع ميتة، هاي الحرب، هاي تياس السياسيين شو عملوا بحرب؟ إيش بس دمروا العالم. شو النتيجة الصدر الأخير؟ شو جابوا غير دمار وغلاء؟
12: الوضع الاقتصادي كتير كتير صعب، وبنفس الوقت الغلاء اللي موجودين فيه إحنا، والناس قلة أشغال كتير وضعيفة، يعني مش مزح. المصلحة كتير صعبة، الوضع يا شوفت عينك، من الصبح بنفتح مرات بنستفتح شي بشي، يعني
13: مش بس أنا، كل المحلات عم بسمع هون وهون، نشوف نطمن على حالنا وعلى غيرنا، عم نشوف إنه لازم يكون في كتير تطور بالبلاد هاي، بدل ما يساعدونا عم بيشنوا حروبات، وهي الحروبات كتير عم بتأدي إنه لدمار الاقتصاد هنا وبكل الدول العالمية.
14: فالأوضاع الاقتصادية من وقت الكورونا عم ننزل هيك، يعني أنا بشعر بعد الكورونا صار في انتعاش، بس الانتعاش أجا فترة قصيرة جدا وبعد الحرب. ما هو بدي أجيك أنا، بس لما صارت الحرب عودت نزلت اللئيمة، ولحد لسه أوضاع الناس، في ناس مش في بيوتها إشي. يعني
10: اللي صار لما أخذوا الرفض عملياً، أو بدهن يدوروا على بدائل، وشو البدائل هي اليوم موجودة؟ إنها تطلع للسوق الخارجي. السوق الخارجي في نوعين، في السوق الخارجي المصادق عليه من وزارة المالية، وفي السوق الخارجي اللي إحنا كلنا بنعرفه ما يسمى بالعامية السوق السوداء، وهون المصيبة، وهون الداهية الكبيرة إذا حدا توجه لهن. لكن السوق اللي هو مصادق عليه من وزارة المالية أيضا هو بيجبي فوائد عالية جدا.
9: هذا وتستمر الضائقة الاقتصادية في معظم القطاعات في الدولة، بينما تبقى الحلول التي توفرها الحكومة للمصالح التجارية محدودة إلى حد كبير في فترة ينشغل فيها الساسة بالتحضير للانتخابات القادمة، بدلا من توفير الإمكانات والمعونات المادية الملحة للمتضررين.
1: بالعودة للشؤون الحزبية، تتسارع الخطى في الحلبة السياسية العربية في البلاد مع تزايد احتمالات حل الكنيست في وقت قريب، وهو يزيد من الضغوطات على الأحزاب العربية بغية تسريع وتيرة المفاوضات الرامية إلى إعادة إحياء القائمة المشتركة. نعود لمراسلنا الشؤون الحزبية فالح حبيب. فالح، يعني ضغوطات متزايدة في العلن، والسؤال ماذا يحدث من وراء الكواليس؟ هل هنالك مؤشرات إيجابية؟
15: على الأقل هنالك قناعة جامعة لدى كل الأطراف التي أتحدث معها من كل الأحزاب العربية حول وجوب ضبط إيقاع تحركات الأحزاب العربية الداخلية والخارجية وفق الجدول الزمني وموعد الانتخابات الذي لابد أن يحسمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. هنالك من يتحدث بشكل واضح عن ضرورة تسريع وتعجيل المفاوضات خلف الغرف المغلقة والأبواب الموصدة، تماشيا مع تفاعلات الساعات الأخيرة السياسية الحزبية، لئلا يضيع وقت ثمين، سيما والذهاب باتجاه حل الكنيسة أحيانا يكون بشكل سريع مفاجئ. كل الجهات تجمع على ذلك، ولكن في الموحدة وإن كانوا يتفهمون هذه الضغوطات إلا أنهم يؤكدون بشكل واضح بأنهم لن يسمحوا لهذه الضغوطات أن تمس بجوهر وروح المفاوضات، ولن ينتقلوا إلى مرحلة بدء الحديث عن التقسيم، من يكون في رئاسة القائمة، أعضاء القائمة، المحاصصة إذا أردت نايف، قبل الانتهاء من مرحلة التفاوض الأولى حول تعريفات القائمة، هوية القائمة وكيف يجب أن تكون القائمة. ولعل هذا ما نستشفه اليوم من تصريح أحد الجهات النافذة في الموحدة عندما أكد لي: نحن في حالة ترقب كحال كل الأحزاب، لابد أن نلائم تحركاتنا الداخلية والخارجية وفق الجدول الزمني وموعد الانتخابات الذي سيحدد، لكننا لن نقبل بخلط الأوراق والتقدم بالمفاوضات نحو المحاصصة قبل الانتهاء من مرحلة تعريف القائمة. هذا بالنسبة لنا موضوع جوهري. ليرد عليه مصدر حزب آخر من حزب آخر ويؤكد لي بشكل واضح: نحن واثقون من أننا سنتخطى قضية التعريفات، ومن ثم سنتقدم لبحث التشكيلة القادمة. صدقا نايف، كل من أتحدث معهم، هنالك بطبيعة الحال من يوصف واقع، هنالك من يوصف واقع على الشكل الذي يخدمه، وهنالك من يريد بناء واقع إيجابي. ونعم، في هذه المرحلة كلهم يتحدثون على أنه قائمة مشتركة ستكون، ولكن تبقى العقدة الكأداء. كيف يجب أن تكون هذه القائمة؟ الموحدة لا تزال تصر على أن الموحدة المشتركة التي تريدها تريدها تقنية فنية مبنية على مبدأ التكامل والتشارط وتحالف استراتيجي.
1: نعم، واضح. هي قضية التعريفات بتبقى عالقة في هذه المرحلة. شكرا جزيلا لك فالح. وإلى إنجازات رياضية يحققها أبناء المجتمع العربي، حيث يتوقع أن ينتقل لاعب كرة القدم محمد أبو فني ابن مدينة كفر قرع ونجم مكابي حيفا السابق إلى فريق النجم الأحمر بلغراد مقابل 1.5 مليون يورو. مراسلنا شؤون رياضية خالد دراوشي يعود إلينا للمزيد. هل تم التوقيع خالد؟
16: نعم نايف، مرحبا مجددا. فقط بجملة نعود ونذكر أن المجتمع العربي لا يبكي فقط واقعه بل يفرح من أجله، وهذه هي إحدى الأمور المفرحة، ألا وهي محمد أبو فني بعد عنان خلايلي والآن يعني قرب انتقاله من إلى نادي نابولي. الآن نحن نتحدث، الأضواء تذهب إلى مدينة كفر قرع ومحمد أبو فني الذي عاد منذ أيام أو وقت قريب من صربيا وخصوصا من مدينة بلغراد بعدما وقع تفاصيله الشخصية مع نادي النجم الأحمر بلغراد، هذا البطل الدوري الصربي والنادي الذي لديه مشاركات عديدة في دوري أبطال أوروبا. اللاعب وقع على بنوده الشخصية بحسب المصادر التي يعني أفادت لي بشكل شخصي أن تم توقيع العقد على راتب سنوي مبلغه 750,000 دولار للاعب طول مدة العقد المتوقع أن يكون لمدة 3 سنوات، لكن بعد انتهاء الدوري الصربي وفريقه انتهاء أيضا الدوري المجري أينما يلعب في فريقه فرانش فورست، هناك محمد أبو فني سينتظر تلك المفاوضات بين الطرفين. من المتوقع أن تغلق هذه الصفقة بقيمة 1.5 مليون دولار قيمة انتقال اللاعب، لكن
17: كنتم مع النشرة المسائية لقناة مكان، والآن عودة لبث راديو مكان.
18: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب في VIP جديد في لومي وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمة 5522 أو ادخلوا إلى موقع لومي. لومي بس رقم واحد بقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إلفاق قانونية. خاضع لشروط الخدمة.
19: نهاية أسبوع مليان مفاجآت في صالح ذباح الناصري. يوم الجمعة الساعة 4:30 نلتقي مع فوزي الموزي وتوتي للصور والتحية، وكمان يوم الجمعة والسبت بنستناكم مع فعاليات الأطفال، رسم على الوجه، عجلة الحظ، جوائز، أجواء احتفالية وزوايا تذوق لحوم مجانا، وعروضنا الأقوى، اشتري وجبة دجاج على الجريل والتانية مجانا، لعشاق السماش برجر اشتري وجبة واحصل على التانية مجانا عند الشراء ب 200 شيكل وما فوق. صالح ذباح الناصرة، المفاجآت ما بت خلص. خاضع لشروط الحملة.
20: على العافية، تعرف وين بيت أبو سمير؟
21: أنا اللي بعرف أخوي، شايف إشارة تمهل جديدة؟ تمهل وبعدها فوت على اليمين، عد إشارتين برضو جداد، وبالإشارة الثالثة
20: برضو جديدة؟
21: كله جديد هون أخوي.
19: جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم. باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
21: فهمت وين؟
20: طبعاً، إن اللبيب من الإشارة شو؟
21: يصلوا.
22: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
23: هدايا العيد بناخدها بالعيد، طيب ليش نستنى؟ كمان مبادرة من بنك أبو عليم، نعطيك هدية العيد سلف، نفتح حساب جديد ونحصل على منحة حتى 1000 شيكل أو قرض حتى 20,000 شيكل بدون فائدة. أضحى مبارك سلف. بنك أبو عليم مش بس عمل، كمان مبادرة. خاضع لشروط البنك وموافقته. قد يؤدي عدم سداد القرض إلى دفع رسوم فائدة التأخيرات وإلى إجراءات تنفيذ وجباية.
24: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. غسالة 7 كيلو 799 شيكل، شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة. خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
25: أنا أحب بلدتي كثيرا. فيها جارتنا تيتا أم يوسف ستها لثلين صاحبتي، وفيها فرن للمناقيش والكعك بسمسمي بجانب المدرسة. وفي الفترة الأخيرة مش من زمان يعني حطوا إشارات مرور جديدة، فمن حطها يا ترى؟ وليشن؟
19: عشان سلامتك وأمانك يا لنا. جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم. باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
25: شكرا، يعطيكم العافية.
26: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوش إخوان الناصر. حلبجي.
27: أهلا بكم مستمعين الكرام، هذه عناوين الساعة. سلاح الجو يعترض هدفا مشبوها في جنوب لبنان. عرض مسار العطلة الصيفية. شركة ويز تستأنف رحلاتها إلى إسرائيل لنهاية الشهر الحالي. مسرع راكب درجة نارية في النقب، والحرارة ترتفع بشكل ملموس.
17: راديو مكان الأخبار.
27: الثامنة في يورشليم القدس. السلام عليكم ورحمة الله، معكم كرم أبو مخ وهذه تفاصيل النشرة. اعترض سلاح الجو مساء اليوم هدفا جويا مشبوها حيث تعمل قوات من جيش الدفاع في جنوب لبنان، ولم يتم تفعيل صفارات الإنذار بموجب السياسة المتبعة. في قطاع غزة قام جيش الدفاع بتصفية الإرهابي حمزة الشرباسي من وحدة النخبة لحماس وقائد كتيبة الشجاعية، وكان ضالعا في اقتحام قاعدة ناح العز في 7 أكتوبر، وتم القضاء عليه بغارة جوية يوم الأربعاء الماضي. أسفرت أيضا عن مقتل عزام الحية ابن زعيم حماس خليل الحية، علما بأن الابن هو عنصر في هذه الوحدة. أوضح جيش الدفاع أنه أطلق النار على محرضين خلال المواجهات التي اندلعت اليوم في قرية جلجلية شمالي رام الله، بين سكان محليين ومستوطنين. وجاء في بيان عسكري أن مجموعة من المستوطنين دخلت القرية في عقاب سرقة رؤوس أغنام من نقطة استيطانية عشوائية. وبحسب البيان فإن الجيش على علم بمقتل أحد المشبوهين وجرح آخرين، ويتواصل التحقيق في الملابسات وفقا لما أورده مراسلنا للشؤون العسكرية إيال عليمة. عرض اليوم على الجمهور مسار برنامج عود مدرسة العطلة الصيفية المعاد للتلاميذ من سن الروضة وحتى الصف الثالث الابتدائي، وتم تمديده بعشرة أيام ليستمر حتى نهاية شهر تموز ليتم تكثيف تدريس العلوم والذكاء الاصطناعي. وقال رئيس الوزراء نتنياهو إن مستقبل التلاميذ منوط بالذكاء الاصطناعي الذي يغير العالم برمته. في ضوء وقف إطلاق النار مع لبنان بل مع إيران، أعلنت شركة الطيران ويز استئناف رحلاتها إلى إسرائيل ومنها بعد أسبوعين في 28 من الشهر الجاري. وجاء من الشركة أنها اتخذت القرار في عقاب التحديث الأخير من وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي. انتهت مساء اليوم في الليد الوقفة الاحتجاجية ضد العنف المستشري في المجتمع العربي، ونقل مراسلنا سالم أبو جامع عن رئيس البلدية يائير ريفو قوله إن على الحكومة مكافحة الجريمة بكل الطرق المتاحة لها والاستعانة بجهاز الشباك كما فعلت في تجمعات سكانية يهودية. لقي راكب الدراجة النارية خمسيني حتفه قرب تسيليم في النقب بعد أن صدمته سيارة على طريق 222 وتم إقرار وفاته في المكان. يشتبه بضابط برتبة كولونيل يخدم في سلاح الاتصالات والحوسبة بارتكاب جريمة جنسية بحق ضابطة خاضعة لامرته، وبعد تحقيق في الشرطة العسكرية تقرر تنحيته من منصبه إلى حين الانتهاء من استيضاح الشكوى.
0: حالة الطقس
2: غدا على قناة مكان تنجر غطاها، برنامج طبخ وضيافه مع الشيف حمودي عقلي.
3: أكل جاي على الطريق، أنتوا معي
2: تنجر وغطاها غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
27: يطرأ غدا ارتفاع ملموس على درجات الحرارة وتشتد وطأة الحر وتسود أحوال خماسينية معظم أنحاء البلاد، وعند المساء تتأثر المنطقة بكتلة هوائية باردة ورطبة ويحتمل سقوط أمطار محلية خفيفة خاصة في شمال البلاد. انتهت النشرة، نلتقي من جديد عند رأس الساعة إن شاء الله، إلى اللقاء.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
2: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا. بعد قليل مطبوخة ميوزيك مع عارين بصول. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il.
19: نهاية أسبوع مليان مفاجآت في صالح ذباح الناصري. يوم الجمعة الساعة 4:30 نلتقي مع فوزي الموزي وتوتي للصور والتحية، وكمان يوم الجمعة والسبت بنستناكم مع فعاليات الأطفال، رسم على الوجه، عجلة الحظ، جوائز، أجواء احتفالية وزوايا تذوق لحوم مجانا، وعروضنا الأقوى، اشتري وجبة دجاج على الجريل والتانية مجانا، لعشاق السماش برجر اشتري وجبة واحصل على التانية مجانا عند الشراء ب 200 شيكل وما فوق. صالح ذباح الناصرة، المفاجآت ما بتخلص، خاضع لشروط الحملة.
24: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. براد 260 لتر ب699 شيكل، شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
26: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلب أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوش إخوان الناصر. حلبجي.
24: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكترو سومار. مكيف 2.5 قوة حصان من بيت تورنادو 2199 شيكل. شبكة إلكترو سومار لمغار وفروعها العشرة خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
3: الجمعة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
4: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
3: موسم غير تقليدي وغير عادي.
4: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
5: أشعلها أبو الورد أشعلها.
3: هيك السهر مع أصالة يوسف مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان دوكس.
5: والورد.
6: ماما ماما شوفي شو جبت بالامتحان، جبت علامة.
7: دقيقة حبيبي بس شوي.
8: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
7: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
3: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية، عنا إلكوا أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان. مطبوخة ميوزيك، موسيقى بطعمات ملونة مع عريب بسول.

0: الاكل جاي على الطريق، انتوا معي، انا بستنى التحلاي، بحب التحلاي.
1: يلا
2: غدا على قناة مكان، تنجر وغطاها، برنامج طبخ وضيافه مع الشيف حمودي عكري.
0: نوع من تارت ليالي بيروت اللي مع الفستق والمستكة ومية الورق،
2: ومع ضيوف بيحملوا معاهم قصص ونكهات مختلفة.
3: بعد ما تطلع له اياها تسوي اللي بينفع تطحن لي اياها.
1: نحن جوعانين وجاهزين.
4: اللحمة فظيعة.
1: واو واو واو، اشي فاخر من الاخر.
2: تنجر وغطاها غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. كل يوم جمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة، مع الأصدقاء، نطفش وننبسط، ولحتى كمان نكون مع إيمان القاسم سليمان.
5: في صباح كل يوم جمعة وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي.
2: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسياً اجتماعياً وتربوياً. نسيم الصباح كل يوم جمعة في 8 صباحاً.

0: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمصوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 6576442.
1: هدايا العيد بناخدها بالعيد، طيب ليش نستنى؟ كمان مبادرة من بنك أبو عليم، نعطيك هدية العيد سلف، نفتح حساب جديد ونحصل على منحة حتى 1000 شيكل أو قرض حتى 20,000 شيكل بدون فائدة. أضحى مبارك سلف. بنك أبو عليم مش بس عمل، كمان مبادرة، خاضع لشروط البنك وموافقته. قد يؤدي عدم سداد القرض إلى دفع رسوم فائدة تأخيرات وإلى إجراءات تنفيذ وجباية.
2: نهاية أسبوع مليان مفاجآت في صالح ذباح الناصري. يوم الجمعة الساعة 4:30 نلتقي مع فوزي الموزي وتوتي للصور والتحية، وكمان يوم الجمعة والسبت بنستناكم مع فعاليات الأطفال، رسم على الوجه، عجلة الحظ، جوائز، أجواء احتفالية وزوايا تذوق لحوم مجانا، وعروضنا الأقوى، اشتري وجبة دجاج على الجريل والتانية مجانا، لعشاق السماش برجر اشتري وجبة واحصل على التانية مجانا عند الشراء ب 200 شيكل وما فوق. صالح ذباح الناصرة، المفاجآت ما بتخلص. خاضع لشروط الحملة.
3: أهلا بمستمعينا الكرام، إليكم عناوين الساعة. رئيس الوزراء يزور الإمارات سرا خلال الحرب الأخيرة. الجنرال زمير يقول إن المعركة لم تنتهي. إبقاء سياسة الاحتماء دون تغيير. عرض مسار العطلة الصيفية وحالة من عدم الاستقرار الجوي.
4: راديو مكان الأخبار.
3: تمام 9 معكم كرم أبو مخ، وهذه تفاصيل النشرة. قام رئيس الوزراء نتنياهو بزيارة سرية للإمارات العربية المتحدة في خضم عملية زئير الأسد، والتقى رئيسها الشيخ محمد بن زايد. ويفيد مراسلنا لشؤون السياسية شمعون أرهنة بأن ديوان رئاسة الوزراء أوضح أن هذه الزيارة تمخضت عن انفراجة تاريخية في العلاقات بين الدولتين. ويشير مراسل قناة كارو اي كيس إلى أن نتنياهو مكث في الإمارات يومين. صرح رئيس هيئة الأركان الجنرال زمير بأن المعركة لم تنتهي، وقال إن جيش الدفاع مستعد لاستئناف الحرب إذا ما طلب منه ذلك، وهو على أتم الجهوزية والاستعداد دفاعيا وهجوميا، وذلك من يهودا والسامرة وحتى طهران. وأشار الجنرال زمير إلى أن سياسة الاحتواء قد ولت وحلت مكانها المبادرة. تبقى سياسة الاحتماء على حالها وسارية المفعول حتى مساء يوم الأحد المقبل، واتخذت قيادة الجبهة الداخلية القرار في ختام جلسة لتقييم الأوضاع. كشفت قناة كان عن اجتماع عقد قبل بضعة أسابيع بين رئيس الوزراء نتنياهو وكبار المسؤولين في الشباك وشرطة لواء يهودا والسامرة وجيش الدفاع بشأن الإرهاب اليهودي. وقال ضابط رفيع إنه ليس لدينا الآليات للحفاظ على النظام العام. ونقل المراسل رعي شارون عن رئيس الشباك زيني قوله إنه يجب إخلاء نقاط عشوائية تعتبر منطلقا للعنف. بدأ السكرتير العسكري لرئيس الوزراء رومان جوفمان المرشح لتولي منصب رئيس الموساد إجراءات نقل المهام في جهاز المخابرات. وعلمت مراسلة قناة كان جيلي كوهين أن جوفمان وصل إلى مقر الموساد حتى في الأيام الأخيرة بعد إرسال رئيس الموساد الحالي برنيع رسالة بشأن عدم أهليته للمنصب. عرض اليوم على الجمهور مسار برنامج مدرسة العطلة الصيفية المعد للتلاميذ من سن الروضة وحتى الصف الثالث الابتدائي، وتم تمديده بعشرة أيام ليستمر حتى نهاية شهر تموز ليتم تكثيف تدريس العلوم والذكاء الاصطناعي. أورد نبأ مراسلنا وسام جبار. في منطقة مفتوحة قرب مدعين جرح طفل في 5 من العمر بصورة خطيرة أثناء الحصاد كما يبدو، وأفيد بأنه أصيب بآلة حادة.
4: حالة الطقس غدا على قناة مكان،
5: طنجرة وغطاها، برنامج طبخ وضيافة مع الشيف حمود عقلي.
6: أكل جاي على الطريق، أنتوا معي.
5: طنجرة وغطاها غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: يطرأ غدا ارتفاع ملموس على درجات الحرارة وتشتد وطأة الحر وتسود أحوال خمسينية معظم أنحاء البلاد، وعين المساء تتأثر المنطقة بكتلة هوائية باردة ورطبة، ويحتمل سقوط أمطار محلية خفيفة خاصة في شمال البلاد، وهذه درجات الحرارة العظمى المتوقعة. يرسلم القدس وحيفا 31، تل أبيب 32، الناصرة 33، بئر السبع 36 درجة. انتهت النشرة، نلتقي من جديد يوم غد صباحا إن شاء الله.
4: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
5: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية، بدءا من السادسة صباحا. 99.3 92.3 93.7 88.8 FM.
7: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
5: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة. الجمعة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
8: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
5: موسم غير تقليدي وغير عادي.
8: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
9: أشعلها أبو الورد أشعلها.
5: هيك السهر مع أصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
9: الله أبو الورد.
10: أجا
11: هيا أجا أجا
10: هدو هدو هدو.
12: هابي بيرثدي
13: هيا يا جماعة، بس شوي.
14: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
13: يا جماعة كملوا، أنا معكم. عيد مين؟
5: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكوا أخبار سارة، راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل.
15: للموسيقى مكان.

أنتم مع مكان. بعد قليل هدوء نسبي عمزاج شادي بلان.

أنتم مع مكان. مكان 99.3 92.3 93.7 88.8 FM.

أنتم مع مكان 99.3 92.3 93.7 88.8 FM. يا مسافر

أنتم مع مكان 99.3 92.3 93.7 88.8 FM مكان.

أنتم مع مكان. مكان 99.3 92.3 93.7 88.8 FM.